0: Bronte.
1: رجعنا معكم جديد في لبرونتا إن سهريتنا اليومية من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. تحياتنا أيضا لعماد وقيس وآل يسمعوا فينا في زغوان، مؤيد يهدي غنيات ليلى المنال، طه يسلم علينا وعلى كل العائلة في سهلول، مريم تسلم على أخواتها فاطمة وآمنة. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الواتساب على رقم 48155000 وإلى الاسماس على رقم 85990.
2: بالليل الساعة 12 بعد منتصف الليل.

ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين. سهريتنا بدات معاكم بنص الليل وما زالت متواصله حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقيه اللي ما زالت متواصله معاكم في ليبر اونتين. نذكر ديما على ذمتكم الاس ام اس على 85 990، وايضا رقم الواتساب على 48 155 الف. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

0: رونتين.
1: مرحبا من جديد في ليبر اونتين، سهريتنا متواصله على موجات الجوهرة فام حتى الماضي ساعتين. نسلم عليكم برشا ونسلم على عماد ولسعد وسامي وقيس اللي يسمعوا فينا في سهلول. تحيه النجوى لتهدي غنيه الليله لمحمد ومنصور، يسلم برشا للغاليه منى امين، يهدي غنيه الليله لاصحابه فيصل وكريم وجهاد وطارق. وانتم ما كان عندكم اهداء او رساله للغاليه عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990.

هكا نوصل معكم نهاية موعد دليلة ميلي برونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع على حسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة، تصبحوا على خير، سلامة.

Thank you.

Thank you.

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الخميس 8 أكتوبر. اليوم مروة 8 مروة 8 أكتوبر اليوم ما هو 7 8 أكتوبر خنصلحوا لهنا الموافق ل 27 ربيع الثاني 1448 للهجرة. العلامة البارزة في هذا الصباح هو تواصل هذا الاستقرار مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة من نجم نقول خاصة في الليجن وفي عدة مناطق أخرى نجم نلقى الدرجات هذه متاع الحرارة مرتفعة نسبيا في طقس الخميس 8 أكتوبر 2026. كاين في فترة شبه صيفية معناها لكن هذا الكل مش يدوم. ملاحظة نقول لكم عليها انطلاقا من هذه الليلة، الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة توصل كتل هوائية باردة. شو مش تعمل لنا الكتل الهوائية الباردة؟ مش تبرد درجات الطقس يبرد ودرجات الحرارة تمشي للمعادلات العادية لشهر أكتوبر وحتى أقل منها شوي، مع أنه فما الأمطار نسجلها بداية من فجر الجمعة المباركة إن شاء الله يا ربي، لأنه جابت الأمطار وجابت لنا درجة الحرارة ترجع للمستويات العادية. وتو نرجع لهذا بالتفصيل في نشراتنا. هذه هي العلامة البارزة لطقس الخميس 8 أكتوبر 2026. بالنسبة لبداية الحصة نعرفوها كيفاش نبداو، وإحنا نبداو بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراهو ما خيرش وما أحسنش وما أفضلش من رضاية الوالدين، نبداو بها مع بعضنا هالنهار الزين. إحنا مش متفقين لرضاية الوالدين هي حسن حسين زادة ونزيد وزيادة أخرى راهي تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. صح لي يربح دنيا واخر وزاد، والأفضل والأروع والأهم أنها ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في متينالكم زاد صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. واليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة صاد بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي، وشتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 من الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي ندلل عليهم كالعادة، ونطلب منهم بكل محب بكل احترام وتقدير زادا لهم هم أنه ينقصوا من السرعة ويحافظوا على سلامتهم، لأنهم هم رسمين البلاد هذه. ربي أعطانا أحسن ثروة والحمد لله وشكر لله، هي المواطن التونسي والمواطنة التونسية. الله يرحم والديكم، نقصوا من السرعة واستحفظوا على رواحكم وعلى سلامتكم. 6 متاع الصباح وواحد وثلاثين 32 دقيقة تحديدا، نقول صباح الورد للخليفة.
4: صباح الورد حاتم، مروة، شباب في السوسة، كل المستمعات كل المستمعين، خاصة اللي شادين طريق كما قلت سيسروا احنا، وإن شاء الله الناس كل توصل سالمة يا رب، وما نسمعوش بأخبار لا حوادث ولا أمبوتياج.
3: الامبوتياج موجود، نوصل بينه ما عندنا ما
4: نعمل، نخرج بكري شوي كي عاد
3: حتى فرصة. تخرج اي تنجم قبل السبعة، كيف تخرج من معنى كيف توصل للمدخل الجنوبي للعاصمة تنجم تمنع شوي، بعد السبعة تولي
4: كل الشوارع تقريب المداخل تونس كل بعد السبعة فهم،
3: في حين فما حويجة باهية والحمد لله، معناها نعطيو لي بوان بوزيتيف على الصباح للناس هكا، خلي نتفائلوا خيرا ونتفائلوا خيرا تجدوه، وباش تعملوا طلة وتشوفوا عرفتك المدخل القنطرة هذيك اللي تهز لسبيطار الحروق البريغ، عافاكم الله، عرفتوا
4: هاي المدخل الجنوبي متاع تونس جيت بن عروس
3: القنطرة هذيك البارحة تم تدشينها ودخلت حيز التنفيذ، حيز الاستغلال ونفذت وانتهى الأمر.
4: قاعد يمشي خطوة مهمة،
3: هذا خارق العادة، راهو اكتظاظ في الرون بوان متاع السبيطار متاع الحروق البليغة ما تفهموش. دونك هذا خارق العادة باهي، في انتظار القنطرة الرئيسية كانت حلت هذيك، مشروع خارق العادة ويمنع
4: ان شاء الله.
3: به هات نمشيو للفلوس، احنا مادام الفلوس موجودة راهو نبداو فرحانين، وان شاء الله ديما الفلوس عندنا في الكونت كورون تاع الخزينة، الكونت كورون تاع الخزينة، الكونت كورون تاع الدولة التونسية، الحساب الجاري للخزينة عندنا بتاريخ 6 اكتوبر 2026 عندنا 1621 مليون دينار، وهذا جيد.
4: به زال بكري.
3: الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 7 اكتوبر بتاريخ البارحة عندنا بملايين دنانير 23,755 مليون دينار بأيام التوريد، به قدمنا نهار 93 يوم، اعطيني نرجع نقدم بارح 93 يوم، تو تشوف تو تختف تو تشد بعض،
4: هذا هو المهم، هو في التوندونس،
3: التوندونس مشيت نحو الصعود، تو 93 يوم وهذا جيد للغاية. الأوراق النقدية المتداولة في السوق الاسباس اللي قاعد يحوس بتاريخ 6 أكتوبر زاد نقص شوية، معناها 29,545 مليون دينار. الدولار هو اللي يرعب، أي 3 دينارات و4 مليمات فاصل 8 بلر موديسمون 3
4: نشد طريقه ما بعد 3
3: دينارات وخمسة مليمتر.
4: ايه قاعد يبدو ماشي في الاتجاه هذاك.
3: هنا هذا المشكل، ثم حتى الدولار، قلت الدولار اليورو قال لك انا مش نقعد هكاك، بدا هو إيليغرام معناها بدا يتسلق في العملية، ولا 3376 مليم فاصل 4 باش يرجع لك المكان اللي كان فيه في 3380 ان شاء الله. ان شاء الله زوز يتيحوا في الايامات القريبه القادمه. هذه امورنا الماليه، نمشي لي كولور دي جور، وش عندنا في الماتينال اهم العناوين اللي باش نطرقوا لها بعد بالتفصيل، ثم ناخذوا فكره على ماتينالكم بساعتها الاولى، ساعتها الثانيه اش فيها، والساعه الثالثه زاد شنو اللي فيها كاستضافات ومتابعات من خلال اون بريف.
4: طبعا احنا قلنا ديما نمشيو للتفاعل والاخبار الطيبه، المندوب العام للطفوله باش يكون معنا في الاريير بلون السيد مصطفى بن عبد الله، اللي هي بادره ايجابيه ديما في اطار اللي كنا نحكيو عليه، الانفتاح اللي تم بين المؤسسه التربويه وبقيه المتدخلين في الشان التربوي والتاطيري والاطفال. نتذكر ان وزير التربيه حكى على المبادره هذه نتاع التلامذه يقعدوا في المؤسسات، باش تكون بالشراكه مع وزاره التكنولوجيا الاتصال ومع وزاره المراه والطفولة وكبار السن. المبادرة دي مش كنا عندنا الافتتاح فيها اللي هي اليوم أمام المؤسسات
3: في نفس التوقيت
4: عبد الله.
3: هما في نفس التوقيت يبدأوا ساعة وقاية اسمها في العديد من المؤسسات. وربما حتى نرجعوا لهم لأنه باش يمشيوا الولاية تونس معناها ولاية بن عروس معناها الكيف شمال والجنوب والوسط والساحل ولاية صفاقس ولاية ثم قفصة عدة ولايات ونرجعوا لهم ونشوفوهم مع مهدية وسي موجودة عدة ولايات قلت سوسة موجودة ولاية منوبة موجودة كلهم هذوما موجودين في نفس التوقيت تنطلق ساعة وقاية
4: ساعة وقاية تنشوفوها بالتفاصيل مع سي منصف بن عبد الله. ديما في نفس السياق كما قلنا الأخبار تكون طيبة. عميد المهندسين بشكون بحذانا في الاستوديو سي محسن الغرسي حول مقاربة المهندسين لمعركة الطاقة نقول في بلادنا واللي تقريب الصراع في العالم الكل مرتبط بالماء والطاقة ما أكثرش من زوز القضايا ذوما الكبرى اللي تعيشها من الإنسانية ونحن بلد عنده من الكفاءات والمهندسين اللي معناها قائم عليهم الدولة على الرغم من هجرة الكفاءات هذه زاد الأرقام ولا تتقلق شوي. هذا كل باش نرجع فيه مع سيد العميد المهندسين بعد ندوتهم الأخيرة باش نمشيو كذلك لسيدي بوزيد ومتابعة للحادثة اللي هزت التوانسة الكل في مستوى تفاصيلها وتقريب احنا كنا سابقين للتحذير من الأبار العشوائية حاتم والمآسي اللي تعيشها ومش أول مرة وتذكر آخر مرة اللي تابعنا معناها البنية اللي طاحت في البير وكيفاش تم معناها المحاولات للإنقاذ. اليوم مرأة تسقط في البير والمتابعة بالتفاصيل مش تكون مع عضو المجلس المحلي بسيدي بوزيد في سيدي بوزيد الغربية طبعا متابعات أخرى عند مروة بصدد أعدادها وكالعادة الأخبار على الجرائد في موعدها مش تكون
3: بإذن الله إلى جانب نشرتنا المفصلة رانا شادين صحيح باش نعملوا نشرة مفصلة نتاع الميتيو مهما قالت الأمر يعني مفصلة ونفيدوا العباد ونقول لهم مش فاهموا الأمطار
4: زادة
3: موجودة كما
4: قلنا حديث كذلك عن درجة حرارة قادم الأيام باش تنخفض
3: مش قادم الأيام ليلة في الليل فما كتل هوائية باش توصل لبلادنا
4: ناخذوا حذرنا
3: توصل تطيح درجة الحرارة بعشرة تقريبا درجات أو أكثر شوية نرجعوا للمعدلات العادية والحمد لله لشهر أكتوبر نصف يد هذا يزمو يتخبى كيفاش؟ معرز غنوشي الله يتوحشتوا معرز ماذا بيجي يعملنا هو لأن كلمته راه أكثر من مرة قال لي لا ما نجمش توا إن شاء الله في الفرصة القادمة. على كل هذه التفاصيل وغيرها باش تاخذوها بعد قليل من خلال بوان ميتيو ومن خلال نشرتنا المفصلة يلا مروة وخلي يقولوا خلي تقول بلوتو هي برشا ميتيو برشا ميتيو ونفيدوا بها العباد باش يعرفوا الطرقات والفلاحة والمشين يقراوا في المكاتب يهزوا صحابه ولا ما يهزوا صحابه
4: يلبسوا صغاره.
3: انت عادة مروة تبارك الله عليك ما عندكش مشكل معنا ما تسحقش الميتيو عندك قفة تهز القفة انت والحمد لله اللي يهز القفة ما يخافش يحط فيها كل شيء على خاطر عادة الصحافة يحطها وكيف تصب والتبديلة وكل شيء. يلا خلينا نمشيو للموزيكا ونمشيو نبدأ ونوشن مو بصوتها كالعادة نقول لكم شرس بكم فيروز يبقى معنا رجعين طريق سلامة لله جميعا.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن اللي نقولوا لهم وحيدة وحيدة وإن شاء الله بإذن الله توصلوا سالمين غانمين تقضيوا شوركم ولا تخدموا خدمتكم ولا توصلوا شكون اللي عندكم باش توصلوه وترجعوا لعائلاتكم الأمور خمسة على خمسة هذا ما نطلبوه من ربي سبحانه وتعالى ومنكم أنتم زادة في التنقيس من السرعة. نمشي مع بعضنا للبوان ميتيو الأولاني.
4: ميتيو على جوهرة أفم.
3: قبل ما ناخذوا النشرة بالتفصيل وناخذوا الخريطة وين موجودة الأمطار هات نشوفوا العناوين فقط في نشرتنا أو في البوان ميتيو الأولاني. الطقس اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 باش يتميز بسحب تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الغربية للشمال مع أمطار مؤقتة رعدية بعد الظهر وسحب عابرة ببقية الجهات. كيف نقول سحب عابرة ببقية الجهات في انتظار هذه الليلة وتنقلكم علش الريح تهب من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات لكنها راهو تتقوى وتتجه آخر النهار إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط وبشتكون من القطاع الشرقي بالجنوب. البحر عامة قليل الاضطراب فمضطرب تدريجيا شديد الاضطراب بالشمال آخر النهار. الحرارة في استقرار ومرتفعة بشكل ملحوظ على المعدلات متاع شهر أكتوبر ومتاع فصل الخريف لكن هذا انطلاقا من الليلة والحمد لله وشكر الله على هذا راهو توصل كتل هوائية باردة الليلة في الليل والليلة في الليل باش تنقص درجات الحرارة بشكل ملحوظ تبدأ في عملية في نسق التنازلي وتوصل يمكن 10 درجات انخفاض أو حتى أكثر وبالتالي نوليه حسب المعدلات متاع شهر أكتوبر متاع فصل الخريف. ثم هذه الكتل الهوائية الباردة مش تبرد الدنيا فقط جايبة معها سحب تنطلق من الشمال الغربي أقصى الشمال الغربي هذه الليلة وتكون قوية زادة غديكة وتوصل باش تعم تقريبا كل ولايات الجمهورية لما قل أغلب ولايات الجمهورية وتنشوفهم بعد في الخريطة وين بالضبط هكذا نعطيه المعلومة صحيحة من خريطة المعهد الوطني للرصد الجوي لكن رحمة من عند ربي بداية من هذه الليلة طقس يبرد وأمطار تتواصل حتى لنهار السبت مش بنفس القوة متاع نهار الجمعة لكن مش تبقى الأمطار وبش تبقى درجة الحرارة منخفضة حسب المعدلات العادية كما قلنا ولا حتى أقل شوية من هذه المعدلات لشهر أكتوبر. كانت هذه إذن لقانا وكان هذا البوان ميتيو متاعنا ولقانا الأول في الميتيو. النشرة المفصلة تأتيكم بإذن الله في حدود

الثامنة صباحا. أبقوا معنا راجعين بعد قليل مع اي ريفي دو بريس. اي باش نشوفوا واش عندنا وما عندناش. ها وبصدد التحذير والطبخ الان على نار هادئه هكا ولا لا؟ يلا بعد قليل ابقوا معنا راجعين مع كل الاخبار اللي تلقاوها في جرايد.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن اللي نسد عام ونسد كل مستمعينا ومشاهدينا الجواهر جوهرة اف ام تي في إلى جرائد اليوم في قراءة الخلفون.
4: ريفيو دو بريس.
5: نبدأ بخبر بهيسر. باحثة تونسية ذكرى محمود تتوج بجائزة فرنسا لوريال يونسكو للمرأة والعلم. الباحثة راهي متخرجة من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.
3: اي برش
5: تعمل في مشروعها.
3: ليش عمي المهندسين مش كل معنا منخرطة عنده ولا لا؟
5: وعند المشروع البحثي متاحة في مجال السلامة المعلوماتي. رغم تعثراتنا في العالم هذا الباحثة التونسية تتحصل على الجائزة وتتوج بها. وشاركت السفارة التونسية بباريس في التسلم هذه الجائزة. تحية للباحثة ذكرى محمود. بلدية تونس تحرير مخالفات صحية وعملية حجز خلال حملة ميدانية وخاصة قضية الاستغلال المفرط للرصيف. هاتم وحكينا فيها أكثر مرة.
3: يهديك
5: من الهادي خلونا تعدوا في الرصيف. وفي نفس السياق وزارة الداخلية تفيد بأن المباني المتداعية للسقوط محور متابعة يومية من قبل مصالحها المركزية والجهوية بكامل البلاد خاصة ولاية تونس الكبرى تونس المدينة وباب السويق وغيره. وهذه كما قلنا وحكينا أكثر مرة المباني المتداعية للسقوط ري خطر يلزم يلقاو فيها حل. قدر الله واحد متعدي معناها تيح لقشة من حيط غيره هذا كله اي خوف. خبر سيدي بوزيد مؤسف حقيقة. بعد وفاة زوجها بأربعين يوما حادث مرور ينهي حياة مديرة إعدادية بأولاد حفوس. حقيقة هذا خبر نقوله كان ربي يرحمها وربي يصبر عائلتها. بعد زوجها تشوف بعد 40 يوم من وفاة زوجها مديرة الإعدادية تتوفى عبر حادث مرور. طبعا في مستوى العاصمة كذلك الاحتفاظ بشخص حقن شقيقه بمخدر بدعوة تخفيف من ألام مرضه مما تسبب في وفاته. غرائب نعيش فيها.
3: والباري المخدر هذا مش مخدر دوائي. الباري معناها هذاك علاش تحل البحث تحقيقي في العملية. الباري مخدرات
5: ومن اللي كان الخيار هذا باش ترتحوا باش الحقيقه شيء يبهت. قبيله كنت تحكي وافتتحت به الحصه نعاود ناكدوها انه مشروع المدخل الجنوبي للعاصمه تم فتح جسر جديد امام حركه المرور
3: اللي هو الجسر اللي يدخلنا معناها سبيطار الحروق البليغة. وبش يحل لنا مشكلتك الرومبوان اللي راهو امبوتياج الصباح للساعة السابعة مساء يمكن حتى أكثر شوي. معناها امبوتياج
5: على نقولوا برافو وإن شاء الله في انتظار نهاية كل الأشغال. السجل الوطني المؤسسات يستعرض الخدمات الرقمية التي يوفرها المحامين. سجل الوطني المؤسسات الحقيقة تقدم خطوة كبيرة ياسر في رقمنة العمل نمتاعه وهذا يذكر فيشكر. والبنك المركزي يحافظ على نسبة الفائدة المديرية في مستوى 7%. والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بعد ما شفنا نهاية الأشغال في العاصمة الآن البلاغ متاعه لحرفائه في صفاقس الشمالية وصفاقس الجنوبية وسيدي بوزيد والقيروان يقول تم اضطرابات في التزود بالمياه من نهار الأربعاء والعودة المياه إن شاء الله ابتداء من السادسة مساء اليوم الخميس إن شاء الله.
3: تو ميسيل شنضحي وقال الاخر نتعبوا شوية بقصان الماء تو ليك
5: قبل السيف
3: هذا هي ربيع وسيف وقت تشد بعضها إن شاء الله نكون وصلحنا اللي قال الاخر البنيه التحتيه الكل نتاع سوناد اللي تعبت راهي تهريت لانه ما قمناش بالاصلاحات الضروريه والا التحسينات الضروريه في وقتها. على كل مثال شنصلحوا نتعبوا شويه توا باش نهار نهارين مش ما تفوتش نهار نهارين
5: العمل دائما البارح اليوم العشيه ان شاء الله يرجع
3: ان شاء الله في حين ان شاء الله في الصيف نقاو الامور كل خمسه على خمسه لكل التوانسه اينما كانوا خاصه مازال سوسه اللي قالوا لنا قريبا
5: ان شاء الله
3: محطه تحليه مياه البحر تدخل حيز التنفيذ قريبا
5: ولو انه ثم اخبار فيسبوكي مش صحيحه شفنا اخبار فيسبوكيه بدايه عمل محطه تحليه المياه في سوسه مازال
3: ان شاء الله تنطلق في احسن الظروف تحل برشا مشاكل هذيك للساحل بكله.
5: هذا هو سوريا تدرس امكانيه مساعده عسكريه لمواجهه الحوثيين خصومه بين الحوثيين والسعوديه كبيره وثم ثلاثه قتلى السعوديه تعلن عنهم و36 مصاب في هجومين استهدف مطاري أبها والرياض بعد المشاركة الباكستانية إلى جانب السعودية. إمكانية سوريا كذلك تلتحق إلى جانب السعودية وتوفر قوات عسكرية تقول العنوان لمواجهة الحوثيين. هذا أهم ما جاء في جرائد اليوم.
3: بهذوما العناوين والمقالات اللي تقاهم في جرائد اليوم. بعد قليل بشتقاو زاد أخبارنا احنا بالتفصيل ومواعيد وتحليل في نشرة أخبار السابعة صباحا مع بسمة سعيدية. بقاو معنا رجعين إن شاء الله صباحكم زين وطريق السلامة للجميع.

0: أما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي د لاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك أورانج جوهرة
2: بوبليسيتي. صباح الورد صباح الورد صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
4: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. بهدف الوقاية التشاركية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وزارة الأسرة تنظم اليوم تظاهرة ساعة وقاية بمختلف جهات البلاد. لجنة الاستثمار والتعاون الدولي تضبط أولويات عملها استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة للسنة القادمة. وتقرير أمريكي يكشف خسارة 81 طائرة ومسيرة خلال الحرب على إيران. في تفاصيل أخبارنا، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن هذا اليوم الخميس تظاهرة ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الجهات في إطار مقاربة وطنية تشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وبتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهياكل العمومية والجمعيات المعنية. ستوفر تظاهرة ساعة وقاية حسب بلاغ الوزارة فضاء جامعا للأسر والتلاميذ للاستماع والمرافقة والنصح والتحسيس والتوعية بهدف الوقاية التشاركية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وستلتئم هذه التظاهرة تظاهرة ساعة وقاية بعدد من المؤسسات التربوية في جهات البلاد بشكل متزامن. تأتي ساعة وقاية في إطار مقاربة وطنية تشاركية للوقاية من سلوكيات محفوفة بالمخاطر، وبمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة في مجال التوعية والوقاية. شاركت تونس في فعاليات الدورة السابعة للمنتدى الألماني العربي للمرأة التي انعقدت يوم 6 أكتوبر الجاري ببرلين بمناسبة اختتام دورة 2025-2026 لبرنامج وصال لتمكين المرأة، وذلك بحضور سفير تونس ببرلين. وشهد المنتدى مشاركة 3 نساء تونسيات منخرطات في برنامج وصال إلى جانب مشاركات من عدد من الدول العربية. يهدف برنامج وصال الذي انطلق من تونس عام 2013 إلى تعزيز قدرات النساء العربيات في مجال الريادة وتطوير المشاريع وإرساء شبكة تواصل بين المشاركات لتبادل الخبرات والتجارب. ويمول هذا البرنامج من قبل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وتشرف عليه المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي. ضبطت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الجهات والأقاليم خلال جلسة عمل عقدتها أمس رزنامة عملها للفترة المقبلة استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027، مع التركيز على متابعة سياسات الاستثمار والصفقات العمومية والتعاون الدولي وتعزيز آليات الرقابة البرلمانية. اللجنة أقرت وفق بلاغ تم نشره أمس برمجة جلسات استماع لوزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية للاطلاع على توجهات الاستثمار للسنة القادمة ومتابعة تنفيذ ميزانية سنة 2026 إلى جانب بحث برنامج الخوصصة. كما ستتابع اللجنة مسار تنقيح مجلتي الصرف والاستثمار، وستعمل على إعداد تقرير تقييمي حول تنفيذ الاستثمارات خلال سنتي 2025

0: 2026. دوليا أعلن الجيش اليمني تنفيذ 2103 عمليات استهداف ضد مواقع وتحركات للحوثيين في مختلف الجبهات، قال إنها أسفرت عن تحييد 1860 بين عناصر الجماعة دون أن يوضح عدد القتلى والمصابين كل على حدة، وأشار أيضا إلى تدمير مئات المعدات وقطع العتاد والمواقع العسكرية التابعة للحوثيين. كشف تقرير لمركز تابع للكونغرس الأمريكي عن فقدان أو تضرر 81 على الأقل من الطائرات والمروحيات والمسيرات الأمريكية خلال العمليات العسكرية ضد إيران منذ بدء الحرب عليها قبل نحو 7 أشهر بكلفة مالية بلغت 3.3 مليار دولار أمريكي. وصلت احتجاجات طلاب المدارس الثانوية أمس في العاصمة الفرنسية باريس، حيث خرج طلاب معهد العلوم السياسية تضامنا مع طلبة المدارس الثانوية، وندد متظاهرون بتصرفات قوات الأمن التي يواجه عناصرها اتهامات بممارسة العنف المفرط، هذا في ظل دعوات للتظاهر مجددا هذا اليوم الخميس. في المقابل قالت وزارة التربية الفرنسية إن تعبئة طلاب المدارس الثانوية تشهد تراجعا ملحوظا، مشيرة إلى أن 9 من كل 10 مدارس ثانوية تعمل بشكل طبيعي. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 من الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن اللي ينجدد دعوتي لهم بالتخفيض من السرعة والمحافظة على سلامتهم، يوصلوا بإذن الله سالمين غانمين ويروحوا زادة سالمين غانمين لعائلاتهم، فرحانين هم وعائلاتهم لأنه الطريق ولا تخوف. وقاعد يخرج من الدار يسمي بسم الله ويقول إن شاء الله يا ربي بسم الله مجراه وبسم الله مرساه، وإن شاء الله نمشي ونروح سلامات، سواء في سيارتك الخاصة ولا مشيت حتى في النقل الخاص ولا العموم الزوز معناها تخوف. باين يقولوا لك صباح الورد من جديد وتحية الصباحية المنتظرة هاتها.
4: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرة هابا ديما نعود ونقول إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا فرحة إن شاء الله موافقين. الله ورضاية الوالدين
3: أحسن ما قلت، وأحسن حاجة يا رب يرضيهم عليكم دائما وأبدا، وصح عليهم ورضي الوالدين. ها وش نقول لكم، هات نمشيوا للأفراح زادة ونهنيوا كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 8 أكتوبر، وأيضا نستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي تم راهو ترشيحها من طرف شكون، من طرف العزيز عليهم هما اللي حبوا يعملوا لهم السوربريز. بعثونا SMS على 85990 في الاسم واللقب متاع العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم تليفونه، قالوا لنا فيقوم من النوم عملوا له سوربريز، وايضا كلزم هديوا له الكادو الرائع المنقاله من سيتي واتش.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: الانطلاقه مع الاحلام الحاج عمر، نقول لك صباح الورد احلام.
5: صباح النور، صباح الفل والياسمين،
4: كل عام وانت حي بخير. يلا
5: عايشك عايشك عايش خويا يخليك.
4: الأحلام في الدار في الخدمة في ال...
5: لا مزلنا في الدار نحضروا لي بانيه نتاع الصغار نحضروا لواحنا
3: إن شاء الله ديما هكا ربي يحفظهم لك وربي نجح
5: يعيش.
4: هاي الأحلام معك، هو ربي معك. منين تكلم فينا الأحلام؟
5: من القلعة الكبيرة.
4: مرحبا بكل مستمعينا في القلعة الكبيرة. كداش عملت اليوم عيد ميلاد؟
5: 32.
4: شباب
3: شباب
5: شباب هذه الفايدة في الصحة، ذاك العمر بيشيفر وكهورة.
4: هذا هو آية الأحلام. شكون صاحبت المفاجأة أو صاحب المفاجأة؟
5: والله صاحب المفاجأة ولا صاحب المفاجأة الحقيقة اللي نتوقع زوجي.
4: هو متأكدة
3: جاب كادو هو ولا ما جابش؟
5: لا يوصل لكادو.
3: جاب كادو؟
5: وصل
3: الكادو. معناه وصل الكادو. شنو الكادو؟ شنو؟
5: كفري برفان.
3: اللهم صل على النبي. راح نشوفوها وقام
4: وعمل كادو اخر كبير وبعث له سماس الجوهرة. بما انه بعث له سماس الجوهرة هذا الكادو الكبير زوجها هكا مكتوب.
3: شو اسمه المسيو؟
5: اسمه انيس جاب الله.
3: انيس جاب
4: الله. ومعاه الاولاد كذلك ايهم وايسر.
5: ايهم وايسر.
4: اي معاه في
3: شو تقول له سي انيس؟
4: صحيح جاب
5: الكادو.
3: ايش تقول له؟ شو يجاوبه؟
5: قل له ربي يخليك لينا وميرسي بوكو ديما متفكرنا وربي يفضلوا لينا.
3: شكون لينا؟
5: ليا والايسر وايهم.
3: شكون لينا معناها؟
5: اين وايسر وايهم.
3: منتي ام عصخاب لينا انت معناها، انت ماكش لينا هكا ولا لا انت؟ قل له لي هو. اي
5: الو
3: قل له لي هو لي هو قولها له مباشرة نايا.
5: ميرسي بوكو النوس، ربي يفضلك لينا وربي يخليك لينا.
3: ننوس لينا ننوس به بدينا نقدمه صبا كيف قالت ننوس. قول له راني ان
5: راني نحبك برشا.
3: ربي يدوم محبتكم وعشرتكم ويفرحكم بالنورات، وان شاء الله ديما هكا في سعاده وفي هنا. لاله العزيزه عايشك. نورتنا وشرفتنا.
5: عايشك
4: سميه الربيعي. صباح الورد يا سميه.
6: صباح النور. صباح ياسين.
4: كل عام وانت حي بخير.
6: عايشك
4: يا ملك، الله يحفظك. اي سميه ربي فضلك. انت منين تكلم فينا؟ لا
6: انا اتكلم فيك من ولايه البهديه في ولايه الشامخ.
4: اه ولاد الشامخ، مرحبا بك كل مستمعينا في ولاد الشامخ. اي تحديدا
3: تحديدا وين؟
6: انا تو نسكن في تبولبا، معناها نخدم ونسكن في تبولبا. معناها
3: الخدمه والسكنه تو في تبولبا، وفي الويكاند تروح لولاد الشامخ في المهديه ولا تبقى في تبولبا؟
6: والله ساعه ساعه، معناها كل مره كيفاش.
3: ربي عينك وربي معك.
4: ربي عينك يا سمية.
6: ان شاء الله يبارك لكم، ان شاء الله ديما فرحتوني، ان شاء الله ربي يفرحكم.
3: ان شاء الله ديما فرحان.
4: ربي يفضلك. هاي قداش عملت اليوم سمية؟
6: والله 27 سنة اليوم.
4: شباب.
3: الله مصلي على النبي.
4: انت شباب.
3: شباب. شباب.
4: اي سمية، شكون صاحب المفاجأة؟
6: والله ما عنديش فكرة، أما نستوعب من عائلتي، أمي ولا أختي، خاطر أخواتي ديما يفكروني وديما يبعثوا في جوارب فيهم.
3: ربي يحفظهم وربي يخليهم لك.
4: يلا سمية، فعلا والدتها سيدة هكا ولا أمك اسمها سيدة؟ وإخواتك سامية وأماني قالوا لك نحبوك برشا برشا يا سمية.
6: صلى الله ربي يبارك لنا، وإن شاء الله ربي يفضل أمي زادة. أمي ديما تفكرني وتحبها برشا، نحب الله نبعث لها تحية، نقول لها ربي إن شاء الله يفرحك، إن شاء الله ربي يطول في عمرك أنت بابا الزلم.
3: ربي يحفظهم لك. هذيك أراك مدبرتها، تهنى على رويحتك مدام الزوز راضين الوالد وسيدونا هذيك العزيزة الغالية. تهنى على رويحتك، تهنى على رويحتك، هذا اللي نقول لك عليه. بوسهم للزوز كيف تروح الغادي لولاد شابخ من جبينهم، وإن شاء الله كل عام وانت حيا مليون ألف خير.
4: نختموا مع سي شكري كداشي. صباح الورد سيد شكري.
7: صباح النور.
4: كل عام وانت حيا بخير.
7: عايش كان عمول بيك
3: انت يا
4: هو
3: انت شكو.
7: اي
3: وكيما شكو معناها كيكا واحد. نحكي على لا على الوجه تشكل معناها، مش على الواحد عاش تشبه له، تشبه شكو ويتربجوا بيك شكو.
7: يتربجوا بيك شكو.
3: ربي تولي في عمرك، وان شاء الله يتربجوا بيك دائما وابدا كل اللي يحبوك.
4: شكرا منك، يرحم والدينا. أي منين تكلم فيه؟ شباب كل مستمعينا في سيدي بوزيد. سي شكري قداش عملت اليوم؟
7: عربي
3: بك النضج توا. اسمع توا تعرف شو عملت توا؟ حطيت ساقك في الدنيا توا. بدينا هاي توا بدات الحياة، ان شاء الله ربي يطول في عمرك وان شاء الله ديما
7: يرحم والديك. عايش
4: سي شكري. اعطينا شكون صاحب المفاجأة؟
3: هي
7: صاحب المفاجأة مدام
3: صحيت صحيت، هذيك ثنية صحيحة هاك تعرفها. حتى لو كان مش هي قول هي، فهمت؟ هذيك قداش عندك انت متزوج؟
7: عندي تو بريسك من 2014.
3: شنو جديد؟ ليه
7: ما شاء الله
3: 12 اللهم صلي على النبي وطول في عمره. شاء وصل 50 سنه اخرين و60 سنه اخرين وانت وياها ونورات نوراتكم. ما يعرف
7: يا ربي يحفظهم ان شاء الله كل شيء.
4: اي سيدي اللي بعث هو فعلا المدام هيام هكا ولا؟
3: هيام يا شكو. هيام يا شكو شو تقول لها؟
7: ان شاء الله ربي يحفظها، ان شاء الله ربي يحفظها من كل شر، وربي يسترها وربي يخليهم ان شاء الله.
3: شو
7: ان شاء الله ربي يعطيها روح طيب.
3: ايه يا يا يا سلطان شكو شكري. يا سلطان شكري مش سلطان سليمان. هو يا السلطانه نتاعك شو تقول لها؟
7: قول لها ربي يخليك
3: ان شاء الله. هذيك من التحسين الحاصل، هذيك الدعوه الاولانيه سمعتها. قل لها راني
7: نحبك برشا.
3: واخيرا قالها السلطان شكو. ربي فضلك يا شكري، ربي يدوم محبتكم وعشرتكم ويفرحكم بنوراتكم ونورات نوراتكم.
4: مشيو للمنقلة.
3: منقلة مباشره التصويت. شكوني مرتنيس؟ باش نشد في مرتنيس. شكون مرتنيس؟
4: مرتنيس احلام هي المتزوجه هكا ظهر لي
3: هذيك هي
4: لولا كولا قلعه كبرى.
3: كيف قلت لك تبارك عليك في الطلعات في الهك وتعمل عندها ديفان تراه ما فماش ها فانت يا بنتي بينا واعمل اللي تحب. مبروك عليها المونجالة مارتانيس. ربي جبنا بطاقة تعريف انيس كيف تسلم المونجالة. مارتانيس ها؟
4: مارتانيس
3: مارتانيس. بعد قليل احنا باش نمشيو وحاولوا اعطينا شوية وقت مروة. موضوع يهم العائلات التونسية الكل وصغارنا وحتى كبارنا، لانه يعني باش نمشيو للمدارس الكل حتى الشباب أيه اللي عادوا في البكالوريا أيه المدارس والمعاهد والاعداديات أيه الكل معناها ماشيين اليوم في ساعة وقاية. شنو هي الحكاية؟ بعد قليل في الريال بلون مع المندوب العام لحماية الطفولة وخليفة. هات نعملوا فاصل قصير وراجعين.
8: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت ولدين وإن شاء الله طريق سلامة للجميع. بعد ما قالته هكايا قبليك في خصوص القرعة معناها باش تبقى لي هدية في الذاكرة العملية وش مالي نقول لها يا رب إن شاء الله بسرعة هكايا سنة هكا في شهرين هكا تعرسنا ونولي نقول أنا ما عادش نعيط مروة مرت معناها ما نعرفش عبد العزيز محمد مرت حاتم خليفة ما نعرفش شكون يعني مرت حاتم مرت خليفة مرت عبد العزيز مرت كذا حسبي مخرج تسمية جديدة عرفت يلا خلينا نمشي لساعة وقاية اللي هي مهمة جدا لأنه المخاطر المحيطة بالمدرسة راهي شيء غريب صحيح. تسمع العجب تسمع حاجات ما يقبلهاش العقل هات نشوفوا شنية العملية وكيف باش تصير مع خليفة بن سالم والمندوبة العام لحماية الطفولة
4: أغير بلان
5: هي بادرة فعلا حاتم وإن شاء الله تكون منطلق وتتكرر البادرات ساعة وقاية وقاية تعرف مؤسسات تربوية وحكينا أكثر من مرة مخدرات الجريمة العنف مضيعة الوقت أمام المؤسسات كثير من المظاهر تحاول تقرب داخل المؤسسة وقعت حاصرة في مؤسساتنا التربوية وثم معناها تقريب إشارات متاع انذار إذا نعم. تواصل الأمر باش يضر مؤسسات التربوية البادرة من
3: هو البادرة هذه راهي ماهيش جديدة معناها فما خطة عمل موجودة في وزارة المرأة وحماية الطفولة والأسرة موجودة الخطة هذه وبدأت منوعة معناها تتنوع تمس كل مرة حاجة
5: هذا هو
3: دونك تتواصل تقريبا في بعد آخر مرة هذه
5: تتواصل اليوم وتقريب معناها إشارة انطلاق مشتركة في أكثر من مؤسسة تربوية في أكثر من ولاية من ولاياتنا بشكون معنا السيد المندوب العام للطفولة سي منص بن عبدالله ناخذ معاه التفاصيل والحيثيات عن البادرة هذه واللي يقولوا له صباح الورد
6: صباح النور صباح الخير سي حاتم صباح الخير سي خليفة تحية لكم ولكل المستمعين
3: مانيش غلط إذا كان كل تراو العملية هذه انطلقت عندها عام عامين إذا كان ما خانتنيش الذاكرة وخدمته على بعدة معناها أبواب للوقاية لكن هذه المرة ساعة وقاية بطريقة جديدة في المحيط المدرسي
6: هو بالفعل سي حاتم هو الإطار العام اللي معنا تندرج تحته مجمل هذه التظاهرات اللي بدأت عندها أكثر من عام من سنة ونصف في إطار التنظيم جديد هو التنظيم التشاركي هذه الميزة الجديدة معناها هي مبادرة وطنية تشاركية للوقاية لتحسين المجتمع التونسي بصفة عامة من كل الآفات اللي تنجم تمسه لا قدر الله وفي مقدمة المشاكل والمخاطر هذه بطبيعة الحال ما ننكروش هذايا المجتمع التونسي كغيره من المجتمعات في سائر الدول العالم راهو مسته آفة المخدرات نرجع لساعة وقاية ساعة وقاية هي الميزة نتاعها كونها باش تكون في محيط مؤسسة التربوية في محيط مؤسسات الجامعية أيضا في محيط مؤسسات معناها مؤسسات التكوين المهني
5: علاش الجامعية سي منصف
6: بالفعل هي كذلك في محيط عديد مؤسسات الجامعية تكلفة وباش تكون أيضا معناها في سائر ولايات الجمهورية وكلامكم صحيح سي حاتم سي خليفة البادرة هذه صارت واليوم زاد تنطلق يعني في شكل جديد بشكل تشاركي يأثوها مختصين في مجال الطفولة في مجال الشباب في المجال الصحة النفسية من مختلف هياكل الجهوية الممثلة للوزارات وكذلك بتنسيق تام مع عديد الجمعيات والمختصين البادرة هذية علاش يقول في الفضاءات هذية هي الفضاء هذية باش نلقاو فيه الطفل نلقاو فيه المراهق نلقاو الشاب نلقاو العائلة اللي توصل في صغيرها لازم الكل نحن باش نتوجهوا بالبادرة في إطار ساعة وقاية هذية عليه الغاية منها بخصوص الأطفال ساعة في مرحلة أولى اللي هم باش يكونوا الهدف الأساسي في البادرة هذه وغيرها من البادرات لكن في نفس الوقت حشتها باش يكونوا هما زادة سفراء للبادرة هذية في مرحلة بعد نوضح الأطفال هذوما يلزم يكون عندهم معرفة بالمخاطر هذية تقولوا السلوكات المحفوفة بالمخاطر خنوضحوا لخيانا مستمعين كونه راهو فما بعض السلوك نعتبروها بسيطة برش عركة صغيرة خنحكيه بلغتنا الدارجة تشاجر صغير قدام المدرسة أما في أكثر من مناسبة راهو يبدأ بمجرد تنمر يبدأ بشجار صغير يوصل لعنف بشكل رهيب إلى ما لا يحمد عقباه وتكون أثاره وخيمة على الجوانب الكل على الأطفال على عائلاتهم ومظهر مع الحقيقة مش مقبول في مجتمعنا والعنف هذا في الفضاءات المدرسية ولا في محيط فضاءات والمؤسسات التربوية الحقيقة من حين إلى آخر كنا نشاهده كونه موجود العنف هذا أيضا المخدرات هي في معناها موجودة على قائمة الأفات اللي تهدد المجتمع التونسي والطفل والشاب والمراهق التونسي الأنثى والذكر ما همش في منأى من الأفة هذه أي حد لا قدر الله ينجم يكون في الزل به القدم ويكون جرب ولا ومرة حاجة من نوع هذه هذيك عليش نحن باش توجهوا في إطار التوقي في حاتم شنو الفائدة من التوقي هذي التوقي باش يكون قادر الطفل هذي باش يفهم الظاهرة هذي ومش يفهمها كهو يكون قادر باش يقول لا وقت يأثروا عليه الأقران وقت الأصحاب والأصدقاء يأثروا عليه يكون عنده أكل حماية ذاتية
3: نعم
6: فضل سي خليفة
5: سي منصف وقتاش باش تنطلق الساعة اليوم هذي
3: وين
5: ساعة
3: هي
5: وين بالضبط
6: هي كما ذكرت هي ساعة وقاية باش تكون في مختلف ولايات الجمهورية يمكن معناها التواصل مع هيك تحديدا معناها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة اللي تكون في مركز الولاية وهم يمدوك بكل التفاصيل لأن القائمة طويلة الحقيقة في المؤسسات
3: طويلة وعريضة يمشي نسوا كل الولايات وكل المعتمديات تقريبا وباش يمشيوا في نفس التوقيت معناها لهذا لكن أنا سي المنصف نمشي الأبعد من ذلك المقاربة كيف باش تكون كيف باش نعملوا باش نخليوا ولادنا هذوما قلت كلمة عظيمة راه وانت كان نوصلوا لها أطفالنا يوليوا سفراء معناها هما حاملين رسالة زادة ويأطروا وينصحوا ويحتضنوا زملائهم والأطفال اللي أصغر منهم في السن
6: الطفل في تونس في حاتم كل من مدوله يدينا كل من نعطيه المساحة للتعبير وباش يكون فاعل يبهرنا وانا شخصيا من الناس اللي تنبهرت رغم كل معناها التوقعات الايجابيه نستناها لكن في كل مره الطفل هذا كل ما نعطيه الفضاء والمساحه باش يكون هو الفاعل راهو يبهرنا وباش نعطي امثله على الشيء هذايا من بين المخاطر سي حاتم المخاطر نتاع الفضاء الرقمي تليفونك سمارت فون اللي نحن بدو مكمنين وصغيرنا في الدار بنتي في الدار لكن ما نعرفش شنو المخاطر لا قدر الله اللي تنجم تنجر على شيء هذاك علما وانه ما نجمش ننكروا كونه عندنا عديد الفرص الايجابيه راهو في السمارت فون لكن كيفاش باش نكونوا احنا قادرين نوظفوا التوظيف الايجابي ونتجنبوا المخاطر الاخرى كيفاش باش تكون امن الفضاء الرقمي في الاطار هذايا تم تكوين عديد الاطفال واعطيناهم صفة السفير الأمان الرقمي والأطفال والمئات من الأطفال قاعدين يتكونوا
3: السيد سفير سعادة الأمان الرقمي سعادة الأمان الرقمي. الأمان الرقمي برافو
6: سفراء الأمان الرقمي سي حاتم تحديدا هم المشروع هذا على بطبيعة الحال تحت شرف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وتحديدا المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل اللي عنده تمثيليات في مختلف ولايات الجمهورية وندعو الجميع باش يخليوا فرصة لأطفالهم باش ينخرطوا في
5: هذا هو أنا الإعلامية. حبيت نسأل سي منصف كيفاش ينخرطوا بقية الأبناء من التلاميذ ومن التلاميذ الابتدائي وحتى التعليم الجامعي
6: هو موجه للجميع باش نوضح فقط سي خليفه لو تسمح باش نقول كونه في مراكز الاعلاميه الموجهه للطفل راهو ما نتوجهوش للاطفال فقط ايضا للاولياء عديد الدورات التكوينيه تتم للاولياء لانه المقاربه موجهه للاسره لكلها معناها ما ينجمش يكون صغيري عارف معناها واكيد اطفالنا متمكنين اكثر منا احنا من جيلنا احنا في المستوى الرقمي لكن احنا لازم يكون عندنا الحد الادنى للمعرفة بالفضاء الرقمي باش نعرف كيفاش نتواصلوا معاهم. إذا فما كذلك الدورات تكون موجهة للأولياء. نرجع سؤالك سي خليفة بخصوص كيفاش نلقاه شيء نسيت برشا، بمجرد أو نكتبوا على مواقع التواصل نكتبوا المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل كل المعطيات تخرج، وأيضا يتم إرشاد الطالب الخدمة لأقرب مركز إعلامي موجه للطفل في مستوى جهوي، معناها في مستوى الولاية اللي هو يسكن فيها،
3: أقرب نقطة ليه، معناها أقرب بالفعل. نقطة ليه بربي للبارو للأولياء اللي يسمعوا فينا توا يعيشكم، ما تقولش ولدي هاوك عاقل وقاعد في البيت وحده وشد التليفون وداخل في الفضاء الرقمي، راهو اختار كبير وصارت كوارث، وسيد المنصف سيد العارفين حضرتك كوارث كبيرة صارت، رجاء أطروهم أسمعهم أحكيوا معهم خليهم يمشيوا ويوليوا سفراء
5: للدول اللي صنعته منع أعمار معينة من استعمال
3: ساسا. نشوفوا مع بعضنا كيفاش نحميوا الصغيرات هذوما من الفضاء هذا الخطير جدا، فيه إيجابيات كبيرة وفيه خطورة كبيرة. حبيت نشكر حضرتك سي المنصف بن عبدالله المندوب العام لحماية الطفولة على كل هذه المعطيات. نذكر الأولياء بربي عايشكم اليوم ساعة وقاية باش تكون في كل ولايات الجمهورية موجهة إلى الشرائح العمرية الكل، باعتبار ما نش نمشيه للابتدائي فقط، ابتدائي وإعدادي وثانوي وحتى الفضاء الجامعي، بش لأنه فما مخاطر زادة راوة قد ما يكبر قد مخاطر محيطة بهذا،
5: مخاطر تكبر بالعكس،
3: مخاطر تكبر بش نمشيه لهم ونحاولوا نحميه ولادنا وصغارنا وشبابنا من هذه المخاطر وننجحوا بإذن الله. لو كان نحطوا يدينا مع بعضنا رانا بإذن الله ننجحوا. شكرا سي موصف، شكرا ليك خليفة. يلا فاصل ونواصلوا بقية برامجنا السابعة صباحا وثلاثين دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.
4: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
7: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
8: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
9: أريدو، طور عالمك.
7: جوهرة سبور.
10: صباح النور، صباح الورد. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم وبعد اجتماعه يوم أمس قرر قبول إثارة النجم ضد مستقبل المرسى شكلا ومضمونا، وبالتالي إعادة المباراة من جديد. نذكر أن النجم الرياضي الساحلي كان تقدم باعتراض على خلفية دخول لاعب من مستقبل المرسى لأرضية الميدان دون استشارة الحكم، والمباراة وقتها فاز بها مستقبل المرسى هدف لصفر. الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي أصدرت بلاغ قررت فيه الإغلاق الفوري والتام لمدارج الفيراج بالقاعات إلى أجل غير مسمى، مع إلغاء بيع التذاكر الورقية والاقتصار على التذاكر الإلكترونية. فيما يخص صنف المدارج في القاعات، القرارات تجي على إثر الأحداث اللي شهدتها قاعة حمام سوسة بعد مباراة النجم الساحلي وديليت غرومبيلي في كرة السلة السبت الفارت، واللي عرفت إشعال الشمريخ وتبادل قذفها بين جماهير النادي، وما تبع ذلك من استمرار للتشنج رغم تدخل ذوي الحكمة والعقل. الهيئة التسيرية للنجم أعربت عن رفضها القطعي واستنكارها الشديد لظاهرة العنف الداخلي بين أبناء الفريق الواحد، والتي لا تمت لإخلاقيات وقيم النجم الساحلي بأي صلة. نذكر بالقرارات الإغلاق الفوري والتام المدارج الفيراج بالقاعات إلى أجل غير مسمى، الإلغاء بيع التذاكر الورقية والاقتصار على التذاكر الإلكترونية فيما يخص في المدارج في القاعات. الإجراءات القادمة في حال تواصل التجاوزات حسب بلاغ النجم، الغلق التام والكامل لجميع مدارج الفيراج في الملعب الأولمبي بسوسة والقاعات، وخوض المباريات دون حضور جماهير الفيراج إلى أجل غير مسمى. كما كان منتظر وبعد تعادل المنتخب ضد التوغو بوتسوانا المنتخب التونسي يتراجع 4 مراتب في التصنيف الشهري للفيفا يصبح في المركز 61 عالميا و11 افريقيا المغرب 7 عالميا والاول افريقيا السنغال 18 عالميا والثاني افريقيا مصر 25 عالميا والثالث افريقيا اسبانيا تحافظ على المرتبة الاولى عالميا الارجنتين الثانية وفرنسا الثالثة. الموعد اليوم بداية من 7 على أرضية ملعب حمد العقربي بيرادس مع مباراة هامة للمنتخب التونسي سيدات في مواجهة منتخب السنغال في إطار مباراة الذهاب ضمن تصفيات التأهل للألعاب الأولمبية 2028 مباراة باش تكون منقولة مباشرة على الوطنية الثانية. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم قبل اعتراض قوافل قفصة شكلا ومضمونا ضد مشاركة اللاعب بلال الفقراوي مستقبل القصرين وهو لا يزال تحت عقوبة المنع من اللعب بمقابلتين وقرر هزم مستقبل القصرين واعتبار نتيجة المباراة انتصار قوافل قفصة على مستقبل القصرين 2-0 نذكروا أن المباراة فاز بها مستقبل القصرين 2-0 يوم 27 سبتمبر الفرط. الرابطة الوطنية لكرة اليد أصدرت البارح القرارات التأديبية بعد أحداث العنف اللي جدت في مباراة اتحاد صيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى لبطولة النخبة صنف الأصغر واللي دارت لحد الفرد في قاعة صيادة. عقوبة الإيقاف في حق لاعب الترجي محمد خليل وسليتي 8 مقابلات، عقوبة الإيقاف 4 مقابلات مع تأجيل التنفيذ في مقابلتين ضد لاعبي الترجي أنس الحلواني عبد المؤمن كيتوني واسكندر الحمروني. نواصل مع العقوبات، عقوبة الإيقاف في حق لاعب اتحاد صيادة محمد إياد مطير 8 مقابلات، عقوبة 4 مقابلات مع تأجيل مقابلتين في حق لاعبي اتحاد صيادة محمد ياسين بن مخلوف عمر الكتاري محمد أمين ميلاد، عقوبة الإيقاف في حق المسؤول الأول فريق اتحاد صيادة محمد سويد ومنعه من ممارسة أي نشاط تابع لكرة اليد كامل موسم 2026-2027، عقوبة مالية ب1000 دينار، عقوبة الحرمان من اللعب دون حضور الجمهور الفريق اتحاد صيادة في 9 مقابلات في مختلف الأصناف 3 مقابلات في ملعب محايد و6 مقابلات دون حضور الجمهور واغطية ب5000 دينار. بطولة كرة السلة الجولة 4 ذهاب الاتحاد الرياضي المنصري يفوز على نادي كرة السلة بحمام سوسة 83-35، نجم حلق الواد يخسر ضد النجم الساحلي 72-79، نادي الإفريقي يربح الملعب النابلي 84-46، شبيبة المنازه تخسر ضد شبيبة القيروان 52-61، ديليتي جرومباليا تربح النادي الصفاقسي 82-70، النجم الراتسي يربح اتحاد الأنصار 63-54. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
11: المشهد مع زهير الجيس.
12: ناس كثير قالوا إذا كبر ولدك خويه، وقتاش توفى مرحلة التربية وتبدأ مرحلة الصحبة والمراقبة؟ كيفاش نراو المراهق اليوم؟ هل هو المشاكس المتمرد على كل شيء، ولا هو المضغوط برقابة الوالدين والأصحاب والسوشيال ميديا والقراية والخوف من المستقبل، ولا هو المتزن المتربي العاقل والبار والقراي؟ في المشهد نحكيه على الأم والبو وقتاش يكونوا قادرين على تقبل فكرة ولدي ولا بنتي كبروا ما عادش نخاف عليهم، وقتاش الوالدين يتخلصوا من الخوف على صغارهم ويخليوهم يجربوا. في المشهد نحكيه على المراهقة، هل هي فترة عمرية عادية ولا مرحلة خطيرة يلزمها برشا مراهقة؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
11: المشهد مع زهير الجيس.
13: جوهرة
14: أفهم بيبليسيتي.
15: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ماشينا لافي 7 كيلوغرام 1000 تور شنايدر معها اس اسبيراتور بليش ب 899 في عوض 1099.
13: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
14: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
16: Maxbox 5G Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas, et petit DN, من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
17: عندك أورانج.
18: في بالك بعرض صفتين جديد، ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
19: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
18: إي نعم، زيرو ملي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. Solaire, c'est notre affaire.
20: Publicité.
21: صباح الورد.
22: صباح الورد.
21: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
23: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
24: على جوهرة FM TV. شوف، اسمع، وتمتع.

0: ونسبة الساتيسفاكسيون راهي تنقص. ما تنجمش تكون الخدمات اللي تقدم العشرة نفسها لثلاثين، كي تبدأ المجموعة راهي هدية ثلاثين تولي أكبر من طاقة المرافق. يعني الموضوع ما هوش تجاري ربحي، الموضوع موضوع جودة، موضوع إتقان للمهنة، هذا موضوع متاع اسم لازمنا نحافظ عليه، هذا موضوع متاع نجاح تحقق بفضل الخدمة هدية ما نجموش نسلمه فيه. ويقول لي احنا رانا ما نهزوش أعداد كبيرة وما نحبوش نهزو أعداد كبيرة، لكن العدد الصغير اللي نهزوه نركزوا معاه ونخدموه خدمة متميزة ونهتموا بأدق التفاصيل، ونازم لازم الناس الكل تعرف اللي ريتك التفاصيل هي اللي تصنع الفرق. وهذاك علاش ركزوا معاها التركيز الكلي، ويلزم الناس الكل تروح فرحانة، يعني مش مسموح لنا بالخطأ، زيرو فوت كيف ما يقولوا. وهكا وهذاك علاش كي نقولوا لكم راهو لازمكم تكلموا على بكري براء فياج، راهو باش تخلطوا على بلايسكم، راهم ما يزيدوش بلايس كيف توفى البلايس، وراهو لول بلول، وراه إقبال كبير جدا على رحلة العمرة متاع براء فواياج. رانا وراني مانيش نقول في إكلام برا ولا نحكي هكاك باش نملاو الفقرة قال الآخر متاعنا بالكلام، لا ولا نحكي من فراغ. هاكم شفتوا رحلة 21 أكتوبر قبل بشهر وفات البقايع وتسكر التسجيل.
1: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: وبالنسبة إلى رحلات شهر نوفمبر، راهو التسجيل مفتوح وراهو ما عادش برشا بقايا، هني نعود لكم ما عادش برشا بقايا. وعدك بيه باش يقول لك راهو سكرناهم رحلات شهر نوفمبر وفات التسجيل، كيف كيف رحلة شهر رمضان اللي فيها 35 يوم نصف المقاعد تباعت، ويقولوا لي يعني معناها كان بعنا 50% من المقاعد فقط ما زالت متاحة لكم انتم، صحيح راهو في ظرف ايامات قليله تنجم توفى ال 50% اللي مازالت، لانه زاد ما ننساوش اللي ما يزربش ويمشي يسجل اسمه من توا باش يضمن بقعته، راهو مش باش يخلط من بعد، وراهو ما يزيدوش البقايا كما قالوا لنا. رحله هذه ممتعه جدا ب 35 يوم بالتمام والكمال، وعلى الخطوط السعوديه، نعاود على الخطوط الجويه السعوديه، وعليها تخفيض ب 500 دينار الى حدود نفاذ المقاعد. يقول قائل علاش هالاقبال على رحلات العمره مع براء فواياج، رغم اللي برشا ناس يقول لك ها ولقيت ما اقل ولقيت ما ارخص. وانا في الحقيقه سالت لخيان في براء وقلت لهم ترى كيف يعرضني عبد، شو باش نقول له انا في الشارع ويقول لي فما اسوام اقل من اسوام براء، شو نجاوبه زعم؟ ونحب نجاوبه بالحقيقه. يقولوا لي احنا رانا نبيعوا في سيرفيس ونبيعوا في باقه متكامله من الخدمات ومن الرعايه ومن العنايه، ونهتموا بادق التفاصيل، مانيش نبيعوا في تذكره طياره واوتيل وتوفى الحكايه ورفوري ميرسي، لا لا. يقولوا لي راهي سيتون بريزون شارج توتال كامله من اللي يخرج من تونس ومن دار والمعتمر لين يروح. يقولوا لي احنا على كل 40 شخص 40 معتمر معناها ماشيين معنا نحطوا اربع مرافقين، وتنجموا تدخلوا تشوفوا بعينيكم فطور صباح في المدينة والفليجات الزوز من طراز الرفيع وبالضمان متاع عامين، وتنجموا تشوفوهم في الفضاءات التجارية بقديش يبيعوا فيهم، وتشوفوا قيمتهم المظلات اللي يعطيوها للنساء، سجادات وغيرها من الأشياء هذية، لي ساكادو، لي بور دوكيومون، التنقل من وإلى المطار، العشاء في المدينة، ليلة المغادرة لمكة، المزارات الخاصة، يعني باقة كاملة متكاملة تخلي المعتمر يعيش العمرة كيف ما يتمناها وأكثر زادة. ويقولوا لي الناس توا ولات تفهم، ما عادش يمشيوا للأقل سوم، واللي يمشيوا الأحسن جودة وأحسن لهوة وأحسن عناية. وهذاك علاش براء فواياج تميزت وأصبحت واحدة من أفضل الوكالات من حيث الخدمات. للتسجيل عندكم 70-550-020، وعندكم 21-881-882، وعندكم 21-882-881. براء فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 من الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. باش نمشيو في المتابعة هذه اللي معناها تفجع وتخوف وخاصة هالأخبار هذه اللي ما راوهاش بعد يبدأ متعدي ما يراهاش كريمون يلقى روحه حاصل فيها وصارت أكثر من مرة وصارت أنه حتى في سوسة وقت تحدثنا عليها كيفاش تدخلنا باش يمنعوا حد مرة هذه في منطقة سيطر عليها ثعبان تسقط امرأة واللي حالتها ما نش عارفين الصحية ان شاء الله تكون لباس وتنشوفوا مع خليفة في هذه المتابعة لانه الحماية المدنية عملت تدخل لريتوك الثعبان او تشوفوا التصوير هذي او غاديك موجود اغزلوك التصوير وشوفوك الثعبان طويلة
4: يخوف ولا الظهرة كبيرة حكاية الثعبين اللي في بلادنا
3: يخوف بقدير يعني حاجة مخترة تصور كان مش الحماية المدنية كانت تصير كارثة ما أكبر هي كارثة اللي صارت لكن ما أكبر
4: فعلا.
3: نشوفوا التفاصيل معاك في هذه المتابعة الخاصة
2: متابعات
4: المتابعة بشهزنا سيدي بوزيد طبعا حاتم بالغربية هكا مع عضو المجلس المحلي بسيدي بوزيد صابر العدولي اللي واكب العملية كلها متاع إنقاذ السيدة هذه اللي هي يبدو أنها مازالت في المستشفى تونا نطمنوا على صحتها سي صابر نقول لك صباح الورد
5: صباح الفل سي خليفة وصباح الفل سي حاتم ومرحبا بكم وبجميع الطاقم الإذاعة
3: شكرا للحاضر
5: ومصورين وجميع المشاهدين
3: شكرا ليك سي صابر سي صابر اذا كنت حاوس لنا العمليه ما صارتش البارح مش اليوم ومش البارح هذول قلت البارح حكى ولا لا
5: اي صارت ولا مسي
3: اول امس شنو اللي صار بالضبط اعطينا التفاصيل نتاع الاختر اللي حدق بهذه الامراه وان شاء الله ربي يحفظها وان شاء الله تخرج منها سلامات لانها في حاله يقولوا لي صحيه صعيبه شوي
4: المستشفى
5: الموضوع ولا مس مع بين حكيت الساعه الثالثه والرابعه مساء فهمتني البنية هذه تبلغ من عمر 18 سنة عاملة فلاحية بمنطقة عاملة فلاحية بمنطقة بعيمة الصدقية من سيدي بوزيد الغربية فهمتي بقات في إشكالية عائلية مناوشة هي وخطيبها فهمتي أمام مرأة من العائلة بحضور والديها وهي أصيل ولاية أخرى مجاورة يخدموا نحن نقولوا سيزوني يعني في المنطقة هذه معروفة فلاحية برشا يجوا يخدموا كسيزون فهمتي وقعت في إشكاليات اختلافات هي وياه بحذاها بير طيشة روحها فيها
4: طيشة روحها هي مش معناها
3: تحت
5: بال لا لا لا طيشة هي روحها مع الخلاف مع خطيبها في خلاف مع خطيبها طيش تروح قدام
3: يعني الحكايات اللي حكوها بعض العباد يعطيك الصحة سيدي عادل اللي وضحت لنا العملية طاحت في الـ
4: بغلطة
5: لا ألقت بنفسها بين هي ومن حبوش ندخل في تفاصيل برشا
3: ميساج وفهمنا العملية وإن شاء الله ربي هدي
5: الخلاف بحضور أهلها وبحضور أختها خلاف بسيط بين هي وخطيبها ما تحملتش الوضع يمكن في احتد النقاش ألقت بنفسها
3: يا لطيف يا لطيف
4: والبير مهجور يعني كما نقول
5: لا بير يخدم مرخص مرقم
4: مرخص فيه الماء وفيه كله
5: عملية
4: أخرى ولت موضوع آخر
3: البير هدايا يقولوا مسيطر عليه معناها ثعبان كبيرة هذا صحيح
5: ايه البير هذا وقت اللي هي ألقت بنفسها في البئر تم الاتصال بالجهات المعنية تم حضور الحماية المدنية على وجه السرعة بحضور الأهالي المنطقة بحضور السيد مواطن سيدي بوزيد الغربية عمدة المكان عضو المجلس المحلي مواطنين تم التدخل عن طريق الحماية المدنية بإنزال عون باش يقوم بالاسعافات الاوليه ويربطها بالسنتين ويخرجها الا انه فاجأ بالثعبان الضخم هذا موجود بحذاها
3: الصورة هذه متاع الثعبان اللي معناها صورة حقيقية موش هاي
5: نشاهدوا فيها. لا هذيك هو هذاك هو اللي نقوه
3: هذاك هو الثعبان تاو كبير برشا يا صاحبي.
5: كبير كبير من المتر ونص من قرابة المتر ونص متر.
3: يا لطيف أطول منك يا مروه الثعبان. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دافع الله وما كان
5: لا. ومن المعجزات الطفلة تعرضت إلى كسر في اليد نتجا عنه يعني نحن نقوله الدم سائل فهمتي ولا سبحان الله قدرة ربي عظيمة
3: الدم يمشي له
5: بقدرة ربي سبحان الله بحذاها ما مسهاش ما من لها حد شيء.
3: يا لطيف يا لطيف.
5: والغرق متاعه أكثر من 30 متر قرابة 35-40 متر
3: كيف تحت هي فما يدها مكسرة الدم هابط والثعبان موجود حي وقتها ما تقتلش
5: حي بحذاها
3: ربي سبحانه وتعالى ربي سبحانه أنقذ الفتاة من هجوم عليها. به كيفاش قتلوه شكون قتلوا الثعبان زملائها ولا جت الحماية المدنية؟
5: لا بتبيع الحماية جت العائلة المكان بسرعة بحضور الأمن بحضور كل المسؤولين موجودين تدخل عون الأمن قام بقتل الثعبان أولا فهمتي ومن بعد
4: تم
5: اخراج
4: الفتاة. يعني الثعبان ما كانش جنبها بالضبط هكا؟
5: لا كان بحذا لا كان جنبها كان جنبها. انا قلت من المعجزات
3: فما صورة هي هي خليفة اغسلها صورة فما صورة هذيا هي تشبه هي ماهيش الحقيقية بطبيعة الحال اما هذوما حقيقيين الصور. ارجع لي الصورة الأولى انا باش يشوفوها
4: اللي بعثها لنا السي صابر
3: تقريبية هذيك هكا ولا لا؟ صورة تقريبية اللي هي في وسط البير هذيك مش حقيقية اللي طلعوا فيها وقتها ولا حقيقية اللي في وسط البير
5: طلعوا فيها صورة بتاع المندوب اللي عندنا في البروفيل اللي بعت لكم
3: هذيك هي دونك هذه تقريبية هذه مروة هذه مروة عملتها يقول لي لش قربت لنا العملية في هي في وسط البير ويطلعوا فيها بالواحد والثعبان كان ميت غديك وقتها
4: وهي شنو واضحة طول الفتاة صح
5: والله بالنسبة للفتاة كما قلت لك تعرضت في كسر في اليد الحمد لله بقيت بدرها كل ما تعرضش حتى إصابة خطيرة
4: الله ربي ربي سبحانه 35 متر
5: تم تتبعها من قبل السلطة المحلية الشؤون الاجتماعية والي الجهة سيد معتمد الغربية تم بالإسعافات الأولية مشوا لها الحمد لله حالتها مستقرة وإن شاء الله يمكن أنا بالنسبة لي توانية ماشي غادي باش عمل طلة غادي إن شاء الله يمكن يوم
3: ربي كلمنا طلة عليها وكلمنا قول لنا شو حالتها حتى كلزم نرجع معاك سيد النائب ونشوفوا صحتها دافع الله مكان عظم معناها خيالية العمل عملية بتاع فيلم فيلم هوليودي
4: خرجنا من سياق دخلنا في سياق محاولة
3: حكيت
5: الحياة وانتو نفسه كل تعرف انه الحلش فهمتي يمشي للدم هي مكسورة
3: صحيح ينقص غادي
5: ما مشي لهاش وما دارش بها بحذاها فقط ما عمل حد شيء ما عملش حتى ليك يوم
3: شو ربي سبحانه وتعالى
4: وصغيرة 18 سنة
3: ريت متسنيه بنيه صغيره. دونك اللي حبيت نقوله لك انا ريت مش لازم نزربوا باش نقدموا الخبر ونقدموه غلط ليه راهو التريث به وكان عندنا راهو الخبر البارحه قلنا لا حتى ناخذوا جهه رسميه كما حضرتك وتعطينا التفاصيل الحقيقيه لما وقع وكبا واعطاك حتى بالتفاصيل شكون اللي حضر وشكون اللي مشى وشكون اللي قد به بالنسبه لعائلته
5: بالنسبه لنا التدخل كان سريع جدا من طرف الحمايه المدنيه ولا سريع جدا جدا جدا الاهالي موجودين بارك الله فيهم سنعاونوهم معتمد الجهه موجود عمده الجهه موجود فهمتي السيد رئيس بنك الحرس الوطني موجود
3: يعطيهم الصحة والله برافو عليهم
5: يعطيهم الصحة حتى وصل السبيطار وإلى حد
3: البركة محلاء تونس محلاء سيدي بوزيد ومحلاء العباد هذوما والله يعطيكم الصحة والله الكل
5: وحتى شو اجتماعية معي سنة بارك الله فيها فهمتي ولا بحكم كما قلت التفاصيل ما كانش واضحة جدا على سبب الخلاف تنجم تكون احتياجات ولا حاجة ثبتوا في الموضوع تبعوهم فهمتي ولا ما شو الاجتماعية تبع فيهم
3: تبع فيهم يقول باش حاول تقف معهم زاد اوسي
5: هكا لا لا لا هذا واجبهم فهمتي كيفاش الطفله يعني ربي 18 سنه مازالت صغيره مسكينه تخدم عمله فلاحيه بصراحه نحن هذا الواجب نتاع التعاطف مع النوعيه نتاع العاملات الفلاحيات اللي كانت حتى بنت بلاد ولا ماهيش بنت بلاد الناس الكل توقف في الموضوع هذا الناس الكل
3: اسمعني تي بنتنا تي تونسية تي كل وانتو جماعة سيدي بوزيد من أروع المضيافين في البلاد هذه
5: لا نحن سيدي بوزيد
3: نحن برشا بالواجب أعطونا درس في القيام بالواجب يرحم والديهم الكل وبرافو عليهم. والله فرحت برشا واللي خاصة حالتها مستقرة كسر برك تعرضت له 35 متر وعمق البير هي اللي رمات روحها مش حتى زلقتها هكاك رمات روحها الثعبان بحذاها طوله متر ونصف ولا زوز متر
5: هكا أهلها وأختها
3: الدم هابط قدامه وما صدمش عليها ربي سبحانه وتعالى
5: ربي سبحانه حبها وكهو فهمتي
3: والله ربي سبحانه وتعالى. حبيت نشكر حضرتك على كل هذه المعطيات وشرفتنا ونورتنا وبجاه ربي كيف تمشي تطل عليها قول لنا شنو وطمنا على حالتها حتى نطمنوا كل مستمعينا ومشاهدينا. مرسي بكو خليفة مرسي مروة على الطلعة من طلعت مروة بطبيعة الحال مواضيع اختصاصك انتي مروة
4: اي ثعبان
3: لا وخطيبها معناها وعركة هي وخطيبها معناها بشهور ما تروحها في بير لطفة يا رب بيتعاركوا ما تكلمنا بلا عارك لطفة علينا يا رب. يلا فاصل نمشيو للميتيو بالتفصيل حول تطور هذه الحالة الجوية اللي فيها برشا جديد وباش تبرد باش تبرد والأمطار موجودة زادة. أبقوا معنا راجعين بعد قليل.
2: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك سافر وانت في بلاصتك تسمو وياج وياج مع وليد بسباس كل جمعة من الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام.
6: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
7: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
8: مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم.
9: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو تونسي قريبة منكم.
10: جوهرة
11: بوبليسيتي
12: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
13: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours. Une seule ambition.
14: Femme حاجات كي تتقص عليك نورمال.
15: أما كي تتقص عليك الانترنت
16: تولي دفيبري.
15: دفيبري.
16: دفيبري.
17: حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع أقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.
10: جوهرة
11: اف ام. بوبليسيتي.
0: صباح الورد.
1: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة.

0: Meteo, ale Żołr FM.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق الآن. ونقول لكم ركزوا معايا في هذه النشرة, نشرة بجيب لنا برشا خير وبرشا تفاؤل وبرشا أمل وبرشا حاجات في حاجة أكيدة لها بالنسبة لنا في هذه الفترة بالذات. هات نشوفوا نبدأوا ساعة بطقس اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. طقسنا مغيم جزئيا فتدريجيا كثيفا لسحب بعد ظهر بالمرتفعات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار, ثم راهي تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. وبعد قليل نمشيو الخريطة ونقولكم وين موجود هذا الكل. الريح من القطاع الغربي ثم الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب, ضعيفة فمعتدلة ثم راهي تتقوى هذه الرياح أثناء الليل قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة. بحرنا قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة القصوى تتراوح عامة اليوم بين 30 و35 درجة وبش تكون في حدود 28 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية وبالمرتفعات الغربية, ويدل بين 30 و35 درجة انطلاقا من غدوة. ما عادش نسمع هذه الأرقام ولفترة مهمة, وهو علاش هتنقل لكم علاش. ابقوا معايا, خلينا نمشي مع بعضنا ساعة في البداية للخريطة. في الفترة الصباحية مع النشا أمطار, عندنا درجات حرارة عادية معناها بين 24 درجة أقل الدرجات للرافعة في الكيف, مرورا ب 28 بنزرت, 31 تونس الكبرى, 28 زادة في نابل, 30 زغوان, و 30 في سوسة, و 30 في المستير, و 30 زادة في المهدية وصفاقس, وأيضا في جابس وفي مدنين وفي تطاوين 30 درجة, و 30 درجة يدل هي أرفع أعلى الدرجات ل 31, معناها درجات حرارة تتراوح بين الكيف أقل الدرجات 24 درجة في الصباح وتونس 31 درجة تونس الكبرى. بعد الظهر تتغير شوية الأمور, تبدأ تتغير تمهيدا لما سيقع هذه الليلة بطبيعة الحال. باجة سحب أحيان كثيفة فقط هي وبنزرت وجندوبة, وتنقلت عليه السحب هذه الأحيان كثيفة لأنه من غادي باش تبدأ العملية في هذه الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة. درجة حرارة أغلبها ثلاثينية, أقل الدرجات هي 30 درجة نقاء في القصرين, وصولا إلى أعلى الدرجات اليوم 35 درجة في كل من سوسة والمستير, وأيضا في صفاقس 35 وجاب بس 35 ومدنين 35, هذا بعد دور هذا اليوم. بالنسبة لهذه الليلة راو فما كتل هوائية باش تبدأ توصل هذه الليلة باش تعطينا انخفاض في درجة الحرارة, ثم فما أمطار تبدأ من هذه الليلة. الأمطار هذه ومش تكون باش تكون على بنزرت أولا, خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية, ثم الأمطار في هذه الليلة ليلة الخميس زاد على تونس الكبرى خلايا رعدية مع أمطار متوسطة, زغوان خلايا رعدية مع أمطار متوسطة, ناقة زاد في سليانة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة, ثم في الكيف خلايا رعدية مع أمطار متوسطة, في حين الانتباه ضروري جندوبة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوي, أيضا باجة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. بقية ولايات الجمهورية الكل باش تكون معناها طقس متميز بكونه وسماء مغيمة جزئيا فقط, في حين انطلاقا من غدوة هاو باش نشوفوا مع بعضنا راهو تبدأ تبرد في تونس, ودرجات الحرارة باش تعرف انخفاض يوصل حتى للعشرة درجات أو أكثر. نرجع للدرجات والمعدلات العادية متاع شهر أكتوبر ومتاع فصل الخريف, ثم باش تبدأ الأمطار. المرحلة الأولانية باش تبدأ الأمطار هذه باش تبدأ من الشمال الغربي وباش تكون قوي. في باجة غدوة باش نسجلوا خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية, في جندوبة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية, ثم نمشيوا لبنزرت نقاو خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية, في حين في بقية الولايات اللي فيها الأمطار اللي هي تونس الكبرى خلايا رعدية مع أمطار أمطار متوسطة، خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في نابل، في زغوان خلايا رعدية مع أمطار متوسطة زادة، في السليانة نفس الشيء أمطار متوسطة، في الكيف خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، وأيضا في القصرين خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. بالنسبة للولايات هذوما اللي هما العدد متاعهم 6 7 8 9 10 11 12 ولاية هما اللي فيهم الأمطار، بقية الولايات ما فماش أمطار، لكن فما رياح قوية باش نقوها على سوسة اللي سجلوا فيها 27 درجة، على المستير رياح قوية، سوسة لا 26 ما فيهاش رياح قوية، الرياح القوية باش تكون على المستير والمهدية هكا، لا نجم تكون زادة الإمكانية واردة هذه طاو نشوفها، وحتى في صفاقس. أما مبدئيا اللي عندي مستير المهدية وصفاقس باش تكون فيها رياح قوية، هذا بالنسبة الغدوة. بالنسبة لدرجة الحرارة سجلوا عنا راهي تبرد، باش تبرد هذا في الفترة الصباحية غدوة، في المسائية طيب باش نمشيو لي بعد الظهر غدوة، لأنه غدوة لازم ننتبه. في بعد الظهر عندنا ثلاثة ولايات فقط ما فيهمش أمطار اللي هما توزر قبلي وتطاوين، وبالنسبة للأمطار باش تكون قوية في تقريبا هات نشوفوا طيب نشوفوا مع بعضنا، زغوان خلايا رعدية مع أمطار قوية، سوسة غدوة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، المستير خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، ثم أيضا المهدية خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، نقاو زاد الأمطار قوية في القيروان خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، زاد في سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية قلنا عليها زغوان، وأيضا خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية في القصرين، ونفس الشيء في سيدي بوزيد. بقية ولايات الجمهورية اللي هما بنزرت أمطار متوسطة، تونس الكبرى خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، باجة أمطار متوسطة، جندوبة أمطار متوسطة، في الكيف زادة أمطار متوسطة، في قفصة أمطار متوسطة، ونوصلوا الجابس اللي فيها أمطار متوسطة، وقبلها صفاقس زادة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. إذن إذا كان نحسب ونقاو من زغوان نبدأو واحدة زغوان سوسة المستير المهدية معاهم القيروان ومعاهم أيضا سليانة وأيضا سيدي بوزيد وصولا للقصرين، لهنا بشكون خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. بقية الولايات بشكون أمطار متوسطة. الولايات اللي غدوا فيهم أمطار بعد الظهر، بعد الظهر عطيتكم في الصباح شفاما، راهو 21 ولاية، ثلاثة ولايات ما فيهمش الأمطار، توزر ومعهم قبلي ومعهم أيضا توزر سناني، توزر وقبلي ونزيدوهم بدنين ومعهم تطاوين، يوليو أربع ولايات هكا تتوضح الرؤية، وعشرين ولاية فيها الأمطار. الأمطار المتوسطة رأيت نجم تولي قوية، وهذه الأمطار وهذه الدقس درجة الحرارة اللي باردة معناها باش تتواصل في أيامات زادة قادمة بإذن الله، لكن اللي ربحناه أنه درجة الحرارة رأي باش تنخفض بعشرة درجات في بعض الأحيان ولربما أكثر، ومع نرجع للمعدلات العادية لشهر أكتوبر وأيضا لفصل الخريف. هذا مهم جدا للفلاحة، مهم جدا للعباد، مهم جدا للنابدو متاعنا، وأيضا للسدود اللي في حاجة أكيدة للأمطار توا هذية. ربي يرحمنا وإن شاء الله تكون أمطار خير لكل البلاد والعباد.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة إف إم تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: أي نعم، والفرحة متواصلة في العيد الميلاد اللي ما يترتاش، عيد ميلاد ام جي 143، واللي كل يوم انتم تربحوا، وكل جمعة فما الربح، وكل 15 يوم فما الربح، والربح هذا متاع لي كادو. أي العيد ميلاد متاع ام جي 143 اللي ما يترتاش، راهو هي اللي تهدي لكم الكادوات. الكادوات هذوما يوصلوا قيمتهم لأكثر من 150 مليون. المشاركة سهلة برشا، إذا كان عندك الابليكاسيون عديها على الكاسة فقط، عديها فقط. إذا كان ما عندكش تليشارجيها، والعملية ما تاخوش منك برشا وقت، وعديها على الكاسة يوميا، راك تربح إلى حدود 31 أكتوبر، عندك أموا أكثر من 150 مليون ربح، بلس لي سوربريز اللي كيما سوربريز اللي عاملينها لكم احنا، واللي نمشيو فيها للي فيدال متاع ام جي، نحبوا نكرموهم ونحيوهم ونعرفوهم ونصافحوهم. وعملنا قرعه واخترنا من القرعه هذيا مجموعه اللي زاد نزيدوا سحب اخر باش نختاروها نهار البث المباشر، وهذاك علاش نكلموها في اخر وقت معناها لمصافحتها ونخليو السوربريز قائمه. اليوم كما اعلنا مشينا ل ام جي ماكسي جابس، غدوه باش نمشيو الجربة، لكن هات نبداو ب ام جي ماكسي جابس واللي معانا من لي فيدال برشا هما، لكن القرعه اختارتك انت يا سرور المباركي، مرحبا بيك.
5: أنا عكيمة، مرحبا،
4: منورتنا يا سرور، أهلا وسهلا.
5: يا عيشة
4: نتفي. أنت يظهر لي ما تقضي كان من أم جي صباح المساء ويوم الأحد زاد.
5: أكيد.
4: مرحبا لله، مرحبا.
5: وبنتي عيشة.
4: إيش تعمل في الدنيا يا سرور؟
5: نخدم.
4: هاي باه، تكمل الخدمة تمشي لأم جي ولا قبل الخدمة ولا وقت البوز؟
5: لا لا، نكمل الخدمة نتعدى لأم جي، نخدم ونروح للدار يوميا.
4: يعني تم، علاش، شنو اللي عاجبك في ام جي، شنو الحاجه اللي ميزته وخلاتك انت تكون من الكليون فيدال معناها دو ام جي اللي هما برشا نتاع ام جي ماكسي جابس؟
5: صراحه ما شاء الله عليهم، ريونيت ما شاء الله منظمين، واسع باركينغ نلقاو نحط الكهرباء ما شاء الله، ثم الاضاءه ومرتاحه مع التلفونيل لهني كيسه كلها ما شاء الله عليهم صراحه.
4: والسوم شنو احواله في ام جي؟ فماك اللي برومو وسوم في
5: مولنا؟ السوم ما شاء الله بروموشنات على النيفاتير نتاعها تو ما شاء الله محلاها، بس حاجه تمحي
4: ده يل. قل لي وين جاي ام جي ماكسي جابس، وين بالضبط؟
5: في تبلبو.
4: معروفة المنطقة، معروفة ام جي
5: غير اي معروفة جيبس. دي باهية معروفة برسك، احنا ولاد جيب كلها نجو المكسي معنا لهني، حكم كبيرة وستاتها فما الباركينج واسع ما شاء الله معنا نلقوا راحتنا.
4: سرور المباركي، اولا كفيدال من البرميل برشا دي فيدال كما قلت انت، جماعة جابس الكل يمشيوا الام جي ماكسي جابس، عندك 100 دينار هدية بون داشا تشري بها اللي تحب، هذه الهدية الاولانية. الهدية الثانية
5: يعني
4: الهدية الثانية 100 دينار أخرى في انتظارك، لو كان جابت جاوبني على البرومو دي جور، والبرومو دي جور راه تلقاوها من الليلة، من الليلة الفارطة، ليلة الفارطة معناها طابت على الفيسبوك تقريبا من العشية، آخر وقت في العشية تلقاوها البرومو. وأنا نسهل عليك زادا، نعطيك اقتراحات، البرومو متاع اليوم تهم ماشينة لافي من أروع ما يكون، لكن مش وحدة الماشين هذه على في معها اسبيراتور جراتوي هدية، زاد تهدي لك الهدية الأولانية ام جي، سعرها هي قبل البرومو 1,099 دينار، 1,099 دينار.
5: اي
4: عملوا البرومو وردوها حسب رأيك انت، باش نعطيك الاقتراحات. اي سيدي، 1,000 دينار، 1,000 دينار، 1,500 دينار، وإلا 899 دينار.
5: 899 دينار
4: هكاك معناها باللوجيك حسبتها ولا تعرفها الحكاية؟ شفتها
5: في الببليسيتي
4: شفت البيب نتاع البرومو دو جور؟
5: اي
4: جابت لك مالا 100 دينار اخرى بون داشا تشري بيه ايش تحب. مبروك للا
5: مبروك
4: اللي هي ملي فيدال نتاع ام جي ماكسي جابس. فيليسيتاسيون انتم راهو تنجموا تكونوا من اللي فيدال. نكلموكم غدوه باش نمشيو الجربه ورانا باش نمشيو للولايات الكل اغلب الولايات باش نزوروها معناها ونصافحوكم ونكرموا لي فيدال نتاع ام جي. ميرسي ام جي.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جمعة FMTV شوف أسمع وتمتع.
3: قال لك ولده فوق ظهرها وهي تلوش فيه هكاك. احنا عندنا المهندسين متاعنا موجودين حاضرين باش يقدموا جليل الخدمات لبلادهم وللمواطنين التوانسة وقاعدين نلوجوا في حلول. واحد من الناس نسمعت مجموعة من الأخيان يقولوا نكريوا كل باتو اللي هو يخدم كمولد متاع طاقة ودرشنوة كيما عملوا في تركيا وكذا. هلش نكري أنا وقت اللي ولادنا يلسون لا. وإذا منذ نهارين تقريبا عمات المهندسين مشكورة عملت لقاء لتقديم خريطة الطريق خدموا عليها أولادنا المهندسين الرائعين. ثم نزيدك على ذلك تو مع حضرة عميد المهندسين ضيفكم سي محسن الغرسي اليوم تو نمشيوا حتى لمهندسين التوانسة شو اللي يعملوا في العالم معنا في الطاقة وفي الضوء وفي الحكايات هذه. ضيف الدنيا وما فيها عميد المهندسين محسن الغرسي.
4: ضيف الدنيا وما فيها.
3: سيد العميد شكرا لك على تلبية الدعوة. مرحبا بك.
5: صباح خير أخوي حاتم. صباح خير أخوي خليفة. هو في الحقيقة كيف نجي الجوهرة فهم نحس فما برشا طاقة إيجابية.
3: هذي شرفنا وسعدنا.
5: تو كنت في القاعة في الانتظار نسمع فيكم قاعدين تفرحوا في العباد.
3: هذي ما
5: والله هذي حاجة ممتازة برشا
3: نقوموا به وحريصين عليه.
5: اليوم
3: دورنا هذا
5: كنقول اليوم المواطن التونسي معنا مستحق برشا طاقة إيجابية وحبيت نشكركم على الشيء هذي اللي أنا لاحظته معناها في الوقت الحالي.
3: حضرت عميد المهندسين سي محسن الغرسي عطيتنا زادتي طاقة إيجابية وعطيتنا دي ميساج تري بوزيتيف والنجم نقدروا لأنه البعض قال لك 27 28 وزاد يمكن حتى بعد 30 وما نوصلوش وما يلزمناش وما يلزمناش. لكن بفضل يظهر الخارطة متاع طريق اللي قدمتوها والحالة اللي قدمتوه فيه برشا ميساجات بوزيتيف للتوانسة الكل. إذا كان نحوصل هدايا في معناها دقيقتين ثلاثة خلينا ناخذوا شنو هو الخارطة اللي تروها انتوما كفاعلين وكمهندسين.
5: فيها مساجات بوزيتيف وفيها حلول واقعية
3: أوسي.
5: هذاك الصحيح خاطر العمادة راهو مش من اليوم اهتمت بالقطاع متاع الطاقة وعملنا دراسة قيمة جدا 2022 قدمناها أوائل 2023 للحكومة لكن الغالب معنا وقتها معنا ما صارتش الاكتيفيتي كيما نحبوا احنا. اللي صار السنة وهنا نحب نعمل قوس خاطر معنا برشا توانسة يمكن نتغيب عليهم مفهوم تاع الهندسة في تونس. الطالب كيف يتخرج من الجامعة ويخش الشهادة متاعو باش يمارس مهنة الهندسة يمشي للعمادة ويسجل. كيف يسجل فما قسم خوي حاتم يقرأ لو سمحت
3: قولهن أخوي.
5: أنا المهندس أشعر بفخر عميق تجاه مهنتي. شو يقول من بعد يقسم أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنة الهندسة بالأمانة والنزاهة وبكامل الحيادية والإخلاص للوطن. ما عادش فما كلام من هذا كله
3: وفي الحديث
5: كي نكملك وأنا أحترم قوانينها وأنظمتها وأحافظ على شرفها وأخلاقيتها والأسرار التي تعهد لي.
3: حتى الأسرار وما عندوش الحق
5: باش ونتعهد بمواكبة تقدم العلوم والتقنيات ونسخر مهاراتي ومعارفي لنفع الإنسان والصالح العام والمحافظة على البيئة.
3: واضح
5: بزالش كلام بعد هذا
3: في خريطة الطريق دول اللي لوجوا عليها نقاو فيها غاديك في القسم هذايا به.
5: احنا شفت شنو اللي صار والله هي صارت حادثة لما حالة كل منحبش نحكي عليها برشا لكن باعتبار يعني نبدأ موجود في جوهر أفاب نحس برياحية. في أول شهر جويلية جاني مهندس في حالة يرثى لها
3: حيط.
5: قال لي رأي أمي توفيت. علاش توفيت؟ خاطر أمه تعيش بالأكسجين ولاحظ أنه هو الضوء كيف يقص معناها هي تصير لها معناها حالة صحية خطيرة جدا. شرى لها جنيراتور معناها باش الضوء ما يقصش معناها عليها وبما انه يعمل الحس حطه في البلكون. كي جاء الصباح يلقى امه توفيت. علاش؟ خاطر ما يلقاش الجينيراتور.
3: سرقوه.
5: قال لي اليوم انا انا مهندس معناها مشني قادر حتى باش نوفر معناها اقل حاجه الوالدتي اللي ربيتني وكل. وتهاتلت الحقيقه معناها العديد معناها من التعليقات من المهندسين نتاع العماده. وفي ظرف اسبوع تلميذنا في البيرو معناها تقريبا نجي 30 مهندس قالوا هذه بلادنا هذه تونسنا. حتى اذا كان صارت الدراسه في 2023 اليوم نزيد نقوم بتحيينها ونعطيه الحلول الصحيحه. نعطيه الحلول الصحيحه. صيف 26 الهدف ان وصيف 26 ما يزماش تتعاد في تونس. صيف للنسيان. كيفاش باش نحضروا
3: المنظومه نتاعنا قبل ما تواصل؟ نخليك تواصل حضره العميد نتاع المهندسين التونسيين محسن الغرسي. نخلتوا اذا كنا بداوا توا
5: نخلتوا
3: عجب
5: نخلتوا هذاك هذيك القيمه نتاع الدراسه هذه الحاليه. انه قلت لهم شوف اذا كان مش نقعدوا نحكيوا ودراسات وكذا كل شيء راه مش ننفعوا الانسان مش نفعوا التوانسه مع الكل. اليوم اعطينا 1-2-3 شنو يلزمنا نعملوا.
3: اعطينا 1-2-3 شنو يلزمنا نعملوا
5: بالضبط
3: هاتهن.
5: اليوم اليوم معناها عندنا صيف نتاع 27 اش خدينا احنا؟ خدينا لي زانديكاتور حتى في السخانه قلنا سيدي 2027 مش تجي سخونه كيما 26
3: باش
5: ناخذوا البارامتر هذاك. شنو يلزمنا نعمل؟ شو اللي صار في 2026؟ ما عندنا نقص تقريبا في 2000 ميجاوات. هذاك علاش فما ديليستاج وما قصان ضوء اتسيتيرا. قلنا هذوما كيفاش نجموا نربحوا بالامكانيات
3: اللي عندنا والمتوفره به
5: المتوفر اللي عندنا واللي قدامي معناها الناس خبراء في الطاقه معناها العربي يعرفوا البيرو غطاه المؤشرات اللي عندهم مؤشرات صحيحه صحيحه واقعيه كل 2027 تفهمنا على اساس اني باش تكون السنه نتاع تامين المنظومه. شو معناها تامين المنظومه؟ معناها باللي عندك خاطر احنا ما عندناش عصا سحريه معناها كل مش نجيو المواطن التونسي نقول اسمع 2027 ارقد وثمان راهو دقيقه الضوء ما يتقصرش. لا من بين المشروع نتاع الحلول نتاعنا هو انه مصارحه المواطن التونسي وجعله هو كذلك
3: مسؤول زاد هشام في العمليه يعطي الحل هو معك يعطي معك الحل.
5: خاطر كي نقولوا له راهو ما يلزمكش تحط الكليماتيزور في 16 دوغري راهو يتطلب مجهود برشا نتاع الطاقه وكل يلزم يفهمها هذه يلزم يفهم انه راهو كيف يحط على 16 درجه انه في منطقه اخرى مش يقص عليها الضوء
3: كيف يحط يحط 26 كيما هكا
5: بالطبع هذا
3: اخف
5: اخف بالطبع اخف برشا خف برشا. تعرف معنا الاستهلاك نتاع الكليماتيزور كي عملنا القياس وصلنا نجموا نربحوا حتى 20% من الطاقه المهدوره.
3: 20% من الطاقه المهدوره هاني نمنع انا
5: بالطبع بالطبع بالطبع. هذاك علاش قلنا احنا 2027 ستكون سنه تامين المنظومه اللي نجموا نربحوا فيها اقل شيء اقل شيء اكثر من الشطر اللي خسرناه في 2026.
3: معنا نجم 1000
5: اكثر من 1000
3: اكثر من 1000
5: معناها احنا الحساب الصحيح معناها الحساب الصحيح حاطين 1050 ميجاوات. لكن انا متاكد انه بالجهد الكبير وبالثقه اللي موجوده عند المهندسين التوانسه خاصه وهنا بالحق نحب نحل القوس معناها على انه الكوادر والمهندسين الموجودين في الشركه التونسيه والكهرباء والغاز من احسن اللي عندنا في الوطن العربي. وعندي علاش نقول الشيء هذا علاش خاطر كي نلقى اولادنا اولاد الستاج اليوم قاعدين يسيروا في محطات
3: في الخليج العربي
5: في الخليج العربي وفي بلدان يا سي خليفه يفوتوا 100 مليون معناها مواطن مع كل نقول هذوما معناها
3: مهندسين توانسه
5: معناها هذوما معناها مش تصعب عليهم بلاد فيها 12 مليون مو هذه المعادله. كيف نشوف انا مثلا ستاج انترناسيونال
3: وش عملت في الافريق في الافريق
5: وقداش ضويت من بلاد وكذا كل مش تصعب على اولادنا بلاد فيها 12 مليون هذه هي المعادله. نفهم هذي ونفهم هذي ونفهم
3: باش نقتصد
5: باش نقتصد
3: وكيف باش نعمل باش نقتصد خويا العزيز تونسي تقول له تحطه بربي راهو في 26 راك تربح انت في الفاتوره نتاع الضوء راهو ما يقصش على غيرك الضوء ما يقصش عليك انت الضوء موش حط في 16
5: هذه معناها
3: يجاوبني بعد الفاصل بالضبط ارجع لي باش نعطيك الوقت نتاعك باش توضح لنا كيفاش باش نعمله.
6: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
7: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
6: Jawara FM.
8: Publicité.
9: Ici,
7: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 أكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
8: مونوبري ديما معك. كي تشري سخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك ستاج على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
9: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
10: عيد ميلاد إمجي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي إمجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
11: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
12: جوهرة
13: بوبليسيتي.
0: صباح الورد.
1: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: بارتي دو الانترفيو مع عميد المهندسين الاستاذ محسن الغرسي. سي محسن عمليا كيفاش يكون العملي عمليا الاقتصاد فقط ولا فما حلول اخرى معاه وكيفاش يكون هذا الاقتصاد؟ ثم اعطيني ثلاثه مراحل بسرعه حتى ندخلوا مع خليفه في جوانب اخرى.
5: ثلاثه مراحل معنا 2027 هو تامين المنظومه، 2028 هو الاكتفاء الذاتي معناها المحل معناها هذايا فما دي ديتاي تكنيك معناها توم بعد بعد 28 بعد 28 هو نوعا ما تغيير طرق انتاج الطاقه. خاطر اليوم معناها قاعدين نعتمدوا في جزء كبير على استعمال الغاز، لكن احنا الهدف متاعنا حتى 2035 ان مش تونس تكون عندها طاقه تحمي البلاد وتكفي الناس كل، بل بالعكس احنا نحبوا نصدروا حتى الطاقه من بعد 2035. علاش؟ خاطر احنا ديما ننساو حاجه انه بلاد راهو عندنا اكثر من 300 شمس. يوم شمس عندنا مناطق في الريح معناها فما المصادر نتاع الطاقه اللي موجوده في تونس مصادر هامه وهامه جدا، لكن يلزم نستغلوها ونعرف كيفاش نستغلوها. 2027 تبدا من اليوم كل نهار نوخروا كل نهار يزيد يعقد
3: في المنورين. كيفاش نوصلها؟
5: احنا اليوم يزم اول حاجه معناها منا في ازمه، يزم اليوم قياده نتاع ازمه. اشني القياده؟
3: بيلوتاج.
5: بيلوتاج هدايا معنا عنده امبريفيزيونال على اسبوع شهر وتسعين يوم. عنده ليزانديكاتور الكل باش يقيم المنظومه كيفاش قاعده تخدم وعلاش هذه روندمون نتاعها معناها مش هو وعلاش هذه شنو نقص هذه كذا.
3: معناها كاين عمليه مانتونونس معناها للحاجات اللي لازم النجمو
5: عمليه جيستيون.
3: جيستيون
5: باه علاش هاو علاش معناها في بعض المحطات انك تنقص قطعه مهمه برشا باش تجيك يلزمك تتعدى على سيركوي ادمنستراتيف
3: طويل وعريض معناها يمكن تجي بعد عام.
5: المشكل وين؟ المهندس يعرف الفورنيسور والفورنيسور اللي برا خاصة نتاع الأمور الطاقية هذه كل تعرف أنه المشكلة نتاع الطاقة مش مشكلة كان تونس برك، العديد من البلدان العالم تعيش الشيء هذي. دونك أنا كي حاشي بالقطعة هذيك حاشي بها معناها في نهارين
3: نجيبها كمهندس بعلاقاتي أنا نجيبها في نهارين ما فاتتني نهارين ولات معاش تعمل شيء
5: تمشي البلدان الأخرى
3: انتروتيان رولاسيونيل و أوسي أوبتيميزاسيون به
5: فما إضافة القدرة معنا في العد مثلا نجم نربح 250 ميجاوات لا لشيء هو في تبريد الهواء. خاطر أنت كي تبدأ عندك السخانة كما نعطيك معنا أنت فما الكراب في الصيف يسخنوا
3: صحيح.
5: علاش؟ خاطر فما سخانة برشا الرادياتور ما عادش ينجم يتاوق معنا السخانة ديك. نفس الفاعلية راهو في التوربينات معنا نتاع الستيك معنا فما
3: كيفاش نبردوه؟
5: فما طرق علمية قاد لا معناه المهندسين توانسة

0: فوتوفولتايك فوق السطح وينساه، ما عادش عند حتى روندمون
1: يتلهي بيه يزمو راهو ينظفهم يعيشك
0: ينظفهمش اللي كان كذا
1: لونتروتيان نتاعهم راهو انت تخسر في الانتاج.
0: فما التحسيس نتاع المواطن وهذا معناها قبل كانت
1: المواطن تعرفش يقول لك راني نطلب ونعمل ونقعد نستنى نتعب باش ندخل الفوتوفولتايك نتعب.
0: هذه مثلا من بين الاشياء اللي مش نسرعوا فيها اللي مش نسرعوا فيها
1: المناجل موجودين
0: المناجل معناها يلزمهم يتواجدوا يلزمهم يتواجدوا. هذاك علاش اليوم معناها راهو نوعا ما فما شويه ميزانيه لكن اليوم كيف نشوفوا الازمه نتاع الطاقه المشكله الامن الطاقي راهو من امن تونس انا ديما معناها خاطر الضوء كيف
1: سيد عميد المهندسين فما حاجه شفتها لهنا هاي في اللاك في اللاك لوزيام بارتي نتاع اللاك احنا اللاك اللي عاتي على تكياس المرسى معناها طريق المرسى
0: اي نعم
1: الكل دي باركينج جاء باركينج واحد منهم غطى الباركينج الكل باللوحات الشمسية
0: ممتاز
1: روعة
0: ممتاز.
1: تخيل انت من الدورة معناها باش ندخلوا للاك وصولا للاك دو حتى في اللاك دو فما دي باركينج باري نغطيهم بهذه هذه مكان برق قداش باش تربح وتنجم تعممها على تونس كاملة هذه مانيش عارف معليش ما عملناهاش.
0: شفت هذايا معناها يجي في إطار برنامج وطني برنامج تحسيسي يكون فيه كل المدخلين. هذاك علاش احنا قلنا لازم
1: نجمو نجيبو اذا كان
0: لازم اليوم نجمو
1: نوصلو حسب الحساب اللي حسبتوه.
0: شفت معناها التبريد الهواء نجمو نربحو 200 ميجاوات اضافه قدره السرعه نجمو نربحو 250 ميجاوات الانتاج تاع الطاقه الشمسيه نربحو بها 200 ميجاوات وهكذا دواليك.
2: معناها احنا الطاقه الشمسيه مش يقال انه ما تنجمش تخزنه لانه لازم امكانيات كبيره في حكايه لي باتري. توصلنا حتى احنا كمواطنين تقول نعمل طاقه شمسيه يقولوا كيف تقص الضوء تقص
0: الضوء تقص. لكن اليوم شوف المساله نتاع البطاريات احنا حطيناها كحل من الحلول مشتوى معنا بعد 2028 كي يبدا عندك اكسي معنا في الانتاج معنا يلزمك تعمل التخزين. لكن احنا ما نحكيوش على التخزين الحالي اللي معناها يزمو المواطن يقوم به وهذا رغم اللي هذه راي ممكنه. اما كيف تجي معناها تقول المواطن راه اذا كان تحب تخزن الطاقه يزمك تدفع 5 و 6 ملايين كذا كل معناها اول حاجه مش رنتاب ما يمشيش فيها. لكن ها السؤال وين ينضرب الحق الباتريه دوك اللي يجيو المواطنين معناها سومهم الحقيقي 5000 دينار
1: لا
0: مش صحيح.
1: لا
0: هنا وين لازم تتدخل الدوله
1: نجم راه تنحي لهم الاداء الديواني وتنجم تنحي لهم تفيا وتنجم تنحي لهم برشا حاجات.
0: هاو نعطيك انا
1: اعطاه حاجات معناها الدوله اعطات حاجات انه للمنزلي فيه اباتمون معناها فيه تخفيضات على مستوى الاداء.
0: نعطيك مثال السيارات الكهربائيه معناها لو ميم موديل اللي قبل كان يتباع مثلا ب 300 مليون
1: توا طاح
0: شفت قداش طاح
1: علاش
0: معناها فما عزيمه فما نظره استشرافيه معنا للموضوع. هذاك علاش قلت لك احنا 2027
2: كنا علاش نستوردوا انا نقول علاش لي جروب ولي باتري وغيرها تولينا نستوردوا فتره معينه كنا ومازلنا الى الان نصنع في قطاع الطيارات وقطاع الكراهب وكلها تونس هذه كنا نضرب 20 سنه تالي كنا نصنع في الكيران
0: نصنع
2: في
0: الكراهب
2: نصنع في الكيران وطول لحد الان مازال عندنا نصنع في الطيارات لو كنا كيسم نقول كيسم
1: في الطيارات في المغيره
2: هي خطوتين صحيح هي توحرنا نجيبوا الناس ونشوف في ناس اصدقاء ونعرفهم هاو جبت موتور من الجزائر هاو جبت من الصين هاو خطوش تصنعوش هالموتور هذا ولا البطاريه هذا ولا غيره
0: نصنعوا عندنا معناها الكفاءات وعندنا الامكانيات كل. لكن اليوم معناها فما قرار معناها سيادي يزم تتوضح معنا للناس كل بالحق. أنا اليوم كي نقوم بدراسة ونجمع معناها مهندسين ويسهروا الليالي معناها حتى واحد ما طلب منهم تعرف خليفة والله العظيم حتى حبيت
1: قسم متاعهم تطلب منهم
0: حبيت معنا نشكرهم ونسميهم بالواحد
2: عندكم مش مقاربة البناءات المقتصدة للطاقة
0: لأنه داخلة في البرنامج داخلة في البرنامج 2028
1: هل بلار اللي عملوهن ولا ليمينيوم اللي عملوهن في البنايات هذوما الوحدة والشركات الكبرى هل صحيح ياكل برشا طاقة
0: ياكل
1: باش نبردوها لا
0: اذا كان اذا كان معناها ما تستعملش فيه ماكليزولاتور ولا دوبل فيتراج وكذا كل

0: ياكل وياكل برشا.
1: ما هيش امكانيه هالاضاءات اللي في الشارع وفي الاوتوروتات تخدم وحدها وتسكر وحدها. لما يستنوا هالعون ساعات نبداو للثمانية احنا لهنا وللتسعة والضوء يشعل اهبط معي في اللاكتة وتشوف
0: هاو سكليفة
1: هذا مهندس رونسي اللي يخدم مفروض في ستاغ وفي البلدية وغيره.
0: هاو نعطيك مثال والله جبت مثال معناه مهم جدا. الضوء اللي يشعل في الطريق معناه فما اباري تتحط وتتبروغراما على اساس انه مثلا 6 نتاع العشيه يبدا يشعل الضوء ويطفل 5 نتاع الصباح. هذوما ساعه غالي وزيد معناها كيف
1: شغالين الماكينه معناها الالات هذوما غاليين من برا.
0: نجيبوهم غاليين معناها وعلاش نجيبوهم معناها من برا زاد سؤال كبير.
2: هي سؤال كبير.
0: وكي تعطيهم فريكونس معينه يكفي انه يسخن حد ما يتقلب
2: يولي ما يدخل بعضه. قال لك
0: انت معناها فما مرات كياس الدور كل يشعل في النهار. هذاك خاطر الفريكونس تقلبت معناها بالنسبه لي. في الفتره هذه وقت احنا نعملوا في الدراسه مهندس ولد ستيك عمل سيستم ينجم وجربوا في بلديه في صفاقس معناها في جهه نتاع صفاقس جربوا معناها تسوى قداش 9 دينارات تسوى 9 دينارات وقادرة أني معناها الضوء يشعل وقت فما ظلام والضوء يطفى وقت فما ضوء. علاش؟ خاطر في عمل فيها كابتور نتاع إضاءة.
2: شبيه؟
0: كابتور نتاع إضاءة وحده
2: كي يحس أنه الضوء طفى.
0: هذا ما نعاونوش
1: نعاون
2: نحب نسأل تو نمشي لعمق الأشياء. هذا يعرفوا الخريطة وشفناها وتابعناها والتغطية العالمية كانت ممتازة من الأخرين الكل. بعثتوا هاشي للجهات المختصة.
0: بارك الله فيك سعد. احنا ديجا معناه ما عملنا الميدة المستديرة هذه والندوة إلا ما تحملنا مسؤوليتنا. قبل بعشر أيام بعثنا معناه مراسلة رسمية مع الخارطة مع الدوكيمون فيه 106 صفحة.
2: باه.
0: وعندنا السيد رئيس الجمهورية. رئيس الحكومة. وزارة الصناعة. رئيس مجلس النواب. والشركة التونسية للكهرباء والغاز.
2: فرق العاد هاكا نطمن. باه كيف بعثتوا هذا مهم جدا.
0: بعثنا هولم وما حبيناش نتكلموا بكل وما خرجناهاش.
2: فرق العاد.
0: وقعدنا ننتظروا لكن معناها اليوم المواطن التونسي يحب يفهم كيفاش باش يعيش في صيف 2027.
2: سيدش أنت ما قمت بدورك.
0: بعثت
2: الجهات المختصة
0: قبل ما نعمل الندوة.
2: خليها يا خويا تدرس أمورها الجهات المختصة وأكيد راهي باش تتواصل معاكم وباش تلقى وباش تخدم وتستعمل.
0: لكن النهار اللي نخسروه راهو يزيد يعقد المأمورية.
2: وذولي أول مرة تقول اللي أنتم بعثتوا قبل بعشر أيام ما سمعتكش صرحت بها.
0: هذه بعثنا قبل وكنا ملتزمين وما حبيناش نخرجوا الدراسة معنا احنا خاطر ما عندناش الدراسة ماشي نص مقدس. ولا نملك الحقيقة. هاو نعطيك من الاخر.
2: هذه مقاربة رؤية.
0: رؤية امتعنا. كان غالطين قولوا لنا فاش غالطين. معنا اذا كان المهندسين تاع التوانسة غالطين فاش غالطين خلينا مسالش نتعلموا. واذا كان صحاح هذه راهو امن الطاقة من امن تونس.
2: وضحي خليفة.
1: هجرة المهندسين عاودوا نرجع له. اليوم نقراو في الاخبار. التونسية أخذت جائزة في فرنسا. هي خريجة المدرسة القومية للمهندسين.
2: عندكم؟
0: عندكم عندنا.
2: شو معتمدة معناها في تونس؟
0: معتمدة بالطبع.
1: الهجرة معتمدة. وقتاش تقف وأنت تقول بإمكاننا أن نعتمدوا على المهندسين.
2: مبروك يا خويا التتويجات مبروك.
0: حاجة أخرى معناها تونس زاد أخذت جائزة معناها في صناعة الروبوات. وين؟ في الصين. ومشاو تو في اليابان. يخدموا.
1: اي ما عندناش فرصه لهنا يخدموا في تونس وفي القطاع الخاص. سيدي الدوله نعرفوا ثم مشاكل في قضيه التوظيف والامكانيات وغيرها. القطاع الخاص ما نجمش يتعاون مع المهندسين في تونس لبعث مثل هكذا مشاريع عندها قيمه مضافه محليا وقيمه كذلك مضافه على مستوى التصدير. هاني قلت لك معناها نشوف ساعات منتوجات تشوفها مصريه انا في تونس والله يغيظني ومجزيريه وغيرها. معناها نقول هذو مفاتونا في علاش؟
0: صحيح. والسؤال هذا معناها في الندوه نتاعنا كان حاضر كونيكت وحاضر لوتيكا. كونيكت كان حتى رئيس كونيكت هو بيدو معناها جاء وانا بيدي معناها سالته من السؤال هذا ويقول لك معناها احنا ما معانا حتى مشكل لكن كمان معناها الدوله لازم تعطي المثل. اليوم خاطر مش مساله نتاع ريكروتمون مساله نتاع انفستيسمون. اليوم كيف تدخل مهندس معناها هذيك ستان انفستيسمون ما تشوفش الشهريه نتاعو، رغم اللي الشهريه نتاعو راهو تعرف من معضلات الهجره نتاع المهندسين خاصه في القطاع العمومي هي الشهريه، معناها يشقى ما يلقى. راهو معناها المهندس
2: كيف يخرج البرا قداش فواديس
0: اقل شيء فواديس، اقل شيء فواديس. وهذايا راهو انا صرحت بها قبل، ما نلومش على المهندسين اللي متخرجين جدد، معناها مازالوا شباب ويحبوا ياخذوا خبره، ونشجعوهم معناها للشيء هذاك خاطر نعرفوهم قلبهم على تونس ويعاونوا تونس من برا. وانا ديجا حتى عملنا مشروع قانون تمييزي معنا المهندسين التونسيين بالخارج لدى مجلس النواب، معناها تويك ان شاء الله يرى النور. اما الاختار وين سي خليفه اليوم كي نلقى مهندسين عندهم خبره في الاداره التونسيه ب 15 و20 سنه
2: ويحب يخرج
0: ويخرج بالعائله نتاعو،
2: هذيك الخايب
0: هاو نمشيو نمشي لوزاره التجهيز تلقى دي كولوار
2: الفارغين. نسلك حاجه، التشبيك عملتوه يذولي؟
0: اي نعم،
2: ربطتوا مع اولادنا الكل في الخارج.
0: اي تويك معنا قاعدين نحضروا احنا في باز دوني معناها نتاع المهندسين معناها نتاعنا في الخارج بالاختصاصات نتاعهم. كي نشوف اسامي تويك معنا مستشارين نتاع رؤساء دول
2: في الخليج نعرف حاجه
0: انا شيء كبير. شكون
2: انت يعني كنت في الخليج ولا نغال
0: في الخليج في حتى في الولايات المتحده الامريكيه حتى في فرنسا
2: مستشار نتاع رئيس الجمهوريه باهي برشا مهندسين تونس
1: بالعكس
0: حتى مستشارين معناها نتاع رؤساء في مجال الطاقه النوويه اللي اعتبرناها معناها يمكن تكون زاد في المشروع
2: حل من الحلول مش تو بطبيعه الحال لا لون فارغ نخدم وين
0: الخيرات موجوده خليفه والله العظيم.
1: ثم اللي يقول لك تو كنا نحكيو فيه كيفاش نربحوا من 2000 ميجا وات عندنا فيهم عاجز 1000، تقول انت هذه ما تروح على المواطن والمستهلك نفسه نعملوا حمله وطنيه لترشيد استهلاك الطاقه ومعقوله. هاك خذينا مثال
0: هذا جزء راه عنصر من العناصر
2: هذاك
0: عنصر
2: كما ربحنا برشا
0: ربحنا 1000 يربحنا لا مش مش ال1000 مش كامل المواطن
2: لا لا
0: كان مش
1: الشركات والمواطن والبناءات والكل.
0: اما شنو علاش نحبوا ندخلوا المواطن معناها في السيركوي معي مثلا نوراو الكليماتيزور يستهلك برشا يزمو يفهم وهذا يراه المواطن التونسي يفهم. راه نقول لك خليفه ونفكرك قبل كي كنا نعملوا ومضات تحسيسيه على النظافه وعلى البيئه شفت بلادنا كيفاش انظر البلاد علاش ما نرجعوش للشيء هذاك
1: اي معناها تقول انت من ضمن مقترحات
0: ومضات تحسيسيه على
1: الاعلام عبر الومضات
0: ويعرف انه اذا كان هو مش يستعمل الكليماتيزور معناها بشكل مفرط انه راهو خالته ولا عمته اللي موجوده في الحومه الاخرى
1: هو على ذكر الكليماتيزور
2: هو الوكاله التحكم في الطاقه عامله مشروع نتاع ومضات ويعطيهم الصحه يجتهدوا في هذا. لكن فما حويجه ما حسبناهاش البروكسيميتي القرب اقرب له المواطن وين هو مسو وين هو راهو ساعات تعطي تعطي الحمله نتاعك تكون على مستوى وطني ما توصلش راهو للعمق اللي حاجتك به
1: يومي حتى عبر المدارس والمعاد وغيرها. ثم نوع من الكليماتيزورات يقال يستهلك ياسر وسيقع منعه في المستقبل
0: صحيح
2: موجود هذا
0: موجود على خاطر معناها مرات المراقبه معناها ما تكونش بالكيفيه اللازمه للمعدات هذه وهذا معناها خلل معناها كيف كيف حطيناه يلزم نتجاوزوه. علاش احنا قلنا يلزم خليه ازمه معناها فيها العديد من المتداخلين باش كل واحد ينجم يتحمل مسؤوليته يمثل وزاره معينه يتحمل مسؤوليته معناها في الشيء هذا. لكن بالحق راهو خويا معناها الخليفه خويا حاتم راهو الحل بالحق موجود.
2: انا الحل عندنا ريناه في الخريطه هذه نتاع الطريق
0: موجود
2: على ذمه الجهات المختصه ان شاء الله نبداو فيه وكل
0: اليوم.
2: نهار اليوم قبل غدوه نحب ناكد كلامك شو هذه مستمعه من النمسا تسمع فينا وتتفاعل وايضا استغلت الفرصه بحميده حرشي مرحبا بك تقول لك راني انا من

0: باش نحييكم وايضا نهني تهنئه خاصه وانا معاك الوالده الحاجه رشيده من لمطه بمناسبه عيد ميلادها، نبوسها من جبينها ونقول لها كل عام وانت حيه بخير وميرسي بوكو حميده. ميرسي السيد العميد، هذه جايه الاولانيه فليها جايه اخرى لانه باش ننتظروا
1: اكيد
0: رجع الصدى اوسي اللي يلزمنا نبداو اليوم قبل غدوه كما قلت انت. ميرسي بوكو، نورتنا وشرفتنا، شكرا لكم على المتابعه والاهتمام، تلقاو غدوه، باي وتحيه تونس.

0: حياتي.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي ماشينا لافي 7 كيلوغرام 1000 تور شنايدر معها اسبيراتور بليش ب 899 في عوض 1099. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تطير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطق. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: ماكس بوكس 5G Orange élu produit de l'année. بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك أورانج.
0: جوهرة
2: اف ام. بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد يوم أمس الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. المجلس لاحظ في بيان نشره أمس أن التضخم وصل منحاه التصاعدي تدريجيا ليبلغ 5.6% خلال سبتمبر 2026 مقابل 5.4% سجلت في شهر أوت، وذلك أساسا نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 13% على أساس سنوي مقابل 11.7% في الشهر السابق. بلغت نسبة أشغال قسط الهندسة المدنية بمحطة الضغط العالي 400 كيلو فولت الرابطة بين كندار الصخيرة 90% على أن يتم استكمال تركيز مختلف التجهيزات في الآجال التعاقدية. هذا وكان والي سوسة سفيان التنفوري أدى زيارة معاينة لهذه المحطة ولعدد من المشاريع العمومية بمعتمدية كندار، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لإنجاز المشاريع العمومية والتنموية ومتابعة أيضا لسير العمل بالمرافق العمومية. دوليا، قال الرئيس الأمريكي ترامب أن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن مبعوثه ستيف ويتكوف يعمل حاليا على التوصل إلى اتفاق مع طهران ويحرز تقدما جيدا للغاية وفق تقديره. في الأثناء أجرى الرئيس الأمريكي أمس اتصالا هاتفيا جمعه برئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، هو الثاني بينهما خلال أيام. يذكر أن وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون كانت طلبت من القيادة المركزية الأمريكية قبل أيام رفع الجاهزية لاستئناف الحرب على إيران وفق ما نقل موقع أكسيوس. ختاما، أزال عمال لافتات ولوحات من القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة خلال الليلة الماضية بعد أن أمرت دولة الاحتلال بإغلاقها بحلول اليوم الخميس، في حين تخشى بنوك إسرائيلية أن تطالها عقوبات بريطانية جديدة لدورها في تمويل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار،
6: www.jawharafm.net

0: وجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربيت نسمع في التلميذ قول جيت مخر 6 دقائق فكروا بيب الليسي كيفاش تو هذه نخليو الطفل لبرا وليسي مسكر 6 دقائق.

0: دقائق ولا حتى ربع ساعة. بينك الحافلة وخرت بيها، بينكم سيارتهم أمبان، بينك صارت لي بيش ما بيش مدهين مخر. عاد شبين خليه اللي يصير الحارس عادة يبدأ واقف وتدخل داخل بيتهم تغير قيم ينبه عليها ولي مثلا معاش تجيهم مخر نخليوها قدام البيت. أي كي تصير مشكل المجرمين الوحوش عاد يختنم الفرصة متعدين ويصير لها البنية مشكل. تا وقت عاد وقت الناس كل تتكلم ولي أمان حكومة ما نخليوهمش في الشارع البنات ولا أولاد.
1: ربي كي تلقى نب حتى شن دينار وتلقى الخوخ بتعرف في قوات نعرف بثمانية آلاف وبتسعة آلاف وتلقى الرومان يعني الرومان يوزن برشا كيلوات يعني بألفين وخمسمية بالتلاف هذا يدل كان ثم الغلاء ممنهج يعني فماش حاجة بالدولة قاعدة تخدم ضد الغلاء هذا. مثلا في العالم كل بنامي تقطع في حتى دولة في العالم علاش؟ لأنه قالت جيبوا يعدل السعر كي تلقى بنام بأربع آلاف وبثلاثة وخمسمية هي من السوشيال ورول برا ما تجيش تلقى نبح ديش الدينار. وين وزارة التجارة ما تعرفش شيء هذا تعرف أما باش ماكل للشعب باش يوجد العيش الكريم باش يلقى ما ياكل حاجة رخيصة شوية وحاجة مش شبه مدعمة ما عادش كله مدعمة.
2: يقولوا الولي باش ينجم يراقب ولده في الانترنت يقولوا يدخل ويحجب كذا ويعمل كذا يحكيوا على ولي يستعمل الانترنت وطيارة وعنده مستوى تعليمي مهم وعنده حاسوب وغيره. الواقع عكس هذا في أغلب يجهلوا عالم الانترنت وباش يخرج ورقة ولا يعمر حاجة يمشي في بلينات والصغار طاروا بينا تيران في العالم هذايا. علاش الدولة بكل وزاراتها ما تخدمش على هالواقع هذايا وتعلم الأولياء والكبار الانترنت؟ قبل كان وقت محو الأمية مدارس محو الأمية ولا تعليم يبقى ايه توا الأمية في الانترنت مقيد باش وزارة التربية تعمل برنامج تعليم كبار في الإعلامية والانترنت. الحواجب مكدسة وكرتها الغبرة والقاعات مسكرة منكم فما نقصوا الإطارات وحتى كان يعمل مرة هكا دورة للنساء وبعد يوزعوك يقول لك ما عندناش واحد ولا حتى لموا عدد. يلزم برنامج متكامل وخطة وطنية لرفع الأمية الإعلامية للكبار باش نحويه الصغار.
3: بالله يا وزارة الصحة وينكم أنتم؟ ناس تبيع دويات على الفيسبوك يا ترى هذاك صحي ولا غير صحي؟ ناس تبيع في الماء في الستيرنات ويدوه به ويعطيه في العباد يا ترى صحي ولا مش صحي؟ يا أخي وزارة الصحة وين مشت؟ إيش بيهم المسؤولين وكل غايبين ما فهم حتى ما فهم مسؤول.
4: المعلمين عملونا ريبتير في العائلة. إيش معناه ريبتير؟ لو الواحد السبت العشية ولا حد يقوم يشوفه أحفاده ولا حبيداته صغيرة يمشي ما يلقاهم شوف يومهم وحدة وينهم يقرأوا يتيب نهار حسب العشية يتيب نهار لحد يتيب. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. كل واحد يقول لك أو زيد عمرها ما صارت قلهم برمي كان عشنا عم جيب دولة برمي شوية متسلعوز جملة.

0: دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: برعاية
2: QBS Home عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك زورونا في الشوروم على الطريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS Home واكتشفوا عالم التجديد والرقي QBS Home is your best choice
3: جوهرة
4: Publicité
5: عيد ميلاد MGL 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين اليوم في MG ماشينة لافي 7 كيلوغرام 1000 تور شنايدر معها أسبيراتور بليش ب 899 في عوض 1099
6: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
3: جوهرة
4: Publicité
2: دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: ناس كثير قالوا إذا كبر ولدك خويه، وقتاش توفى مرحلة التربية وتبدأ مرحلة الصحبة والمراقبة؟ كيفاش نراوي المراهق اليوم؟ هل هو المشاكس المتمرد على كل شيء، ولا هو المضغوط برقابة الوالدين والأصحاب والسوشيال ميديا والقراية والخوف من المستقبل، ولا هو المتزن المتربي العاقل والبار والقراي؟ في المشهد نحكيه على الأم والبو وقتاش يكونوا قادرين على تقبل فكرة ولدي ولا بنتي كبروا ما عادش نخاف عليهم، وقتاش الوالدين يتخلصوا من الخوف على صغارهم ويخليوهم يجربوا. في المشهد نحكيه على المراهقة، هل هي فترة عمرية عادية ولا مرحلة خطيرة يلزمها برشا مراقبة؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: جوهرة أفهم
3: بيبليسيتي. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
4: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك اورانج.
5: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
3: Publicité.
6: دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك مع سامي بن نور،
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
2: بيزنس نيوز.
3: مرحبا بكم معنا ناس كل في بزنس نيوز. بلغ عدد المشاريع البلدية الممولة عن طريق صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بولاية قفصة 66 مشروع تتوزع إلى 10 مشاريع بقيمة جملية تناهز 10.58 مليون دينار، 25 مشروع آخر بقيمة جملية تناهز 4.490 مليون دينار، و31 مشروع بقيمة جملية تناهز 19.687 مليون دينار. هذه المشاريع الممولة تشمل جملة من البرامج الرامية إلى دعم البنية الأساسية، تحسين الخدمة البلدية والارتقاء بالظروف المعيشية للمتساكنين، من بينها برامج مناطق التوسع، تمويل البلديات المحددة وتهذيب الأحياء الشعبية والقروض والمساعدات الاستثنائية، إلى جانب مشاريع مندمجة ضمن المخطط التنموي في جهة قفصة. بطبيعتهم هذه البرامج عدد من بلديات الجهة، من بينها قفصة والقصر والمضيلة والمتلوي ورديف وأم العريس وسند سيدي عيشو بالخير ولالا ومعتمدية سيدي مبكر. تستعد ولاية مدنين لتنظيم فعاليات الدورة الثالثة لأيام الاستثمار بمدنين 27 و28 أكتوبر الجاري تحت شعار مدنين منصة لوجستية رافعة للتنمية الاقتصادية. تنتظم هذه التظاهرة الاقتصادية في عدة فضاءات حيوية بالجهة، من بينها الفضاء التجاري والاقتصادي بجرجيس والميناء التجاري بجرجيس وفضاء الأنشطة الاقتصادية أيضا بجرجيس بمشاركة عدد هام من الفاعلين الاقتصاديين. تسعى هذه الدورة إلى إبراز المقومات الاستثمارية الواعدة للولاية وتسليط الضوء على دور البنية التحتية واللوجستية في دعم النمو الاقتصادي بالمنطقة الجنوبية للبلاد، فضلا عن فتح أفاق جديدة للشراكة والاستثمار بين مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص. انطلق البارحة الأربعاء العمل بالقرية الحرفية بجابس اللي تشتمل على 14 محل لبيع المنتجات الحرفية المختلفة، وللجهة رضوان نصيبي كان سلم إشعارات موافقة من قبل البنك التونسي للتضامن بإسناد 15 قرض باعتمادات جملية فوق 452 ألف دينار. توزعت هذه القروض بين مشاريع في قطاعات الخدمات، الصناعة التقليدية والصناعة، وذلك في إطار أيام الشراكة والاستثمار اللي تنتظم حالياً في ولاية قابس. نجيو لتفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة بتاريخ 17 في 1597 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ في حدود 23,755 مليون دينار بأيام التوريد تساوي 93 يوم توريد. الأوراق النقدية المتداولة في السوق بتاريخ 17 فيها 29,490 مليون دينار. دوليا ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط استمرار المخاوف إزاء إمدادات منطقة الشرق الأوسط في ظل تزايد الهجمات على حركة الشحن في الخليج وفي مضيق هرمز، بينما خفضت الولايات المتحدة إنتاجها مع اقتراب إعصار قد يهدد الإنتاج البحري. بالتفاصيل نلقاو العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت إلى حدود 102 دولارات فاصل 28 سنت للبرميل. كيف زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بدولار فاصل 66 سنت، وكان السعر في حدود 89 دولار فاصل 94 سنت للبرميل. كيف ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية اليوم الخميس ب 0.4% ووصل السوم إلى 4127 دولار فاصل 40 سنت للأوقية. وكالعادة بسعر العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي 100 دينار جزائرية ب 2216 مليم، الدينار الليبي ب 463 مليم، الدولار الأمريكي ب 3004 ملم، واليورو ب 3376 ملم. ومثل بزنس نيوز في الأمام.
2: بزنس نيوز.
4: تندنس.
5: برعاية
6: عسلامة، get ready with me بونتلان. And guess what؟
7: مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أوريدو.
8: أوريدو، طور عالمك.
1: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي جمعنا بكم لقيت هذا في فقرة توندونس. اليوم نحكيه على أبل واللي تعترف بوجود إشكال تقني كبير أثر على عدد محدود. الإشكال هو كبير صحيح، لكن عدد محدود من مستخدمي تليفونات الآيفون 18 برو ماكس اللي تأثروا بالمشكلة التقنية الكبيرة. الناس اللي تأثرت بالحكاية هذه هما مشتركين في شبكة الاتصالات الأمريكية AT&T، والمشكلة تسبب في فقدان الاتصال بالريزو، يعني ما عادش عندك حتى ريزو في الايفون برو ماكس متاعك. دونك لا تنجم تعمل تليفون، لا تنجم تبعث SMS، لا تنجم تستخدم حتى بيانات التليفون. دونك وتقول شركة أبل اللي كونوا الأجهزة اللي طاحت فيها البان هذية يلزمها يتم استبدالها بالكامل، على خاطر ما فما حتى حل أديستانس من خلال ميزاجور وإلا غيره ينجم يعاود استعادة الاتصال بالريزو. أبل تحث جميع مستخدمي الآيفون 18 برو ماكس باش يعملوا الميزاجور متاع iOS 27.0.1 حتى ولو ما عندهمش المشكلة هذية. وبحسب الشركة هالميزاجور هذية باش تكون موجودة أوتوماتيكما إلى مستخدمي التليفونات اللي نقاوهم كونكتي على الـ AT&T خلال 14 يوم فقط. الخطورة متاع المشكلة هذية اللي كونوا الأجهزة اللي فقدت الاتصال فعلا بالريزو ما تنجمش تعاود ترجع الخدمة متاعها من خلال تثبيت الميزاجور هذية. هذا بالطبيعة قالته شركة الأبل، وهو الشيء اللي خلي استبدال التليفون هو الحل المتاح للمستخدمين المتضررين. الخبر هذا يخرج على موقع ماك رومرز، واللي زيد يقول اللي كونوا الأجهزة المتضررة باش يتم استبدالها مجانا عبر لأبل ستور، وما كشفتش أبل حتى لتو على السبب الحقيقي للبان هذية، وما أعلنتش إذا كان باش تخرج برنامج صيانة رسمي مخصص للمشكلة هذية وإلا لا. دونك إذا كانك كمانديت الآيفون 18 برو ماكس ماذا بيك تعمل الميزاجور للآي أو إس وتكون متأكد اللي كونه عندك لا دارنيير ميزاجور اللي هي 27.0.1. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.

0: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: سهلا، مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا في رونديفو جديد من كابوتشينو على جوهرة فام بتاريخ اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، التوقيت 10:09 على موجاتنا. إن شاء الله نهاركم فل، إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل. مرحبا بكم في المتابعة، التفاعل والاستماع لمختلف أخبارنا اللي تستنى فيكم تصيلة 3 سوايع من زمان. ليكيب الكل حاضرة وفي فورمة كبيرة، إن شاء الله أنتم زيدا مستمعينا تكونوا حاضرين ومركزين معنا ومصحصحين، خصوصا في متابعة تبعتنا بالنسبة لليوم اللي بتشمل كافة المجالات. والتحية توصلكم من عند ديكيب الكل. اليوم ترافقنا سعاد العدويني في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جيهان رحومة في الإخراج التقني، وسنام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. اليوم نهير جديد، نقولوا يا ربي العمل عليك والشدة فيك، إن شاء الله نهار مليان بالأخبار المزيانة، إن شاء الله نهار تكونوا موافقين فيه مهما كانت المهام متاعكم. وتحية كبيرة وكبيرة برشا لكل السيدات اللي يسمعوا فينا في ديارهم التوقيت هذا، معدلين على موجة الجوهرة فيم كما نسمعوا مقبل يقولوا راديوني واشتر يونس. إن شاء الله تكونوا متونسين وإن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا. مرحبا بكم، البداية تكون بيان سور بالموسيقى. اختياراتنا اليوم بشكون مع يوسف التميمي، بعد شوية لورا خليل قبله، وتوت سويت البداية بشكون مع آدم. موسيقى

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.
2: جوهره اف ام بوبليسيتي.
1: كابوتشينو
0: كابوتشينو
1: انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على

0: قداش اليوم؟
1: قداش اليوم؟
2: قداش اليوم؟ قداش اليوم هي أولى الفقرات والمتابعات نأمنه لكم يومياً في كابوتشينو على جوهرة فام. دونك قبل ما ندخلوا للمرشي ونشوفوا شنية الأجواء، تحية كبيرة برشا لكل مرأة تسمع فينا في الكوجينة توا وتخمم زعما شنو تنجم تكون الدبارة. احنا نقول لكم ما تنجم تصير فكرة الدبارة إلا ما نطمنوا شنو متوفر من مواد غذائية وشنية الخيرات السبعة إن شاء الله اللي باش تكون موجودة اليوم تحديداً في القيروان. كل الأجواء والتفاصيل معاك طارق الفويل. صباح النور، مرحبا بك يا طارق.
3: خير سنه، تحيه ليك ولكل مستمعي جوهرة فام، وتحيه للرجال اللي يسمعوا فينا وقاعدين ماشيين للمرشي يقضيوا للديار نتاعهم. دونك الجديد اليوم في الاسواق سنه هو الوضع اللمسات الاخيره لمرشي الحيثيه، واخيرا قاعدين نشوفوا في اخر الاشغال المتمثله في دهن بعض الكراسي وتنظيف الممرات. شنو هما الاشغال اللي قعدوا تقريبا اكثر من عام تم تحديث شبكه التطهير بالكامل، كل قنوات صرف المياه، طبليت الدكاكين بالخزاف يعني حملوها كلها بالفيونس، وتجديد كلي للمركب الصحي بالكامل. ان شاء الله، ولا نقول ان شاء الله، يكون مفتتح شهر نوفمبر هو التاريخ النهائي لاعاده فتح هذه السوق المغلقه منذ اكثر من عام. باش نبعدوا شويه على الاقل على السوق الوقتي نتاع سيدي عبد المبي وكل المظاهر اللي ما نعجبوهناش، ما تعجبش يعني صرتو كتصب المطر، على الاقل نرجعوا للسوق هذيا ولو انه بالرغم من انه ماهوش مثقف بالكامل يعني، لكن على الاقل خير شويه من السوق الاخر.
2: خير من
3: بانتظار بانتظار انتهاء الاشغال في السوق الثانيه اللي هي سوق سيدي عرفه في مدخل طريق صفوز، وقذف الانتصاب الفوضوي نهائيا من طرقات المدينه اللي تشهد اختناق مروري خانق. السوق هذا بتاع سيدي حرفة حتى اللي بلانتاعه سوق ممتاز جدا، مسقف بالكامل والبغيتاج يعني مش راو خاجة مزيانة برشا في السوق هذا.
2: إن شاء الله
3: دونك إن شاء الله نشوف فما حركية هذية، نقولوا من هنا عام آخر إن شاء الله يكون في السوق مرشي سيدي عرفة قادر. بالنسبة للأسعار الخضر والغلال، بالنسبة فما باهي، فما النوعية تحسنت شوية سيرتو في الخضر والغلال هو اللي غلي شوية. مثلا الفلفل بدينار، والقار 1500 يوصل حتى 30 مسكي، الفلوب 3000. هذاك علاش لي متى ذي راهو الكبتاجي حار حار حار بالقديب القديب، دونك نوصيو اللي يشري كبتاجي يحط شويه زيت زيتونه بعدا الطماطم معاك 5000 من 1500 نوعيه متوسطه ل 2000 الباهيه، البطاطا من 2500 كيف كيف نوعيه مش ممتازه ل 3200 الباهيه، البصل من دينار 1500 1700، القرع الاحمر 1800، بوطزينه 3500، السفناريا غاليه 3000 مالغريسا طاقها معاوده من داخل، الفقوس ب 2000، الثوم 9000 ل 14000، السلق والمعدنوس 5000، الديسير فيه جديد، التفاح 4000،
2: العنب طارق
3: نفع.
2: السلق والمعدنوس قديش؟
3: 500.
2: 500، انا سمعتها 5000 والله يا طارق.
3: ممكن علي 500 رجعت 500. التفاح بالديسير ب 4000، العنب 10000 ل 12000، العوينه 7000، الخوخ 8000، هذوما بداوا يعقبوا دونك عادي باش يغلوا شويه. الرومان ب 2500، لانزار 9500، وجديد لقينا شويه شنوا. شنوا ب 5000 الكيلو، دونك باهيه وتعاون شويه في فيتامين سي.
2: نتصورها حامضه، ما زلت حامض هكا.
3: شويه قرطه شويه باهيه باهيه، مش خايبه برشا. جوست طبعا شويه اللي عنده تغيرات ربما يقرط عليهم شويه لكن باهي. داقله ب 13 دينار، العسل من 50 ل 90، والبنان ب 30، والاناناس 16 دينار. هذوما اللي شنو لقينا اليوم في المرشي. بالنسبه للدجاج 9200، الزر والافخاخ 15.8، اسكالوب دو بولي 22، واسكالوب دو دان 23، كبده 25، بالنسبه للخام البقري 47، العلوش من 56 ل 57، وما فماش برشا اقبال على الخام العلوش، الكبده 55، المرقيز سبيسيال 55، والقعود من 30 حتى 35 دينار. بالنسبة للحوت يقول لك شوية نو غالي شوية، قاروس 29.32، الوراطة من 23 حتى 25 تي والكبر والخشن، الصن من 40 حتى 58 دينار، الليش 23 دينار، الغزال فما يا إما الكعبة يا إما الكيلو ب 10000 ولا كعبة 17000، فما زاد غزال أحمر ب 10000 كعبة، شفريت متوسطة 32، الصوبيا من 28 ل 34، والكلامار 58 دينار. دونك السويم ماشي رخيصه ماشي غاليه، هذا هو كما قلت لك المره اللي فاتت في النشرات الاخرين، هذوما الاسواق الجديده
2: غاليه
3: للخضار والغلال
2: يا طارق. ولو انه فما يعني الواحد اللي يشتهى ينجم يلقى فكره دباره فاسيلمون، اما فما حاجه تثير ديما استغرابي شخصيا في القيروان اللي هي المرقيز سبيسيال ب 55 دينار، والله
3: يبدا كل وراه محمرة مش مخلط، ما يحطش الرية وما يحطش القلب وما يحطش ال
2: هو الرية والقلب تصور السوم يزيد يغلى، خاطر تو انت الرية والقلب كي تاخذهم باش تعمل دوارة وباش تعمل عصبين والكل تولي سوم آخر معناه. الحقيقة 55 دينار برشا برشا في مقارنة بمناطق أخرى معناه، يعني حتى عجة
3: تلقى راه فما راه مرقيس ب 25 تحب تشريش.
2: اسمع سيدي تحب تشري يجري دبر
3: راسك. صحيت هذاك اللي ديما نقولها انا مرقاس سيارة 55
2: دونك انا تو حتى ب 55 على السوم نتاعو معناها 55
3: والله محب تقريبا هو بدو سوم الكيلو علوش بقى هبره يعني.
2: والله نشريه يا طارق على عيني وراسي لو كان يتعمل يتفرم قدامي ويتفوح قدامي ويحضر قدامي نقول لك وقتها ندفعها 55.
3: هل هذه معناتها غارونتي؟
2: غارونتي على ضمانتك يا طارق، يعطيك
3: الصحة على ضمانتنا.
2: شكرا.
3: تقريبا هذه الأسعار أجواء في مارشيات قروان، إن شاء الله في أول نوفمبر يتم إعادة فتح سوق مصيصية، وإن شاء الله كبلون معناتها ثاني ولا برنامج ثاني يتم تفقيقه بالكامل على خاطر مش تصب المطر مش يعاودوا الخضار يحطوا كل بيشان بين الزوز بين الكليستون منا ومنا. مش عاود المشهد يعني ما هو جميل. إن شاء الله على فلي هذه مرحلة أولى في مرحلة ثانية.
2: هو سؤالي بس إنزل علش ما سقفوش الكل معناه، هو شانتي شانتي تحل معناه.
3: السؤال سألناه برشا العبيد كل يحب له ربما حد الميزانية ربما أكثر وقت لازمه
2: ميسيرش ميسيرش المهم فما
3: ميسيرش نبدأ بخطوة خطوة
2: ميسيرش اختي واختي وكما قلت انت يا طارق وأكيد نتبعوا معك كل الأخبار عن ولاية القيروان. شكرا ليك على المتابعة هذه لبورصة الأسعار. الصحة وبشفاء للي سيبان نظموا أمورهم ودبارتهم واضحة، اللي ما زالت ماهيش واضحة نقول لهم سهل فركسوا برشا هكاية في الكوجينة التونسية في المطبخ التونسي في أكلاتنا البنينة برشا الزمنية علاش ليه لازم تلقاو طريقة باش ترضيو العائلة إن شاء الله. دونك مشوارنا يتواصل توت سويت بالموزيكا مع متابعات أخرى ديما في كابوتشينو على جوهرة.

0: عمرو دياب وصلنا للعشرة واثنين وثلاثين دقيقة على جوهرة فم. متابعتنا باش تكون 100% ثقافية لقاية هذية مع زميلتنا ومراسلتنا نسرين علوج في متابعة لفعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. بدينا نقرب من الاختتام، دونك العروض أكيد موجودة ومتواصلة في دار الثقافة الشادي القليبي ولا بمدينة الثقافة الشادي القليبي بتونس العاصمة. لكن كيف كانت الأجواء في عروض البارح؟ شنو التصريحات اللي حاضرة وشنو يستنينا في عروض الليلة؟ كل التفاصيل مع نسرين توت سويت.
1: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.
2: مرحبا بمستمعي الجوهرة FM، تتواصل مواكبتنا لمهرجان أيام قرطاج الموسيقية في دورة 11. أمس كان ثم لقاء تحت عنوان المسار الفني من الفكرة إلى الركح. هذا اللقاء حضروا مجموعة من الفنانين على غرار بثينة النبولي اللي باش تحدثنا على تجربتها السابقة في مهرجان أيام قرطاج الموسيقية وشنو يمثل لها هذا المهرجان في مسيرتها. كيف نلقاو زاد الفنانة صبرين الجامي عضوة فرقة يوما اللي باش تحدثنا على تجربتها في المهرجان وعلى أهمية اللقاء اللي كانت حاضرة فيه.
3: كنت مشاركة في العرض ما بين فنانين أخرين، أو العرض لبنجامي أحمد بنجامي سينوج، موسيقى إلكترونية وشعبية، وأنا جاي لونور أن يكون موجودة معهم. عملوا سيدي الحقيقة على سين دي جي ام سي محلية على خاطر تشوف ان بوبليك جديد، تشوف عباد بالحق تحب تسمع وعندهم اسبري كريتيك وحبوا يعرفوا علاش انت نختاروك في ان بروجي مش غيرك، وتحس فما اون كومبيتيسيون مثلا. يظن حاجة تخص الجي ام سي في كينونتو اصلا. معناتها الجي ام سي جو بونس معمولين بالحق، وظيفتهم انهم يعرفوك على حاجات ماكش جاي باش جوست تستمتع بموسيقى انت تحب عليها وكذا. نو، tu viens découvrir, tu viens rencontrer, tu viens t'inspirer زيدا. معناها تجي لي جي ام سي تخرج برشا حاجات، ما تخرجش جوست عامل جو، ما تخرجش جوست مشبع بالموسيقى، تخرج برشا افكار، تخرج هكا مشارجي تحب تعمل حاجه حتى انت. اي جو بونس كو بحق برمي الحاجات اللي محلاهم على الاخر في بلادنا. والله لا جي ام سي غيان كو تدخل تخش عليك في عائله موسيقيه كبيره ولا كيفاش. سا مفي فريمون بليزير.
4: والله فرحانه برشا بالمشاركه نتاعي في البانيل دي باركور ارتستيك. اليوم كانت لي مقابله في الكادر هذايا، تقابلت مع دي زارتيست كي سون تري انسبيرون، حكينا في مواضيع معناها فكره المشروع الى مرحله الانتاج، طور الانتاج. خلتني رونكونتر هذايا نتفاعل برشا معاها. اول حاجه حكيت على المشروع اللي انا معناها خدمت فيه لمده اكثر من 11 سنه اللي هو مشروع يوما. خليني ناخذ ركول على شنو اللي تعمل في المشروع هذا من ناحية استراتيجية ولا من ناحية الكرياتيف، لا بارتي كرياتيف. خليتني نخمم هذا لو ركول انا معناها مع شخصي، اما جي بارتاجي aussi des possibilités de production, des possibilités de collaboration. كيفاش نجم العبد يخمم فك السيتاب ولا ديسبوزيتيف نتاع السبيكتاكل نتاعو فور ا مزور من لي بروسيس اللي يتعدى منهم ومن لي فاز اللي يتعدى منهم، وشنو هي انواع اكومبانيمون اللي نجمو يتمشاو مع مشروع فني من بدايته الى الانتاج نتاعو.
2: من بين العروض المبرمجة اليوم أمس كان عرض من الضفة الغربية فلسطين لفرقة كالسيت عن مشاركتهم في المهرجان. بشي حدثنا ثلاثي الضفة الغربية ناصر نهرة وشادين وميشيل توتري.
5: مرحبا، السلام عليكم، أنا ناصر عضو فرقة الكالسات. مبسوطين نكون اليوم في المهرجان في المدينة الثقافي، في مدينة الثقافي طبعا، يعني هي باب للمجتمع العربي بشكل عام، باب لمهرجان كثير كبير.
6: انا شادن عضو في فرقه الكلسات كمان. بفكر احنا منجيب لمسه مميزه اللي بتجمع بين العالم الجاز والموسيقى الارتجاليه والالاتيه مع لمستنا الفلسطينيه الخاصه، وهذا هاي نوعية موسيقى اللي ما إلها كتير حضور في العالم العربي. فأنا مفكر إنه إحنا منجيب هذا الإشي الحلو، وإن شاء الله الجمهور يحبها، وإن شاء الله يكون في إلها صدى منيح في هذا المهرجان المهم وتفتح لنا الباب لقدام.
7: مرحبا، أنا ميشيل توتري، عضو من فرقة الكلسات. إحنا بشكل عام نعرض بلون الجاز، شوية موسيقى عربية، شوية فانك، شوية هاي، ونجيب اللون الفلسطيني الألبوم مش تقليدية على آلات غربية، ومنجيب فيها اللون الشرعي شوية.
2: بالنسبة للعروض اليوم مش تكون بدايتها مع لقاء تحت عنوان الفنان الناشئ في برمجة المهرجانات، ثم مش يكون هناك عرض تونسي فرنسي تحت عنوان The Safi Movement، أيضا هناك عرض من المغرب تحت عنوان الليلي، كذلك مش يكون ثم عرض تونسي هولندي تحت عنوان بروة حر الإنسان، وأخيرا عرض تونسي تحت عنوان وحيد القرن. إلى هنا نصل إلى ختام متابعتنا لليوم الرابع من مهرجان أيام قرطاج الموسيقية في دورة 11. نلتقي غدا، إلى اللقاء.
1: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.

0: 10:41 دقيقة على جوهر فيم. نرجو لكم بالأخبار الإيجابية صباح اليوم. حاجة يسر مزيانة وتفرح وتشرف الأسماء التونسية وترفع الراية الوطنية عالي برشا. 3 باحثين توانسة موجودين ضمن 40 الأوائل عالميا في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية. هو ماهوش كلام صعيب برشا، أما هبش يزيد يبسطنا هو على خاطر ضيفنا توت سويت الأستاذ والبروفيسور يونس حامد من كلية العلوم بقفصة، اللي تصدر الترتيب الوطني والعالمي في التوب 100 سكولر لعام 2026. أستاذ يونس حامد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا مدام سنين، مرحبا وشكرا للاستضافة.
0: سنين مدام يونس،
1: سنين سمحي لي.
0: سي يونس، مرحبا. استعمل نفس الأسلوب اللي استعملته معاك وقت اللي كنا نحكيه في الأوف. أنت ديرنييرمون كنت ضيفنا على جوهر فيم وحكينا في موضوع التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، والحقيقة قدمت لنا قراءة علمية ثرية جدا. لكن زاد ميسيج، خليني نستغل الفرصة ونقول اللي جوهر فيم وجه مبروك عليك.
1: إن شاء الله مبروك على الجميع، إن شاء الله الله يسليك. شكرا.
0: دونك ألف مبروك للصدارة هذه. لكن تعطينا بعض التفاصيل. دونك الأستاذ يونس حامد اليوم من كلية العلوم بقفصة يتصدر الترتيب وطنيا وعالميا، هكا ولا؟
1: أي
0: بعض التفاصيل على الترتيب هذه متاع الأساتذة واللي بروفيسور معناها في العالم، كيفاش يصير؟
1: هو الحمد لله بفضل ربي، وكان عم الأول ترتيب معناها زيت الرتبة الأولى وطنيا، وثنا الرتبة الأولى عالميا في اختصاص علوم المياه مع زملائي. أنا هزيت الترتيب الأول معي زميل سي حكيم قبطني في الجيوفيزياء وسي محمد سوسي من كلية العلوم بتونس، المرتبة الثالثة. هذه الشرف لتونس أن ثلاثة اختصاصات معناها موجودة وهما هزوا المراتب العليا. نعطيك فكرة ولمحة على الترتيب كيفاش يكون وشنية الدواعيات معناها باش تكون الترتيب هذايا. هي هو ترتيب عالمي، ما يعملوش معناها مش في تونس، ترتيب عالمي يتحسب حسب المنشورات العلمية، حسب المشاريع العلمية اللي قام بها الباحث، حسب البراءات الاختراعات اللي عملها، حسب المشاريع اللي خرجت من المخابر إلى الطبيعة. حل المشاكل، مثلا أنا كنت في حلينا برشا مشاكل في المياه، مشكلة مدرة المياه، شح المياه، تملح المياه، التربة، وعدة مشاريع خرجت ولت موجودة حتى على الواقع باش نحلوا بها مشاكل معاش تبقى كانت في المخابر فقط، سواء كانت في تونس ولا خارج تونس. أنا كنت في السعودية وفي أمريكا وخدمنا عدة مشاريع في الجزائر، في المغرب، في مصر، في الشرق الأوسط، في أمريكا، في بريطانيا، عدة مشاريع. وبالطبع الاستشهادات العالمية معناها كذا تخدم خدمة ثم ناس أخرين يستمتوا ويقولوا راهو مثلا فلان يونس حامد ولا مدام سنارة هي عملت البحث هذايا ونمشوا على الخطوة. معناها هذا شرف أن فما ناس في العالم تمشي على خطانا، تهز الفكرة وتقول راهو في تونس فما علماء فما ناس اخترعوا الأشياء هذه. احنا نحاول ديما نكونوا من التوب خاطر نخرجوا من العباءة متاع الدول العالم الثالث، ما يعرفوش، ما زالوا معناها يتعلموا، ما زالوا لا. احنا الحمد لله هكا بينا للعالم ان رانا نجم نكونوا دي ليدر ونجم عندنا افكار وخير حتى من بعض الدول ولو حتى عندها
0: سيونس ننجو في الحلول والنظريات. زادا
1: حلول والنظريات بالطبع
0: حاجة مزينة وتشرف فريمون، يعطيكم ألف صحة وحاجة تنور بالحق وتخلي الواحد هكا فرحان معاكم. حاجة يسر مزينة. ما اللي لفت انتباهي أستاذ يونس حامد اللي انتوما تقريبا يعني المجال نتاع الاختصاص نتاعكم هو الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، يعني كل ما عنده علاقة بتركيبة الأرض، المياه الجوفية وغيره. دونك هالنظريات هذه اللي قاعدين العباد تستشهد بها وتقول راهو في تونس فما بروفيسور دم هكا وقال هكا وجاب الحل الفلاني وهيا نطبقوه وهيا نجربوه، يعني ان شاء الله هذيه باش يكون علاش ليه منقذ زيادة حتى لبلادنا بما انه نعيشوا في مشاكل كبرى معناها مع شح المياه.
1: بالطبع هذا احنا ما نتمنوه، لكن في البعض معناها في تونس ما فما تجارب ما مشتش في تونس، ما حبوش يستشهدوا بها ولا ما يقوموا بها، يقول لك اسباب ما نعرفش، ما ندخلش في بعض
0: لا ما يلزمش تكون فما اسباب. هذوما اولاد بلادنا، هذوما توانسه قاعدين يخدموا على الموارد المائيه الجوفيه وبلادنا قاعده تعيش في شح نتاع مياه، والناس الكل تنبه وتقول لازمنا نستحفظوا على الماء، لازمنا نخموا في 20 سنه الجايين. دونك يلزمنا نرجعوا للكفاءات نتاعنا التونسيه. نعرف استاذ اللي انا خديتك معناها وانت مشغول الحقيقه الفتره هذه، ما نحبش نزيد نطول عليك برشا، اما نحبك زيدا تخلي مساج للناس اللي تسمع فينا، للطلبه، للاساتذه الباحثين اللي موجودين في مختلف المختبرات التونسيه، للطلبه اللي مازالوا ممكن حتى ساقيهم في المؤسسات الجامعيه. شنو هي الرساله اللي نجم يتوجه بها اليوم المتوج الاول وطنيا وعالميا في التوب سكولر هذه؟
1: والله نوصي انا كل الطلبه وكل الباحثين سواء كانت تونسيه ولا غير تونسيه، على خاطر احنا تعلمنا من العلم انك ما تكونش وحدك، انك ما تخدمش وحدك، ايد واحده معناها ما تنجمش تصفق بيد واحده. الكولابوريشن معناها انترناشونال، تخدم مع علماء في العالم تتعلم منهم وتعطيهم الفكره وتطور، وهذيك هي سنه الحياه معناها، فهمتني؟ ولا الناس تتعلم ويعلموا، وديما ربي سبحانه وتعالى يوفق الجميع، وما فماش حاجه مستحيله معناها، فهمتني؟ والله انا في دوله ما عنديش وما عطونيش، بالعكس احنا هكا كما تعرف بالموجود اللي موجود ما شاء الله، فهمتني؟

0: التوفيق
1: ان شاء الله. بالتوفيق
0: وشكرا لك ان شاء الله
1: استاذ يونس حامد، وان شاء الله الف مبروك مره اخرى. التتويج هذايا دونك ثلاثه باحثين توانسه ضمن الأربعين الاوائل عالميا في الدراسات الجيولوجيه والجيوفيزيائيه. خليني نزيد نوضح انه هذايا للعام 2026 دونك ثلاثه باحثين توانسه موجودين في المراتب الاولى، معناها الاستاذ يونس حامد من كليه العلوم بقفصه الترتيب الاول وطنيا وعالميا، الاستاذ حكيم قبطيني في المركز الثاني في بحوث وتكنولوجيات المياه الثاني وطنيا وفي المرتبة 38 عالميا، والأستاذ محمد السوسي من كلية العلوم بتونس في المرتبة الثالثة وطنيا والمرتبة 39 عالميا. الحقيقة حضور مميز للأسماء التونسية في التوب 40 خليني نقول، وهذا أكبر دليل على دور الكفاءات التونسية في تطوير البحوث الجيولوجية والجيوفيزيائية وتطبيقاتها خصوصا في مجال الموارد المائية الجوفية. الأسماء التونسية حاضرة، الباحثين التونسة موجودين في مراكز البحوث الكل، تونسية كانت وطنية أو عالمية. ويظهر لي المؤسسات الأكاديمية التونسية قاعدة تدعم في البحث العلمي وتعزز في إشعاع تونس على المستوى الدولي. ما تبقى هو الاستثمار، حسن استثمار الكفاءات هذية، على خاطر بروفيسور يونس حامد هو ولد المدرسة التونسية العمومية، هو ولد الجامعة التونسية العمومية، وهو حاليا بروفيسور في كلية العلوم بقفصة. وشوفوا اليوم الإشعاع الدولي اللي تحصل عليه بفضل البحوث وبفضل كما يقول هو العمل المستمر ولا غير العمل المستمر والدؤوب نحو البحث العلمي والكفاءة العلمية. ألف مبروك مرة أخرى بالأخبار الإيجابية، باش نواصلوا إن شاء الله موعدنا اليوم في كابوتشينو 10:49 على موجتنا. بعد شوية باش يكون الموعد إخباري مع زملائنا من قسم الأخبار موجز 11، ونرجع لكم في ساعتين.

مرحبا بالسادة المستمعين، انتظرونا في برنامج جول على الجوهرة FM يوم الجمعة القادم إن شاء الله. ستكتشفون الكثير من الحقائق تهم التحكيم التونسي وحتى الرياضة بصفة عامة في تونس. معكم الحكم الدولي السابق على

0: متفقد للحكام.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تعرضت مساء يوم أمس حافلة خاصة بالنقل التلمذي بعمادة عين زيان من معتمدي تسبيبة التابعة لولاية القصرين أثناء عودة التلاميذ، تعرضت للاعتداء بالعنف ما خلف حالة من الخوف والفزع والاستياء في صفوف التلاميذ وأيضا الأولياء ومكونات المجتمع المدني بالمنطقة، وفق تصريح أحد الأولياء لمراسلنا في القصرين.
3: من تحت عين زيان يعني طالبنا بالحافلة خاصة للتلامذة اللي طلبنا ذا العدد نتاعهم فوق 200 تلميذ، حوالي 250 ولا أكثر. كل مرة يعطونا يعني حل، مرة يعطونا كار تعبة، مرة يعطونا كار ما هيش المستوى. احنا ما معروفة يعني التلامذة نتاعينا يتعرضوا لبرشا مشاكل في مخصص المحيط نتاع الإعداديات أو المعاهد أو المدارس. كيف كيف مجمع متصلين على المجال التربوي يجيو يشدوا لهم الطريق، أي ناس تبيع الزطلة، أي ناس تبيع الشراب، أي ناس تعمل بركجات يعني تحبوا يتعدوا على البنات، كل واحد وحكايته. إلا أنه مرعنا كل مرة تتكرر الحكاية هذه، أتلام ذا يعرضوها مجمعة يعني في كسروا كار في موقع تعاني البارح في نخص يعني مجموعة عرضوا الكار، كسروا كار بخط الكار متعطلة وضربوا أتلام ذا وقوموا متعطلين حتى اللي تسعى تعليل في نخص معناها مروحة جوعة وهم تحرشت اللي كملوا روحوا بهم، روحوا تسعى تعليل وكمل لك 6 كيلومتر وخلين على قدمين ودون الدستين مسكينة كيش بيش يصبح كيش بيش يروح كيش بيش يكون مثلا مقال الصباح كيش بيش يحضر دروسه كيش بيش يكون الوالدين وضم البارح تم ناس مساكين بجارة على رجليها ومسافة كبيرة بجارة متاع 7-8 كيلومتر باش يسمع الاخبار باش يمشي يشوف ولده وصير فيه حتى يجوا العوان يعني ناخذوا الموقف هذا يروحوا بالبيت هذوما. نحن ماذا بينا يقولنا حل توفر دوريات امنيه في مخصص يعني الساحات التربويه، وكذلك يعني يكونوا مرافقين للحافلات هذوما كما نقولوا نحن كونفاير، هذا لابد منه حاجه ضروريه معناها، وماذا بينا معاش تكرر الحالات هذه. ان شاء الله يقولنا حل معناها جذري ويحمون البيت.
2: 3 باحثين تونسيين المراتب الأولى وطنيا لسنة 2026 للفترة المرجعية 2021-2025 ضمن فئة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية حول العالم، والتي تضم 1000 باحث مصنف عالميا. وتصدر الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بقفصة الترتيب وطنيا وعالميا، فيما حل الأستاذ حكيم القبنطيني في من مركز بحوث وتكنولوجيات المياه الثاني وطنيا وفي المرتبة 38 عالميا، وجاء الأستاذ محمد السوسي من كلية العلوم بتونس في المرتبة 3 وطنيا وفي المرتبة 39 عالميا. ويبرز هذا الحضور التونسي ضمن 40 الأوائل عالميا مساهمة الكفاءات التونسية في تطوير البحوث الجيولوجية والجيوفيزيائية وتطبيقاتها، لا سيما في مجال الموارد المائية الجوفية. أعلنت بريطانيا اليوم استمرار عمل مقر قنصليتها العامة في القدس تحت اسم بعثة المملكة المتحدة في القدس عقب محادثات مع حكومة الاحتلال، مؤكدة رفضها الاعتراف بحق الأخيرة في إغلاقه وتمسكها بالإجراءات التي أعلنتها ضد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وصلت قوات الاحتلال اليوم خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 64 بعد 300 على التوالي عبر القصف وعمليات النسف والتدمير، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات وحركة السفر. أصدر البنتاغون توجيهات للقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي توقيت التحرك العسكري المحتمل وسط تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. المشهد مع زهير الجيس.
2: ناس كثير قالوا إذا كبر ولدك خويه، وقتاش توفى مرحلة التربية وتبدأ مرحلة الصحبة والمراقبة؟ كيفاش نراوي المراهق اليوم؟ هل هو المشاكس المتمرد على كل شيء، ولا هو المضغوط برقابة الوالدين والأصحاب والسوشيال ميديا والقراية والخوف من المستقبل، ولا هو المتزن المتربي العاقل والبار والقراي؟ في المشهد نحكيه على الأم والبو وقتاش يكونوا قادرين على تقبل فكرة ولدي ولا بنتي كبروا ما عادش نخاف عليهم، وقتاش الوالدين يتخلصوا من الخوف على صغارهم ويخليوهم يجربوا. في المشهد نحكيه

0: المراهقة، هل هي فترة عمرية عادية ولا مرحلة خطيرة يلزمها برشا مراهقة؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: أهلا وسهلا.

يتنهد مع الناي مع الناي.

0: لحظة 22 دقيقة في كابوتشينو، رجعنا لكم ومتابعتنا لقاية هدية في إطار الحملة الوطنية، أنه نقول الناس الكل بصوت العالي لا للمخدرات، المخدرات اللي هي دمار للكبار والصغار. المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات هي اللي بتخلينا نركزوا في حديثنا توتسويت على نشاط وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي تعاونت مع عديد الأطراف أنها تنجح الحملة الوطنية هدية، وإحنا زادة كوسيلة إعلام على جوهرة ندعموا الحملة هذه ونقولوا لشبابنا مزيد من الوعي مطلوب، مزيد من الحماية، من الوقاية من المخاطر. ومن جملة الإجراءات اللي تم اتخاذها ومن جملة الحملات التحسيسية نلقاو التعاون مع الحكواتي هشام درويش اللي أمن بطبيعة بأسلوبه الخاص جدا فيديوهات توعوية، وهو ضيفنا توتسويت في كابوتشينو. هشام درويش، صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور والسرور والورد المنثور ليك سناء والفريق التقني وكل من يسمع فينا على جوهرة اف ام.
0: يعيشك، شكرا ليك على قبول دعوتنا باش نتوسعوا شويه في المبادره الوطنيه التشاركيه هذه للوقايه من مخاطر المخدرات. وقت اللي نلقاو الفيديوهات التوعويه يتم الاستعانه فيها بخبراء كيما سيتك في مجالك في اختصاصك اللي هو فن الحكايه وسرد القصه، وتوظيف ادوات الذكاء الاصطناعي لتصوير الفيديوهات وللمونتاج وغيره. كيفاش كانت التجربة سي هشام؟
1: والله تجربة ممتعة جدا، خاصة انه انا علقت بوزارة المرأة والأسرة والطفولة مش كحكواتي او كخبير فقط، بما اني كنت اطار سابق في الإدارة العامة للطفولة كهيئة مدير التنشيط، فملم وعندي فكرة على الخطط الوطنية اللي من شأنها ان ترافق الأطفال في العمق بمختلف المحامل الفنية التوعوية وحتى الاجتماعية. فلما اقترحوا لي الفكرة بدون تردد انخرطت في المبادرة دي، اللي كان زاد سبقها فيديو تلقائي أيضا من ركن الحكايات اللي في منزلي بطريق حاجة ومضة قصيرة جدا كحكواتي، كانت هي المنطلق. وكي راجل فيديو بالبداية تعمق أكثر المشاركة من خلال حكاية المخدرات اللي تبثت على الصفحة الرسمية يوم 1 أكتوبر، والحمد لله يا سناء كان الانتباع وكانت الأصداء فوق توقعي.
0: هي الحقيقة جميلة جدا التجربة، وكما نقولوا المنتوج النهائي كان في المستوى كما أشرت، يعني يتم أول حاجة فما تقارب كبير برشا بين مختلف الشرائح العمرية، يعني التلميذ محور الفيديو هذية كيفاش موجود في القسم، كيفاش موجود مع صحابه، كيفاش يمشي يحكي الجد وبوها عزيزه. احنا ميسيتش خلي خلي خلي نعديه هكا حتى ولو إكستري وجزء صغير برشا من الفيديو هذية، وديجا قاعدين يتابعوا فينا مشاهدينا على اللايف على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك، اكيد باش تشوفوا جمالية الصورة وجمالية المونتاج وكيفاش فما قصة جميلة جدا تحكى.
1: نحب نشكر كفاءات المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل اللي بلمستهم، كانت محاولة جريئة جدا ومحاولة لجعل الحكاية مصورة، ونجم نعمل ما خير إن شاء الله في تقريب الصورة. كما حكيت سناء الحكاية فيها ميلانج، فيها تفرعات، دور كبير السن في العائلة كيفاش يأثر، دور الأم وتوصياتها ونصايحها كيفاش تقعد ترن عند الولد، كلها إحاطة وهي وقاية. يعني دور العائلة، دور كبير السن، دور المربية،
0: الأستاذ في القسم،
1: الأستاذ اللي ما فيها باس يعمل قبل الدرس تعريجة صغيرة على قضايا الساعة، راهو السيطرة المعنوية والروحانية للأستاذ والمعلم ما عنديش حدود عند التلميذ.
0: فأكيد
1: كل في حكاية متاع 3 دقائق كيفاش تنجم توصل الصورة واضحة لغاية نبيلة هي الوقاية من المخدرات، وتنجم تكون ومضة تكون سبب في إنقاذ إنسان يتوق لتجربة معناها محفوفة بالمخاطر من خلال ومضة كيف نكاية. وأنا دعوة مفتوحة للفنانين للمؤثرين، وهذا جانب من جوانب التأثير سناء اللي يكون عن طريق الصورة وعن طريق الحكاية. الحكاية اللي عندها مقاربات اجتماعية نفسية قديش تنجم توصل الصورة لمختلف الشرائح.
0: وان شاء الله ان شاء الله الرساله تكون وصلت بيان سور للفئه المعنيه، خاطر ما يلزمش لحظه ضعف والا غلطه والا طبعا. من باب التجربه نلقاو رواحنا بعد ذيك في فخ المخدرات والاستهلاك. نسمعوا اكستري صغير برشا من الامبيونس اللي كانت ياسر متونسه وياسر مزيانه في الفيديو هذايا، ونكملوا الحوار معاك هشام في الجزء الثاني.
1: مرحبا. كان يا مكان في قريه من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جا راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب وتبالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة.
0: الاختر ثابت حسب الفيديو هذية، والكلمة السحرية ولا الحل السحري هو في التواصل، على خاطر الوليد هذية أول ما صارت معها الحادثة ديريكتومون مشي الجد وحكي له شنو اللي صار معاه، ويظهر لي متفق معايا هشام درويش في النقطة هذه، هكا ولا؟
1: طبعا الحوار والتواصل وثقافة الحوار داخل الأسرة مهمة جدا. يعني ساعات احنا المشكلة انه التليفونات والسمارت فون تغا علينا، تلقى الناس
0: خلينا في عزلة،
1: تلقى الناس قاعدة في نفس الغرفة، لكن كل واحد في عالم
0: آخر،
1: كل واحد في بر، عرفت؟
0: خليني هشام نستسمحك في دقيقة من زمان نتوسعوا شوية، على خاطر الحقيقة ما زالت المتابعات متواصلة على جوهر فيم، وأنت ما شاء الله ناشط في كل شيء وعندك مشاركة متميزة الحقيقة في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب من أجل إسعاد أطفال فلسطين. لمحة صغيرة على المشاركة هذه لو
1: هذا مشروع منجز عربي عندي مدة بعث المداخلة بتاعي والمشاركة بتاعي من بادرة للأستاذة والناشرة والكاتبة نيروز تنبولي، فهو منجز اشتركوا فيه فنانين ورسامين وكتاب لإسعاد أطفال فلسطين وأطفال كل العرب. فالكتابة دي تفاعلي، أنا شاركت بحكاية من التراث الفلسطيني تولستها بالتونسي، معروفة برشا من أسطورة النضال الفلسطيني يا ظريف الطول. فبعثت الفيديو وبعثت النص نتاعها، وفي الكتاب لقاو كيوار كود كي تسكاني تلقاني أنا في فيديو بالجبة التونسية والشاشية التونسية ونحكي في حكاية يا ظريف الطول. الكتاب هذايا سأظل عن دار النشر الإبداع،
0: حاجة مزيانة
1: تنش معناها تعرض في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، وحاجة تفرحني برشا أني كنت التونسي الموجود في الفلة العربية. وهذا هو شغلنا الشاغل، إسعاد الأطفال في خطاب خالي من الكراهية ومن العنف، ويدعو إلى السلام ويدعو لنصر القضية الفلسطينية
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. دونك يعطيك الصحة على المشاركة هذه وعلى تمثيل تونس من خلال الفن اللي أنت عندك ما شاء الله أرقام قياسية فيه، اللي هو فن الحكاية. دونك خلينا نختموا بالموضوع الرئيسي للمداخلة هذه سي هشام لو تسمح، وأنت قلت لي قبيلة في الأوف، قلت لي سنيرة وأمثالنا الشعبية ساعات قليلة الكلام لكنها تختصر الرسائل وتوصل برشا مساجات. اللي ما يربيش ولده في العشرة الأولانيين
1: زين طول السنين، اللي يعيشوا طول في عوام ملولة هي اللي تحدد له مستقبله. صغيرنا كيفاش قاعد يكبر؟ بيكبر زعما مش باش يولي كيف ما يحب هو ولا كيف ما يحبوا والديه. ما عندنا والدين يحبوا يطلعوا أولادهم كوبي كولي، للمهندس للصناعي للفلاح، يعادون الطفل في هذا الكل. كما قالوا ناس بكري، اللي ما يربيش ولده في العشرة الأولين يحزن طول السنين. كي يروح الطفل من الروضة يعود يسألوه شو لعب، يسألوه شنو حفظ، ومن وقتها يدزوا عليه بالدروس الخصوصية. مالك يزم يطلع له في القسم كان جا الثاني ما نهار عليه ومن شير أخرى يغدي الطفل كراه يبيع في بابي مشوار في الضوء الأحمر ويغدي الطفل كراه مرأة تسول بيه في الشارع وتغدي الطفلة اللي على صغر سنة تخدم في الديار. إيش يلزمنا نعمله باش نمنعهم؟ خدمة كبيرة لازم نتشاركوا فيها الناس الكل واللي تهمهم الحكاية على خاطر مستقبل بلادنا ومستقبل أولادنا.
0: جميل جدا هشام درويش، شكرا لك على المداخلة هذه اليوم في كابوتشينو، إن شاء الله بالتوفيق لك، إن شاء الله يا ربي الرسالة تكون مضمونة الوصول، وإن شاء الله يا ربي الناس الكل تحط اليد في اليد لمكافحة الآفة هذه ومكافحة ضياع عديد الشباب والمراهقين اللي ينجموا بالحق نقول فاسيلمون ينجموا يضيعوا وراء التجربة وراء المغامرة وراء التهور زادة وراء عديد الأسباب الأخرى. توتفاسون الفيديو التوعوية هذه منشورة هي ديجا على الصفحة الرسمية لوزارة المرأة والطفولة وكبار السن، تنجموا تطلعوا عليها. ديجا احنا نقول لكم كل شيء موثق ديما على صفحتنا الرسمية جوهرة فيم على الفيسبوك. المشوار مازال متواصل، خليكم معنا.

0: محمد رمضان على جوهر فيم. وصلنا ل 11:36 دقيقة. توت سويت نشدوا الرحال نحو الشارقة في إطار متابعتنا اليومية لملتقى الشارقة للخط. التفاصيل الكل مع غازي خليل. توت سويت
1: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هاي تيك الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25-806-209.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في تغطيتنا اليومية الفعاليات ملتقى الشارقة للخط في دورته 12 انطلقت البارح تحت شعار ميزان ونسمع الومضة الخاصة بالملتقى.
3: في البدء نقطة لمسة من الحبر، منها يتشكل الخط وتنتظم النسب ويجد كل حرف موضعه بين الفراغ والامتلاء والاستقامة والانحناء والحركة والسكون. فالخط ليس شكلا منفصلا عن الحياة، إنه أثر منها يحمل صورها ومعانيها ويعيد تشكيلها جمالا ينبض على الورق. فيه يلتقي الشكل بالمعنى والكتابة بالزخرفة والأصالة بالتجديد. وفي الشارقة يجد الحرف بيتا وتلتقي حكايات مبدعين في مدينة تعلي شأن الثقافة وتفتح للإبداع آفاقا جديدة. هنا لا تعرض اللوحات فقط، هنا يولد المعنى من الحبر، من نقطة يبدأ الخط وبها يكتمل ميزانه.
2: الافتتاح كان بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اللي عمل جولة في مختلف المعارض الموجودة في بيت الحكمة، ومن بعد كرم الخططين الثلاثة المبرمجين للتكريم، وبعدها سلم الجوائز للفائزين في مسابقة الملتقى واللي تتقدم للأعمال المتميزة المشاركة في المعرض العام، وهما الجائزة الكبرى 3 جوائز للاتجاه الأصيل، 3 جوائز للفنون الخطية والمعاصرة، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالخطاط الإماراتي. تحصل عليها محمود عبد الكريم، هون اسموه يحكي على مشاركته والجائزة اللي خذها. شنو مثلك ساعة المشاركة في الملتقى ومن بعد التتويج؟ خاطر قالوا لي حاولت أكثر من مرة.
4: دائما الفنان ما يوقف يقدم أعمال جديدة، في كل مرة في محاولات أو تستفيد من الملاحظات اللي تتلاقى فيها. ميزة ملتقى مثل ملتقى الشارقة تتلاقى مع خطاطين من كل أنحاء العالم، تستفيد بالتجارب اللي قدموها وأيضا بالآراء اللي ممكن تحصل عليها في تطوير العمل. طبعا مع كثرة المشاركات كثرة الاحتكاكات دائما الخبرة تصير أفضل. عندي اللوحة الجامعة في بر الوالدين، سميتها جامعة لأنها تجمع كل آيات القرآنية في بر الوالدين، وفيها تجمع 11 أسلوب، وأيضا حولها تدور آيات الشكر والعرفان للوالدين، وأيضا في تذكير مثل الأجرام حول المركز أن اشكر لي ولوالديك. عمل أيضا من الوالدين إليك أنت شخصيا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرة، ويختتم أيضا بالدعاء للذرية. وأصف العمل يحكي 3 أجيال، جيل الآباء وجيلك، جيلنا نحن وجيل أبنائنا. وختامه أيضا التوقيع كتبه محمود عبد الكريم العبادي، ذكرت اسم الوالد يعني عرفانا بالوالد، ودعاء للوالد أيضا في التوقيع.
2: الأستاذ خالد العلي الجلاف رئيس جمعية الإمارات الفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية حكى على مشاركة الجمعية في الملتقى. 11 خطاط إماراتي وإماراتية ومعرض أسرتي جنتي، هاو نسمع التصريح.
5: الجمعية تشارك في الملتقى في كل دورة من خلال وجودها أصلا كعنصر رئيسي من عناصر فن الخط العربي في الإمارات ككل، أيضا نوع من دعم الخطاطين الإماراتيين أن نظهر قدراتهم ويعني أعمالهم من خلال أن الناس تشوف أعمالهم كيف تطور الخطاط الإماراتي. في السابق ما كان يستطيع أن يشارك مع الدوليين، اليوم هناك كثير من الخطاطين شاركوا مع قرانهم من دول العالم خلال خرجوا من هنا إلى العالمية. ثالثا يعني أيضا لما يكون الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حفظه الله موجود، دائما رسالة شكر أقدمها بلسان هؤلاء على ما قدم لنا إياه من إشهار لجمعية الإمارات للخط العربي ودعمه المادي والمعنوي لها يعني. وأيضا نشارك في مسابقة ضمن ملتقى الشارقة للخط العربي هي جائزة الخطاط الإماراتي، ويتنافس هؤلاء الخطاطين المواطنين.
6: وهي جائزة خاصة بلجنة التحكيم.
5: نعم. والحمد لله كل مرة أحدهم، واليوم الأخ محمود من المرة الماضية وهو يحاول أن يقدم لوحات أقوى وأقوى وأقوى.
6: المعرض معرض أسرتي جنتي.
5: إيه السنة هذه في الإمارات هي عام الأسرة، فحاولنا أن تكون ثيمة المعرض متعلقة بثيمة العام، فالحمد لله الشباب طلعوا بلوحات متعلقة بالأسرة.
2: فنان التشكيلي المغربي نور الدين الشاطر كان شاطر هو زادة واللجنة اللي معاه في فرز الأعمال اللي تقدمت للملتقى، خبرة كبيرة في الفعاليات الفنية منها ملتقى الشارقة، بينال مراكش، معارض في باريس وبروكسل ومؤسسات فنية في لندن والبرتغال. يحكي لنا على عملية الفرز والمستوى العام للخطاطين المشاركين. نذكر اللجنة استقبلت 459 عمل، خلت منهم 297 عمل ل 145 فنان من مختلف دول العالم. كيفاش لقيت المشاركات السنة؟ شفنا معناها البارح توزيع الجوائز في حفل الافتتاح، كيفاش كان مستوى المشاركات؟
7: كفنان حروفي وعضو في لجنة الفرز، مع الأسف هذه السنة ما كانتش مشاركة كثيرة بالنسبة للحروفيين، ولكن كانت مشاركة كثيرة جزيرة بالنسبة للحروفيين، بالنسبة للخطاطين الكلاسيكيين، وكانت أعمال جيدة ومتنوعة. ولاحظنا كثير في هذه الدورة أنه كان هناك واحد التطور في طريقة الاشتغال وفي التقنيات المستعملة غير السابق. كان في أشياء جميلة حلوة، ومن ضمنها الجائزة الأولى الفنان اللي حاجة الجائزة هو عمل جميل جدا لصورة كرسي. ملتقى الشارقة من أهم ملتقيات في الخط العربي في الوطن العربي، لأنه حتى غير حرف الخط العربي جميع الخطوط كاريغرافي لا كاريغرافي كون جينيرال تنشوفوا هاد الجوائز التكريمات اللي تحصلوا عليها الفنانين وتشجيع على الممارسة ديال هاد الفن في الوطن العربي. وملتقى الشارقة من أهم الملتقيات اللي كان منذ سنوات على هذا النوع من التعبير الفني.
2: كنا تكلمنا عن المشاركة التونسية في الملتقى، وقلنا للدكتور خليل قويعة الأستاذ الجامعي والناقد التشكيلي وقيم في المعارض الفنية باش يكون في الندوة الدولية لعنوانها الخط العربي بين الأصالة والريادة العالمية، وعنده محاضرة عنوانها أثر الحرف العربي في تجارب التجريد الغنائي وحوار الثقافات البصرية. تلقينا معه، حكي لنا عن الملتقى وعن المحاضرة وهذا شنو قال لنا.
8: فعلا هو امتداد لمشروع الخط العربي كحوار بين الثقافات، أساس معناها لحوار ثقافي وتثاقف بين الشرق والغرب، خصوصا وأنه فما خطاطين من الصين، من باكستان، من أوروبا، من تركيا، من الهند، ومن كل صوب واحد. فهذا هو الأساس، أن الخط العربي هو معناها إرث إنساني، ويمكن أن يكون مدعما لمسارات الإبداع حتى في الفن المعاصر، لما يتوفر عليه من قيم تشكيلية مثل الإيقاع والكثافة والحركية والتأليف وغير ذلك من القيم البصرية التي هي أساس الفنون التشكيلية. بالنسبة لهذا الملتقى والجميل فيه أنه لا يقتصر على المعارض والورشات، بل لابد من جانب تنظيري، وفي هذا الإطار تكون الندوة. الندوة يوم 10 أكتوبر ستكون حول الخط العربي بين التأصيل وفن الحديث والمعاصر، وفي هذا المجال تحديدا تتنزل محاضرتي التي ستتناول تجارب الريادة في الفن الحديث، بول كلي السويسري الألماني، هانز هارتونغ، وبيير سولاش. بول كلي، لا يمكن أن نتحدث عن الفن الحديث في القرن العشرين دون بول كلي، ولا يمكن أن نتحدث عن بول كلي دون تونس التي زارها 1914 واستلهم منها مفردات المعمار الزربية وكذلك الحرف العربي، لأنه كان يعني يرى في الكتابة العربية تفاعلات بين الضوء والظلام بين السكون والحركة بين علاقات القوة. وسيكون الحرف العربي بالنسبة لبول كلي وكذلك العمارة في القيروان والحمامات أساس لمنهرج جديد في فنه بعد عودته، وخاصة ما يتعلق بما أسماه في كتابه الأوتونومية استيتيك، الاستقلالية أو التسيد الجمالي، هذا الذي يجعل من الحرف العربي علامة بصرية. ليس ذلك فقط، بل هناك عمق روحي وجده في الخط العربي على مستوى التناسج والتشابك ووحدة الوجود، وهو ما سيدعمه أيضا في أعماله. كذلك الفرنسي عميد الفنانين بيير سولاج الذي إذا استلهم من الحرف العربي، وهانز هرتوغ كما أكد المعرض الذي جمعهما ببعضهما بباريس 2026. مركز أسوار للفنون بالشارقة وكذلك دار نشر التفكير فنيا Thinking Art يحتضنان حفل تقديم وتوقيع كتابي الإنشائي المفتوحة من ورشة الفنان إلى الفضاء الثقافي، وهذا الكتاب قد نشرته هنا بالشارقة، وهو يعني طرح جديد لمنهج الإنشائية الذي يعنى بتفسير مسارات الإبداع.
2: ما زالت تغطيتنا للملتقى الشارقة للخط متواصلة حتى النهار 14 أكتوبر، أكيد باش نكونوا حاضرين في مختلف المعارض ومختلف المحاضرات والندوات. نذكركم اللي التصاور والفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jawrfm.com.

Oh,

0: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: مازال متواصل في كابوتشينو على جوهر اف ام. حتى الماضي ساعة لقيت هذية نحكي لكم على الحدث في سوسة اللي باش يكون من خلال متابعتنا لمهرجان المهرجان الدولي للفرانكوفونية بسوسة, وكل التفاصيل باش يكون مع الأستاذ الجامعي والزميل سامي حشليف وهو زيدا مدير المهرجان. صباح النور سي سامي, أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا أسلامة سنة, شكرا على هذه الاستضافة في كابوتشينو, ومرحبا بكل المستمعين والمشاهدين جورة FM.
1: نتصور يعيشك سي سامي ساعة. أول حاجة مشكور زيد على قبول دعوتنا, ونتصور أنه التحذيرات على قدم وساق. اليوم باش يكون الافتتاح الرسمي للمهرجان الدولي للفرانكوفونية. أعطينا يا سيدي كل التفاصيل وشوقنا إن شاء الله باش نكونوا في الصفوف الأمامية للمتابعة.
2: شكرا شكرا. نعم اليوم نبدأ وإن شاء الله نعرف 8 أكتوبر في المسرح البلدي ابتداء من الساعة 6:30 مساء مع عرض لعايدة نياتي. عايدة نياتي أستاذة جامعية في الموسيقى, عايدة هي فنانة ستغني وتؤدي فيروز بطريقتها الخاصة, ليست بطريقة يعني المعتادة. تعمل يعني عرض خاص بالمهرجان وستغني فيروز. لماذا فيروز في مهرجان فرانكوفوني او في مهرجان فرانكوفوني؟ لانه بعض الخيان يكلمونا يقولون فرانكوفونيات وفيروز. فيروز هي فنانه عالميه, هي فنانه لبنانيه ولكن فنانه عالميه, ولبنان هو بلد فرانكوفوني, هو عضو في المنظمه الدوليه للفرانكوفونيات كيف ما تونس, كيف ما 88 دوله في العالم عضوه في المنظمه الدوليه للفرانكوفونيه. المنظمه الدوليه للفرانكوفونيه كما جامعه الدول العربيه او منظمه الكومنولث اللي تجمع الدول الناطقه باللغه الانجليزيه, هي منظمه يعني تجمع الدول اللي تستعمل اللغه الفرنسيه. ما فماش كان الدول يعني اللي لغتها الرسميه اللغه الفرنسيه, كل بلد يعني ينطق يستعمل اللغه الفرنسيه هو يعني يتسمى بلد فرانكوفوني. هيك علاش سمينا المهرجان فرانكوفونيات, الجمع مش الفرد, الجمع فرانكوفونيات, لانه هناك العديد من البلدان الفرانكوفونيه في العالم وتتكلم اللغه الفرنسيه وكذلك لغات اخرى كما تونس نتكلم اللغه العربيه لغتنا الرسميه ولكن نتكلم لغات اخرى مع اللغه الفرنسيه.
1: به دونك هذه بالنسبه لليوم الافتتاح, غدوه ان شاء الله وبعد غدوه دونك العروض باش تكون في 6:30 نتاع العشيه. والحقيقه
2: نعم.
1: موفق الاختيار هذايا انه ما يطلبش يعني برشا مجهود من عند المتابعين ومن عند التوانسه اللي يحبوا يحضروا في المسرح البلدي بسوسه. هاوكا
2: نعم.
1: بعد الخدمه مباشره تنجموا تستمتعوا بالعروض ولا في 6:30 ومن بعد تروحوا اتيت غوبوزي كما يقولوا لدياركم.
2: نعم.
1: 9 اكتوبر السهره باش تكون موسيقيه.
2: 9 اكتوبر مع وفاء غربال, كذلك هي استاذه جامعيه كاتبه تكتب باللغه الفرنسيه واللغه العربيه, كاتبه روايات وهي فنانه غنائيه. وفاة تغني الطربيات, تغني يعني بالعربيه وبالفرنسيه, وباش يكون العرض يعني فيه الاغاني العربيه والفرنسيه. باش تغني عبد الوهاب, ام كلثوم, وكذلك باش تغني اديت بياف, باش تغني ان شاء الله نابور, يعني باش يكون عارف فيه الاغاني العربيه الطربيه والاغاني الفرنسيه الطربيه
1: ان شاء الله. دونك نهار 10 اكتوبر باش يكون الاختتام نتاع عروض الموسيقى.
2: نعم.
1: للمهرجان. اما اللي جلب انتباهي نهار 11 اكتوبر النشاط باش يكون متواصل بالنسبه لمهرجان الفرنكوفونيات.
2: نعم باش هذه الفقره جديده اللي من عملناها وبدنا فيها, ولكن نتحدث على 10 اكتوبر الفنان زمنتر اللي هو استاذ موسيقى ماهر باش يقدم عرض موسيقى العالم, فيه الاغاني العربيه, فيه الاغاني باللغات في عده لغات, مش اللغه الفرنسيه بشي. هناك اغاني بالطبيعه اغاني معروفه جدا باللغه الفرنسيه باللغه الانجليزيه وكذلك باللغه الايطاليه. دونك باش يكون معناها عرض ماهر, وكذلك العرض تاع ماهر عرض متميز لانه فيه كذلك يعني مزج مع المسرح. باش يكون ثم فنان مسرحي على الركح, وباش يكون ثم يعني مزج ما بين الموسيقى والمسرح. وهذا يعني الميزه بتاع عرض نهار 10, ماهوش موسيقي 100%, هو موسيقي ومسرحي في آن واحد.
1: جميل جدا. بالنسبة لعروض العروض هذه الكل متاع 8 9 و 10 أكتوبر، التذاكر باش تكون متوفرة في شبابيك المسرح؟
2: نعم، في شباك مسرح البلدي، كذلك في نذكر بقية الفضاءات أو لا، هو موجودين في الافيش،
1: موجودين في الافيش، ونخلي مستمعينا يدخلوا زادة للباج
2: ولا الافيش ولا يشوفوا الافيش ولا
1: يطلعوا على أكثر تفاصيل. فقط في 20 ثانية تسمح أستاذ،
2: نهار 11
1: لي جون اللي جاي،
2: الشباب والذكاء الاصطناعي، هو هي فقرة جديدة دخلناها في المهرجان. نهار 11 أكتوبر باش تقع في نزل في سوسة، الشباب والياء، الشباب والذكاء الاصطناعي. عملناه وخدمنا على شخصية هامة في تاريخ تونس، هي في بورقيبة رئيس السابق، شخصية هامة أيضا في تاريخ تونس، اللي هو القائد حنا بعد بركة. باش يكون الشباب باش يخدم بالذكاء الاصطناعي على هذه الشخصية، معناها باش يعمل دي فيديو حنا بعد يتكلم.
1: اي، وهذا ممكن جدا اليوم بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي
2: بالطبيعه، ولكن مش بطريقه هكاك يعني خياليه، باش يعتمدوا على يعني نصوص تاريخيه، على خطابات، على يعني نصوص موثوقه يعتمدوا عليها. فما تبعي ريسيرش صار باش المعلومات اللي باش يحطوها في الفيديو تكون معلومات
1: صحيحة موثقة،
2: وهذا هو معناتها هو عمل بحثي
1: في نقل الرسالة التاريخية هذه
2: بالضبط، لتعريف وكذلك تقديم شخصية حنبال، لأنه شخصية حنبال مش معروفة برشا، والناس ما يعرفوش شو عمل حنبال، هيك علاش حبينا احنا نقدموا حنبال كشخصية تاريخية تونسية للناس.
1: باهي برشا، شكرا لك أستاذ سامي خشيف مدير الدورة التاسعة.
2: وكذلك سامحني سناء ليلى، نعتذر أنا والفريق منارات تونسية، ليلى ماناش نقدموا هسا يعني متتبعي هذا البرنامج معنا في السنة التعديل، لأنه ليلى على افتتاح المهرجان، سنكونوا كل الفريق منارة تونسية هو الفريق اللي نظم كذلك مهرجان الخنفوفونية
1: الأسبوع القادم بحول
2: نهار الخميس الجاي، نكونوا موجودين إن شاء الله في جوهرة ديانة 8 متعلمين
1: إن شاء الله. شكرا ليك سي سامي خفليف مدير مهرجان الخنفوفونية في سوسة في دورته التاسعة، اليوم الانطلاق، اليوم الافتتاح بالمسرح البلدي بسوسة. متابعة طيبة لكم الكل، ما تبعدوش بعيد توتسويت النشرة الثانية الرئيسية للأخبار على موجاتنا، وبعدها باش تتبعوا زادة لانفو سبور، ونرجع لكم في كابوتشينو.
0: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك، تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس، كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
3: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
5: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
6: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحققوه. تونسي قريبة مني.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
1: بكم إلى هذه النشرة وهذه أبرز عناوينها. مدينة مختلفة، أكثر من 40 مؤسسة اقتصادية تشارك في صالون التشغيل بالعاصمة. في فرنسا تتواصل الاحتجاجات التلمذية غدا خطاب لرئيس الوزراء اعتبر مخيبا للأمل. في تفاصيل أخبارنا، تنظم اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة فعاليات الدورة السادسة من صالون التشغيل بمشاركة 40 مؤسسة تبحث عن كفاءات وباحثين عن شغل أيضا، وفق تصريح ماهر بن سالم مدير عام موقع كيجوب الجهة المنظمة لهذه الدورة من صالون التشغيل.
2: هي فرصة باش نحطوا بارتنير نتاعنا اللي هما المشغلين، مشغلين كبار من الميادين الكل تقريبا 40 لهنا. هما البيوت فنارين هذوما باش يحاولوا يقابلوا الشبان يلوجوا عن العمل، سوا دي جون ديبلومي مازالوا كي تخرجوا تقريبا هما 60% زوروا النهارين هذوما، وعندنا زاد فما ناس قاعدة تلوج على الخدمة معناها، وعندنا عباد قاعدة تخدم تلوج فرصة أخرى. النهارين هذوما زاد فرصة للشبان، احنا ديما نقولوا باش يجيو يقابلوا، خاطر عندنا دي كونفيرونس دي زاتولي مع خبراء ناس جايين من دومين يونيفرسيتي، ناس جايين من دومين بروفيسيونيل، اللي هما باش يعطيو النصائح، باش يعطيو الكلمه، باش يعملوا دي زيشانج، يجاوبوا على اسئله تاع الشبان اللي حاضرين. تيماتيك جديده السنه هي الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي الناس كل خايفه منه، خايفين منه على اولادنا وعلى رواحنا. زاد الخدمه نتاعنا كلها توما صحفيين تقولوا يا نجم بلاك شي الذكاء يخدم في بلاصتي، الكونتابل يقول كيف كيف، اللي فور السورسيمين، الناس كل تقول شنو هي الذكاء الاصطناعي، شنو باش يعمل لنا في الخدمه تو وفي الخدمه اللي جايين. دونك هذه زاد فرصه، حطينا خبراء باش نعملوا دي كونيكسيون من فرنسا باش حكيوا معهم وقولوا لهم راهي فرصة ما هيش خافوش منها، عندها إيجابيات كبار وفرصة نستغلوها حتى في المانير اللي باش نلوجوا عليها الخدمة. هما تقيدوا 12000 على الموقع اللي نعملوه للتسجيل، قولوا كان كل واحد من المشغلين باش يدخل في 3 شهور جايين 6 شهور جايين من 25 30 انتداب، رانا نحكيوا على بين 800000 انتداب، معناها عندك اون شانس سور 10 ان شاء الله باش نجم تتقبل. وهذيا نقولوا انا ديما راهم فرص لاي واحد يلوج على الخدمة.
1: قامت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن هذا اليوم الخميس تظاهرة ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف جهات البلاد في إطار مقاربة وطنية تشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وبتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة وسائر الشركاء من وزارات وهياكل عمومية وجمعيات معنية في سوسة. مفدة الأخبار شيراز تزاركي واكبت ساعة وقاية بالمركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك وتحدثت إلى مصطفى أبو بكر وهو المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسوسة.
3: اليوم تظاهرتنا تتنزل في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر ساعة وقاية، واخترنا أنها تكون اليوم في المركز القطاعي للإلكترونيك والتكوين المهني بسوسة. حقيقة مركز كبير ومركز يتسع العديد من التلامذة في مختلف الأصناف ومختلف القطاعات، وإحنا كوزارة وكمندوبية موجهين لهذه الفئة والشريحة من أجل تقديم كل الخدمات وكل النصح وكل الآليات اللي من شأنها تبعد شبابنا وأطفالنا على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بطبيعة الحال اليوم عديد الأطراف المشاركة من مختلف الوزارات تساهم معنا، تساهم معنا وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارة التكوين المهني والتشغيل، وزارة التربية بطبيعة الحال باعتبارها شريك معنا، وزارة الشؤون الاجتماعية، الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وزارة الشؤون الدينية. تقريبا كل الوزارات اليوم حاضرة معنا من مختلف مكانتها ومندوبياتها، حاضرة معنا وشاركة معنا في شكل ورشات تنشيطية وورش توعوية تحسيسية. حقيقة مشينا في التوجه التنشيطي التحسيسي باش الأطفال والشباب يتفاعل معنا في هذه الورشات ونعدي المساج اللي حشنا به والمبلغ صوت وزارتنا وصوت لنهر كل الأطراف حتى نبعد على كل ما هي مظاهر سلوكية محفوفة بالمخاطر أو كل ما يهدد أطفال.
1: أخبار الجهة أيضا في هذه النشرة، انطلقت بمدينة صفاقس اليوم فعاليات المؤتمر المحلي للشباب لخلق فضاء للتحاور حول عديد القضايا المناخية. الفعاليات تتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري تحت شعار من الشباب وإلى الشباب بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة يمثلون مختلف ولايات الجمهورية، وفق ما صرح به المشرف على هذا الملتقى رائد الجو لمراسلتنا في صفاقس.
4: المؤتمر المحلي للشباب هو مؤتمر يجمع شباب من تونس الكل، الهدف هو لتعريف بالتحديات التغيرات المناخية اللي يعيشها الشباب، خلق فضاء للتحاور مع مؤسسات الدولة، شباب وخبراء، منظمات وجمعيات، وايضا الخروج بتوصيات للشباب، توصيات حول التغيرات المناخية، الاولويات اللي الشباب يشوفها كحاجة مهمة للعمل. أيضا يوجد دورات تكوينية، دورات حول التغيرات المناخية، حول استراتيجية الوطنية، بالشباب يكون شباب عارف وعالم بجميع التفاصيل اللي تهدد الحاضر متاعه والمستقبل متاعه. مش يكون معنا خبراء، فما ممثلين على منظمات شريكة، عنا المنظمات منظمة هارش بورش تيفتونغ، عنا منظمة يونيسيف، عنا جمعية الشريكة جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة، منظمة نحن الشباب، أتيبينو قربة ومركز المواطنة والديمقراطية والتنمية. يوجد خبراء أيضا حول التغيرات المناخية، الجندرة والاستراتيجية الوطنية. هذا الكل بش يكونوا على فترة 4 أيام من 8 إلى 11 أكتوبر. هو المؤتمر من الشباب وإلى الشباب، معناتها الشباب هو جاي بش يتعلم، بش يعبر عن آراء، بش يتبادل خبرات. بعد الهدف الأول هو الخروج بتوصيات، توصيات شبابية تونسية، والتوصيات هذه بش يقع رفعها إلى المستوى الإقليمي والدولي مع شباب العالم الكل. هذا جاي في إطار تمشي متاع اليونغو. اليونغو هي الدائرة الرسمية للشباب والأطفال للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية. اليونغو قامت بتنظيم الإلكويات لزيلكويل كل مؤتمرات هذوما في العالم الكل لإيصال صوت الشباب على الصعيد الدولي. وحاليا نجم نقولوا اللي الشباب ده يحكي اللي قال لك أول أزمات أو أول أولويات متاعنا هي أزمة الماء. عندنا جفاف كبير جدا، عندنا الانتقال العادل للطاقة، عندنا البنية التحتية، عندنا برشا مشاكل أخرين.
1: أعلنت الإدارة الجهوية لصحابي تونس في بلاغ صادر عنها عن عزمها انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من بين المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية، وتشمل عمليات الانتداب 6 اختصاصات، وهي فني سامي في الرعاية الصحية الاستعجالية، وفني سامي في بيولوجيا الطبية، وفني سامي في الرعاية الصحية للأطفال، وفني سامي في الأدواتية الجراحية، وفني سامي في التصوير الطبي، وفني سامي اختصاص كتابة طبية. ودعت الإدارة الراغبين في الترشح إلى تقديم مطلب كتابي يتضمن رقم الهاتف مرفوقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية وبطاقة أعداد سنة التخرج. ما زالت الحركة الاحتجاجية لتلاميذ المدارس الثانوية والطلاب في فرنسا مستمرة حتى هذا اليوم الخميس. غدات خطاب لرئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو سعى فيه إلى التهدئة، لكنه اعتبر مخيبا للأمال بعد أن قال إن حكومته ستقدم مقترحات في نهاية شهر أكتوبر الجاري دون تقديم أي إجراء ملموس. وفق وزارة التربية الفرنسية فقد تم تعليق الدراسة اليوم بشكل كلي أو جزئي في 375 مؤسسة تعليمية من أصل 3700 مؤسسة. كما أفادت الوزارة بأن 224 مؤسسة تشهد إغلاقا كليا، فيما أعادت 151 مؤسسة تربوية فتح أبوابها بشكل جزئي. بحسب تقرير لموقع أكسيوس ونقلا عن مسؤولين أمريكيين، أصدر البنتاغون توجيهات إلى القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي ترامب توقيت هذا التحرك العسكري المحتمل وسط تعثر المفاوضات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران. شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
5: مرحبا بالسادة المستمعين، انتظرونا في برنامج جول على الجوهرة FM يوم الجمعة القادم إن شاء الله. ستكتشفون الكثير من الحقائق تهم التحكيم التونسي وحتى الرياضة بصفة عامة في تونس. معكم الحكم الدولي السابق علال المالكي والمحاضر والمتفقد للحكام. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
6: وسهلا بكم في أنفو سبور. والبداية بشكون بكريستيانو رونالدو اللي البارح وجه رسالة خاصة لليونيل ميسي بعد اعتزاله، وهو أبرز ما جاء فيها: اليو أنت سنوات عديدة قضيتها في الدفاع على ألوان بلدك ما قدمت وما أنجزت سيبقى خالد إلى الأبد. كل الاحترام لما حققته مع الأرجنتين، عناق كبير نعرف كل اللي يعني فما تنافس كبير بين زوج ملاعبي هذوما تيلة العقود الأخيرة، ولكن تعرفوا قيمة الكرة وقيمة الاحترام. دونك رسالة مؤثرة ومهمة جدا تدل على قيمة كذلك كريستيانو رونالدو الإنساني. اليوم في تصفية أولمبياد 2028 المنتخب الوطني التونسي يواجه نظيره السنغالي، مباراة كبيرة وطبعا قوية زاد المنتخب الوطني التونسي انطلاقا من 7 بملعب حمادي العقربي بيرادس. مباراة تأتي ضمن منافسات ذهاب التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية سنة 2028. حظ سعيد لمنتخبنا في صنف الفتيات. نحكيه على منتخب آخر، منتخب الأكابر في كرة القدم اللي للأسف بعد ما أصدرت الفيفا التصنيف الشهري للمنتخبات وكما كان منتظر منتخبنا الوطني لكرة القدم يتراجع للمركز 61 عالميا ومركز 11 إفريقيا. في المقابل تحية المنتخب المغربي اللي يحتل المركز 7 عالميا. إسبانيا طبعا تحتل المركز الأول على مستوى العالم، نلقاه بعدها الأرجنتين ثم فرنسا إنجلترا البرتغال والبرازيل. تألق آخر لك المرة هذه للمدرب التونسي نبيل معلول اللي في البطولة الجزائرية وطبعا على رأس فريق شباب بلوزداد يتصدر البطولة الجزائرية 10 نقاط من 4 مقابلات فيهم 3 انتصارات، انتصار ضد نادي الخنشالة، انتصار ضد نادي بسكرة، وانتصار ضد نادي وفاق ستيفا. طبعا قرارات الرابطة الوطنية اللي موجودين على الصفحة متاعنا البارح كانوا برشا قرارات مهمة لكن فيهم تعقيب وفيهم طعن بما فيها طبعا مباراة مستقبل قسرين وقواف القفصة. مستقبل قسرين تقرر الطعن في قرار الرابطة اللي كانت هزمة البارح الفريق جزائيا قد قدم قواف القفصة. تعود القضية إلى مشاركة لاعب مستقبل قسرين بلال الفقراوي في المباراة اللي جمعتهم جمعة القسرين والقوافل، لكن مستقبل قسرين يستند على خطأ تحكيمي. الحكم كان وجه البطاقة الحمراء إلى محمد أمين بن مسعود أثناء اللعب، لكنه بعد تفاجأ على ورقة التحكيم أنه اكتب اسم بلال الفقراوي ذاك علاش لعبه، ولكن الرابطة اخذت قرار بهزم الفريق. طبعا موضوع للمتابعة في الهياكل الجاي وخاصة في لجنة الاستئناف. مؤتمر رياضي جاي باش يكون في جورة سبور ماضي ساعتين. تحياتي إلى اللقاء.
7: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
0: المشهد مع زهير الجيس.
8: ناس كثير قالوا إذا كبر ولدك خويه، وقتاش توفى مرحلة التربية وتبدأ مرحلة الصحبة والمراقبة؟ كيفاش نراو المراهق اليوم؟ هل هو المشاكس المتمرد على كل شيء، ولا هو المضغوط برقابة الوالدين والأصحاب والسوشيال ميديا والقراية والخوف من المستقبل، ولا هو المتزن المتربي العاقل والبار والقراي؟ في المشهد نحكيه على الأم والبو وقتاش يكونوا قادرين على تقبل فكرة ولدي ولا بنتي كبروا ما عادش نخاف عليهم، وقتاش الوالدين يتخلصوا من الخوف على صغارهم ويخليوهم يجربوا. في المشهد نحكيه على المراهقة، هل هي فترة عمرية عادية ولا مرحلة خطيرة يلزمها برشا مراقبة؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.

0: كابوتشينو
1: كابوتشينو
0: انتم تسمعوا كابوتشينو مع سنم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: على جوهرة فيم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل في ساعتنا الثالثة. المشوار مازال متواصل مع النصح، مع الطرق المثلى، خليني نقول للناس اللي تتوج على كارير أفضل بطبيعة. تحضر بحضينا كيف كل نهار خميس يسرى بوميزة المستشارة في الموارد البشرية المعترف بها للدولة التونسية. صباح النور يا يسرى، أهلا وسهلا.
3: صباح الورد سنية، شحويلك
2: شحويلك أنت لاباس؟
3: أنت ومستمعينا
2: يعيشك يعيشك. دونك احنا مازلنا مواصلين في ليزاستيوس اللي نجموا بهم الشباب الباحثين عن مناصب جديدة، عن مسيرة مهنية ناجحة، عن فرص شغل وانتداب. واليوم السؤال المطروح، كيفاش نجلب اهتمام المشغل باستعمال الذكاء الاصطناعي ونعزز الفرص متاع الانتداب؟ على خاطر اليوم لا شك ولا محالة ولا لبسة في استعمال الذكاء الاصطناعي انك تقدم السي في متاعك. اما كيفاش نقويه بالذكاء الاصطناعي، وخصوصا نخلي الريكروتور يقول هذا اللي حاجتي به؟
3: اي احنا حكينا في المره السابقه على السي في، شنو يلزم يكون، كيفاش وكيفاش نجم نحسنوا فيه. توا باش نتعداو شنو هما الحاجات ولا شنو هما لي سكيلز اللي طالبتهم المؤسسات ولا تلوج عليهم في لي زوفر دومبلوا. عندنا اول حاجه يلزمها هذيك بازيك لا نقاش فيها، اللي هما لي سكيلز تكنيك، معناها في كل المجالات، كوسوسوا في الليتيراتور، في المانجمنت، في الانفورماتيك، في الاركيتكتور، يلزم عندك دي سكيلز كونفيرمي. كي نقولو كونفيرمي ما نقولوش مويان، مش انسان متوسط. المرشي توا ما عادش يقبل المتوسط، المتوسط ما عادش يلقى بلاصتو، يلزمك فوق المتوسط شويه باش ما نقولوش برشا، فحسن
2: بي
3: ا بارتير من لي سكيلز هذوكم وانت كونفيرمي ومتهني على لي كومبيتونس تكنيك نتاعك، باش تعديو لي سكيلز اخرين اللي المؤسسات تلوج عليهم اليوم، كيف الكومينيكاسيون، كيف الكولابوراسيون. كولابوراسيون يعني انسان مفلفل، نقولوا احنا يتحرك
2: ناشط
3: ديناميك، عنده لوتونومي، نجم ياخذ لي ديسيزيون. نقولوا احنا بشويه بشويه لي ديسيزيون ما تاخذش من الاول لي ديسيزيون كبار شويه. يل سادابت ا لانفيرونمون اللي باش يتحط فيه، و سورتو عنده ليسبري كريتيك و ريزوليسيون دي بروبليماتيك. هذوما الكل لش نزيدوهم الكاباسيتي الامبورتانت اللي هي الادابتابيليتي، ينجم يتأقلم مع المحيط اللي هو فيه، وعنده اون غراند كاباسيتي دابرونتيساج، يل ابرون فيت، وديما عنده كل كونتينيتي في الابرونتيساج،
2: عنده ميزاجور، احنا نقولوا محين، شخص محين ولا عارف شنو اللي قاعد يصير وشنو الموجود به. لي برومبت اليوم اللي الناس الكل اللي يلزمهم يكونوا فاهمين تقنيه اللعبه، خليني نقول بذكاء مع الذكاء الاصطناعي. هذه نقطة مهمة نحب نتوسع فيها معك يسرى بوميزة، على خاطر ديما يقول لك راهو الذكاء الاصطناعي على قد سؤالك باش يكون الجواب. إذا أنت سؤالك سطحي باش تاخذ جواب سطحي، إذا أنت سؤالك دقيق باش يكون
3: قد ما تعطي بريسيزيون. ليزاتيوس احنا قبل ما نتوجهوا للذكاء الاصطناعي يلزمنا فما حاجات نكونوا متأكدين فيهم في السي في. منهم الألوان، قد ما يبدا سي في سامبل ديريكت وكلير قد ما يكون احسن. حتى لي كولور، فما دي كولور سبيسيفيك كل دومين داكتيفيتي عنده دي كولور اللي محليهم. كيف نشوف اني سي في ولا نشوف التمبليت نقول هذا الى بارتيان للتكنولوجي ولا الى بارتيان للدومين هذاك للسانتي، كل ادخلوا وجوجلت لوجوا عليهم تلقاوهم. شو اخر يلزمك انت في الـ في الـ في سي في تحط اكلي مو كلي الموجودين في لوفر دومبلوا. هذا باش يهزنا انه كل سي في راهو يلزمو يكون كونفورم الاوفر دومبلوا وحده. دونك يلزمك تدبتي السي في نتاعك لكل اوفر دومبلوا بالطريقه اللي يلزمها تكون. شو اخر باش نقولوا، يلزم الكانديدا يفحص السي في بلوزيغ فوا قبل ما يبعثوا بور لا ديرنيغ فوا. هذه الحاجات اللي ننصحوا بيهم غوسو مودو. بيان سور ما نحكيوش على لي زي تي اس، ما نحكيوش هذوك الكل تعدينا بهم. لو برومبت، لو برومبت اللي باش نعطيوه احنا للاجون اي اي اللي ولا اجون معنا، اجون اي اي سبيسيفيك لكل واحد فينا نستعملوا فيه وقاعد ينمو معنا باللي زانفورماسيون اللي ياخذ فيهم. فما اربعه كاتر زاكس اللي نجموا نعملوا عليهم نحطوهم باش يكون لو برومبت بيرفكت والا يعطينا لو ريزولتا لو بلو بيرفورمان. لاكس الاول يلزم يكون تعطيه انت الدور نتاعو شنو باش يكون، ومن بعد تحدد له، هذه الحاجه ولا حاجه ثانيه، تحدد له شنو ما المهمه اللي يلزم يكون يقوم بها. المهمه نقولوا احنا غروسو مودو المرحله الثالثه والرابعه باش تعطيه اون ديتاي شنو ما الحاجات اللي يلزم يعملها. بي اللي عنده ورقه وسيله ياخذهم ويقيد معانا شنو يلزم باش نعطيكم ان برومبت ستاندار بيان سور فما دي اجستمون بعد كل واحد يزم يعملهم مي هذا نجم نلقاو به الريزلت اللي احنا نستحقوها في السي في نتاعنا
2: بي هيت هيت السر
3: شنو باش نقولوا باش نقولوا تصرف كمستشار توظيف محترف يحرص على مرافقه المترشحين وتوجيههم باسلوب ايجابي وبناء بعد سأشارك معك عرض عمل وسيرة الذاتية أرجو منك عرض العمل وتحديد المهارات والكفاءات والمهام والمعايير المطلوبة في المطلوبة بوضوح ثم مقارنتها بالمعلومات والخبرات والمهارات الواردة فعلا في سيرة الذاتية به ساعدني على اكتشاف نقاط التوافق ونقاط القوة التي تحقق تستحق إبرازها مع تحديد الجوانب التي تحتاج إلى توضيح أو تحسين قدم لي الاقتراحات عملية وواقعية لتطوير سيرتي الذاتية وجعلها أكثر وضوحا مع الحفاظ على هوية المهنية دون اختلاق أي شهادة أو مهارة أو مهمة أو تجربة أو نتيجة غير حقيقية أحرص على أن تكون ملاحظاتك واضحة وصريحة ساعدني على إبراز إمكاناتي دون مبالغة وفي الختام أقترح 5 أسئلة محتملة في مقابلة العمل تتناسب مع ملف الشخصي ومتطلبات الوظيفة ومساعدتي على الاستعداد للإجابة عنها بطريقة طبيعية صادقة ومقنعة
2: جميل جدا هذه لو كان بطبيعه كل واحد كيفاش يستعمل لاجون اي اي نتاعو فما اللي بالعربيه فما اللي بالفرنسيه فما اللي بالانجليزيه دونك المهم الكلمات المفاتيح هذوما واللي برومبت هذوما يكونوا موجودين نتصور بطريقه هذه يصير تحسين كبير برشا في السيره الذاتيه اللي تكون كومباتيبل يعني متوافقه مع عرض الشغل اللي انت تفيزي فيه
3: أي.
2: حاجه يسا مزيانه
3: لي دو زاكس الثانيين ركزنا على
2: الثالث والرابع
3: على التيك والمصداقيه ما بين البروبوزيشن de l'emploi ou bien les capacités اللي انا عندي ولا لي كومبيتونس الموجودين حقيقيا
2: اللي موجوده في السي في نتاعي خاطر ذاك الاصطلاح معروف اللي هو يزين برشا يضيعك معناه ينحرف بيك على خاطر يزين برشا الحقيقه نصائح مهمه جدا يسرى بوميزه مشكوره على كل التفاصيل هذه ان شاء الله مستمعينا يطبقوهم ويرجعوا بادق التفاصيل للفيديو الموجود على صفحتنا الرسميه جوهره فيم على الفيسبوك يسرى بوميزه المستشاره في الموارد البشريه يعطيك الصحه كنت حاضره معنا اليوم في كارياغا. Thank you.

0: روس رمزوتي في كابوتشينو يوصلنا نصف النهار و 37 دقيقة. نمشي ونحكيو على الأحداث المنتظرة قريبا واللي عندها علاقة بالإطارات الشبه طبية. نحكيو على الأيام 20 للإطارات الشبه طبية والأيام 11 للبحوث العلمية. ضيفنا سي ناصر بالعيد اللي هو رئيس الجمعية التونسية للممرضين اللي نقول له صباح النور. أهلا وسهلا.
1: أهلا وأهلا أختي سناء، مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي جغرافين.
0: وللإطارات الشبه طبية النصيب بيان سور من خلال الملتقيات والأيام العلمية، وهذا لتثمينا وتركيزا على الدور الكبير اللي نجموا يقوموا به واللي هما ركيزة من ركائز المنظومة الصحية في تونس. أعطينا بعض التفاصيل سيدي في علاقة بتاريخ الانطلاق متاع الأيام هذية، لشكون موجهة تحديدا؟
1: هو إن شاء الله يوم تنطلق يوم 17 و18 أكتوبر الأيام 20 للإطارات الشبه الطبية بالمهدية، كذلك يوم 18 وعندنا اليوم 11 للبحث في علوم التمريض بالمهدية. هدف الملتقى هو هذا تقريب وجهات النظر بين الإطارات الشبه الطبية في كامل تراب الجمهورية، كذلك الاستفادة من الخير.

0: من الخبرات ما بين الممرضين ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال التمريض. وهذه فرصة باش الإخوة زملائي وزملاتي الممرضات والإطارات الشبه الطبية ككل أنهم يستفادوا من المحاضرات ومن المرشات القيمة اللي إن شاء الله مشاهدوها في اليومين القادمين إن شاء الله.
1: دونك ان شاء الله الاطارات الطبيه كما نقولوا
0: شبه
1: طبيه بلوتو مدعوين باش يشاركوا معاكم ان شاء الله في الايام العلميه هذه. دونك الايام العلميه للاطارات الشبه طبيه والايام 11 للبحوث العلميه ولا شنو الرابط يعني بينهم؟
0: فعلا هو الايام خاصه في الايام 11 في البحوث في مجال التمريض السنه هذه استعملنا كمحور هام وهام جدا ويواكب العصر هو استخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسات الشبه الطبية. هذه ستقدمها ممرضة رئيس أول الأخت زينب إبراهيم وهي أيضا من الإطارات الكفأة في الإطارات الشبه الطبية. كذلك فيه محاضرات وورشات عمل يواكبون الدور الريادي للإطارات الشبه الطبية. فنوعنا السنة هذه ما بين الاستقلالية في المهنية للممرض في القرن 21 حتى يكون الممرض دوره فعال في الرعاية الصحية والنفسية للمريض.
1: وهذا هو دور رئيسي عادة سنان
0: فعلا
1: يعني الممرض معني هاي
0: فعلا هو يعني الممرض في القرن 21 يختلف على الممرض في القرن 19 او 18. ففي المواكبة التكنولوجية اليومية وما يتطور لازم الممرض بصفة عامة أو الإطار الشبه الطبي يواكب التطورات العلمية
1: وهذا المطلوب باش نكونوا مواكبين العصر بيان سور ونتأقلموا مع التطور السريع جدا اللي قاعدين نعيشوا على وقعه. مشكور جدا سي ناصر بلعيد رئيس الجمعية التونسية للممرضين على كل التفاصيل هذه والدعوة موجهة بلتو لكل الإطارات الشبه الطبية أنهم يكونوا حاضرين بحديكم في المهدية أيام 17 و18 أكتوبر 2026. خليكم معنا مازالت الأخبار متواصلة في كابوتشينو والمتابعات اللي تشمل عديد المجالات. جوهرة
2: Publicité. Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit, désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: Publicité.

0: رجعنا لكم من خلال آخر الفقرات في كابوتشينو بالنسبة لليوم اللي كيف كل يوم تكون مع الدكتور رياض مرابط من خلال الثقة في الوثيقة. واليوم باش يرجع بينا وثائق ترجع للعهد الحسيني وتحديدا باش يجبد موضوع حساس اللي هو الصبة في العهد الحسيني كيفاش كانت؟
1: الثقة في الوثيقة.
2: مرحبا سنة، مرحبا أوفيا جورفان في كل مكان. وثيقتنا اليوم مستخرجة من

70. احكي لنا على كيفاش المعلومة وصلت إلى حسين بن علي وقت اللي هرب علي باشا. علي باشا وولده ركوا أمورهم وهربوا فلوسهم وأمنوا على أنساهم وما إلى ذلك، وقرروا الخروج مع المغرب في من باب منارة في تونس العاصمة، بعد ما يعني هفتت الخطوة النسكر. نص يقول لنا أنه كان فما قهواجي اسمه محمد العريبي في قهوة يوسف داي اللي هي قهوة المرابط اليوم، وكان هكا القهواجي هذا كما يخرج من قهوته كان بعد المغرب يشعل في ناره ويقصد ربي، وفي الطريق ارتاح القهواجي هذا على دروج متاع زاوية متاع تربة عفوا اللي هي وين توا بالضبط سبيطار عزيزة عثمان مقابل القصبة. المهم شاف علي باشا وولده وخديمهم معاهم على بغلة وقادرين ربي خارجين بمنارة، سلم على علي باشا رد عليه السلام، لكن بعد قال يا اخي وين ماشي علي باشا في هالمغارب وحتى من القصر برضو يسكر في هالوقت هذا فهمني يطلع شي هارب. هذا نص اش يقول، فهز روحه بدا يلوج لشكون نمشي لشكون نقول لشكون نقول. الدار الوحيده اللي يعرف مولاها وهو ميناء الوجهاء دار سي عمر المورالي، غادي في نهج الباشا مشالو وخرجوا من بحث جلاس والى ذلك وحكالوا الحكايه. سي محمد مورالي طردوا وقالوا يزيك من الكلوف من هذا الشغل النص، وخرج هكا القواجي حشاك حشاك ونادم وخايف على النقل نتاع المعلومه هذا في امر ما يعنيش او اعتبر ما يعنيش. لكن سي مورالي كيما يقول النص، يعني النص يستعمل العبارة دي يقول مورالي قعد يضرب في الدانسة يعني ماشي شيء، ويقول في نفسه ايه وكيف القهواجي هذا يحكي الحكاية دي غدوة في القهوة ويوصل الخبر لأعوان البي ويطلع الخبر الصحيح ايش عملنا. فوقتها قرر انه يمشي الى الدولات اللي هو كان يعني مسؤول على ابواب مدينة تونس ويقول له لازمني نمشي نشوف البي حالا راه فما امر خطير وعاجل يتعلق بكذا وكذا. وصل الخبر للبي فعلا، لكن وصل الخبر للبي كان بعد صلاة العشاء، وكان فاك الوقت هذاك علي باشا وولده يونس وخديمهم بعده برشا، ويعني ما تمكنش من اللحاق عليهم رغم السرايا اللي بعثها حسين بن علي في كل سنين. لكن في مدة الثانية اللي مشى منها علي باشا كما يقول لنا النص ما وصلهاش عسكر حسين بن علي. كثير من الطرائف الأخرى نجمو نحكيو فيها انطلاقا من هالمصدر المهم جدا اللي هو كتاب صغير بن يوسف معروف بالمشرع الملكي في سلطنة أولاد علي تركي. إلى اللقاء.

وصلنا لختام الموعد اليوم من كابوتشينو. طمني على الحبايب، نحبوا نطمن عليكم مستمعينا وان شاء الله تكونوا تونستوا والرفقه كانت طيبه اليوم في كابوتشينو. ثلاثه سوايع من زمان من الاخبار والمتابعات والموسيقى اللي ان شاء الله راقت لكم اختياراتنا وعجبتكم الرفقه معنا صبحيه اليوم. شكرا لكم على تفاعل بتاريخ الخميس 8 اكتوبر 2026. ليكيب الكل تسلم عليكم وتقول لكم تسيسوا رواحكم. اذا كنتوا تسمعوا فينا في الطريق شهية طيبه للناس اللي في توا في بوز الفطور نتاعهم. التحيه توصلكم لعند سعاد رفقتنا اليوم في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جيهان رحومة في الإخراج التقني، وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. ما تبعدوش بعيد تو سويت باش نخليكم مع موجز لآخر الأخبار يأمنوه زملائنا من قسم الأخبار، وبعد الأخبار مباشرة يتجدد اللقاء مع زهير الجيس في المشهد. متابعة طيبة لكم الكل، إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.

0: تي. في بالك بعرض صفتين جديد، ركب شوفو سولير والا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى افونس.
1: شنو من غير حتى افونس؟
0: اي نعم، زيرو ملي في الاول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر افير.

0: عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: برعاية
2: كيو بي اس هوم عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك كيو بي اس هوم واكتشفوا عالم التجديد والرقي كيو بي اس هوم is your best choice
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل
3: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد أن الوزارة تعمل على إدراج ثورة تشريعية في النصوص القانونية التونسية لتكون قادرة على مواكبة التطورات وتأثير الظواهر الجديدة الناتجة عن الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، مشيرا على هامش انطلاق ندوة علمية بمدينة الحمامات تحت عنوان قانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية الصعوبات وأفاق الإصلاح، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على عدة محاور أساسية لتطوير العلاقات المهنية أبرزها إعداد مشروع قانون للعمل عن بعد يستكمل حاليا مراحله الإدارية الأخيرة.
4: إشكال المطروح هو بالأساس اليوم واللي قاعدين نخدموا عليه في وزارة الشؤون الاجتماعية بتعليمات من سيادة رئيس الجمهورية هو كيفية إدراج ثورة تشريعية في النصوص التونسية تجعل النصوص القانونية في تونس قادرة على مواكبة التطور وقادرة على تأطير الظواهر الجديدة. ففي الإطار هذا كان الخيار المطروح والنقاش المطروح اليوم هو هل نتخلى عن الموروث الموجود في مجال الشغل ونمشي إلى مجلة جديدة لمواكبة العصر أم أنه نطوع على الأحكام اللي عندنا في مجال الشغل ونعتبرها رصيد ثم نبني عليها ونقدم بها إلى تأطير الظواهر الجديدة. في الإطار هذا وزارة الشؤون الاجتماعية خدمنا على عدد كبير من المحاور اللي تنجم تكون رافعات في العلاقات المهنية. المسألة الأولى هو العمل عن بعد، وهذا مشروع القانون بتاعه جاهز ويستكمل المراحل الإجرائية الإدارية بتاعه الأخيرة. اقتصاد المنصات كذلك قمنا بالدراسة للواقع التونسي وعرفنا التشخيص بتاعه ثم تم إعداد نص قانوني، وإن شاء الله في الأيام القادمة يكون محور نقاش على مستوى مختلف الهياكل متاع الدولة. كذلك خدمنا على مسألة المبادئ الأساسية لقانون الشغل لأنه هذيك الضمانات اللي باش تتوفر الخدمة الكل. مطابقة القانون التونسي للاتفاقيات الدولية، اتفاقية منظمة العمل الدولية خاصة، هذاك زاد كذلك كان من المحاور الأساسية. ثم على مستوى العلاقات الجماعية إدراج الوساطة في فض نزاعات الشغل سواء الفردية أو الجماعية في إطار أحكام مجال الشغل، باش نقصوا من عدد القضايا المنشورة اللي تطول أحيانا وتتمس من الحقوق متاع الأشخاص.
3: جهة أخرى، تطرق وزير الشؤون الاجتماعية في تصريحه لمراسلتنا روضة العلاقي إلى ملف إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي ليشمل جميع التونسيين، إلى جانب وضع تصور خاص بالاقتصاد غير المنظم يتيح للعمال الانخراط ودفع المساهمات عن بعد بمرونة.
4: هو على مستوى النظام الضمان الاجتماعي انتم تابعتوا ثم قرار من سيادة رئيس الجمهورية يصدر بإعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي ككل، ماهيش في الهياكل المتصرفة فحسب، لكن حتى في الأنظمة يلزمها تتطور وتشمل كل التونسيين. الحق في التغطية الصحية مفتوح لكافة التونسيين وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه في الظرف الراهن، حق في دخل أدنى وهذا حققنا جزء منه كبير معناتها خلال قاعدة البيانات اللي عندنا بالنسبة للعائلات فاقدة السند أو ذوي الدخل المحدود، هذا ما كنا معناتها من تغطية جزء متاع من مواطنينا ما في الكبير. يبقى عندنا الاقتصاد غير المنظم، ثم تقريب صعوبة في تحويله إلى الاقتصاد المنظم على الأقل من ناحية أنظمة الضمان الاجتماعي. علاش؟ لأنه أنظمة الضمان الاجتماعي مبنية على مؤسسة ومؤجر يخدم في مجموعة من العملاء وتصريح ثلاثي وإلى آخره، وهذا لا يتماشى مع طبيعة الاقتصاد غير المنظم. وإحنا عملنا التصور كامل للاقتصاد هذا باش نجنبوهم التواصل مع الإدارة الحضوري المادي، يتواصلوا مع عن بعد مع الإدارة، الانخراط، دفع المساهمات، ثم نقول مرونة في دفع المساهمات، ماناش باش نطالبوهم كل ميسا ولا كل شهر باش يدفع مبلغ معين. المهم انه يكون عنده نظام ضمان اجتماعي يوفر له روتريت، واذا كان زاد كذلك يوفر له تغطيه صحيه شامله، وهذا يسمح لنا معناتها بتغطيه الانشطه هذه ونحافظوا على خصوصيتهم وقدرتهم على التمويل، لانه زاد كذلك اقتصاد غير منظم راهو هو من القطاعات اللي ما عندهاش قدره تمويليه كبيره للانظمه الضمان الاجتماعي.
3: الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية والمجمع المهني للطاقة المتجددة يطالبان مجلسا نواب الشعب بالتدخل من أجل

0: بالكامل للمعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على التجهيزات والمعدات الأساسية للطاقات المتجددة، وخاصة الألواح واللقطات الشمسية الفوتوضوئية والبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة والتجهيزات والمكونات الأساسية المرتبطة بأنظمة الطاقة الشمسية وكل المعدات التي تساهم مباشرة في إنتاج أو تخزين الكهرباء من مصادر متجددة. وهذه الدعوة جاءت في رسالة مفتوحة وجهها الهيكلان المهنيان إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس في وقت يستعد فيه البرلمان للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. وطالبت الغرفتان بتخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7% بالنسبة إلى هذه التجهيزات، بما يجعل الطاقة الشمسية والتخزين أكثر نفاذا إلى الأسر والمؤسسات ويحد من الكلفة النهائية للاستثمار في الانتقال الطاقي. واعتبرتا أن السياسة الجبائية والديوانية يجب أن تكون أداة لتسريع الانتقال الطاقي لا عاملا يحد من توسعه ويساهم في إثقال كاهل المواطن. ختاما، سمع اليوم دوي انفجارات قوية في الرياض في وقت يصعد فيه الحوثيون من هجماتهم على السعودية ويستهدفون مطاراتها، وأفاد دبلوماسيون عن تلقيهم تعليمات بالاحتماء في أماكنهم داخل مقر سفاراتهم في الحي الدبلوماسي بالرياض بعدما دوت انفجارات قوية في أرجاء العاصمة السعودية. وأخبر سكان في الرياض فرانس بريس بأن مدارس اتخذت تدابير احترازية، إذ نقلت أحد المدارس التلاميذ إلى قبو المبنى لضمان سلامتهم.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: جوهرة اف ام،
3: الدنيا
4: جوهرة اف ام.

0: تسعة دقائق بعد الماضي ساعة. أهلا وسهلا مرحبا. اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، ومشهد جديد، حلقة جديدة بكل الفقرات. موضوعنا للنقاش في ساعتنا الثانية هذا
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: ناس كثري قالوا إذا كبر ولدك خويه، وقتاش توفى مرحلة التربية وتبدأ مرحلة الصحبة والمراقبة؟ كيفاش نراوي المراهق اليوم؟ هل هو المشاكس المتمرد على كل شيء، ولا هو المضغوط برقابة الوالدين والأصحاب والسوشيال ميديا والقراية والخوف من المستقبل، ولا هو المتزن المتربي العاقل والبار والقراي؟ في المشهد نحكيه على الأم والبو وقتاش يكونوا قادرين على تقبل فكرة ولدي ولا بنتي كبروا ما عادش نخاف عليهم، وقتاش الوالدين يتخلصوا من الخوف على صغارهم ويخليوهم يجربوا. في المشهد نحكيه على المراهقة، هل هي فترة عمرية عادية ولا مرحلة خطيرة يلزمها برشا مراقبة؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: استنك بعد اخبار الرياضه ساعتين للنقاش حول المراهق وتربيه المراهق، وخاصه عقليه ولدي مازال صغير ولا كبر، بين الكبس برشا وبين المراقبه برشا وبين ايضا التسيب برشا. هل اليوم فما مراهق جديد مش كيما المراهقه متاعنا نحن، خاصه انه مراهق اليوم كبر مع ايضا ماكينه اخرى جديده ما كبرناش بها؟ احنا قبل كبرنا على الزربوط وعلى الكرة وعلى الرامي وعلى الكاري وغيره، وهما كبروا على هذا وكبروا على سبيس تون وكبروا على الفري فاير ورجال اخرين، الحقيقة ما عنديش برشا اسماء متاعهم، ولكن كبروا على حاجات اخرى. هل المراهق اليوم تبدل، وهل الولي ايضا اليوم تبدل بحكم الضغوطات، بحكم الام تخدم والبو يخدم، بحكم الجري واخلط ما تخلطش، الى اخره من التفاصيل، الى جانب طبعا الخوف المستمر من المخدرات التي تغزو العديد من الاماكن اليوم. كيفاش النجم نربيه المراهق؟ سؤال لكم، هل تربيه المراهق اليوم سهله ولا اصعب من مراهق قبل؟ برشا اسئله والاجابه تجي من تجاربكم على 73-275-800 والا 36-300. تلقاو سعاد العدويني تصويت، تنجموا تسجلوا من توا باش تكونوا موجودين معنا في ساعتنا الثانيه. في ساعتنا الاولى نحكيوا في قلب الجهات، وقت اللي نمشيوا الى جهه مهمه جدا، نمشيوا الى المكنين وبالتحديد السوق الاسبوعيه بالمكنين، وقت اللي نلقاوها تنتصب الثلاثاء والاربعاء. واحد من النصابه يقول لك هذا نخلص في نخلص باش ننتصب في معاليم الانتصاب، ولكن كي نمشي باش ننصب نلقى روحي امام اكوام من الفضلات، بل جبال من الفضلات. احيانا ما لقاش حتى بلاصه وين ننصب فيها، تلمو فما فضلات. وبقيت التفاصيل بائع بسوق الاسبوعيه بالمكنين يشتكي من تراكم الفضلات، والتفاصيل ان شاء الله بعد لحظات. ايضا في ساعتنا الاولى باش نمشيو في حقك علينا الى مواطن يعيش في ليتوانيا يناشد السلطات التونسية من ليتوانيا أنه يجددوا له جواز السفر بعد تعطيل لمدة كبيرة، خاصة وأنه عمل طلة على وزارة الداخلية البطاقة عدد 3 نظيفة، فلماذا لا استرجعوا جواز سفري؟ التفاصيل إن شاء الله مع المتضرر بعد بعد اللحظات. في قلب الجهة تحكينا عليها، وفي حقك علينا أيضا اليوم ناخذ أم مريضة بو في الثمانينات وزوز بنات عندهم إعاقة ولا إشكالية أكثر من هكا، أنهم عايشين في دار قايلة للسقوط، داير اشترى بدا يتيح، وتتشوفوا كيفاش في لحظة سقف طاح على الصغيرات المعاقين للأسف الشديد وصارت لهم إصابات. قيت التفاصيل بعد لحظات مع خديجة إن شاء الله اللي تعطينا كل التفاصيل. في ساعتنا الثانية مش تتابع معنا موضوع تربية الأطفال، خولة توزي أخصائية تعديل سلوك الطفل والمراهق واستشارية تربوية، هذا اللي عندنا في حلقة من تأمين إخراج سمية صغير، إخراج رقمي لي نرجس قلالة، سعاد العدويني في ستوندار يخلط علينا، جمال بقديدة بعد لحظات، وزهير الجيس من وراء ميكرو وكاميرا جوهرة فهم. هذا المشهد من توحة الثلاثة العشية.

0: بتحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافا ما نحكيو كان جغرافا نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسول ربي محمد فسول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
1: جغرافا مرني ديما تبع فيكم جغرافا وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
2: اول واحد فيه هب الله
4: جوهر
5: بوبليسيتي. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
6: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك اورانج
4: جوهر
5: اف ام بوبليسيتي.
7: المشهد المشهد في قلب الجهات.
8: في قلب الجهات أولى فقراتنا تهزنا إلى المكنين وبالتحديد إلى السوق الأسبوعية لتنتصب الثلاثاء والأربعاء. هي الإشكالية هذه موجودة في أكثر من سوق أسبوعية وفي أكثر من جهة، وسوق السبتة وسوق الأحد وسوق ليبيا ساعات يسميوها في بعض الأماكن، والأوساخ اللي تقعد بعد الانتصاب من المسؤول عليها. وقت اللي النصابة يقولك احنا نخلصوا في معاليم معينة مقابل أنه كي نرجعوا باش ننتصبوا نلقاو المكان نظيف. ولكن مروان معانا بائع بسوق الأسبوعية بالمكنين يشتكي من تراكم الفضلات في السوق هذه بالأساس. طبعا حق الرد مكفول الى بلديه المكنين اذا كان فما رد على اللي باش نسمعوه تصويت من مروان، والصوره من فيديو بعثها لنا ديجا مروان حول الوضعيه في السوق الاسبوعيه. مروان اهلا وسهلا مرحبا.
9: الو عسلامة مرحبا بك.
8: مرحبا بك مروان. دوك انت تنتصب في اكثر من سوق اسبوعيه.
9: خذوا متجاوب في الاسواق الاسبوعيه
8: كل سوق تمشي ومعناتها قاسمين الاسبوع.
9: صحيح.
8: عندكم الثلاثاء والاربعاء هكا.
9: الثلاثاء والاربعاء
8: باه. علاش بالذات المكنين قلت مشكلته مشكله السوق؟
9: مشكلته مشكلة سيدي هذا سوق المكنين عندنا احنا معروف، ما انا نصلي على النبي سوق المكنين يجيو من كل بلاصة فهمتنا. هذه هو سوقنا بالثلاثة والأربعة. احنا نجيو باش ننصبوا نهار الثلاثة نلقاو المشهد هذا نتاع جمعة كاملة يقعد غاديك، ولا واللي يزيد تستغرب اللي هو الزبلة حشاك نتاع جمعة كاملة محطوطة غاديك ما تهزتش ومحطوطة وراء نص دي بالضبط
8: خضرة وفلفل وطماطم
9: يودي كل شيء كل شيء حتى حاشاك تولدات مكسرين يجيوا الغاديك العباد
8: لا إله
9: تحت الحيط فهمتني ما عنيناش مش هذا الموضوع. احنا المشهد احنا كمواطن يجي باش يقضي من نصبة يتلفت يلقى المشهد هذا ورايا ويشم الريحة. تنجم المواطن يقضي كاكا ولا تنجم انت تبدا عندك سلعه بقريب 3 ملايين 4 ملايين سلعه تنجم انت باش تبيعها تبدا الزبائن عليها والشواش عليها
8: ما تنجمش. تواصلتوا مع السلطات على اساس انكم قاعدين تخلصوا في معلوم الانتساب في المقابل على الاقل نظفوا لنا؟
9: لا هذا مش تابع المستلزم، هذه تابع البلديه.
8: ايه
9: هذه الحكايه هذه راهي تابع البلديه. ومشيت اكثر من مره باش نقابل السيد مجدي ثابت كاتب العام نتاع البلديه. قابلني مره برك مشيت اربع مرات قابلني مره برك وين نمشي يقول ما فماش وين نمشي يقول ما فماش.
8: شو ما فماش؟ مش موجود معناها
9: ماهوش موجود. وسيارته غاديك
8: قتلوشي
9: وسيارته غاديك.
8: في المره اللي قابلته فيها قتلوشي راه الوضع ما يحتملش.
9: قلت له وحكيت له هزيت له الفيديوهات وهزيت له الصور وهزيت له كل شيء.
8: اش قال لك؟
9: قال لي باهي هو تو نكلم واحنا عاطينا المقاول مش شافتنا. قلت له اني مش مشكلتنا المقاول احنا نعرفها الحكايه هذه تابع البلديه راهي. فهمتني؟ معناها باهي حق هو مواطن يهبط للسوق.
8: انت تنتصب في اكثر من سوق اسبوعي.
9: في اكثر من سوق.
8: سوق المكنين مشكلتها مشكله.
9: سوق المكنين بالذات مشكلتها مشكلة في تراكم الفضلات، مش حتى كيف السوق، حتى في اللنجة في اللنجة إجت تهبط تدخل اللنجة تلقى البوبالات كل معبية، ما فماش بلدية تهز. الكاتب العام ما يخرج الجملة، اللهم متين يخرج كيات مع السيد الوالي يجي في ساعة تنظاف البلاد ويمتنع، ما يحبش يحكي مع المواطنين، ما يحبش يحكي مع العباد. نمشي الغادي كما مرتين والثلاثة ما يحبوش يخليوني ندخل، يقولوا لي كما تخرج الشتاء ونطلبوا لك الحاك.
8: دونك رسالتك شنية بالضبط؟
9: رسالتي موجهة لسيد كاتب نتاع البلدية المقنين سي مجدي ثابت، يرحم والديك، اعمل لنا حل في المشهد هذا بسوق المقني، راهو كل نهار ثلاثة نجيو باش نطلبوا نقاو المشهد هذا.
8: واضح واضح،
9: البوبالات مكبوبة، كل شيء مكبوب، وبورا نفتي أني بضبط في البلاصة هذيك.
8: واضح مروان، شكرا لك سيدي، حق الرد مقفول لكاتب عام بلدية
9: بارك الله فيكم يا سيدي.
8: شكرا سيدي، أهلا وسهلا. حق الرد أو حق التوضيح، إذا كان فما توضيح مستلزم أو حق الرد أيضا مكفول. هذه رواية واحد من الباعة اللي يقولك أنا أخويا نخلص باش ننتصب في أكثر من سوق أسبوعية، ولكن في السوق الأسبوعية المكنين بالأساس، ومش كان سوق الأسبوعية على ما يبدو حتى تعبيره، يقولك حتى الأنجة فيها بارشة فضلات، ونفهم أنه فما إشكالية التعاقد مع شركات خاصة، والشركات الخاصة مرة يخدموا مرة ما يخدموش، ولكن في الأخر تبقى مسؤولية البلدية، ومن حق البلدية أن تجاوبنا أو توضح علاش الوضعية بهذا الشكل. التعليق زاد عندكم أنتم على 73 24 3000، وإلا على 29 100. ما تنسوش نجموا ترسلونا بالواتساب وقت اللي تبعثوا ميساج كتيبة فيديو ولا أوديو فوكال، وإلا تصوروا لنا تصور أيضا إذا كان فما إشكاليات في جهاتكم تنمجوا تبعثوا لنا تقولوا لنا راهو نحبوا نطرحوها في برنامج المشهد، وإلا زاد في موضوع يخصكم أنتم في حقك علينا مرحبا بالجميع. سينو عاود نذكر لي كل الطرق تنجم توصلكم إلى هذا البرنامج. خلنا نسمعوكم كما سجلتوا بين البارح واليوم شنو اللي وصل من عندكم على الريبوندور هذا المشهد على ذمتكم.
7: المشهد المشهد على ذمتكم.
10: حبيت نقول للسيد يحكيوا عليه، ماني عندي مرأة تماما الحمد لله، كنا نعيشوا في قطر في الدوحة، وكي مرضت أمي قالت لي روحوا لها، مرض أمي بالزهايمر، بابا متوفي، قالت لي مرتي روحوا لأمك، وروحت تو طرع لي في أمي في دارنا في حي الزور في سوسة، أمي روا على فكرة بالكوش وعند البول لا إرادي مسكينة، ومرتي قايمة بها من سيسها الراسها من تلقاء نفسها الحمد لله. يعني مش من السيد كله كما يحكيوا هكا وخايدين ولا لا، فما بنات الحلال برشا، وهذا ميساج لنجم يكون بشي موتيفي برشا بنات خلاج على أصلها وراء الدنيا كل ما خد خاطر، ولازم هي تطيح المرأة في صبرنا احنا تربينا كيك، والحمد لله وربي على قلوبها ترزاق.
11: ربي احنا من زاوية سوسة، فما 17 جراج ادخل اخويا حلينا له جراج، ولا يخدم في خمسة من الناس سيرينا ونهار، جيروا قرار غلط منا من زاوية سوسة، خيش صعيد وش شجع في الشباب، هاي الشباب ملقات حقها هنا كي جينا نحكيه معهم ملقيناش حق.
12: نوجه تحياتي للسيد قيس سعيد رئيس جمهورية تونس يبقاه الله، وجهني نداء تلفتنا شوي واللي يسمعني السيد وزير المالية ومدير عام المالية والمراقبة المالية، بالنسبة متقاعدين فما بنك فرع من فروع البنوك تو متقاعد قصعي دوبل الشهر انتيري، وشهريتك يجي ياخذها ياخذها في الروج، عملوا كريماسيون لتونس ياخذها في الروج، معناها قصا في قصص قصاوات في الشهر قصص واحد، فمن يخلص الشهر متاعها ما جاش حتى من اليوم الشهر خذيك الريكلاماسيون عليك كالعاده، تعمل لك الريكلاماسيون وتبدا تستنى من الصباح حتى لليل، يا رسول الله احنا متقاعدين والله اعلم بيش السنه في الشهريه هذيك باش يداوى بها عائلته، والله اعلم ظروفه تقصوا له دوبل انتيري وشتت عداها في الروج، تعمل ريكلاماسيون لتونس حتى يبعثوا لك ساعه ما يقولكش، معناها الشهريه تبقى عند البنك، لا لفته كريمه وعمل فيها قرار خاص هذيك.
13: بالله انا حبيت نحكي لك يا زهير على مشهد عظمي البارح صار عليا، وانا مواطنه من حمام لنف بين البارح الولايه بن عروس، فيما يخص مظلمه كنت رفعت شكايه لرئيسه الحكومه فوجهتها للولايه، قعدنا نستناو في الرد باش يجاوبوا رئيس الحكومه ما يبغيش، عاودنا اتصالاتنا برئيسه الحكومه، عاود التفكير رئيسه الحكومه واتصلت بهم باش يعطيونا الرد، ايا مشينا للولايه في البيت خذوا بطاقه التعريف تاع زوجي، هذا الكلام هذا موجه موجه السيد الرئيس والسيد وزير الداخليه، خذوا بطاقه التعريف خذوا كل شيء، دخلنا جانا الحجاج في الأثمان ما نديروا العلاقة مع المواطن، قلتنا يستنوا شوية، قعدنا واقفين، جينا الحاج قال اسمع كلموني من فوق، كنتم معين جيتوا عليه، جينا عنا شكاية وهي مشيت تشوف فيها الموصفة، أي قلنا أخرجوا استنيوا في الهال برا كريسي هما يستنيوا في اللونتري متاع الليل يعاود يجي يتصل بينا الحاج مرة أخرى هيك بطاقة التعريف مرة أخرى عليه بطاقة التعريف مرة أخرى شنو مشكلتكم ندخلوا نقابلوا مسؤول ما دخلنا قابلنا حد جينا الموثق تخرج لنا من جهة نديروا العلاقة مع المواطن للهول البراني اللي في الباب من الكريسي تقولنا لي الإجابة رجعناها أحنا رئيس الحكومة برا نمشيو عاودوا التحقوا برئيس الحكومة باش يعطيكم الإجابة يعني قمة في التنكيل.
14: بعثي جوهرة فهم وكل العاملين في جوهرة فهم وشكرا لجوهرة اللي معناتها حل المجال المواطن باش يعبر حتى على رأي خاطر ما لقينا حتى حل زي أنا في من صيدة بحدي ما عمل برستيج والله واني مرة كبيرة والله العظيم لعاد النجم نتنفس أو الوليدات مشاو يقرا والبنيات مشاو يخت والله العظيم لنجم نتنفس بالريحة هذه رجاء إلى قيس سعيد يعيشك يا قيس سعيد احنا أملنا فيك كبير تجي تعملنا حل مع بلدية صيادة هاي بلدية صيادة ما تسمعنيش عاجل للمعمل هذايا هو مسكر ما فيش خدامة يجيب السلعة بتاعه ويصبخها بحدانا والريحة بتاع البردوية هي لا تخنق فينا الله يعيشكم وبالله يبارك فيك لنا حل في المعمل هذايا وفي المعمل إلا قاعدة تخنق فينا وشكرا.
7: المشهد المشهد المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس. المشهد المشهد حقك علينا
8: حقك علينا فقرة خصصناها لكم انتوما ولكل المواطنين داخل وخارج أرض الوطن. نعود نذكر اللي على ذمة مواطنينا باش ينجموا يكلمونا بلاش من غير ما يخوضوا يخسروا فلوس بالانترنت على الواتساب 00216-48-155 ألف. هذا رقم الواتساب أعملوا كما عمل سمير الجملي اتصل بنا على الواتساب طرح مشكلته وهو معانا في المباشر في حقك علينا يحكي لنا على إشكالية الجواز السفر اللي لليوم يستنى باش يرجع له وقت اللي يعمل المطلب تجديد. توا ناخذوا كل التفاصيل ان شاء الله مع سمير الجملي معانا من ليتوانيا. سمير
15: الو عسلام اخو زهير
8: شعولك يا سمير لاباس
15: عايش اخوي زهير بارك الله فيك على الفرصه التي اتحتها لنا. طبعا في البدايه احييك واحيي جوهرة وفهم واشكرك من كل قلبي على هذه الفرصه التي تقدموها لنا.
8: دونك بعثت لنا بالواتساب على 00216-48-155 ألف
15: وهو كذلك
8: سهله بالنسبه لكم مواطنين بالخارج ظهر لي طريقه سهله على الاخر
15: وهو كذلك
8: يعطيكم الصحة على أقصى تقدير حسب ما نعرف
15: يعطيكم الصحة البارح ومعنا يعطيكم الصحة على المحتوى الإعلامي المتميز الذي تقدمونه
8: شيء جيد علينا. شنو تحب تقول في حقك علينا
15: أخوي زهير؟ في البداية طبعا أشكرك وأحييك على المحتوى الإعلامي المتميز الذي تقدمه كما اسمح لي أن أحيي بعجالة يعني أهلي وأحيي كل ذرة تراب من تراب تونس العزيزة الغالية وأحيي زملائي أساتذة المدارس الابتدائية الذين يعني يقدمون معناها يؤدون مهمة صعبة. بالنسبة للمشكل أو الإشكالية التي وقعت فيها أنا طبعا أستاذ مدارس ابتدائية يعني أدرس بتونس في متزوج من أجنبية يعني ولي 5 أبناء يعني الآن مقيمين في ليتوانيا كلنا. في 2020 يعني بحكم وضعي العائلي وزوجتي أجنبية ومعناها وكنا نحن مقيمين هناك في تونس 2020 انتقلنا إلى ليتوانيا. دخلنا إلى ليتوانيا على أساس أنه لدينا قرابة هنا في هذه البلاد ولدينا ارتباطات في ليتوانيا كما لدينا
8: ليتوانيا
15: نعم ليتوانيا نعم ليتوانيا. فانتقلنا بحكم يعني الظروف العائلية معناها أبنائي عندهم معناها جدود لهنا عندي أصهار هنا عندي أقارب لهنا.
8: طيب
15: فانتقلنا بشكل عادي معناها في 2020 بقينا يعني معناها من 2020 صغاري بحكم يدرسوا لهنا بقينا إلى معناها إلى حد الآن معناها ما نحن مقيمين في ليتوانيا
8: 6 سنين
15: في نعم. بالنسبة لي أنا يعني الإشكال بعجالة هو أنه في 2023 يعني صلاحية جواز سفري تنتهي، فتوجهت إلى السفارة بحكم السفارة المختصة هنا ترابيا يعني معناها في المواضيع هذه موجودة في فارسوفيا في بولونيا في فارسوفيا تبعد علينا يعني في دولة أخرى هي مختصة في معناها في تغطي ليتوانيا الخدمات القنصلية في السفارة. اتصلت بشكل عادي في 2023 أنا خرجت طبعا معناها خرجت بشكل قانوني لأني معناها أحلت على عدم المباشرة بحكم وضعي العائلي. السيد وزير التربية في ذلك الوقت مكنني معنا من عطلة
8: يعني
15: طويلة الأمد.
8: أموري قانونية مضبوطة من رجلة سفرت
15: أموري
8: قضائية باسبور.
15: نعم
8: باسبورك يموت 2022
15: 2023
8: 23 أنت سافرت 2020 وباسبورك حده 2023
15: حده 2023
8: بمطلب لتجديد الباسبور.
15: تقدمت بمطلب تجديد الباسبور بشكل عادي معناها بالأوراق والرسوم وكذا وبقيت أنت 2023 جويلي 2023 فتقدمت بشكل عادي يعني معناها طولت الإجابة يعني ما لم أتلقى أي رد من السفارة لا رد إيجابي ولا رد ولا توضيح يعني سلبي لماذا هذا التأخر.
8: جزء باش ناخذوا المعطيات معناتها أنت من ليتوانيا تنقلت فارسوفيا باش مشيت صبيت الأوراق ولا بالإنترنت؟
15: والله بالبريد ونتواصلوا يعني بالهاتف ونتواصلوا بالبريد ونتواصلوا بالإيميل.
8: على روحك ما فهم حتى إجابة
15: سبيت ما فيش حتى إشكال. طولت الحكاية فأنا كطولت الحكاية ما هو معناها الواحد ديما يقرأ معناها حسني ديما يلتمس الأعذار ولو يعني ولكن الواحد يحاول يعني يلتمس الأعذار لعل الأمور يعني إجراءات إدارية يعني تطول لعل هناك تثبت مثلا من أي نوع يعني فما فيها بأس. استنيت يعني أسبوع أول ثاني ثالث شهر أول شهر ثاني فتوجهت بالاستفسارات عشرات الاستفسارات وجهتها للسفارة وبعد يعني عديد المراسلات ترد علي السفارة بمعناها مراسلة مقتضبة نحن ننتظر جواز سفركم من تونس نحن ننتظر ردا من تونس نحن ننتظر هكذا يعني فمعناها طورت الحكاية يعني وما معناها الأعذار كلها معناها وليت كيفاش نقولوا فيها بالتونسي يعني الواحد يغني ويرد على جناحه يعني لعل يطولوا شوي لعلنا عندهم برشا ملفات لعل كذا.
8: إيه الحكاية هذه نحكيو فيها متاع شهر وشهرين وثلاثة احنا توا ثلاثة سنين تعديوا
15: معناتها
8: ما عندكش باسبور.
15: صحيح صحيح في التو ما عنديش باسبور يعني في حتى تقريب دام السنة حتى خريف 24 يعني من جويلية 23 حتى الخريف خريف 2024 اتصل بي السيد القنصل نتاع يعني في فارسوفيا فرحت يعني اتصال وكذا قلت ربما هاني مش يبشرني يعني قال لي راهي الداخلية معناها ترفض تمتنع انها تعطي الاوكي ان يعني جوازك تسلم جوازك.
8: أنا تونس مع وزارة الداخلية عندك مشكلة
15: نعم
8: تسويها.
15: نعم حسب ما أعلمني السيد القنصل في فارسوفيا أنا اللي فتك بالحديث خوي زهير أنا قبل ما نخرج من تونس في 2020 أولا أنا موظف في الدولة يعني أنا معناها موظف أنا بحكم أستاذ مدرسة ابتدائية أنا موظف في الدولة ولكن مع ذلك على كل حال معناها المهم في 2020 قبل ما نخرج يعني استخرجت بطاقة عدد ثلاثة أنه أنا ما عنديش حتى معناها تتبعات عدلية سابقة أو جارية أو أي شيء أو أي إشكال سبحان الله يعني.
8: في 2020 قبل ما تخرج خرجت البطاقة عدد ثلاثة
15: قبل ما نخرج خرجت
8: لبس عليها
15: هاني تونجيك بالحديث معناها خرجت تنظيف لبس عليها مع الحكومة زي ما يقولوا يعني ما فيش حتى مشكل يعني من باب أولا أنا نحتاجها لبرا أيضا وثانيا يعني من اللي يطمئن قلبي كما يقولوا فهم فخرجت. المهم هي جات الموضوع هذا يعني في 2024 كما ذكرت سابقا يعني أنه اتصل بي السيد القنصل وأعلمني أنه الداخلي يعني استغربت لأني أنا خرجت وما رجعت للبلاد يعني وما عنديش مع أنه الانتماء الحزبي أو السياسي أو النشاط السياسي ما هوش عيب وما هوش مشكل لكن أنا والله
8: لا عندك شيء
15: ما عندي لا انتماء لا حزبي ولا نشاط سياسي ولا نشاط إعلامي ولا أي شيء. فاستغربت هذا موطن الاستغراب نتاعي، لأنه يعني أنا ما عنديش حتى إشكال، يعني شنو مشكلتها معايا الداخلية يعني فهمني. فظلينا هيك، إيش مش نعمل يعني. أنا عندي ارتباطات لهنا عائلية، وعندي ارتباطات أبنائي يدرسون هنا، وعندي معناها عندي مصالح لهنا يعني ومصالح أبنائي متعلقة بي. فبقيت يعني نستنى إيش مش نعمل يعني. كل مرة نتوجه نتوسل نتأسف، طبعا أنا كمواطن تونسي نتأسف أني معناها ننحدر معناها كمواطن أني أتسول معناها وثائق الإدارية عادي، لأن الجواز السفر كما تعرف كوي زهير يعني هو وثيقة إدارية عادية في معظم الدول.
8: حقك باش يكون عندك جواز سفر أو
15: حقك باش يكون
8: تبرير علاش ما عندكش،
15: أو تبرير يعني ليش لأنه التبرير هذاك نقدر أنا نمشي به مثلا المحكمة الإدارية، وأن احنا دولة قانون.
8: تونس من هناك محامي ولا حاجة يتواصل مع الداخلية يفهم علاش
15: ظلت الأمور هكذا؟ وأنا كل ما يعني استفسرت من السفارة تسكت السفارة وترد علي برد يعني دبلوماسي بين ذفرين، كلام عام، نحن نتابع موضوعكم، نحن مش عارف شنو، مرة بالعربي مرة بالفرنسي. معناها حتى المدة الأخيرة جات في بالي، خطرت في بالي يعني فكرة. أنا طلبت بحكم وزارة الداخلية تمكن يعني استخراج بطاقة عدد ثلاثة من أونلين يعني من بالإنترنت. طلبت بطاقة عدد ثلاثة، قلت خلينا نشوف أنا بلكش يعني تم حاجة أنا ما في بليش، مع أنه هذا لا يمكن تصوره في دولة قانون. أي تتبع أو أي إجراء يعني سواء إداري أو قضائي، أولى وهذا يعرفه كل من يعرف أبجديات القانون والإدارة، يعرف أنه أول خطوة هي التبليغ. أنه لا نونس أنا مبلغك أني عندي
8: زيد نثبت فماشي حاجة تحطت في البطاقة عدد ثلاثة وانت مفهمش.
15: يعطيك الصحة
8: طلبت يا أخي،
15: طلبت بطاقة عدد ثلاثة، ومعناها أنا كنت نتصور مثلا الحق ما نكذبش عليك خوي زهير، مدام الداخلية ما تحبش تخرج لي جواز سفري حسب ما ادعتهم يعني ما أعلمتني به السفارة. كنت نتصور ما معناها ما تعطينيش بطاقة عدد ثلاثة. فتفاجأت المدة الأخيرة أن الداخلية ما عندها تقريبا أيامات أو يعني أيامات اللي تكلمتها يعني. معناها الداخلية معناها سلمتني بطاقة عدد ثلاثة خالية من كل السوابق. طيب أنا شنو المطلوب مني؟ ما اكتفيتش بالشيء هذا، كلمت أستاذ محامي من تونس، ما أنا لم أستأذنه، ما لا أريد أن أذكر اسمه لأني لم أستأذنه في ذلك. يعني كلمت تفضل مشكور يعني بالاتصال بالداخلية، ما لا أدري كيف طريقة الاتصال متاعه. المهم أعلمني أنه معناها الداخلية معناها تقول أنه نحن ما عندنا ما حتى مشكل يعني. طيب شكون السلطة في البلاد؟ أنا وين نمشي ترى؟ والله يا أخي زهير يعني ولا الواحد معناها سامحني ولا الواحد يتحدث وحده يعني. أنا شنو المطلوب مني؟ الجهات المختصة كل من وزارة الخارجية من السفارة
8: راسلتها الداخلية تقول لك ما عندناش مشكلة
15: الداخلية
8: بلاش باسبور ثلاثة سنوات.
15: يعني أنا إيش نعمل يعني؟ نمشي معناها سامحني يعني نمشي التجاز، نمشي العراف يعمل لي فهمني تجازة يشوف لي الوضع شنو. ما هو ثم السلطة في البلاد، علاش التونسي ينحدر للمستوى هذا؟ أنه وثيقة إدارية عادية معناها لازم
8: وجه برسالة.
15: سامحني والله أنا شاد روحي على الكاب ستيف في الوقت الحالي، لأنه هذا وضع مؤسف جدا.
8: سمير خلنا نستغلوا الوضع، انت توا في المباشر والناس يسمعوا فيك وماكس بارتاج، خل توصل للداخليه ولا القصر وين ما تحب انت، خلي يجاوبونا. دونك رسالتك شنيه وسؤالك الواضح خلي يوصل مباشره.
15: والله يا اخي زهير انا الاشكال هاني يعني عرفته بمعناه بعجاله، ان شاء الله يكون وصل يعني. بالنسبه
8: باسبوري سهله،
15: بالنسبه لندائي يا ناس اعطوني باسبوري، انا والله يؤسفني جدا انه انا ولا اي تونسي اخر يعني معناها يوصل الى مستوى انه يستغيث، ومستوى انه معناها يوجه نداءات استغاثه لاعلى اهرام السلطه من وزير من سياده رئيس دوله او من اي مسؤول اخر. ليش يا اخي نحن ما نكونوش يعني معناها مواطنين محفوظي الكرامة وتعفينا دولتنا من هالتسول هذا يعني. معناها أنا
8: حسيت روحك وكأنك تتسول في
15: حسيت روحي وكأني أتسول، لأن طيب. القانون التونسي، الدستور التونسي، السيد وزير الداخلية ما عندوش سنة تقريبا أصدر مرسوم أنه معناها المواطنين يتسلموا جوازاتهم حتى لو كان عنده متابعات. ومعناها واستثنى طبعا
8: كل هذا، وبطاقة عدد بطاقة عدد ثلاثة نظيفة،
15: ما عنديش مشكلة.
8: أستاذ سابق وتوا مقيم بشكل قانوني في ليتوانيا، تقول لهم خويا اعطوني باسبوري ولا فهموني علاش توا ثلاثة سنين.
15: هذا هو أنا لاني طالب إعانة اجتماعية، لاني طالب يعني معناها وضع، مثلا واحد بعثوا لي فلوس هنا، راني ولدك ما بعثوا لي فلوس، أعطوني وثيقتي الإدارية اللي عادية وراي هذه ليه حق، وما هيش تذكية يعني الدولة كي تعطيني أنا جواز ولا بتاخد تعريف ليه ولا الغيري، ما هيش تذكية
8: يا سمير. بلاي ماكس بارتاج يا عبيد، خلي توصل ماكس بارتاج، خليه هذا مواطن تونسي يعيش في ليتوانيا، أستاذ قديم هنا، خرج بطريقة قانونية من 2020، باسبورو مات في 2023، عمل فيه مطلب للتجديد، يلقى روحه قدام كل مرة إشكال، مرة يقولوا له الداخلية ما حبتش، الداخلية ثبت منها البيتروا نظيفة، الداخلية تقول ما عندناش حتى إشكال، علاش مواطن تونسي يعيش في ليتوانيا يتسول من أجل أنه يتحصل على وثيقة اسمها جواز سفر، والراجل محصور غادي، لا ينجم يروح، لا ينجم يعمل باكونس، لا ينجم يطلع على أهله، خطر يستنى في باسبور. شكرا لك سي سمير، ماكس بارتاج خل توصل، وشكرا وحقك علينا مرة أخرى.
7: المشهد مع زهير الجيس.
16: ناس كثري قالوا إذا كبر ولدك خويه، وقتاش توفى مرحلة التربية وتبدأ مرحلة الصحبة والمراقبة؟ كيفاش نراو المراهق اليوم؟ هل هو المشاكس المتمرد على كل شيء، ولا هو المضغوط برقابة الوالدين والأصحاب والسوشيال ميديا والقراية والخوف من المستقبل، ولا هو المتزن المتربي العاقل والبار والقراي؟ في المشهد نحكيه على الأم والبو وقتاش يكونوا قادرين على تقبل فكرة ولدي ولا بنتي كبروا ما عادش نخاف عليهم، وقتاش الوالدين يتخلصوا من الخوف على صغارهم ويخليوهم يجربوا. في المشهد نحكيه على المراهقة، هل هي فترة عمرية عادية ولا مرحلة خطيرة يلزمها برشا مراقبة؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
7: المشهد مع زهير الجيس. المشهد، المشهد حقك عليها،
8: حقك علينا. وقت لنا قوة وضعية صعبة الحقيقة، وبش تتفرجوا على الفيديو وضعية الدار تتفهموا كل شيء. معنا الخديجة، بش ناخذوا من عندها كل التفاصيل من جبنيانة، وقت اللي تعيش في منزل آيل للسقوط، بل جزء منه ديجا بدأ يتيح سقفك، تشوفوا السقف هذا اللي تفرجوا عليه، وقت اللي تحتها على زوز صغيرات، هما ديجا من أصحاب الاحتياجات الخاصة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. البو عمره فوق 80 أو 80 سنة، هي منهكة بالأمراض، وبقيت التفاصيلها ومعايا خديجة من جبنيانة. خديجة نسلم عليك، أهلا وسهلا، مرحبا.
17: السلام عليكم ورحمة الله.
8: مرحبا بك خديجة.
17: يعيشك
8: هشيل. أي خديجة، علي صوتك شوية وقل لي أي شنو القصة.
17: قصة عندي زوج صغيرات، مرتها طاحت عليهم الدار، هم راكدين في 11 بتاع النهار، معناتها 11 بتاع النهار نسمع في البط على روسهم. طبيت مشيت نجري نلقى صغاري تحت الردم.
8: انت تعيش في جبنيانة؟
17: نعيش في
8: الدار. كراء ولا ملك؟
17: لا لا ملك،
8: دار ملك. عملت فيها مطلب تحسين مسكن قبل ما تطيح؟
17: لا، النهار اللي طاحت عليهم الواحد هزيتهم للسبيطار، خيطت لهم وغدوة كيف مع الفجاري.
8: انت كنت شاكة قبل انه الدار راهي مخلخلة وتنجم تطيح، ولا ما كانش عندك سابق الدار؟
17: نعرف لا نعرف هالي راهي مشقة، اما لكن قلت هذه من ليقة، معناتها ماهيش من الامتحان، ماهيش من ما جاتش الفكري، معناتها اللي هي مش تزقط. جي فكري
8: يعني وصغيراتك الزوز عندهم إعاقة،
17: اي صغيرات
8: جسدية ولا ذهنية ولا شو؟
17: لا ما يتكلموش، ما كان وحيد برك يمشي وتقولوا لي ابن خراكش ما يمشيش.
8: اي
17: ونهارت اللي هزيتهم للسبيطار من غدوه جاني المعتمد والحمايه
8: واحد ما يتكلمش والاخر اصلا ما يمشيش عاكش،
17: ما يتكلم
8: في البيت هذيك، طاح عليهم السقف.
18: اي تحاليهم
8: قداش عمرهم بربي صغيرات؟
18: واحد 24 وواحد 30.
8: اه ولاد الزوزه؟
18: لا بنيه وليد.
8: بنيه وليد.
18: آه ايوه
8: 24 و21.
18: اي الوليد 24 والبنيه 30.
8: كي انا ما مغطي توا الوجوه ومغطي تصوير صغار ما كي نراهم نراهم الذميمين يظهروا تقولش عليهم مازالوا في ال 14 و 13 معناتها.
18: اي هي هي لا لا لا الاعمار كبار. لا الاعمار كبار وبطاقه التعريف والحد بتاع الاعاقه وكل شيء موجود معناتها هذا كان حتى عام ربي معناتها النمو نتاعهم ضعيف.
8: النمو نتاعهم ضعيف معناتها اعاقه أيوة. تقريبا كامله معناتها يلزمهم كوش ومصاريف.
18: اي هو هذاك النكبه بالكوش
8: يا ولدي. كوش يعمل في الدنيا.
18: ولدي الكوش هو الكوش هو كل راهو ما ثماش كوش
8: معناتها. نحكيو عليه الكوش اما البوش يعمل في الدنيا.
18: البو كان يخدم وكان معناتها مده 30 عام تو كاين بشو شويه قايم به من احسن ما يرام ويخدم ويجري ويدير وما هزيت عيني حتى البشر. اي. اليوم راهي الدار هي اللي زعزعت البر والراجل عنده تو يجي 8 سنين مجلوس الجلطه الاولى. ورقد في السبيطار مجلوطه في الجرده الثانيه ورقد في السبيطار معناتها هيدا سيء عليها حتى كان يعمل ميساج
8: حتى راجلك مشلول
18: اي مشلول احنا كلنا
8: اي
18: مشلول الاولى والثانيه
8: ومعناتها كبير في العمر هو الحاج
18: كبير كبير في العمر كبير ونيتو كيف السبعين كبير في العمر وتلقانا هو مريض وني مريضه تني روح للدم 22
8: باهي نرجعوا معناتها نهار اللي تحت الدار السقف تاعها صغيره ديجا هزيتهم السبيطار
18: ايوا تاع عليهم

0: تلحق علي نعملوا تسليح مسكن. لو كان يجي شهرين ولا ثلاث شهور ما حتى شيء. وناي والله كل نهار جي الرعد والواحد اللي خرجنا لبرا، وحتى كي ندخل نطيب نخاف مش تبلط علي كوجينا. عندي كوجينا، كوجينا وبيت تاع الصغار وبيت الاخرى.
1: شو اسم البلاصه اللي تسكن فيها بالضبط؟
0: اي وين كيفاش؟
1: البلاصه اللي تسكن فيها وين بالضبط؟ في جبل يوده.
0: نسكن في مركز عجميز.
1: وين؟
0: مركز عجميز.
1: ما عرفتهاش شو اسمها؟
0: مركز العجمي.
1: جبل يوده المهم.
0: بسمير مركز عجمي.
1: به انت كلمتنا في حقك علينا، قلت قبل ما تجيش تي وقبل ما تولي يدي على قلبي وقتاش تعطيوني تحسين مسكن.
0: والله تحسين مسكن نحب دوير كيف تقدم، نحب صغيرات يعيشوا في رفاهيه. راني المكوش راني ما عنديش، المكوش ما عنديش، راني لابس فيهم في الساشيات. لا عطيني عطيني كرني الابيض وعطيني ياكل المهندم تاع العجز.
1: شو تلبس فيهم سامحني؟
0: في الساشيات نتاع اللي نقضوا فيهم في الخضره.
1: معناتها تخبي بيهم في الخضره، تخبيهم باش تعمل لهم لهم كوش.
0: اي نعمل لهم من واحده من واحده من
1: تشري لهم كوش الصغيرات الزوز.
0: ما عنديش بس ما عنديش ناخذ. اسمعني نيش ناخذ ناخذ اعطيني كري الابيض واعطيني ما انت تاع عجز.
1: الكل قداش عندك دخل انت؟
0: ما عندي حتى شيء. هذا كي
1: 300 دينار.
0: 300 دينار 80 نحملهم 80 دواي.
1: اي
0: ونحملهم حق كوش 30 دينار. وبقيتها الماء والزو والماكلة والمصروف وكل شيء هذا كل شيء عندك. معناتها
1: معناتها عايشين تقريبا بقل من 200 دينار.
0: أقل أقل من 200 دينار. لا خاطر علاش ناخذ في كوش واحد في الشهر، ناخذ في كوش واحد الآخرين نلبس فيهم في الساشيات. معناتها ما نقدرش باش ناخذ، ما نقدرش باش ناخذ من الكوش باش نلبسهم
1: للناس الكل. معناتها جوست الكبير هكا هو.
0: اي هم يلبسوا كبير متوسط الكوش نتاعهم. متوسط معناتها غالي عليا ما نجمش باش مش ناخذي. معناتها حكايه معناتها عندك.
1: معناتها انت اليوم طالبه من الشؤون الاجتماعيه ومن المعتمديه في جبنيانه باش يسرعوا لك في مطلب تحسين مسكن قبل ما يجيش تي وتولي الدار تقطر ولا تعاود ربما تطيح لا قدر الله سقف على سيارات كيما هكا. وحاجه اخرى اعانه ماديه لانه ما عادش تقدر باش تكمل مصاريفك.
0: ربي ان شاء الله يحننهم عليا وربي ان شاء الله يعطيهم الحسنه وبارك الله في اللي في اللي يمد يد المساعد.
1: واضح.
0: لا جيراني راني هنا على الاخر. صغاري معناتها نحبهم نعيشوا متفرهدين، راهم عايشين في ازمه وحالتهم ماهيش به.
1: واضح. نحب وصلت الصوره.
0: متفرهدين وعايشين بالبيت.
1: وصلت الصورة خديجة، شكرا لك لله، بارك الله فيك. في انتظار التفاعل وحق الرد إذا كان معتمدية جبنيانة، وإلا شكون ينجم يتدخل معانا في إطار يطلب التوضيح ولا في إطار يقول راني مستعد نعاون المرأة هذه. رقم المدام خديجة كان موجود في الستاندارد، تنجموا تتواصلوا مع جمال وإلا مع سعاد وتنجموا تعاونوا باللي تقدروا في إمكانيتكم هكا تشوفوا كل شيء. سينو ما تنساوش التواصل مع البرنامج يكون عبر 73 275 800 ولا 36 300,000 هذا في المباشر. بالريبوندور 29 100 73 24 3000، وبالواتساب 00216 155,000 00216 48 155 000. دونك هذا رقم الواتساب بالنسبه للتوانسه وخاصه مواطنينا بالخارج. نذكرهم موضوعنا اللي باش نناقشوا فيه ان شاء الله بعد الساعتين وقت اللي باش نرجعوا نتناقشوا في موضوع اذا كنت تحبوا تشاركوا فيه تطلبوا من توا 73 275 800 36 300,000.
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: ناس كثير قالوا إذا كبر ولدك خويه، وقتاش توفى مرحلة التربية وتبدأ مرحلة الصحبة والمراقبة؟ كيفاش نراو المراهق اليوم؟ هل هو المشاكس المتمرد على كل شيء؟ ولا هو المضغوط برقابة الوالدين والأصحاب والسوشيال ميديا والقراية والخوف من المستقبل؟ ولا هو المتزن المتربي العاقل والبار والقراي؟ في المشهد نحكيه على الأم والبو وقتاش يكونوا قادرين على تقبل فكرة ولدي ولا بنتي كبروا ما عادش نخاف عليهم، وقتاش الوالدين يتخلصوا من الخوف على صغارهم ويخليوهم يجربوا. في المشهد نحكيه على المراهقة، هل هي فترة عمرية عادية ولا مرحلة خطيرة يلزمها برشا مراقبة؟ رايك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73 275 800 ولا 36 300.

0: ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.

0: مرحبا بالسادة المستمعين، انتظرونا في برنامج جول على الجوهرة FM يوم الجمعة القادم إن شاء الله. ستكتشفون الكثير من الحقائق يهم التحكيم التونسي وحتى الرياضة بصفة عامة في تونس. معكم الحكم الدولي السابق علال المالكي والمحاضر والمتفقد للحكام.
1: Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: مع الأفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
3: أريدو طور عالمك. جوهرة سبورت.
4: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. من المنتظر وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يزور ملعب الطيب المهيري بصفاقس بعد غدوة السبت بمناسبة مباراة تقدم سقيت الدائر والنادي الرياضي صفاقس للوقوف على مدى تقدم الإصلاحات والأشغال من أجل تأهيله قريا. قرارات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم بعد الاطلاع على الاحتراز الفني المقدم من طرف النجم الساحلي ضد مستقبل المرسى خلال المباراة اللي جمعتهم يوم 12 سبتمبر الفرط، وبعد دراسة حيثية الملف وسماع طرفي النزاع وبعد المفاوضة القانونية تقرر قبول احتراز النجم شكلا وأصلا إعادة المباراة، وباش يتم تحديد تاريخ إعادة المباراة لاحقا. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم قبل اعتراف قوافي القفصة شكلا ومضمونا ضد مشاركة اللاعب بلال الفقراوي من مستقبل القصرين، وهو لا يزال تحت عقوبة المنع من اللعب بمقابلتين، وقرر هزم مستقبل القصرين واعتبار نتيجة المباراة انتصار قوافي القفصة على مستقبل القصرين 2-0. نذكروا أن المباراة فاز بها مستقبل القصرين في افتتاح بطولة الرابطة المحترفة الثانية 2-0 يوم 26 سبتمبر الفارق. كما كان منتظر بعد تعادل المنتخب ضد التوغو بوتسوانا، المنتخب التونسي يتراجع 4 مراتب في التصنيف الشهري للفيفا، يصبح في المرتبة 61 عالميا. والإشكالية مش المرتبة 61 عالميا، إشكالية المرتبة 11 إفريقيا، المغرب 7 عالميا والأول إفريقيا، السنغال 18 عالميا والثاني إفريقيا، مصر 25 عالميا والثالثة إفريقيا، إسبانيا تبقى في المرتبة الأولى عالميا، الأرجنتين الثانية وفرنسا الثالثة. آخر الأسبوع هذا عودة نشاط البطولة بإجراء الجولة الخامسة ذهاب في توقيت جديد ماضي 2:30 السبت 10 أكتوبر 4 مقابلات، الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي الباجي، النادي الرياضي البنزرتي، الاتحاد الرياضي المونستيري، تقدم ساقية الدائر، النادي الرياضي الصفاقسي، اتحاد بن قردان، النادي الإفريقي لحد 11 أكتوبر، النجم الساحلي، النادي حمام الأنف، شبيبة العمران، مستقبل المرسى، نجم المتلوي، الملعب التونسي، ترجي رجيس، أمل حمام سوسة. الرابطة الثانية الجولة الثالثة السبت 10 أكتوبر ماضي 2:30، مستقبل سليمان، جمعية مقرين، نجم الخلادي، سكك الحديد الصفاقسي، الملعب السوسي، بعث بوحجلة، مكارم المهدية، هلال مساكن، مستقبل جابس، هلال الشابة، هلال الرديف، النادي القربي، هذه الدفعة الأولى. بالنسبة بقية المقابلات لحد 11 أكتوبر ديما ماضي 2:30، سبورتينج بن عروس، اتحاد تطاوين، محيط قرقنة، كوكب عقارب، جمعية أريان، القلعة الرياضية، أولمبيك الكاف، قوافي القفصة، سبورتينج المكنين، جندوبة الرياضية، شبيبة القيروان، اتحاد قصور السيف، أمل بوشمة، الملعب الجابسي، أولمبيك مدنين، مستقبل القصرين. بعد قرارات مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد بمعاقبة بعض لاعبي اتحاد صيادة ومعاقبة الفريق بلعب 9 مقابلات دون حضور الجمهور في مختلف الأصناف فريق اتحاد صيادة، وفي بلاغ عبر عن استنكاره الشديد للقرارات القاسية وغير المسبوقة والمخالفة للنصوص القانونية المنظمة للعبة، وأضاف أنها تعتبر الأحكام الصادرة غير متجانسة مع الواقع، خاصة عند مقارنتها بحالات مماثلة شهدتها ملاعب أخرى. نتقاوم مع كرة اليد ومقابلة الجولة السادسة ذهاب البطولة كرة اليد السبت القادم ماضي ساعة، النجم الساحلي، مكارم المهدية، ماضي 3 بعث بني خيار، جمعية الحمامات، النادي الإفريقي، نادي كرة اليد بجمال، 4 سبورتينج المكنين، اتحاد منزل تميم، سقيت الزيت، نسرة بولبل، 5 الترجي الرياضي التونسي، المنزه الرياضي. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: Avec l'équipe sport.
5: من الأربعة للستة متاع العشية. أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، ساعتين أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.

0: المشهد، المشهد على ذمتكم.
1: على ذمتكم نناقش موضوع تربية المراهق وخاصة تجاربكم وقت اللي تطلبونا على 73-275-800 وقت اللي البارح في الأيام الدنيا تجري الحقيقة، البارح في الأيام كان يجري، كان يعنق، كان يبوس، كان يحتمي بحضنك وكان يحكي لك كل الأسرار. اليوم ولا عنده أسراره، أفكاره، أصحابه وعالم خاص به أنت تحاول تبربش عليه، ويمكن حتى كلمة منك تولي أحيانا تبدل له المود متاعه وتزعجه. المراهقة مرحلة صعيبة وكنا تعدينا بها، والمراهقة مرحلة صعيبة على الولاد كما على البنات، بين الخوف عليه والرغبة أيضا في حمايته من الأخطار، وبين الضرورة أنك تعطيه مساحة باش يكبر ويكون شخصيته، وين نلقاو التوازن بين هيك الخوف والرغبة زادة باش ما نكبسوش برشا؟ هل نراقب كل خطوة ولا نثقوا فيه ونبنيه على ثقة التربية اللي ربيناها؟ وقتش الأب والأم لازم الحقيقة اليوم يقولوا ولدي كبر ولازم نبدل طريقة التعامل معاه؟ برشا أسئلة مطروحة في موضوعنا اليوم، والإجابة باش تجي من عندكم، وبعد لحظات إن شاء الله تنضم لنا مختصة في الموضوع وقت اللي باش تكون معنا خولة الطوزي، أخصائية تعديل سلوك الطفل والمراهق واستشارية تربوية. ولكن قبل خلينا نبدأ بتليفوناتكم، وأول تليفون يجينا من حمام لنف. ملاك بوعزيز. ملاك
2: وي عسلامة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا يا ملاك.
2: عايشك وبك أكثر، عايشك يا زهير.
1: هاي ملاك، كيف؟
2: ميرسي فريمون. موضوع كما نقولوا احنا حدث الساعة
1: أكيد. والله أنت رب تبيت وعندك صغيرات باز.
2: أي عندي ثلاثة صغار، بنتي سنة الكبيرة بكالوريا، عندي زادة بخمية غانية، وعندي نوفية ماني. زادة أولادي وبنية.
1: أي
2: بون، الحقيقة تربية الصغار توا صعيبة برشا، مسؤولية الوالدين كبيرة برشا. بالنسبة للمراقبة راهي دائمة، حتى كي تعطي مثلا فرصة باش يعمل حاجة ديما تلقاني مهلوسة، ديما على عصابي، ديما نتبع ماذا بيا نعرف عليه كل شيء. خاطر انت تربي حاجة يدخل على الانترنت، جيه جهة أخرى تبدل له فكرته، مام حتى على دينه، راه حتى في دينه تلقى أنت تربي على حاجة.
1: إنه العسى برشا برشا تفقد الثقة زادة هو في إمكانياته، في قدرته، يولي ما معمل كان عليك.
2: ما هو أنا قريبة
1: الوحيدة معناتها.
2: لا أنا قريبة برشا من أولادي، ديما يعرفوا لي أنا إذا كان تبعتك ولا جريت في جردك هاو شنو صاير في المجتمع، هاو شنو ينجم يعرضك، راهو رد بالك، راهو كي تقعد في بلاصة ما تجيش ثقة كومبليتمون في الناس الكل. هاك تشوف قداش من صاحب يهزك للهاوية. ما تقولش ولد عائلة راهو، اي سورتو توا احنا مالوغوزمون المجتمع نتاعنا بعد على دينه.
1: اي
2: بعد كومبليتمون. ماذا بيا الناس الكل ترجع لكتابها، ترجع للقران، تربي ولدك على دينك اللي جا به سيدنا، اخلاقنا وتربيه ولدنا موجوده غاديره. لباس الطفله، المنطق، انت تربي ولدك حاجه تلقاه في الشارع يجيب لك الفاظ ساعات تتقال لي الفاظ عايش ولدي دي ما تتقالش لبوك وامك، راه الكلمه هذه ما تتقالش في الدار عايش ولدي.
1: اكثر صعوبه تلقاها مع تربيه المراهق اليوم وين؟
2: والله في السلوك.
1: في السلوك.
2: في السلوك. في السلوك الحقيقه ديما تلقاني ديما الرجع هذه عايش بنتي ما تتقالش، هذه الجست هذا ما يتعملش، هذا راهو ما يليقش بينا، هذا راهو
1: مش حاجه متربيه،
2: يعطيك صح مش ولد عائله، ما تليقش بوك، ما تليقش بامك، ما تلبسش هكا، منديتك ما لازمهاش محلوله، صرتك ما لازمهاش عليها، مريولك ما يزفوش الفوق.
1: ما احنا في فتره المراهقه فما سامحوني في الكلمه باش نقولها كما هي باش تفهموني، معناتها فما تصعصيعه معينه عشناها كلنا، حتى احنا معناتها كي تعدينا بفك الفتره ولينا نخضروا الوالدين وكانهم يحبوا يسيطروا علينا، واحنا عندنا كساعه نتاع سيبوني كبرت انا بلحيتي انا توا وليت راجل، البنيه تقول لك انا توا زاد وليت امراه، علاش يتدخلوا في كل خصوصياتي ويبربشوا؟ دونك هذيك المفارقه الصعيبه كيفاش نجموا نتعاملوا مع
2: اي جوستومون. ساعات بنتي تقول لي ماما يا اخي انت تنسال مامي انت ما عملتش قبل، انت كيفاش عشت وكيفاش تربيت؟ تقول لها تولي ماما تجاوبها ليه عايش بنتي راهو هكا راهو هكا. حتى ولدي ساعات تقول لي ماما جاوك باهي، شنو ماما شو
1: بيه
2: شنو
1: هي؟ والله ذكرتني في ولدي خليل جوك بيه بابا. اي
2: شنو هذا؟ نقول له كل شيء تقول لي جوك بيه، نقول له برا اقرا برا راجع. ليه ماما نلعب في تروح شطرنج مع اصحابي؟ ليه وانت ليه ماما جوك بيه؟ رجلت وعملت كل شيء. انا دي كلمه جوك بيه الحقيقه عملت لي
1: كلمه صعبه معناتها جوك بيه.
2: يعطيك الصحه
1: نقول له جوك بيه لبيه. اوكي ما جاتكش بالكلمة اصدم واصدم.
2: هذه كلمة احنا ما كناش نقولوها لوالدينا، عمر ما نجرى نقول لماما جاوك به.
1: ما المعادلة زادة متاع كل جيل وقته.
2: اي جوستوما، اما احنا لازم نرجعوهم لاصولنا وتربيتنا واخلاقنا هي الكل. راه من خلالك انت زهير حتى الدولة لازمها تعاوننا على تربية صغارنا.
1: كيفاش؟
2: راهي تركيبة ايجا نقول لك، احنا عندنا مشكلة كبيرة في حمام لنف كثرة القهاوي. مالوغوزمون راهي تحت المجمعات السكنية وسط الأحياء، تخرج من باب مدرسة ولا من باب إعدادية تلقى قهوة على اليمين وقهوة على اليسار، قهاوي بجنب الجوامع، الرصيف الكل محتكرين، وآبائنا وأحنا أولادنا نمشيو في الكياس. الضجيج، قلة الاحترام، تروتوار بلاش تراخيص، يعني اعتداء ممنهج الحقيقة ماهوش
1: اعتداء. مربوط ببعض تقول انت.
2: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. من فضلك سيد وزير الداخلية، ستوب ستوب لتراخيص المقاهي. راجع راجع وراجع قراراتكم.
1: فما قرار مهم من وزارة الداخلية انه باش تولي فما زيارات فجائية للمقاهي وللحانات أيضا، يمنعوا منعا باتا على الأطفال دون السن القانونية باش يكونوا موجودين لا في القهاوي ولا في الحانات. طبعا
2: ما يكفيش، ما يقراوش حسابنا حتى في الامتحانات، راهي ما تشوية الكرة تعدى في ديارنا. راهو السياح والعائلة توا تتعدى تسمع ما تكره، راهي حومنا كلها، راهي احنا ولين جلسة كلاب عند القهاوي.
1: انت تربي تربي تربي
2: وحتى السلطة
1: في الشارع تنجم تمسح كل شيء.
2: يعطيك الصحة، وانت دوا سنين تولدي الكوليج 3-4-5 قهوي، كل قهوة شنو اللي فيها؟
1: واضح
2: ما همش مراقبين. من فضلك سيد رئيس سيد وزير الداخلية، وخلي مصلحة حفظ الصحة البيئية تخدم خدمتها.
1: شكرا ملك، شكرا ملك، سلام عليك، سلام على حمام لنف كل. ونمشي من حمام لنف لكروسيا في مساكن جهين الشايبي. جهين
3: أهلا وسهلا. عسلمة زهير، مرحبا بجوهرة فئام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك جهين.
3: عايشك وبيك عايش خويا الله يخليك.
1: جهين ربة بيت أيضا.
3: ربة بيت.
1: قل لي عندك سيارات ومراقين ولا شحوالهم؟
3: تبارك الله مصلي على النبي، كبروا طو فاتوا المراهقة.
1: ما تعديت بفترة المراهقة.
3: ما تعديت بها والحمد لله. الإنسان معناتها تبع وشاف وتلهى بيهم.
1: شو السر في نجاح المعاملة مع صغير في فترة المراهقة؟
3: والله السر
1: الخلطة السحرية خاصة عند الماما عند الأم.
3: يجيه بالشوي، معناتها دي مخوذة بالليل بالسياسة الصغير. معناتها في فترة المراهقة ما تجيش بالعنف، أياك لكن تجيه بالقوة ولا بالعنف. معناتها ديما بالسياسة، ديما مخوذة بالليل، ديما عايش ودي، عايش بنتي، ياكل حاجة. ما شاء الله بناتي تو واحدة معرفة تبارك الله والأخرى نسبية معناتها في الدار. ما عمرهاش معناتها مرة قلت لها حاجة وما عملتهاش، نقولها عايش بنتي، نوصيها كي تجي ماشية تقرا، عايش بنتي راهو جي هكا، راهو تاخذ بالتوصيات. والحمد لله تعدوا المرحلة هذيك بسلام والحمد لله. والوليدات زاد كذلك ما شاء الله، وليدي صلي، عندي وليد عمره 20 عام تو تبارك الله، باكر سنين الحمد لله يا ربي ولك الحمد، يصلي تبارك الله. وليدي معناتها عارف روحها اش ثم واش ما ثمش، انا محدثت على كل شيء، انا قالت له على كل شيء، هذا اللي يجي هذا اللي ما يجيش، وهو مشي هكاك والحمد لله.
1: واضح جين، شكرا لك لله، بارك الله فيك، ربي يفضلهم لك وربي يحفظهم ان شاء الله. مشيو الى نبيل الدريدي، مقيم في الخارج سابقا من تونس. نبيل
4: سي زهير السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا سيدي،
4: الله يبارك لك ومحليه صوتك، راه ما شاء الله عليك وكعوه لك شمكوت.
1: ربي يبارك لك يا خويا، ربي يبارك
4: سي زو. لازم نقول على المراهقه نتاعي انا يعني ميساج الاول، انا كبير
1: طبعا
4: نتاعي وبتاع بنتي زوزه ما ترخيص
1: من عمايل. قول قول
4: غادي يقول لك. انا المراهقه، انا تو كبير في العمر 63، في المراهقه نتاعي عمري 16 سنه، عندي خويا يقري في جربه. مش لازم نذكر اسمه طوع، الحمد لله يا ربي هو كادر كبير في التربية ومتقاعد. قلت له هزوا علي، انا عمري صغير وقت 16 سنة ومن عاصمة، هزني اخويا دخلني نقلة في المدرسة السياحية
1: في جربة.
4: اي كمشيت غادي نشوف العبيد مختلفة ياسر على العاصمة، مانيش نضر مانيش نضم في العاصمة. اللي تعدى قلت له قول اخويا شبيه تعدى يقول السلام عليكم، انا احكي لك في الثمانينات راه
1: اي
4: والله يا سي زهير انا نحكي
5: الناس الكل تعرف بعضها والناس الكل تسلم على بعضها والناس تبوس بعضها علاقه اخرى موضوع اخر في الجنوب. اي
4: كملت كملت الدبلوم تاعي وكل شيء دخلت نخدم في الوكله وليت محمد ديما يهزني معاه البلايص الميدون يهزني حمد السوق عنده اصحاب حاطينه من غادي نطير لامريكا عمري 29 سنه طلعت لامريكا من 2001 ما هبطت ديفينيتيف مشيت طلقت لامريكا انا وقتي التونسيه ما مشاتش معايا حكايتي التونسيه تو عندي 8 سنين مطلق 8 سنين صدقني سي زهير اللي عمله خويا نفذته انا بنتي عمرها 18 سنه تعملهم في مارس تو 17 سنه ونص تعمل 18 سنه قسما بالله العظيم مانيش نفخر في روحي بنتي ملك في التربية والله يا سي زهير ما شاء الله مانيش خايف انا رساله وصلتها مع العلم انا تعبت في تونس والنجم نرجع ثم واحد ابن روحي في امريكا اردني تعرف قال لي قال يرد بالك راهي هذيك امانه قال انا طلقت وبنتي عمرها 10 سنين سديت الأمانة ذيك
5: طلقت عمر 10 سنين وقاعدة الحضانة عندك دونك أنت اللي ربيت
4: لا عند أمها عند أمها
5: عند أمها بيه
4: هي ما الحمد لله أمها حطت لي زيارة ما تشاء
5: بيه
4: عملت معايا بيه خاطر أنا علاش خاطر أنا عندي 7 سنين كفيف فهمني قط مصري رغم أني تو نجم نداوي غادي أنا المختصر اللي بنتي راها كل يوم يوميا نمشي قبلها يوميا بالليل تنقص السيركلاسيون تاع الكراهب انا نسكن قريب شويه من المونجالا وهي في بلفيدير يوميا بالليل نمشي ونجي 8 سنين كل يوم والحمد لله وشنيا الحاجه اللي نجحتني واللي بنتي طلعت بيرفكت اللي انا وياها اصحاب على الاخر على الاخر اللي يحب المراهق يستويه يصوح
5: دونك الوصفة السحرية سواء كانت في علاقتك بالمراهقة اللي عشتها أنت وخوك الكبير كيفاش عملها معاك ولا بنتك اليوم هي أنك تصاحب المراهق
4: خويا الكبير والقرآن يا سي زهير يهزني معاي يدخلني للديسكوتيك
5: أي توريه كل شيء بالعوج باللي فما باللي كذا يقول له هاك تشوف على عيني
4: ألو
5: نسمع فيك نبيل
4: هكا وذيك هي الوصفة السحرية صاحب ولدك ما تضيعوش أنا بنتي الحمد لله قلت لها أنا كملت رسالتي راني تعبت في البلاد هذيا بنتي مارس تطيح الحضانة تولي عمرك 18 سنة تمشي معايا قلت لي لا ما نحبش نخرج من تونس قلت لها أنا راني خارج عمرك 18 سنة تهنيت عليها لاباس كما قال لي الأب الروحي قال لي 10 سنين ما ترجعش كنتش نرجع أنا قال لي بس سلمش في بنتك راي أمانة من عند ربي كملت الرسالة بتاعي 8 سنين تعذب كان شوف سقية مكان الحابس والكراسي والواحد ديجا عملت رماك المرة الأخرى أما كملت الرسالة بنتي بيرفكت الحمد لله
5: والحمد لله
4: عمرها تو تقول عمرها 25-26
5: الحمد لله الحمد لله واحد كيشقى ويلقى ويتعب
4: الحمد لله
5: ويزرع مع بعض يحسب النجاح به
4: سي زهير هي المرافقة بتاعي واحد اخرى تقلق تقول لك اقسم بالله نعمل تليفون نبداش في مدين نقول لها يا بنتي راني مستحق لك تجيني تجن من الاخر
5: واضح واضح
4: الحمد لله
5: شكرا لك نبيل محلاها التجربة بارك الله فيك
4: نورد.
5: شكرا لك يا سيدي نادية من الزرمدين نادية
6: عسلامة
5: أهلا وسهلا يا نادية مرحبا
6: أهلا بيك عايشك
5: زوهر نذكر الناس ينجموا يطلبونا على 73-275-800 أما باش نسهل عليكم اطلبوا 36-300,000 أسهل 36-300,000 جمال يهز أكثر من 73 هاي نادية مرحبا وبيك
6: الله يخليك عايشك والله
5: المراهقة
6: اللي عشتها وعشتها كانت مراهقة صغيرة كانت صارت عليها 20,000 مرض بين البنات وبين الأولاد
5: كيفاش اي كيفاش عشتها واسكو مراهقة البنية والوليد كيف كيف ولا كل واحد ومراهقته الحقيقة
6: كل واحد ومراهقته
5: بمعنى
6: البنية تتبع الام وعشت معاهم صاحبة مش لي ام لا ام لا في الشارع لا في الدار وما شاء الله وعملت والكوليكا وما شاء الله عليه انا الوليد بالله صاحبته معناتها جاته فترة مشي مريقل وجاته فترة طلع منها على الخط حتى صاحبته أني وبوه معنا ما خلينا ما الحق طلع للشارع خرج لي على الخط إذا ذي معناتها الحاجة اللي صارت علي شو الحل معاه
5: معناتها عملت كل شيء ولكن حسيته خرج عن طوعك
3: خرج عن طوعي ولا يعني بالله راه
5: قديش عمره توا؟
3: عمره
5: 23. وكي كي دخل في المعامة هذه من وقتاش تقريبا عمره؟ سمحني نادية؟
3: 22.
5: اه كبر معناتها. باهي نادية حول بلاستيك خاطر الريزو مش ولا بد اونتر تون. خل نقرا ميساج على الواتساب، نعاود ذكركم الواتساب 48 155 ألف، نمره ما تطلبوش ولكن تنجموا تبعثوا عليه كتيبة ولا أوديو ولا فوكال. هذه تقول عندي ثلاثة صغيرات 8 سنين 14 سنة و17 سنة، ما فماش حاجة نفعتني في تربية صغاري قد أني نكون متفاهمة أنا وزوجي أولا وعلى كلمة واحدة، مش كل واحد يربي بطريقة، وثانيا الدعاء وما أدراك من الدعاء حاجة ما لزمناش ننساوها، والتخميم راه في نهايه الامر يبقى التخميم عليهم ما يوفيش حتى كيف يبداو هما معرسين وبصغارهم. هاي نرجع لناديه ان شاء الله يكون الخط خير. اي ناديه؟
3: نعم.
5: قل لي اي ناديه، خاطر ضاع شويه الصوت. دونك قلت لي ولدك اليوم اش بيه؟ دخل في معاه مع خايبه؟
3: بالطبيعة خرج للشارع تبع خلطة مش بيه، المجتمع ما يرحمش
5: العمال الخايبة اللي يعملها شنية اللي يتقالب ينسير
3: ألا تستخيلوا ألا مش يزرقوه المراهقين يزرقوه
5: دخان وشراب
3: دخان وشرب وكل شيء
5: وحملة وسهرية والدنيا هذه
3: كلها ويحب السهرة ويروح للتجاري ويروح، لكن معرفها بلا تعف.
5: أنت كيفاش تصرفت في الفترة هذيك؟ كنت صعيبة بمنطق أنه كنت تعاقب كنت تضرب ولا كنت تحاول تفهمه على خطورة الوضع؟ ما تكفيش كانت
3: لا ما غير لا ضرب لا حتى شيء، أني ديما نحكي معاه مش
5: والبو وين؟ والبو دونت زوصا وينه؟ كنا
3: أنه بوه نحكيه معاه معناتها
5: غلبكم معناتها في نهاية الأمر غلبكم تحب تقول
3: في نهاية الأمر معناتها غلبنا، لكن إن شاء الله نقول بمرور الأيام يرجع، خاطر تو بدي يرجع العقل وصادف لوكا والكليتي ولا بدي يرجع إذا أنتو ما تقولوا فيه معناتها صحيح.
5: المهم الحاجة اللي صارت إن شاء الله ما تكونش خطيرة وكهو.
3: ايه ان شاء الله ان شاء الله.
5: واضح يا ناديه، اسمع بعد شويه ان شاء الله عندي مختصه بالك شي تو تجاوبنا على الطريقه هذه. شكرا لك ناديه، سلم عليك سلم على زرمدين الكل. اش نرجع الحمام لن فادي نجات الدلاجي. نجات اهلا وسهلا مرحبا. نجات مرحبا
7: وبيك عايشك.
5: شو حوالك يا نجات؟
7: عايشك تفضلك يا سي زهية. انا نحب نقول لك راني عندي اولادي ربي يفضلهم وقدرتهم وتهزلت عليهم وما شاء الله على التربيه. رانا في حملم توا كنت نسمع في زميله قالت لك على قهاوي وعلى حملم، انا ولدي 44 سنه في حملم، ولدي عمره 44 سنه.
5: ايه
7: والحمد لله ويا ربي ليك الحمد والشكر في حمد رغم ما تنى حتى في حاجه قايده يحب يربي ولاده يعرف كيف يربيهم.
5: كيفاش اعطينا الخلطه السحريه؟
7: الخلطه كيما قال لك الراجل قال لك صاحبهم، انا ولادي نوصل نمشي للليسي نمشي معاهم للقهوه نمشي معاهم الحاجه نعطيهم الفلوس باش يمشي ويتصرفوا ويقضيوا لي، نقول لهم ها وشنو عندي وشنو ما عندي، فهمت؟ يعني الانسان راهو كيف يربي اولاده ويحاويهم وكل شيء يعرف كيف يوصل
5: هو الصحبه راهي فيها وعليها، على خاطر فما صغيرات كي تصحبهم ينساو انك انت البو ولا انت الام وهما الصغار.
7: لا لا لا لا سي زهير ليش نقول لك انا
5: صحبه بحدود، خاطر شفنا تصور على مواقع. اسمعني نجيت، انا شفت تصور بمنطقه الصحبه اللي نحكيو عليها على مواقع التواصل الاجتماعي تاع بو حاط ولده وقاعد حشاك يسكر وياه. شفنا تصور نتاع ام تتكلم فيها وبنتها زعما
7: لا احنا اولاد عائله في حملم عائله كي وكل شيء، راه ولدك ما تخبي عليه حد شيء وانت وهو ما يخبي عليك حد شيء، راه ولكن خبى عليك هو زي راه
5: بالخوف
7: يعني صاحب الواحد. ايش نقول لك؟ راه الصغير كي تعلموا الصراحه وما تعلموش الكذب وما تعلموش النفاق وما تعلموش راه توصل تربح ولدك. انا 44 سنه ولادي معروفين الزوج
5: تصور انت. دونك انت تقول انت علمهم بالثقه والصراحه مش بالخوف، على خاطر بالخوف باش يوليو يكذبوا عليك خايفين.
7: يعني هكايا وكي يجيو ماشيين البقعه يحكيو لك، كي يجيو ماشيين يعني الحاجه يحكيو لك مش يخبيو عليك، فهمت؟
5: احنا جيت
7: نسمع فيك يا زهير.
5: نسمع فيك. شكرا لك لله. أي. بارك الله فيك.
7: عايشك يا سي زهير. والله اسمع ايش اقول لك، البطني مش نفعك من فنتوش بقل.
5: ربي يبارك لك. نحبك سفيره غادي نتاع برنامج المشهد وجوهره في حمام لنف.
7: ان شاء الله.
5: شكرا لك يا نجاة.
7: عايشك.
5: شكرا لك لله. بارك الله فيك. شكرا. ناخذ نزيهه من حفوز القيروان. نزيهه الفجيري. نزيهه
8: عسلامة
5: خويا. اهلا. شحوالك يا نزيهة؟ لاباس.
8: مرحبا بك خويا زهير.
5: ربي يبارك لك يا نزيهة. عايشك. عايش اختي.
8: نورت الشاشة.
5: عسلامة
8: خويا.
5: قل لي ايها المراهقة.
8: الو.
5: نسمع فيك نزيهة.
8: خويا والله المراهقة عندي صغيرات وعندي الاجيال تبارك الله الاجيال الكل عندي.
5: ايش معناها قديش؟
8: عندي 30 سنة وعندي 10 سنين.
5: صوتك صغير. عندك ولدك عمره 30 سنة؟
8: اي عندي بنتي عمرها 30 سنه ومعرسه.
5: ايه.
8: وعندي ولدي عمره زاد معرس. زاد ولدي الاخر معرس.
5: ايه.
8: صغيراته. وعندي بنيه عمرها 10 سنين مازالت.
5: 10 سنين.
8: ايه.
5: معناتها بعد 20 سنه قمت جبت وحده.
8: لا عندي زاد ولدي عمره 20 سنه.
5: كل 10 سنين. اسا 30 20 و10 هكا كل 10 سنين فما صغير.
8: اي عندي مش كي تربيت صغار بكري اللولين ذوكم ثلاثة صغار اللولين كي تربيت البنية ذي الصغيرة.
5: يقول لك كل جيل أحرف من جيل. صحيحة.
8: صحيح والله.
5: يقول لك ما همش كي بعضهم مش كيما تربيت قبل معناتها مثلا كيما ربيت لي عمرها 30 كيما اللي توا اليوم عمرها 10 سنين.
8: لا مش كيف. لا حتى
5: تبدلت.
8: صعيبة. شو اللي تبدل؟ طبعا ما شاء الله على بنتي الأخرى الكبيرة معناتها عمرها 30 سنة معرسة. معناتها بنيتها مش كيما الصغيرة ذي اللي عمرها 10 سنين.
5: ايه.
8: تختلف برشا برشا برشا مجهود باش باش تنجح.
5: انت مع فكرة انه يلزم نتصوحبوا الصغير ونقصوا ونكونوا قراب مش بالصعب مش بالخوف؟
8: لا لا لا لا لا مش
5: بالخوف. وعلى بكري ملي هو صغير زاد مش نستناه يولي مراهق ومن بعد نولي صحاب انا وياه.
8: لا ملي هو صغير. لا لا لا ما كي اذا كبر وصاي ما عادش. اما ملي هو صغير تبدا معاه الصحبه يبدا ابوه يصوحبه. تو ما شاء الله على اولادي عندي زوز اولاد صحاب بالصحاب هم وابوهم معناتها وربيتهم تبارك الله عليهم ما شاء الله عليك.
5: والحمد
8: حتى
5: ولدي
8: حتى ولدي المراهق اللي عمره
5: صعوبه معناتها في فتره المراهقه وتعديت سلامات.
8: لا لا باس ما لقيتش حتى صعوبه. لا باس الحمد لله. اولادي تبارك الله يخدموا. ولدي معرس عنده زوز اولاد ولدي الاخر زاد يخدم ما شاء الله عليه عمره 20 سنه ما يخدم. عمل الفورماسيون ويخدم.
5: والامور مريقله نزيهه. شكرا لك لله. بارك الله فيك.
8: حتى صعوبة. عايشك يا اخوي زهير.
5: شكرا. بارك الله فيك. خلينا ناخذ زهير الاسم على الاسم موظف في الوظيفه العموميه. زهير من بوحسينة سوسه. الزو
9: اخويا. هلا بالزو.
5: شو احوالك يا الزو؟
9: وينك يا معلم؟ وينك الغيبه؟
5: الحمد لله. شو امورك انت يا اخوي؟ هاني مخنخن شويه اليوم سامحوني. الطقس لا تفهم ولا صيف لا شتاء.
9: لما
5: تيزور مازال يخدم والدنيا هاك تشوف. اي
9: شحوالك انت لاباس خويا؟
5: الحمد لله. قل لي يا الزوايه المراهقه.
9: والله المراهقه مش كيما احنا وقت كيما اني كيما توا ولادي فهمتني. المراهقه ما عادش نجموهم توا. شفت معناها الزواير ما عادش نجموهم؟ مش معناها
5: ما عادش نجموهم.
9: سلام. مش ما عادش نجموهم معناها ما عادش يفهمك ما عادش يحكي معه تسمع ويسمعك وكذا من بعد ما كما نقولوا من بعد ما يمشيش بكلمتك انت صحيحه صحيحه يمشي على كيف هو معناه فهمتني. يسمع كما لكن ما يمشيش بكلمتك انت. معناه مش كمان صغير اني يعني تربيت صغير في حومه شعبيه. انا بحسينه معناه حومه شعبيه. انا بابا مش معناه صعيب اما يعطيك قدرك يغزر لك تفهم روحك ما فماش. مش معناه بالعصا يغزر لك
5: بالخزرة قبل
9: ديال كبار قدم فهمتني.
5: يوم صغير تغزر له يقولك شبيك تغزر لي كيكه.
9: هذه تغزر له شبيك حلوي شبيك مانيش عاجبك بابا شبيك فهمتها توا.
5: يسالوك اسئله ساعات تعمل كروم في مخك ما تلقاش كيف تجاوبهم بالحق.
9: والله والله يقول لك بابا شبيك من البارح ماكش عاجبني تقهر لي. انا قلت نقهر لك وتقى عامل عمله هو وتقى لي تايق به وما تنجمش. كما قلت لك علاش ما عادش نجمهم كما
5: كبروا علينا
9: مش كبروا علينا تحسهم يمكن هما تفكيرهم خي اقوى ما نعرفش في حاجات اخرى مش كيف نحن احنا
5: هم بيدهم مشي في بالهم راهو في منطقه راهم اقوى برشا واحنا ممكن متخلفين شويه مقارنه باللي يقدروا عليه هم في التكنولوجيا دونك فما برشا افكار مختلفه هيك الكلمه السحريه اللي يجي يقول لك جوك به هذا
9: من الاخر يقول لك انا امريكا انا امريكا ولا يقول لك انا امريكا انا وقت اري قاري في دي سيزاره سيزي ماني سيكوندير في الليتر معناها وبناتي بنتي ساعات تقرا في الجامعه كل وفي الليسي كنا نحكي بابا انت خي قديم انت خي كيماش كيما تو يمكن قديم قلت له راني سيزيام معناها سيزيام انا سيكوندير من التوب معناها وقت 89 و 88 معناها
5: طوب أنا
9: شنو
5: سيزيام أنيرا؟ عبارة ساعات تجي تحكي معهم تقول لهم الجو هذه مخترع على قولك إيش بيك قديم يا بابا؟
9: قديم
5: شكرا
9: يا زو بارك الله فيك حتى في اللبسة حتى في الماكلة
5: في الماكلة واللبسة والخرجة
9: هما حاسبين روحهم فايقين علينا معناها ياسر من معناها فاتونا كما نقولوا
5: وكاهو كل جيل وجيل وان شاء الله ربي يهدي صغيراتنا وكاهو
9: وربي يهدي
5: وان شاء الله ربي قدرنا باش نبعدهم على برشا مخاطر ما كانتش قبل الحقيقه
9: والله يا زو اسمعني في كل تو حومه شعبيه ما عادش تقول هذه حومه راقيه وحومه شعبيه يخرج للشارع صغير وكذا
5: بصفه عامه والله وبيني وبينك قبل الحوم الشعبيه كانت تربي راهو في الشارع كان الراجل الكبير يحترموه كان معناتها ما يلعبوش معاه اليوم لا فما حومه شعبيه ولا فما حومه راقيه الشارع اصبح مخطر برشا الحقيقه
9: قدام الدار زبان تقعد كان زبان تونون توا يتكلم يقول له العب غادي شويه يقعد يغزر لك برا قدم شويه غادي يزيد يغزر لك
5: كان جات على خزر لك كهو ما هزش حجره ورجعها ولا سما سلكتها انت والله يا زو والله قسما بالله شكرا لك يا زوايا
9: هذه العشر هذه موجوده
5: شكرا لك يا خويا بارك الله فيك
9: خلينا نخدموا
5: بارك الله فيك يعيشك يا زهير هاي سيدي خلينا ناخذ القراءة العلمية من عند أخصائية تعديل سلوك الطفل والمراهق واستشارية تربوية خولة توزي خولة نسلم عليك دكتورة أهلا وسهلا مرحبا
10: عسلامة سي
5: زهير مرحبا شحوالك حتى أنا قربت مش كان أنت يا راو
10: كهو
5: الطقس هذا متاع اللطف وكهو
10: والله
5: كنت شجين حكاية استديو يا أخي قربت أنت يا أخي يعني حتى أنا قربت
10: الله قال إن شاء الله
5: قل لي اليوم الأولياء فاهمين معنى المراهقة والسؤال الأبرز هل المراهق متاع اليوم كيما المراهق تاع قبل ولا تبدلت المعطيات
10: الحاجة الأكيدة اللي المراهق متاع اليوم مش كيما المراهق متاع قبل خاطر كنت تفكر زادة احنا زهير كي كنا في سن المراهقة كنا كي نغذروا الوالدين زادة صحيح مش بالصراحة اللي عند المراهقين متاع توا لما نحسوا احنا ما نش مفهومين زادة من عند والدين صحيح ولا
5: صحيح
10: كان كل ولي اليوم يرجع لفترة المراهقة نتاعو تو يحس روحه زاد هو كي كان في فترة المراهقة ما كانش متفاهم برشا مع والديه ولا كان عنده الإحساس اللي هو مش مفهوم دونك أكيد أنه كل جيل مختلف على الجيل الآخر هذه حاجة أكيدة المراهقين نتاع توا كما قلت أنت في تقديم الفترة تولدوا في فترة احنا ما عشناهاش المراهقين نتاع اليوم مش مراهقين الأطفال نتاع اليوم عندهم سمارت فون عنده سمارت فون من اللي عمره عام هو عايش في حومة في تونس العاصمة ولا في أي بلاصة في تونس ويتعامل مع العالم الكل مفتوح الكل قدام هذه حاجة احنا ما كانتش عنا الحاجة الكومة والمشتركة ما بين المراهقين الكل اللي هو اللي يقول عليها العلم ويأكد عليها احنا اليوم نقولوا علاش يتصرفوا بالاندفاعية هذية علاش كل شيء اوفر نحسوه يعملوا معناها المراهق الاكسبليكاسيون سانتيفيك والتحليل العلمي يقول لك انه دماغ المراهق فيه تركيبه ولا فيه جزء من الدماغ هذاك المسؤول على التحكم في التصرفات ماهوش كامل النمو نتاعو معناتها النقطه هذيك اللي هي الكورتكس بريفرونتال يكمل النمو نتاعو في العشرينات في العشرين وفي الخمسة وعشرين سنة والجهة في الدماغ اللي مسؤولة على العواطف على الانفعالات على الأحاسيس على المشاعر اللي هي الأميجدال هي اللي نقوله احنا ماخذة السيطرة على الدماغ
5: طاغية
10: يعطيك عبارة على هو عنده كهربة فيراري يسوق فيها اما الفرانات متاع بسكليت كي يجيبش ينزل على الفران
5: ما يلقاش ساعات
10: ما يلقاش يا ما لقاش يمشي لقاه من بعد مسافه طويله برشا دونك ما كي نفهموا كأنا كي ولي كي نغزل المراهق نتاعي نفهم اللي أهم حاجة راهو ما هوش يعمل فيها بالعاني. طب احنا ساعات نتخيلهم يعمل بالعاني باش يستفزني باش يخلق مشكلة
5: داير برش عبيد ما تكفي تربية صغارهم يبدأ يقولوا يا اخي تعمل عليها بالعاني
10: بالضبط ما يعملش بالعاني راهو ما ينجمش ما عندوش القدرة على التحكم في الانفعالات نتاعه بالحق ما عندوش القدرة علميا معناها وذلك أثبت علميا معتذي موضوع ما فيش نقاش
5: لأنه البارتي اللي مسؤولة على أنه يضبط كل شيء ما زالت في طور النمو ما كملتش والبارتي العاطفية متشنجة أكثر ببرشة هرمونات جديدة داخلة على البدن
10: بالضبط باش نسهلها سيد وهير على المستمعين العبيد اللي تخدم ولا العبيد اللي تتعامل مع عبيد الحاجة اللي تمنعك أنك كعبد يخالفك في الرأي ولا يقترح عليك حاجة أنت ماكش رافض عليها أنت اليوم زهير مثلا ممكن يجيك مدير تحرير مثلا ويرفض الموضوع باش تناقش باش تناقشوا في الموضوع
5: طبعا أكيد
10: ماكش تقلب عليه الطاولة معناها وتقوم الحاجة اللي تخليك تناقش وما تقلبش الطاولة وتقوم هيك البارتي بريفرونتال نتاع الدماغ التحكم في التصرفات الاناليز الراشوناليزاسيون هي اللي تخليك تتحكم في انفعالاتك المراهق البارتي هذه ما عندوش
5: البارتي هذه ديجا معناتها يلزم كل ولي يقتنع انه ولده راهو ماهوش كامل النمو وفما البارتي اللي هي عقلانية وتخليه يخمم بعقل راهي مش موجودة اصلا ماهوش يعمل بالعاني ما احلاها الجمله
10: ماهوش يعمل بالعاني
5: ديجا باه اي
10: ديجا هذه اول حاجه الحاجه الثانيه نحب ناكد عليها فيش احنا المراهقين نتاع اليوم مختلفين على المراهقين نتاع قبل اليوم لو ماس تقول لك سن المراهق احنا اليوم كنت تسال تقول لهم من وقتاش تبدا المراهق يقول لك 16 14 15 هكاك معناها المراهق لو ماس قالت لك المراهق اليوم من 10 سنوات صحيح بين
5: 9 و10 سنوات
10: واحنا لو كان نلاحظوا في سلوكيات صغيرات 19 سنين ما تنحكيوا على صغار في الابتدائي بين سنه خامسه نقولوا سنه الرابعه سنه خامسه بعد انت كنت تلاحظ في سلوكيات الاطفال هذم بين قوسين باش تلقى بداوا فما دي سيني نتاع هزين كتف نتاع كي تقول له يقول لك لا علاش هو عمي في السنه الثالثه كان يقول لك ايو عندي دروس ولا يقول لك لا ما نحبش لا تو بعد ولا يصدق كلمه لا دونك انا اول شيء نتاع المراهق باش نقول سي بون ولدي قاعد يعيش في المراهقه وقاعد دخلنا في التغيرات هذيا لي شيء نتاع الرفض لاي اوامر
5: نتاع كلمه لا الاوامر بدات تتقال برا نحي صباتك واغسل كذا لا
10: لا يسبق لك لا هو باش يعملها راه لما يسبق لك لا
5: يقول لك لا
10: علاش يسبق لك لا خاطر انت اعطيته امر وهو توا قاعد يحب يبني شخصيته اللي اول حاجه باش يعملها اللي هو رفض الاوامر
5: دونك اي امر بالطريقه هو انه في عود نعطي الامر نولي نعطيه بشكل اخر مش اوردر معناتها
10: يعطيك الصحه
5: معناتها في بلاصه اي برا امشي اغسل سنيك هاي معناتها تقول له غسلت سنيك نجم يولي سؤال مثلا
10: والا وقتاش باش تغسل
5: ولا هي وقتاش باش تغسل سنيك مثلا
10: صحيح بالضبط قبل ما تعمل كذا ولا بعد ما تخلي له الاحساس اللي هو اختار
5: سي لوي كي شوازي معناتها هو اللي باش يختار
10: بالضبط ومش نفس
5: سنين قبل ولا ناكله قبل ولا خليه هو يخمم كوم كوا هو صاحب القرار مش انت تؤمر فيه طيب جميل اي
10: باهي الحاجة الثانية اللي لازم نفهموها زيادة في سن تو دخلنا في سن المراهقة فهمنا اللي فوالا أباغتيغ من 10 سنين راهو باش نبداو ننتبهوا شوية لتصرفاتنا ما عادش نتعاملوا معاه كطفل صغير راهو بدا يدخل في سن المراهقة. المراهق عنده أربعة احتياجات رئيسية يحب يوصل لهم ويحب يلبيهم. احتياجه الأولاني هو احتياج الاستقلالية. أول حاجة باش يثبت استقلاليته شكون أول عباد باش يعترضهم كما كنا نقولوا الأولياء معناتها أول حاجة باش يبدا يرفض الحاجات اللي كان يعملهم وهو صغير أوتوماتيكمون دونك باش يثبت وجوده وباش يثبت استقلاليته برفض الأوامر دونك نبدلوا طريقة الأوامر ونعطيوه اختيارات الحاجة الثانية اللي هو باش يحاول زادة مش يحاول، حاجة أساسية عند المراهق أنه يكون منتمي وعنده قبول من شكون؟ من العباد احنا نخافوا منهم ولا منحبوهم مش برشا، اللي ينقلوا الخلطة. إيه اما هو في سن المراهقة متاعه
5: العائلة معه يحب يعمل جروبه وصحابه مجموعته وبناته
10: حاجة مهمة، حاجة مهمة جدا أنه يكون مقبول في جروب. بالنسبة لي هذه حاجة بريمورديال، معناها أنه أمه وأنه أمه وبوه مقبول في العائلة حاجة أكيد، هذيك حاجة متهني عليها سيبان. توا لازم يثبت وجوده، أول قبيلة يثبت وجوده عندها هو الجروب. دونك باش يختار الجروب، كيفاش يختار الجروب؟ باش يختار الجروب على اللي تربى عليه وهو صغير، باش يختار الجروب على احتياجاته، يختار الجروب على الحاجات اللي لاقيها في الدار ولا مش لاقيها،
5: عندهم نفس الميولات
10: بالضبط. واللي قابلينه كيما هو. مش شعرك هذايا مش عاجبني المشطه برا بدلها،
5: ولا بدنك بيه، ولا اي تنمرك الحكايه هذيك زاد اي
10: بالضبط.
5: دونك
10: انه يلقى
5: باش نربحوا الوقت. اي
10: عندك الحق. الحاجه الثالثه اللي هو يحتاج الى حدود، خاطر هو السلوكيات المخاطر اللي نشوفوا فيهم اليوم واكبر سلوك مع وقافه في المجتمع نتاعنا هو المخدرات.
5: اي
10: راهو معناتها يمكن باش نصدم بعض العباد ولا بعض المجتمعين. انا نمن اللي فما حتى صغير عمره 15 16 سنه اختار صناعة المخدرات ولا مشي في صناعة المخدرات وما لها من تبعيات بعدها معناها والكل، هو اختيار منه هو بكامل قواه العقلية وماهوش نتيجة برشة تراكمات. خاطر هو يصل لعمر 15 سنة 16 سنة اختار الصناعة هذيك، شوف شنو اللي صار عليه من صفر ل 15 سنة.
5: دونك أحيانا المخدرات يختارها في طريق الحل،
10: هو
5: بالنسبة لي هو حل،
10: هو يرى فيه بالضبط، هو يرى فيه بالضبط حل وإلا هروب من حاجة ما. أنا شنو هو فطرت له من صفر ل 15 سنة باش كي يوصل هو يتمد قدامه سيجار وزطلة ولا زريقة سامحوني يقول لا. هل حذرته أنا باش ينجم يقول لا؟ خاطر احنا اليوم للأسف في مجتمعاتنا في تهوم، معناها تخرج راس الناس تلقاها مش حاجة صعيبة برشا وليت، معناها للأسف. دونك أنا ما نجمش نمنعه باش نسكر عليه بالدار، ما نجمش. باغ كونتخ نجم نعطيه الآليات والوسائل باش يقول لا، باش يفهم هو هل أنا فصلته اليوم كولي من اللي عمره صغير 10 11 سنة شنو معناها؟
5: فهمته لي هذاك مش حل ديجا ومش الحلول اللي لازم يلوج عليهم كاحتياجات.
10: بالضبط.
5: واضح. الحاجة الرابعة
10: وشنو التبعيات نتاعها والخطورة نتاعها.
5: واضح.
10: خاطر أنت اليوم واحد يتكيف يظهر لي في باكوات الدخان كل فما تدخين قاتل وإلا تصويرها هكايا، هل هذا منع نهار واحد من أنه يشعل سيجارو؟
5: لا.
10: لا. دونك أني أنا نعمل ديستورت في التلفزة أوكي حاجة باهية. أما لا، مقاربة قريبة، يلزم مقاربة قريبة جدا، يلزم يشوف بعينيه شنو يصير في المخدرات، شنو يصير في بدنه في المخدرات باش هو يتعب، باش هو يعرف اللي هذيك اختار.
5: طيب الاحتياج الرابع،
10: الاحتياج الرابع هو التجربة،
5: هو التشجيع،
10: التجربة في زهر.
5: التجربة
10: أنه يجرب على خاطر المراهق ما يتعبش وما يفهمش بالمحاضرات متاع الأولياء تاع اني اذا نقول لك عايش ولدي واجا نفسر لك وراه كذا وكذا، صحيح باش يقعد يسمع كما قال المدخل الاخير، قال لك ما انت تقول له وتوعي وكل بعد يخرج يعمل على اللي يحب عليه. على خاطر هو المحاضرات والكلام ما عندوش صدى، عنده ما عندوش تاثير فيه. باغ كونتخ كي باش يجرب ويفهم عقوبه ومسؤوليه التجربه اللي عملها ويحسها في ذاته، وقتها باش يفهم. وقتها باش يفهم اللي صحيح راهو اللي قال عليه ما غلط ولا ما يناسبنيش، وهاو النتيجة متاعه وانا حسيتها وانا جربتها. اليوم احنا نحاولوا بكل الطرق تسمع فيه سي زهير؟
5: تسمع فيك
10: ايه. قلت لك احنا اليوم كأولين نحاولوا بكل الطرق ان نحميه صغارنا من الفشل، نحبوا نحميهم من الفشل في الدراسة، نحبوا نحميهم من الفشل في العلاقات، نحبوا نحميهم من الفشل في الرياضات، نحبوا نحميهم من كل شيء. إن انت ما تنجمش ما تنجمش تحميه من كل شيء، حتى انا عمره باش تحميه انت يعني.
5: مع تالإكزامبل متاع برشا أولياء القومك اللي خايفين على صغارهم، من حبوش يمرض، من حبوش يقرب، من حب يلزمه يقرب باش المناعة متاعه تبدأ تقاوم، رو يلزمه يمرض بالمرض الفلاني باش المناعة نفهموها قوية مش قوية رو. لا فما شكون تلقاه تعرف 37 وشلطين يعطيلي في رلقو، لا لا هذا عنده سخنة أنا محبوش يمرض، ده يزم يودي خلي بقى يقاوم الساعة واحدة ونفهم وبدنه هاي نكمله به هاي
10: بالضبط بالضبط. أنت اليوم تسمى صغيرات ما تصغيرات تمشي تقرأ في المدرسة ولا حاجة ما يعرفش يشق كيس، خاطر أمه تلما تخاف عليه من الكراهب و و و
5: هاي جميع خلته يجرب يشق الكيس وحده
10: بالضبط، ما يمشيش يقضي من العطار على خاطر تخاف عليه، ما يمشيش ابعد شويه
5: ما يخرج للشارع اصلا ما يعرفش معناها وكتل زواك الوقت اللي هذيك اخطر ساعاتك التليفون اللي تمدوا له ينجم يهزه في دغارك اخطر من الشارع بيده
10: بالضبط، يبقى قاعد بحذاك في الصاله ويتفرج في تليفون وهو قاعد
5: ما يخيش وانت ماكش فايقه بيه
10: اكبر بالضبط
5: واضح بالضبط. لو كان نلخصوا باش نجم ناخذ برشا تليفونات يستناو دكتوره خوله
10: لو كان نلخصوا زهير، انا كان فما حاجه نحب الاولياء اليوم يكونوا واعين بها، اللي راك صغيرك جبته مش باش تملكه مش باش تعملوا نسخه منك
5: ناي.
10: المطلوب منك انك ترافقه انت في سن المراهقه ما عادش تنجم تسيطر عليها على خاطر هو عنده احتياجات اكبر ويلزم يعيش الاحتياجات هذوكم في كانوا يظهروا في الكبر، خاطر احنا اليوم مثلا مظاهر العنف اللي راهو فيها في الشارع ولا في الكياسات نتاع

0: طيب ونحبوا يجيب معادلة، هذا كله راهو صعيب
1: للأسف نجموش نكونوا كلنا
0: خاصة أنت قلت ما تملكوهمش الصغار، ما كومش جبتوهم باش تمتلكوهم ولا تستعبدوا الأطفال. بربي إجابتك فيسع فيسع، هذا مساج يجيني يقول لي لا تربوا أبناءكم كما رباكم أباءكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم.
1: تلخيص جميل جدا، نزيد عليها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا ما ينفيش هذا.
0: أخصائية في تعديل سلوك الطفل والمراهق، نشكرك ومازلنا باش تعاملوا برشا مع بعضنا في البرنامج هذا في المواضيع اللي أكيد فيها برشا نصايح كل مرة إن شاء الله نتقدموا بها. شكرا لك دكتورة خولة التوزي على كل هذه المعطيات. أي نزيلوا ناخذوا دفعة أخرى من التليفونات. سي علي سائق سيارة تاكسي من سوسة، علي الفرشيشي. سي علي
2: اهلا بيك، شنو احوالك في الجوائر؟
0: يا علي لاباس،
2: الله يبارك لك ان شاء الله، الله يحفظك ان شاء الله.
0: اخويا لك خويا،
2: وانت صحتك لاباس؟ باهي
0: الحمد لله، الحمد لله على ربي، الحمد لله
2: يا ربي لك الحمد. والله ايش نقول لك، هو الموضوع من عرس المواضيع هذه اللي جبتوها سعديه. والله ايش نقول لك، فما حاجه باش نقولها لك زهير، اللي هبت البو تنحات على قبل اللي كان وقت البو عنده كلمته وعنده وقفته مع اولاده ومع كذا. هذه تقدر
0: هبت البو تنحات، ايش معناها؟
2: معناها كان البو قبل، كان معناها الام متخبيش على البو اللي راه على ولده ولا تسمع على ولده ولا حاجه، متخبيش تقول باش ما يوصلش يعمل يتطرف الولد. توا سي زهير تقولوا المنار مداهمات في القهاوي وكل ما شيء، ولو يوصلوا يكريوا حتى الدار. سي زهير يكريوا حتى الدار، يتطرفوا. ترى صاحبتها طفله صغيره تبدا تمشي عريانه عشاك وكل ما شيء، تولي تحب تقلد صاحبتها. بالحق الدنيا هذه بالرسمي تبدلت ياسر، الشباب لا تبدل ياسر. بالرسمي يلزم الردع، يلزم قوه الامن ترجع في الامور هذه، بالاخص في هذه قبل كانت المداهمات حتى للديار اصلا. كانت المداهمات كانت
0: معناها تدخل اللي في القهاوي على الاقل انا نراه فيه، فما بالك اللي تخبى بين اربع حيوط.
2: يعطيك الصحه، اللي تخبى بين اربع حيوط. راهو اني تشيشتي اللي راهاني سي زهير، والله
0: لا على تربيه المراهق ولات مسؤوليه الامن، ما عادش مسؤوليه البو والام.
2: ايش نقول لك؟ اذا نقول لك شويه من حنا شويه منا ومرتبة الدين شويه منا وشويه منا. انا قبل نسبه ثاني صغير في عهد الزهير برجيب الله يرحمه، كانت المداهمات كانوا يدخلوا يمشيوا حتى للديار. طب وبرا شوف خزامة، شوف شارع شو اسمه شارع المأمون، شوفهم كيف هما صغيرات، راهم صغيرات في زهير، شيء يندب له الجبين.
0: راهو الشيء وصلنا له يستحق ردع أكثر أمني حسب تعبيرك. شكرا لك علي، بارك الله فيك سيدي. شكرا. أنور من زغوين. أنور
3: السلام عليكم.
0: شعورك يا أنور؟ لباس
3: لباس الحمد لله.
0: أي أنور أي
3: والله يا شوش نقول لك، بالنسبة لي أنا الهدايا هي الأولى حاجة، هدايا تربي راهو. وثاني حاجة بالنسبة لكل شيء صار، معناتها احنا كل شيء عملناه قبل وكل شيء شفناه، أما شنو الفرق؟ إن احنا قبل كان عندنا الكبير نخافوا منه، نخافوا من الباب، نخافوا من العم، نخافوا من الخال، يعرضك جارك حتى كبير تخاف منه. تو المعايير كلها تبدلت، ما عادش يخافوا من حتى حد، وما عادش يقدروا حتى حد، لأن ولت حقوق الطفل، ولت المرأة هي اللي تحب تحكم في الدار، ولت الناس كل داخلة بعضها الأمور، ولا ما يخافش من المعلم، ما يخافش من الأستاذ. يعني المعلمين فيها نقرونا وأستاذ التو اليومين هذا كي يعرضك تخاف منها، تبص راسك ما تشعلش سيجارة قدامه، ما تقولش كلمة زايدة قدامه. قبل حتى كي تمشي باش تفسد، سامحني في الكلمة، تبدأ خايف من ردة فعل بوك، خايف من ردة فعل عمك، خايف من ردة فعل كل، تبدأ خايف. تقرا العواقب الكل تقرا لها في الحساب. اذا كان ما ثماش حد يخافوا منه وردع من الباب من الام من العم من الخال، ما عادش يعمل كبير وما عادش يحصل حد شيء.
0: واضح. دونك انت الموقف نتاعك تقول الخوف اللي اختفى هو اللي هلك الدنيا الكل. شكرا لك انور. ديما التعليق عند الناس، اذا كنت تحبوا تجاوبوا بعضكم على 73 24 3029 100 100. مازالوا بعض الدقائق، ناخذوا سالم معايا متقاعد من حي الرياض. سي سالم اهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا سي زوين.
0: شعورك يا سالم؟ لاباس
4: لاباس الحمد لله.
0: هاي يا سي سالم، اي
4: عجبني موضوعك وشرفني اني نتدخل معناك.
0: يشرفني انا انك تكون موجودة معنا ايضا في المشهد.
4: جوهرة فاهم راهي بكل جواهر، وكي تنحى منها الجوهرة زهير الجيز صراحة تبرد شوية.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك وبارك الله فيك على هذا الاطراء يا سيدي.
4: حاسيله ما غير إطالة. كنت نسمع في الأخت اللي طولت معها عندي شوية تعتيب صراحة، خلي فرصة للباقين. أنا الناس كل تحب يا ورا فهمت تشارك في مواضيع
0: كبيرة. الله يبارك يا سيدي، مرحبا.
4: شكرا يا سيدي بكل لطف.

0: حسيت واني مراهقتي معناها تماش عدت مراهقتي اني نتعلم ناخذ افكار كذا ونشوف وكذا كذا طبقت على ابنائي اللي تصلي عندي عندي زوز منه وزوز من ولكن دوري الاجتماعي في الدار انه الام هي توجه الطفله والاب يوجه الابن واتت مره فقت بابني قالوا لي كيف
1: اي
0: قلت لهم اني ما نجمش نحكم الا من مرة
1: بيه
0: واتتني صدفة كبشته وما أنا متلبس أكل اللي تقول أنت بالضرب ما ينفعش راهو مش هذا أما كبسان الزيت حشاك ولا بيش عنه
1: شديته بسيجارو
0: عملت روحي أي عملت روحي تخششته كذا هرب هو بعدت نلحق علي هاري منات بالجهد اللي عندي منات تططال وبعد رجعت طلعت عنده كيف كل اللبسة كبسة معناها كذا فهمتي من بعد أكيد صرفت أمه ورجعوا قالت له يا برا أرجع قول بابا سامحني وكذا كذا وما عادش تعاود كذا هو مصلي على النبي أنا في ستاك تقني سامي ما شاء الله ولكن لحد الآن بأبنائه ويحترمني كامل الاحترام أبدا هك نهار وهك نهار رغم اللي كيف تعرف إنسان عدى مراهقته وشباب وتوى معناه متزوج وكذا كذا وفما احترام متبادل جميع كان قدامي نحس بحاجة بالنسبة للفتيات يعني الأم هذيك توجه فيهم والحمد لله وما شاء الله
1: دونك تقاسم الأدوار بين البو والأم في تربية الصغار وخاصة في فترة المراهقة مهم جدا
0: معناه تقعد انت بسيطر أب وتبقى لا لا
1: والله سي سالم شكرا لك سالم بارك الله فيك سيدي شكرا مختار 75 سنه فلاح من الوسلتيه سي مختار
2: اهلا بخويا الباهي لاباس
1: عليك سي مختار شحالك لاباس
2: والله عايش والله فرح بيك رجعك والله
1: ربي يبارك لك سي مختار يعيشك هاي سيدي كيفاش المراهقه كيفاش عشتها انت كيفاش عاشوها صغارك وكيفاش جيل اليوم
2: والله عشت عشنا خويا عشنا معناها نحشمو سورين صغيرين والله تربتهم
1: عملنا عاد عمايل شنو توا ما كلنا ولينا ملايكة ما كلنا عملنا في فترة المراهقة يا سي مختار
2: لا لا لا لا, لا مش كتاو مش كتاو مش خويا كتاو مش كتاو
1: خلتها نقطعوا كورة احنا تو وش عاملين تو
2: او تو خويا خويا الشيء قول ربي قول الله
1: تو شاكين الخلاقة للراجل
2: ماشي شاكين الخلاقة كله كله كله شاكين الخلاقة سي زهيرة الله يسرنا وكهو باختصار الله يسرنا وكهو مش كيفك كيتو
1: ان شاء الله ربي يسترنا سي مختار شكرا لك سيدي ضحكتني والله يعطيك الصحه
2: معك ربي يشرب يعاونك
1: الله يبارك لك يا خويا بارك الله فيك هاي نعطيكم فكره على موضوعنا يوم الاثنين القادم ان شاء الله هاي
3: المشهد مع زهير الجيس
4: مؤسسه الزواج في تونس شنو يلزمها باش تكون ناجحه هل يكفي الحب وحده هل تعوض الفلوس والمادة المشاعر والمودة؟ هل الشابة والشاب التونسي قادرين على الزواج؟ مش التوانسة اللي يحبوا على الهنا وطول العشرة هما بيدهم اللي يشرطوا الدار والذهب والكهرباء والخدمة؟ الزواج في تونس هل هو حب وتفاهم وعشرة ولا حسابات أخرى؟ رايك نسمعه باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0
3: المشهد مع زهير الجيس
1: هذا موضوعنا إن شاء الله يوم الاثنين القادم إذا كنت حبوا تشاركوا فيه تنجموا تسجلوا من توا على 73-24-3-29-100-100 الموزع الصوتي نعود ذكركم إذا كان عندكم مقترحات في فقراتنا في قلب الجهات وإلا حقك علينا سجلوا بالواتساب على 48-155-ألف تنجموا تبعثونا فيديوهات وإلا أوديو خاصة بالتوثيق والوثائق والأدلة اللي تدل على المشاكل اللي تحبوا تطرحوها إذا كنت حبوا تقترحوا علينا أيضا مواضيع مرحبا بالجميع كل الأرقام توصلكم إلى المشهد ومن هنا إلى مشهد يوم الاثنين القادم نسلم على كل الفريق اليوم سمية صغير في الإخراج حسام الجيد في الإخراج التقني جمال بقديدة في غرفة العمليات أشرف توتسويت بشقرة أخبار الثالثة مساء وأنا زهير الجيس أقول لكم قبلكم يوم الاثنين إلى اللقاء
3: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة إف إم تربح بيل افيون الوجهه من وجهات نوفيلات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار ليلى. تسمع دار ليلى مع اشرف بدر الدين على جوهر اف ام.
5: برعايه نوفيلير بي ذير.

0: جوهر اف ام. اشرف بن عبد السلام.
1: بكم تداول الحاضرون في شيمع ندوة الرؤساء بمجلس نواب الشعب المنعقد اليوم في برنامج عمل المجلس خلال الدورة البرلمانية الحالية وضبط برنامج العمل التشريعي والرقابي وبرنامج الجلسات العامة للفترة القادمة. وأفاد رئيس لجنة المالية والميزانية وعضو ندوة الرؤساء ماهر الكتاري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء بأن الاجتماع تناول بالخصوص التحضيرات للشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى جانب تنظيم عمل لجان المجلس للنظر في المهمات الواردة بمشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2027. وأضاف أن أعضاء الندوة تناقشوا خلال الاجتماع في مقترحات القوانين التي تقدم بها عدد من نواب البرلمان وفي تنظيم أيام أكاديمية مقترحة إضافة إلى الاستعدادات المتعلقة بنشاط الغرفة التشريعية خلال الفترة القادمة. أنهت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها أمس المصادقة على كامل فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي بعد أن صادقت على الفصول من 54 إلى 74. وتعلقت الفصول المصادق عليها أساساً بإجراءات التأديب والهياكل المكلفة بها سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعين أو الشركات المهنية، إضافة إلى جملة من الأحكام الانتقالية المتعلقة بإجراءات وأجر ترسيم المستشارين الجبائيين المباشرين تبقى لأحكام القانون المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين والساري المفروض. قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي يحيى سريع أن قوات الحوثي استهدفت مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي ظهر اليوم، والصاروخ أصاب هدفه بنجاح وتسبب في حدوث أضرار وتعطيل الحركة الملاحية في المطار. كما نكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاقية مكة تقوم على أساس دفاعي بحت ولا ينطوي على أي طابع هجومي، مشددا على أن أي اعتداء يستهدف إحدى دول الأطراف في هذا الاتفاق سيقابل بموقف موحد من بقية الأعضاء الذين سيقفون إلى جانب الدولة المعتدى عليها. تابع وللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم مما كنتوا تسمعوا فينا على جوهر اف ام. هذا المحقق بلوس، الموعد اليومي مع القصص والقضايا البوليسيه اللي تهزنا لواقع اقوى من الخيال. سويعه من زمان، يوميا من ماضي 3 حتى 4 متاع العشيه، نسكن فيها الى قضايا تونسيه عربيه والا عالميه. واليوم نقترح عليكم بداية واحدة من أكبر القضايا. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الأعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. وبعد لحظات إذن قضية من الحجم الثقيل، قضية نقترح عليكم تسمعوها كما لم تروى من قبل. متابعة طيبة للجميع.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها أو من تقاطع

تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم بجتزنا للمغرب، احنا تحديدا في المدينة الحمراء مراكش. ترجع بينا احداث القضية لنهار 23 جوان 2009. نهارتها يدخل مركز الأمن راجل اسمه عبد الرحيم، عمره 56 سنة، كان هزز في ديه ولده عمره تقريبا 3 سنين. عبد الرحيم كان ظاهر على وجهه التعب والتوتر، عرف بروحه وعلم الأمنيين اللي هو جاي قدم بلاغ في اختفاء زوجته مرته نزهة اللي تعدت توا على اختفائها نهارين. خرجت من الدار على أساس ماشية تخدم، ما رجعتش وما عنده عليها حتى خبر. الأمنيين طلبوا منه يقعد يحكي لهم شنو صار بالضبط. نبسته سي عبد الرحيم، خرجت غضبانة، غششتها، قلت لها كلمة خليتها تقولك باش نخليها لك واسعة وعريضة ونهج ولا ما صار. سيد المحقق، مرتي نزهة تخدم قابلة في كلينيك في المدينة. نهار 20 جوان قامت الصباح لاباس عليها، افطرنا مع بعضنا كيما العادة، خرجنا من الدار فرد وقت، أنا مشيت في ثنيتي الخدمة وهي هزت ولدنا لدار أختها. ماك تعرف سيد المحقق الزوز نخدمه معنا وين نخليوه، هذيك علاش تخليها عند أختها، وكيف تكمل الخدمة تتعدى من الكلينيك لدار أختها تهز له ليد وتروح. لكن نهارتها على غير العادة، كيف روح عبد الرحيم للدار استغرب كي ما لقاش لا مرته لا ولده. في الأول ما اعتشي للموضوع أهمية، بالك شي تعطلت في الخدمة، بالك شي قعدت بحث أختها شوية. لكن تعدى الوقت وباقي نزهة ما ظهرتش. هز التليفون، كلم على تليفونها، تليفونها مسكر. هنا بدا يتقلق، كلم أختها، هي زادة كانت مفجوعة، أكدت له اللي هي عشية كاملة توا تستنى فيها باش تجي تروح بالولايد ما جاتش. عبد الرحيم قال الأمنيين اللي هو قعد يستنى، تعديت السوايع ونزهة ما ظهرتش، قرر هنا يمشي يسأل عليها في الكلينيك اللي تخدم فيه وغادي باش يعرف معلومة باش تزيد تفشو. في الكلينيك أكدوا له اللي نزهة خرجت من الخدمة مع 2:30، يعني خرجت قبل الوقت اللي من المفروض تكمل فيه خدمتها. إيه وين عندها تمشي؟ وش بها؟ ما علمتوش. هكا قال عبد الرحيم وهو مستغرب، خاطر يعرف مليح مرته مستحيل تمشي لبلاصة من غير ما تعلمه. من وقتها بدأت رحلة البحث على نزهة، اسأل عليها أفراد عائلتها الموسعة، صاحباتها، جيرانهم، وشي نزهة ريحتها ما فماش. عبد الرحيم شي يقول للأمنيين أكيد مرتي صارت لها حاجة، مستحيل تكون مشات بإرادتها واختفت بإرادتها، وبش يأكد أنه هو ومرته علاقتهم جيدة، ما فماش علاش تخليه وتمشي. تزيد كانت تخليني أنا، علاش باش تخلي ولدها؟ حتى المشاكل اللي تصير بيناتنا قال مشاكل عادية تصير في أي كوب المتعلقة بالأمور المادية. قال لهم من مدة مثلا شرينا دار بقرض مشترك وتخسرنا شوية في الفلوس، أما بخلاف هذا ما فما حتى حاجة تخليها تختفي دون سابق إنذار. سيد المحقق بعد المعلومات اللي زود بهم عبد الرحيم الأمنيين بشو طلبوا منه يروح على روحه، وكان فما حاجة تو نكلموك. أما عبد الرحيم ما نجمش يكتف في ديه ويقعد يستنى يكلموه، وانطلق هو بدوره يفركس من بلاصة لبلاصة، مشى للسبيطارات، هز تصويرة نزهة يدور بها في الشارع يسأل في الناس. في الأثناء الأمن انطلق في عمليات بحث هو زاد على نزهة، وسعوا دائرة البحث ونسقوا مع مختلف المصالح الأمنية للبحث عليها أو هكذا قيل. لكن تعديت الأيام دون نتيجة وما ظهر حتى خبر على نزهة، حتى تعديوا تقريبا 17 يوم. وقتها يجي اتصال لمركز الأمن من عند فلاح يعلمهم أنه لقى جثة في الأرض متاعه. بعد هذا الاتصال العناصر المختصة تحولت على عين المكان. فور وصول رجال الأمن لهذه الأرض الفلاحية يلقوا الفلاح وأولاده يستنوا فيهم، حكوا لهم اللي صار ودلوهم على مكان العثور على الجث. فلاح باش يأكد للمحاقين أنه الخدامة اللي معاه بداوا اليوم يحصدوا. قال لهم واحد من خدامة يدور بالتراكتور وإذا به فجأة يقف يسيح ويبدأ يعايد، يا لطيف يا لطيف، هاي جثة، هذه جثة متاع امرأة ميتة. بالوقت اتصلوا بالشرطة، الجثة كانت مرمية في وسط الزرع متعرضة لضربة قوية على مستوى الرقبة قريب من الفك، إيديها وساقيها كانوا مربوطين بحبل. على الفور تم تطويق المكان وانطلقت المعاينات وتمشيط الأرض الفلاحية على أمل العثور على أي دليل يعاون في تحديد هوية الجثة أو المجرم. من خلال حالة الجثة ودرجة التحلل المحققين كانوا متأكدين أن الوفاة عدت عليها مديدة، لكن على ما يبدو الجثة تحطت حديثا في تلك المنطقة. لو كان جات عندها مدة هنا أكيد الكلاب ولا بقية الحيوانات راو شموا الريحة راو جاوها وغيره. بالتالي الضحية قتلت في مكان آخر ومسرح الجريمة الحقيقي ما زال لحد اللحظة غير معروف. مش بعيد عن الجثة سيتم العثور على الساك فيه بطاقة هوية وبعض الوثائق الشخصية اللي مرجح أنها تعود للضحية. الوثائق تقول أن الضحية اسمها نزهة، عرفتها نزهة، اللي عندهم في حقها بلاغ اختفاء كان قدموا رجلها جمعتين التالي. مش يتم إرسال الجثة للتشريح ويتم الاتصال بعبد الرحيم ويطلبوا منه الحضور للمشرحة لربما تعرف على زوجته. عبد الرحيم ما نجمش يستوعب المشهد. أول ما شاف الجثة حط يديها على راسه وبدأ يسيح، علاش؟ علاش قتلوها؟ إشكون اللي عمل فيها هكا؟ هكا كان يقول عبد الرحيم وهو منهار ويبكي. من بعد ما هدى عبد الرحيم ولا قادر يتفاعل مع المحققين انطلق الاستجواب والسماع متاعه. بطبيعة الحال كما تعودنا في جرائم القتل يكون الزوج هو المشتبه به الأول في الجريمة. قالوا له نحب نعرف أكثر معلومات على علاقتكم سي عبد الرحيم، كانت نجم تعاوننا. سألوه هل سبق وكان عنده مثلا شكوك أنه نزهة في علاقة بشخص آخر ولا عندها شي مشاكل مع الزميل أو زميلة في العمل، تعرف شي عندها عداوات مع ناس معينة؟ لا، قال سيد المحقق، مستحيل مستحيل مرتي تكون عندها علاقة براجل آخر، تي ما عندهاش الوقت، المرأة تعبة وشاقية معايا، تقوم على الفجير تحضر له ليد وتنظم الدار وبعد نخرج ونخدم وتعدي نهار كامل في الخدمة وتروح تعاود تتلهاب ولدها تعاون فيا وما ريت منها كان الخير. حتى الخدمة صحيح كانت تشكيلي منها مرات خاصة وأنها تشهق ما تلحق، أما تشكيلي من التعب والوقف على ساقيها نهار كامل والمشاكل اللي يصيروا في الخدمة ما يوصلوش لجريمة قتل سيد محقق. بعد سماع عبد الرحيم المحققين طلبوا من هاجر أخت نزهة تجيه يا زادة لمركز الأمن ليتم سماعها. هاجر باش تحكي للمحققين على علاقتها بأختها وباش تأكد لهم أنه العلاقة بينها وبين أفراد العائلة كانت جيدة جداً، كانوا إخوة مترابطين متلاحمين من وفاة أمهم من سنوات، أبوهم كبرهم وتحمل مسؤوليتهم وحده. الإخوة من بعد فيهم اللي عرس، فيهم اللي استقل بحياته، فيهم اللي ما زال يعيش في دار العائلة. توا من قرابة 4 سنوات زاد توفى بو نزهة، من وقتها زادت اللحمة بين الإخوة. هكا حكيت هاجر على علاقة نزهة بإخواتها. بعد استجواب جميع المقربين منها المحققين تقريبا وصلوا لطريق مسدود، وفي المرحلة هذه جاء البالهم فرضية، زعما مش الكلينيك اللي تخدم فيه نزهة متورط في اللي صار لها. ما تنسيش اللي نزهة خرجت تخدم على روحها، من اللي دخلت للكلينيك اختفت. بالكشي مثلا فقت بتجاوزات وعرفت معلومات ما يلزمهاش تعرفهم، هذاك علاش توجه الأمنيين للكلينيك واستجبوا جملة من العملاء والقائمين على هذه المصحة، والجميع باش يأكدوا أنه نزهة كيف النسمة فك الكلينيك، تضحك وتتبسم للناس، مرأة هادية تخدم على روحها وتروح. تي حتى النساء اللي تولدهم كانوا يسألوا عليها ويطلبوها بالاسم، حتى كيف يصير نقاش تسكت باش تبعد عن المشاكل. لكن واحدة من الفرمليات في الكلينيك باش تعطي للمحقين معلومة قد تكون مهمة. قلت لهم قبل ما تخرج من الكلينيك راني سمعتها تحكي في التليفون الفيكس. هاي قلت لهم الحق ما ركزتش برشا معاها، لكن فما جملة بقات عالقة في ذهني، خاصة واني شفت نزهة مرفزة وقالت لشكون معاها على التليفون، قالت له انا تعبت وانا نستنى وصبرت برشا ولازمك تلقى لي حل. ايوه توا اذا لازم على المحقين يعرفوا شكون الشخص اللي كان مع نزهة على تواصل لحظات قبل خروجها من الكلينيك واختفائها. المكالمة اللي حكيت عليها الفرملية عندها توا مدة، وتليفون الكلينيك يستقبل في النهار عشرات كان مش مئات الاتصالات. هذيك علاش تحديد نمرو التليفون اللي تواصلت معاه نزهة باش ياخو وقت في الأثناء كان تقرير طب الشرعي اصدر. التقرير باش يأكد أنه سبب الوفاة نزيف حاد على مستوى الرقبة، وحدد تاريخ الوفاة قبل ب 13 يوم من العثور على الجثة، ونفى تعرض الضحية للاعتداء. حقيقة أن نزهة ما تعرضتش للاعتداء خلى المحقين يتأكدوا من أنه دافع الجريمة شخصي، يعني اللي عمل فيها هكا شخص عنده معاها خلاف لكنه لا يوصل إلى درجة الاعتداء عليها. لكن لحد اللحظة الجاني مجهول والدافع كيف كيف، خاصة وأنه لا مراجعة سجلات تليفون نزهة ولا كاميرات المراقبة متاع الكلينيك نجموا يفيدوا المحقين بأي معلومة جديدة. وبعد البحث في كل الاتجاهات والاحتمالات أغلق بصفة غير رسمية ملف القضية اللي قاعدة تتجه نحو التسجيل ضد مجهول. تعدوا الأشهر فالسنين حتى وصلنا العام 2017، 8 سنين بعد مقتل نزهة. وقتها تدخل سيدة لمركز الأمن تعرف بروح حاني عمرها 35 سنة. تفضل يا لحنان. سيد المحقق جيت نبلغ على جريمة قتل صارت 8 سنين التالي. ايوه تفضل ترى. قلت لهم راجلي سيد المحقق، راجلي مراد قتل أخته نزهة. نزهة المحقين يتفكروا مليح ملف نزهة، ملف القضية اللي بقى معلق، ويتفكروا مليح مراد خو نزهة تم سماعه من قبلهم في التحقيق. أما وقتها عمرهم ما شكوا في تورطه في الجريمة. علاش مراد خاطر باش يقتل أخته؟ حسب كلام حنان باش تقول للمحقين اللي في تلك الفترة نزهة كانت مغصورة في فلوس، مازالت كيف خذت قرض هي ورجلها وشريت بيه الأرض، ما نقلنا قرض قسم لها ظهرها. شاريهم الزوز كانت تمشي فك القرض، ومع ولدهم الصغير والمسؤوليات ما عادش خالتين. في المقابل نزهة بعد ما تعدى على وفاة بوها 4 سنين كانت تستنى وقتاش تاخو نصيبها من الميراث، وكل واحد من اخواتها ياخو حقه، هكا تنجم تخفف على روحها الديون. بوها كيف توفى خلى زوز ديار، دار يعيشوا فيها بقية الاخوة ودار يعيش فيها سي مراد خوها مع عائلته وحده. نزهة وقتها قررت تحكي مع أخوها في الموضوع وتطلب منه يسرع في تقسيم الورثة، لكن طلب نزهة ما عجبش مراد وشاف الموضوع وقاحة من أخته. كيفاش تتجرأ وتطلب تقسيم الورثة؟ تحب تخرجني من الدار؟ هكا قالها ونبه عليها باش ما عادش تجبدلو على الموضوع هذا. هي رسول الله ما عنديش الحق في الميراث تاع بابا. قلت لك الموضوع هذا ما عادش تجبدو. لكن نزهة كانت مولحة، ما حكيتش لا لرجلها ولا لبقية اخوتها على الحكاية، لكن طلبت من مراد خوها الكبير يتصرف. وكانت تقريبا تكلموا كل يوم، وين ما تضيق حوالها ولا الناس اللي تسالها فلوس يطلبوها في فلوسهم كانت تكلمه وتعاود تجبدله نفس الهدرة، وهو في كل مرة يجاوبها نفس الجواب: يا نزهة خير لك راه، مش قلت لك ما عادش تجبدلي على الموضوع؟ مانيش خارج من الدار، برا اشكي كان تحب. نهار اختفائها كلمته من تليفون الخدمة وقالت له: اسمعني يا شخوي، راهو ما عادش فيها، يزمك تلقى لي حل، راهي ظروفي مضعضع، هاني توا جايتك واليوم نفصلوها. خرجت من الخدمة على بكري وتوجهت لدار خوها. حسب رواية حنان، نزهة دقت الباب، حلوا لها الباب، دخلت من غير حتى ما تسلم، قالت عليا ومشيت مباشرة للصالة وقعدت هي ومراد خوها يحكيوا. قالت حنان: أنا في بالي بالموضوع، دخلت الكوجينة باش نعملهم قهوة، وإذا بيا نسمع في صوتهم يعلى، والصوت ولا عركة ولا يصيحوا على بعضهم، وهي تقول له: حرام عليك هذا حقي، وهو يقول لها: ما عندك عندي حتى حق. هنا قتل نزهة: ما لا ما تلومنيش، أنا باش نمشي نشكي بيك، وحقي من فلوس بابا باش ناخذ. فجأة بعد الجملة هذه صوت السياح القص، وسمعت حنان من الكوجينة صوت لطخة قوية. قالت: مشيت نجري للصالة نلقى مراد واقف وشدد سكينة الغلة بين يديه، ونزهة طايحة في القاعة وشد رقبتها. من فجأة حنان جت باش تصيح، أما قبل ما تعمل حتى ردة فعل امشيلها مراد وسكر لها فمها وقال لها ووراها أخته في القاعة: كون مصيرك كيفها. قالت: وانا نترجى فيه يا مراد يعيشك، هاي مازال فيها نفس، خلي نكلموا لها الاسعاف. لكن حسب اقوالها مراد منعها وهددها بنفس المصير. هذيك علاش سكتت. بعد ما تاكد مراد من وفاه اخته، طلب من حنان مرته تعاونه، ربطوا الجثه من ايديها وسقاها، حطوها في فريجو في جراج الدار. من بعد ايامات خاف مراد لواحد من اولاده يحل فريجو يلقى عمته غادي، هذاك علاش نقل الجثه من الفريجو للكرهبه، خرج الكرهبه من الجراج وتوجه بها للارض الزراعيه اللي باش يتخلص من الجثه فيها. حنان قالت للمحققين: ما عادش النجم نتحمل سيد المحقق، صبرت مع مراد على الإهانة والعنف وسكت على الجريمة، 8 سنين تعدي وما هو كل يوم يهددني بالموت، خرتها ضربني وطردني من الدار أنا وولادي، هذيك علاش قررت باش نكشف له السر. بعد اعترافات حنان تم إلقاء القبض على مراد. مراد اللي مش باش ينكر التهم اللي توجهت له وسيعترف فعلا بقتله لنزهة أخته، ما كانش نادم، بالعكس كان بارد جدا وهو يحكي في تفاصيل الجريمة اللي ارتكبها في حق أخته. في الأخير انطلقت محاكمة مراد وحنان زوجته، وصدر الحكم في حق مراد بالسجن المؤبد، أما حنان فتوجهت لها تهمة التستر على الجريمة والمشاركة في إخفاء جثة، وحكم عليها بالسجن 8 سنوات.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد في المحقق بلوس، مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية، والموعد مع ثاني قضايانا بالنسبة لليوم. ما تنساوش المحقق بلوس تلقاوه زادا على فيسبوك، صفحة المحقق، وين تلقاو مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوا عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادة كيف كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضيتنا اليوم باش تسافر بينا لفرنسا، واحنا تحديدا في بريفوسان موين التابعة لإقليم لا، وترجع بينا أطوار القضية لنهار 11 جون في 1993، قرابة 4:15 متاع الصباح. جملة من الاتصالات المتتالية توصل لرقم الحماية المدنية من مجموعة من متساكني المنطقة، جميعهم كانوا يطلبوا في النجدة، وكانوا يقولوا لي فما حريقة كبيرة في فيلا جارهم الدكتور جون كلود روما. حريقة على ما يبدو كبير برشا، وكلال فيلا بالكامل. على جناح السرعة الحماية المدنية توجهت للعنوان المذكور، وبدأت بإخماد النيران اللي كانت كما قلت لك كلات جزء كبير من الدار وحتى الجرد. الجيران كانوا يدعيوا أن جارهم جون كلود ومرته فلورنس وصغارهم ما يكونوش الداخل، لكن كل أمالهم باش تندثر بمجرد دخول الحماية المدنية للفيلا. في البيوت باش يتم العثور على 3 جثث، جثة الأم فلورنس، وجثث البنية كارولين 7 سنين، والوليد أنطوان 5 سنين. الثلاثة كانت النار كلت لهم بدوناتهم بشكل كبير. أما أبها العائلة الدكتور جون كلود، لقاوه المسعفين ما زال يتنفس لكنه كان فاقد الوعي بسبب استنشاق وكمية كبيرة من الدخان. على جناح السرعة تم نقله للمستشفى في جنيف لإجراء الإسعافات اللازمة، إلى جانب نقل جثث فلورنس والأولاد الزوز للمشرحة. هنا تظهر المفاجأة الأولى في هذه القضية. تقرير الطب الشرعي سيثبت أن الضحايا 3 ماتوا قبل ما يتحرقوا. إيش معناها؟ معناها أن الحريق ما كانش هو السبب المباشر لوفاتهم، بل كان ربما مفتعل فقط ليغطي على سبب الوفاة الحقيقي. أيوة، كيفاش تقتلوا 3؟ التقرير يقول أنه كارولين بنت 7 سنين وأنطوان ولد 5 سنين تعرضوا لإطلاق نار من بندقية. أما بالنسبة لفلورنس أمهم فكانت متعرضة لمجموعة كبيرة من الضربات على رأسها، تسببت في كسور في الجمجمة ونزيف حاد. تقرير الطب الشرعي باش ياخذ القضية في منحى جديد، إذن منحى جنائي. طبعا كان لازم على المحققين يباشروا التحقيق فورا، ويحاولوا انهم يفهموا شنو هو اللي صار للعائله هذه، وعلاش تقتلوا افرادها بهذه الطريقه البشعه، والاهم شكون اللي قتلهم. فريق من الامن باش يقوم بزياره عائله جون كلود باش يعلمهم بالحادثه اللي صارت في حق ولدهم وعائلته، وفي نفس الوقت يسمعهم لعل وعسى عندهم شكوك او معلومات نجم تعاون التحقيق في معرفة الجاني أو الجنات. بمجرد وصول الأمنيين للمنزل متاع العائلة متاع الدكتور، شلفت انتباههم أنه باب الدار كان محلول. رغم ذلك طقوا الباب، قاوا يستناوا في الجواب، لكن حد ما خرج لهم. وقتها باش يدخلوا للدار، وغادي باش يلقاوا رواحهم في مواجهة مفاجأة أخرى. قدامهم في القاعة كانت جثة سيدة مرمية على الأرض غارقة في دمها، كان ظاهر أنها متعرضة لطلق ناري في رأسها. مازال في الطابق العلوي باش يتم العثور على جثة راجل هو زاد متعرض لطلق ناري في رأسه من الخلف. باش تبين من بعد أن الضحايا الزوز هما إيمي وأن ماري روما، بو وأم جون كلود. تم نقل جثث الزوز للمستشفى وأحيلوا على التشريح اللي سيثبت أن إيمي وأن ماري تعرضوا لإطلاق نار من بندقية، نفس البندقية اللي تقتلوا بها كارولين وأنتوان أولاد جون كلود. كما أكد التشريح أن الوفاة صارت بين 24 إلى 48 ساعة قبل ما يتم اكتشاف الجثث. قضية باش تاخذ صدى كبير في فرنسا، الإعلام باش يتكلم برشا عليها، والناس كانت تسأل شكون هذا اللي قام بهذه المجزرة الجماعية في حق العائلة هذه. الأمنيين طبعا انطلقوا في البحث السريع، كان لازمهم يفككوا لغز القضية في أقرب وقت، وبما أنه جون كلود كان في غيبوبة كان لازمهم يلوجوا وحدهم ويعرفوا شنو اللي صار في حق هذه العائلة وشكون اللي قتلهم. أول فرضية تبنوها المحققين نظرية الانتقام، نظرية كانت تبدو منطقية. جريمة بالحجم هذا، عائلة كاملة تلقى نهايتها في ظروف بشعة، كان لازم يكون وراها شخص عنده دافع قوي، شخص يعرف العائلة بالباهي. وبما أنه جون كلود كان معروف في المنطقة، طبيب مختص في أمراض القلب والشرايين وباحث ناجح، افترضوا المحققين أنه ربما يكون فما شخص ناقم عليه على نجاحه مثلا، ولا واحد من المرضى متاعه سابقا وقرر أنه ينتقم منه من عائلته. ربما يكون جون كلود عمل مثلا خطأ طبي في تشخيص إحدى الحالات، كلفت حياة قريب أحد مجرمة حسيله. هذاك علاش المحققين مش يبدأوا البحث في محيط جون كلود، في علاقاته، في خدمته، في معارفه، أي شخص كان ينجم يكون عنده مشكلة معاه ولو بسيطة ربما تتحول إلى فكرة جريمة. كانوا يحاولوا يلقاوا اسم واحد، خيط واحد، تفصيل واحد يقودهم لحل القضية. لكن اللي باش يكتشفوه عن حياة هذه العائلة باش يخلي القضية تأخذ منحى جديد ومذهل. باش يعرفوا المحققين أنه جون كلود رومان اللي قلنا هو رجل هادئ متزوج وبو صغار وحياته مستقرة، واللي الناس يشوفوا فيها الطبيب الناجح الباحث اللي يخدم في منظمة الصحة العالمية في جنيف وما أدراك، هذا الكل بلف، ما فهم منه شيء. كيفاش؟ جون كلود ما كانش طبيب أصلاً. صحيح دخل يقرأ في كلية الطب في اليوم في السبعينات ونجح في عامه الأول، لكن كان هذاك العام الأول والآخر اللي قراه في الطب. في الحقيقة كان يمشي يرسم كل عام ويوهم عائلته أنه ماشي يقرأ، لكنه في حقيقة الأمر كان يمشي يتسكع مع أصحابه، وفي كل نهاية عام كان يوهم العائلة أنه نجح، حتى ولاو الناس الكل في محيطه مقتنعين اللي هو ولا طبيب. لكن الكذبة ما وقفتش في الشهادة. بعد سنوات جون كلود ولا يقدم في روحه على أساس أنه باحث في لينسيرم، هذا المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية في فرنسا، بل بعد فترة قال أنه ولا يخدم مع منظمة الصحة العالمية في جنيف. وبالأمارة بما أنه يسكن على الحدود كان كل صباح يخرج في نفس الوقت على أساس أنه ماشي يخدم على روحه، حتى أنه كان ساعات يختلق سيناريوهات في مخه، يعبي فليشته ويقول لمرته اللي هو مسافر في خدمة، لكن في الحقيقة هو لا يسافر ولا هم يحزنون. أتوصلوا فلورنس للمطار يستناها تروح، يخرج يمشي هو في اتجاه مدينة أو بلاد فرنسية أخرى، وغادي يستقر في لوتيل وكي قرر أنه قايد باش يروح يمشي يشري بعض الهدايا باش يظهر لي هو فعلا كان مسافر ويرجع للمطار ويروح لهم من المطار. اش قولك؟ الناس الكل كانت تشوفيه بعين كبيرة، الرجل الناجح، الطبيب الذكي، الزوج الصالح، الأب الحنون، أصحابه والمحيطين به كانوا حاسدينه على حياته المثالية. لكن هالحياة هذه طلعت كذبة كبيرة. جون كلود ما عداش نهار ولا نهارين وهو يكذب يا شماعة، عدى 18 سنة كاملين وهو يوهم في الناس أنه طبيب وباحث كبير، ومارته اللي ساكنة معاه 18 سنة مصدقته. بنى حياته الكل على الكذب. الاكتشافات المتواصلة في حياة جون كلود باش تخلي الأمنيين يكون عندهم نظرة أخرى على اليسار لهذه العائلة. باش يكتشفوا المحققين مثلا بعد مراجعة حساباته المصرفية أنه كانت رغم اللي هو لا خدمة لا قدمة كانت عنده مبالغ كبيرة تدخل وتخرج من حسابه الشخصي بشكل شهري. من ليه؟ وكيفاش عايش؟ باش يكتشفوا أثناء التدقيق في مصادر الفلوس أنه جون كلود كان ياخذ في المبالغ هذه من عند أصحابه، من عند أقاربه، من عند عائلته، من عند عائلة مرته، مش سلف، لا، على أساس أنه هو باش يستثمرهم في مشاريع كبيرة في سويسرا. كان يوعدهم أنه الفلوس اللي باش يمدوهم له باش ترجع لهم أضعاف مضاعفة. هذه الكذبة التقليدية اللي موجودة ديما. الناس ساعات اللي تشوف إنسان عنده فلوس يظهر هو عنده فلوس، قلت لكم حتى على شهير تونسي بكله تاتواج أوهم الجميع اللي هو عنده فلوس، هي كلها سرقة. أما ما يسيلش نوهم الناس نلبس مونجيلا بمئتين مليون اللي أنا سرق فلوسها، وبالتالي الناس تولي تصدق اللي أنا عندي فلوس، ولا نقول له إيجا نعاونك كيفاش تعمل فلوس، باش يخزر المونجيلتي والحويجي ويقول أكيد بما أنه هو نجم يعمل فلوس أنا نجم نستفاد منه. حسيله سي الدكتور عمل نفس الأسلوب. الناس كل كانت تشوف فيها الرجل الناجح، الكهرباء آخر طراز، الفيلا في حي راقي، شكون ما يعطيهش الفلوس باش يجيب له الفلوس؟ أعطاو فيه ثقة، سلموه فلوسهم من غير ما يشكوا في حقيقة النشاط اللي كان يحكي عليه. وبطبيعة راك عرفت أنه لا فما استثمارات ولا هم يحزنون. جون كلود كان يأخذ من هذا يعطي لذاك، شاشية هذا على رأس الآخر، بيراميد دو بونزي قلولها. وكان يصرف في الفلوس على روحه. الفواياجات مالا والكادوات والوتلة والدار والكرهبة وقراية الصغار، مين مش يخلصهم وهو بطال؟ باش يعرفوا أيضا المحققين أنه في الفترة الأخرى جون كلود كان يتعرض لهرسلة من برشا من الناس اللي خذا منهم فلوس. كهوا عاد جاء وقت الحساب، كانوا يطالبوا فيه باسترجاع فلوسهم بما فيهم أمه وأبوه ومرته فلورنس. مش هذا كهو، باش يوصلوا المحققين إلى معلومات جديدة وهامة جدا على حياة جون كلود، باش يعرفوا أنه كان يخون في مرته فلورنس مع سيدة اسمها شانتال. هي طبيبة ماذية بالرسمي، طبيبة سنين أربعينية مقيمة في باريس، تعتبر من عائلة ثرية. عارفوا المحققين أنه جون كلود أخذى من شانتال حوالي 900,000 فرنك سويسري، تعرفش معناتها؟ ما يفوق 3 مليون دينار توانسة، 3 مليارات. خذاهم على أساس أنه باش يستثمرهم بالطبيعة في مشاريع المتلتلة اللي تدخل برشا فلوس ويرجع لها فلوسها أضعاف مضاعفة. لكن في الحقيقة طبعاً ما صار منه شيء. المحققين تواصلوا مع شانتال وطلبوا منها الحضور للتحقيق، وأثناء التحقيق معها ستفجر قنبلة جديدة في هذه القضية. شونتال باش تأكد للمحقين أنها من فترة اكتشفت اللي جون كلود قاعد يكذب عليها في حكاية الاستثمار. قلت كل مرة كنت نسأله وين وصلوا هكا الفلوس يا أخي، وقتاش باش تبدأ تعطيني شوية مرابيح، وهو كل مرة يجبد لها موضوع ويبدأ يمهطل فيها. أو الجمعة الجاي، أو الشهر الجاي. قالت فهمت اللي هو يكذب، واللي الحكاية الكل فيلم هو عمله باش ياخذ مني الفلوس. وقتها قلت له اسمعني، رجع لي فلوسي اللي اعطيتهم لك، ما عادش حاجتي لا باستثمار لا بمرابيح. اي مدام شونتال، رجع لك فلوسك؟ ليه سيد المحقق، ما رجع ليش، بقى مده ما يكلمنيش، وحتى كي نكلم وانا ما عادش يهز علي التليفون. لكنه كلمني نهار 9 جانفي وقال لي حضر روحك باش نخرجوا نتعشاو الليله، وجبت لك فلوسك الكل باش نرجعهم لك. هاي شانتال سكتت شويه ومن بعد واصلت الكلام وقالت لي مع قربت 9 نتاع الليل جاني جون كلود للدار، طلعت معاه في الكهرباء، مشينا لشيرة غابه فونتين بلو، على اساس ماشي باش نتعشاو في دار واحد صاحبه. كل شيء كان طبيعي جدا، كنا نحكي وهو قال لي اللي هاو الفلوس بلا ما راحتهم في فليجة في الماء، والأمور كانت طبيعية. لكن أول ما دخلنا في طريق معزول في الغابة، جون كلود وقف الكهرباء ودون سابق إنذار أهجم عليها وحاول يخنقها بيدي. قالت حاولت نقاوم لكنه كان أقوى مني، وعينيه يتطاير منها الشر وكان مصمم على قتلي. قلت كنت نقول له اسمعني، فهمت خليني نعيش وما عادش ندور بيك والسماح في الفلوس. فجأة سيبها من غير ما يقول حتى كلمة، رجع يسوق في الكهرباء وروح بها للدار ثم اختفى. شهادة شانتال خلت المحقين يتأكدوا أكثر فأكثر أن جون كلود هو اللي قتل عائلته، لكن كان ناقصهم اعتراف مباشر منه، بالتالي كان لازمهم يستناوه يفيق من الغيبوبة. كان فاق. 10 أيام من بعد الحادثة تحديداً في 21 جانفي فاق أخيراً جون كلود من غيبوبته. فريق من المحقين توجهوا له على جناح السرعة للمستشفى. جون كلود أول ما شافهم فهم أنه نهاية الكذبة قربت. من غير مراوغات ومن غير لف ودوران بدأ يسرد في تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة عائلته. قال لي هو عدى ليلة 8 جانفي كاملة وهو فايق، كان يخمم منين باش يرجع فلوس الناس اللي ولاو يطالبوا فيه بفلوسهم. قال كنت نعيش في ضغط كبير وما عادش عندي ناس أخرين ناخو من عندهم فلوس، وكنت خايف من خيبة الأمل اللي باش يعيشوها عائلتي وخاصة ولادي كي يعرفوا حقيقتي، حقيقة اللي أنا مانيش الشخص اللي كانوا يشوفوا فيه، مانيش الطبيب والباحث والرجل الناجح، باش يشوفوني فاشل جدا وزيد كذب.

0: ورجع لبيت النوم وين فلورانس ما زالت راقدة بحذر قرب منها وبدأ يضرب فيها على رأسها بالقلقان. قال بعد ما تأكدت اللي هي ماتت بطل أولادي اللي كانوا في الصالة يتفرجوا في الديسان زانيمي ناديت الكارولين وطلبت منها تمشي لبيتها. في المقابل أنا هبطت للجراج هزيت قال من غادي البندقية وتوجهت لبيتها. قال هرقد على كرشك وما تتلفتش عندي ليك سيربريز. وهي سمعت كلامه من غير نقاش. وقتها جبد المقرونة حط لها كاتم صوت وأطلق عليها النار من الخلف. من بعد قالها بطل أنطوان كررت معاه نفس اللي عملته مع أخته. من بعد دخل دوش بدل حوايجه ركب في كرهبته ومشى لكليرفولي لاك غادي وين تعيش عائلته. طبعا هز معاه البندقية. قال أول ما وصلت لدار أمي وبابا قعدت سلمت عليهم افطرت معاهم. بعد ساعتين خرج للكهرباء اجبد البندقية دخل للدار قلبوه بربي يطلع معايا بابا الفوق خلينا نشوف وش بيها المقرونة ما حبتش تخدم. طلع ابوه قدامه استغل ان ابوه يمشي في الكلوار قدامه واطلق عليه زوز كارتوشات. من بعدها هبطت أمه اللي كانت قاعدة في الصالة وبنفس الطريقة أنهى حياتها قبل ما يخرج من دار عائلته. تفكر كارولين بنته تفكر قديش هي تحب الكلب متاع جدتها. هذيك علاش قرر أنه ما يخليش وحده هو زاد الكلب يلحقوا بالجماعة. شدك الكلب وقتله هو زاد. حسب روايته بعد ما كمل اقتل عائلته ورجع لداره بدل حوايجه من أول وجديد ومشى لباريس غادي قابل عشيقته شونتال مشي يتعشى معاها وكان ناوي يعديها كيما الجماعة. لكنه في آخر لحظات كيما حكيت شونتال تراجع على قراره. قال وصلتها لدارها وروحت لداري. أول ما دخل لداره حسها هادئة بطريقة تخوف. دخل البيت صغاره وعاود شاف جثثهم فوق الفرش. بعد دخل بيت نومه شاف فلورانس وهي ميتة فوق فرشهم. وقتها قال بديت نستوعب اللي صار كل شيء وفيه. اللي صار ما هوش حلمة ما هوش كابوس بل هو حقيقة حقيقة مرة. في اللحظة هذيك اختار انه ينهي حياته بديه. قال بقيت نخمم كيفاش ما كانتش عندي الجرأة باش نضرب روحي بكرتوشة بعد تفكير طويل باش يستمر 24 ساعة. قال قمت من بلاستي في فجر نهار 11 جونفي وانا اخذت القرار. هبطت للجراج جاب بدون ليسانس صبوا في الطابق العلوي في البيت الكل وخاصة في الفروشات فروشات ولاده وفرش مرته. من بعد خذ جرعة كبيرة من الدواء المنوم. أول ما حس أنه مفعول الدواء بدأ يعطي نتيجة شعل النار في الدار الكل. هذه كانت اعترافات الاعترافات المذهلة جون كلود رومان. اعترافات صادمة جدا اعترافات هزت الرأي العام في فرنسا بالكامل على شنو الواحد ينجم يوصل يعمل بش سره ما يتكشفش. قتل صغاره ومرته أمه وبوه في 2 جويلية 1996 وبعد 5 أيام من المرافعات أخيرا صدر الحكم النهائي في حق جون كلود رومان. حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل مرته فلورانس أولاده كارولين وأنتوان أمه وبوه إيمي وأن ماري كما أدين زادة بمحاولة قتل عشيقته شونتال وأدين كذلك بتهمة اختلاس الأموال.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضعة دقائق هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلوس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام

ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم قلكم ربي يحفظكم في الأمان.

0: معك أنا فاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم في منسير نظمة الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة لقاءات وحصص تدريبية لمنظورها. تحدثت عن التفاصيل زينب الزياني مديرة المكتب الجهوي للجامعة التونسية لوكالات الأسفار بالوسط.
2: اليوم عندنا وركشوب أمديوس بالشراكة مع أمديوس، اللي هو قاعدين نعرفوا لوكالات الأسفار ونكونوا فيهم على التكنولوجيا الجديدة اللي صايرة في بروجرام أمديوس. وبعد الوركشوب تو احنا قاعدين اليوم ضامين معنا الولايات قيروان سوسة مهدية ومنستير. وبعد الوركشوب عندنا أفتر وورك لمين فيه مهنيين من كافة القطاع السياحي وإدارات الدولة. موجود معنا إن شاء الله المندوبين السياحيين للسياحة، مندوب الجهوي للسياحة في سوسة، المندوب الجهوي للسياحة في قروان، المندوب الجهوي للسياحة في المنستير، والمندوب الجهوي للسياحة في المهدية. كذلك باش يكون موجود معنا أمر مطار النفيضة وأمر مطار المنستير. الهدف هذا الكل باش نقربوا وكالات الأسفار والمهنيين فيك مع المهنيين في القطاع بكله من بعضهم، نتشاركوا الأفكار، نشاركوا إذا كان عندهم مشاكل نحكيوا فيها ونجموا نحلوها. هكاك تولي الإدارات الكل في القطاع السياحي تكون موجودة في بلاصة واحدة، يحكيوا الكل مع بعضهم، نشاركوا المشاكل وكيف كيف نطرحوا حلول.
1: من جهته أكد صاحب وكالة أسفار بحمام سوسة تراجع إقبال السياح التونسيين بسبب قانون الشيكات الأخير.
3: السيزون بالنسبة للمارشي لوكال تعديت ناقصة برشا، ناقصة 90% من العادة. التوانسة من نجم نختصر لك من اللي تعمل قانون شيكات جديد، المارشي متاع التوانسة اللي ياخذوا دي سيجور في الوتلة في الصيف يعني نقصوا برشا، والدزيرية عمناه والتعديت سيزون به لكن السنة نقصت أكثر من شطر. المارشي الجريان نقص على الآخر من وقت اللي بدلوا اللوكاسيون توريستيك متاعهم متاع 750 يورو اللي كانوا ياخذوهم سبيس في ديهم كي بدلوها لهم ولاو الكارت وعنده شروط انه يلزم يكون يخدم وعمناه الفنار نعديه 10 عائلات تزيريه معناها شيكين كل يوم. سيزون اللي تعديت هذه بالكاد يجينا معناتها سيجور واحد ولا ريزرفاسيون واحده فنار. لا الاوروبيان موجودين هما اللي منعوا سيزون، هما اللي محركين الدنيا شوي مارشي لوروب دي ليس سورتو. والله توانسه نصلحوا قوانيننا شويه خاطر هي اللي عمد عليهم هما الحقيقه، معناها المارشي لوكال زاد عنده البار نتاعه في المارشي وما يلزمناش نخليوه. فهمت الاسعار غاليه ويلزم نصلحوا شويه زاد، يلزم شويه تسهيلات في دفع وكل خاطر كي التونسي راهو تنحيلو تسهيلات في الدفع ما قعد له حد شيء. معناها شكون اللي عنده المونطون الكبير هذايا نتاع اللي قلت انت الاسعار الغاليه اللي مازال قادر باش تقول له هات السيجور يتكلف لك 7 ملايين و8 ملايين يقول لك تفضل تونسويت. معناها عدد قليل جدا.
1: أخبارنا العربية، أعلن الدفاع والمدنية السعودية عن سقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي في الرياض، أسفر عن وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي. من جهته أصدر مطار الملك خالد الدولي في ميناء الرياض إحاطة للمسافرين بضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران والتحقق من حالة رحلاتهم الجوية قبل التوجه إلى المطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM TV.

0: طول 4 دقائق على شهر فيم. مرحبا، اجمل تحياتنا لكم. طريقة سلامة وين ما كان يوصل لكم صوتنا على ليزوند فيم. نسلم على الناس اللي يشوفونا على جوهرة تي في. احنا على امتداد ساعتين من زمان معاكم في انتيبيوتيك. انا رامي مكليم في الاعداد والتقديم. سامي بن نور يرجع ان شاء الله بداية الاسبوع في جروب اليوم. مبدئيا بحذانا سليم وصفارة. سليم مرحبا.
1: مرحبا رامي، اعطيك الصحة. ان شاء الله جمعة ماشية منيح المستمعين. الطقس يعمل كيف وفما برشا مواعيد
0: متقلب المزاج، معناها ما عندوش صاحب. يا سخانة سخانة يا باردة باردة، ما نعرفش.
1: كل نهار وقسم.
0: مخرجنا البارح استعمل الكليم في الليل، ما عرفش انت
1: ساعات نستعمل كليم، معناتها الصباح حاجة، العشية حاجة، في الليل حاجة. ما تفهمش، انا نتبعوا في التقلبات هذه وكهو.
0: قالوا احنا نردوا بالنا على روحنا بالكدا، ما نسرعوش برشا، نصيف نشتي نبدل خاطر العواقب مشطة.
1: هي هذه المشكلة، انه في السيزون هذه الامراض معناتها تصير بصفة غريبة سورتو للصغيرات، وبعد الصغيرات تعدي الكبار. وبعد يقعدوا الكبار في الدار.
0: مش كم شي تلاقي بصغيرات،
1: الصغيرات يتلاقيوا بالكبار.
0: دونك سيسل وإحنا الناس الكل، إحنا على امتداد ساعتين من زمان. بعد شوية التحق بينا سامي السنوسي، تشاد شوية في الثنية. سلموا على معز في الأخراج، ياسمين في الأخراج الرقمي، حسام منير في الأخراج من استوديواتنا المركزية في سوسة. ومن البداية نبدأ كيما العادة بكواد نوف. كواد نوف كواد نوف كواد نوف سليم.
1: قبل ما نعمل كواد نوف، انا نصور كرامي الاسبوع هذا والفتره هذه شيخ على الاخر.
0: شنو شيخ؟
1: معناتها نشوفوا لي زيفينمون كولتوريل اللي موجودين
0: أي؟
1: في سبتمبر واكتوبر واول نوفمبر. والله شيء يعمل كيف. معناتها نشوفوا توا جي ام سي، نشوفوا لي فيستيفال اللي جايين اللي مقدمينهم منظمات وجمعيات.
0: معرض الكتاب قاعد يحضر،
1: معرض الكتاب
0: بعيوني هنا،
1: فما برشا معناتها فما حركه باهيه، والناس قاعده تنجم تخرج، قاعده تنجم تتحرك. اللي هي بالحق
0: حرك
1: اللي هي بالحق
0: يشوفونا على جوهرة تي في قاعد يفهموا فينا.
1: دونك معناتها سي بيان انه فما حاجات اكسيسيبل وباسوام معقوله، وفما معناتها اكسي للثقافه، والناس نجم تمشي وتهز صغار. هذه اهم حاجه. نرجع لنا الكواد نوف، باش نحكي على كتاب اصدر عنده اسبوعين، اللي هو اصدره خو ليدي ديانا، الاميره ديانا، اللي هو شارل سبنسر. وخرجوا باش يحكي على اخته بعد 30 سنة ملي توفيت. 30 سنة ملي توفيت. والكتاب هذا عمل
0: حادث الوفاة، معناه حادث وقعد مريب وقعد برشا جدل عليه.
1: هو حب يرد الاعتبار لاخته في الكتاب هذا، على خاطر قال فما برشا حاجات ما تقالتش، وفما برشا حاجات يعرفها هو، حب يخرجها معناتها للبوبليك. وكان اكثر حاجه ركز عليها هو ليزاتاك اللي عملهم للملك شارل تولي، هو كان الامير شارل، راجل ديانا. يعني وسائل الاعلام اللي تعاطات معناتها وتعاملت مع الكتاب هذا حاجه من وراء العقل، معناتها الحيثيات والتفاصيل اللي حكى عليهم مع موت ديانا معناتها تخوف.
0: كيما
1: مثلا كيفاش يقول لك الملك شارل كيفاش فرح كي ماتت ديانا.
0: لأنه هي كانت عاملة برشا مشاكل، البروتوكول الملكي والقوانين الصارمة، كيفاش نلبسوا وين نمشيوا، كيفاش نقعدوا، كيفاش نضحكوا وين نحضروا، كانت تمثل بين ظفرين النشاز.
1: اي هو لذلك علينا نعاود نقول لك رد اعتبار لديانا، على خاطر زاد حكى على معناتها الدفينه نتاعها، كيفاش رفض انه اولاد اخته يمشيوا وراء امهم هما في العمر هذاك. الملك ما كانش موافق، حكى على برشا حاجات. فما حاجات نجموش نقولهم في الراديو، مي معناتها لدرجه انه اول مره المكتب نتاع الملك تشارل خرج وعمل كومونيكي كامل بور دي مونتير،
0: وينفي نتاع الكتاب،
1: وينفي الحاجات اللي صارت. الكتاب هذا باش يترجم ل 12 لغة، ومازال معناتها شارل سبنسر قالك مازالوا عندي حقائق اخرين اقوى من هكا برشا، اما مش باش نجم نخرجهم توا.
0: ما نعرفش انت ترى رد اعتبار الشقيقته ولا هي خدمه زاده وهذا فلوس.
1: هو فلوس.
0: كان يحب يعمل حوار مطول مع قناه كبيره باش يكون فيها برشا فلوس.
1: هو فلوس، اما شو الصحافه راهي تعاملت بكل ما خذاوش الاحداث الكل كما هما. قالوا ديما السؤال اللي يطرحوه شكون اللي صحيح، شارل خوها ولا شارل راجلها؟ دونك مازال ما فماش حاجات مؤكده، هذا كله كلام.
0: سامي سنوسي مرحبا.
2: مرحبا يا مرحبا بالناس كلها. شوفوا حتى لو كان يحكي لك على السيد تخمم بشكون باش يحاور نهار اخر وكيف تجيبه. يعطيك صحه رامي والله. وندو كان نسلموا على الناس كل وان شاء الله نعدي وقت به.
0: يعيشك سامي. تعطلت شويه في الفنايه وخرجنا زاده كيف كيف. تعطلنا شويه انا وياه في تو في الكويز من بعد نحكيو فيه.
2: ميسالش ميسالش
0: موضوع مع صحياتي. سينا كود نوف سامي سنوسي.
2: الكود نوف انت باش نحكي على الليا وشركه اوبن اي اي لو غوفرنمون الاسترالي كمانديلها يعني خدمه اللي هي تحب تشوف avec une IA تحب تشوف دي دوني على وزارة الصحة دي ستاتيستيك سور لا سانتي ما غير انترفونسيون تاع اشخاص. يا اخي الليا هذه قرصنتهم. كيفاش القرصنة صارت؟ اللي هي كي ما لقاتش الليا فشلت انها تخلط للوبجيكتيف هذاك سالت سؤال كي ما جاوبوهاش ما حبتش تقول اللي هي ما نجمتش. عملت لا في اون سورت باش لوجت وحدها وخلطت الاندوغرين تاع قرصنا اللي خلط دي دوني مهمين واللي ما عندهم كان يعني توب سكري يعني في الجورنال
0: زيرو ايتيك
2: صفر ايتيك وما قالتش سورتو وحدها اوكين يعني ما غير اوتونومي توتال ما غير حتى انترفونسيون هيومن ما غير فاليداسيون هيومن دونك. والمشكله فيش اللي في اللي شركه اوبن اي اي قالت للغوفرنمون الاسترالي الا ثلاثة شهور من بعد وقال لك جوست بعثت ميل وبعثت ميل كلي كونتاكت ات وزاره الصحه بوان كوم
0: كلي ما يتحلش
2: كلي ليه يتحلوه يحلوه الناس كل. قالت راه صارت في جوان صارت القرصنه هما الاخر اخر سبتمبر صارت الاعلام. يا اخي يا اخي رئيس الوزراء الاسترالي طلب من البي دي جي نتاع اوبن اي اي باش يقابلوا في السومي اللي عملوه في نيويورك في الامم المتحده. يا اخي حكاو قالوا الغلب
0: قالوا الغلب
2: صارت يعني قالوا صارت
0: زير وغلط
2: اي دونك وقتها جوست ابري يا يو لو سومي نتاع لي 3 غران بي دي جي اللي هما جوجل واوبن اي اي وانتروبيك نتاع كلود اللي قالوا راهو ردوا بالكم راهو الافراط في الانتليجنس ارتيفيسيال راهو
0: باش يحكيوا على الافراط في هما حاجتين يخوفوا بالكداي هذول لي روبو وهما مربوطين ببعضهم لي روبو ولي اي
2: الروبو على شوف الروبو بلوز او موان
0: تقول انت خوف معناتها شفناها اللي الروبو باش يولي هو يحارب البشر. نحكي على روحي انا يظهر لي 150 200 300 سنه يظهر لي ممكن الحكايه
2: هو من بعد 300 سنه. انا حكيت لي في الكود نوف تاعي نتاع وقت البارح ولا قداش اللي هو لو ميتال ليكيد لو غاليوم. لو غاليوم سان ميتال ليكيد اللي 30 دغري يولي سائل. فهمت
0: ويعاود يتشكل من
2: بعد لا ويعاود يتشكل تعمل اللي تحب تو لو ديريج. دونك ثم علماء حطوا في دي ميكرو كابتور اللي هما بيدهم ولا تولي تحركهم. عام 91 ترميناتور خرج هكاك ترميناتور 2 اللي هو الشرير اللي هو ميتاليك سائل وتعدى فاست لي بارو هذيك نتاع الحبس اللي كوم كوا هو عدا. وفي الاكسبيريونس نتاع الغاليوم هذايا في كوريا الجنوبيه اللي الميتال لو ليكيد ميتاليك تعدى زاده دي بارو وتعدى اي حاجه ما عادش نجم يقفوا شيء. هما الخدمه الكبيره اللي قاعدين يعملوا فيها انهم خموا في الزلازل وخموا في في في الطب انك تنجم تبعث بارتيكول صغيره تنوتراليزي فيروس ولا تداوي في بلايس اللي حتى الاشعه ساعات يعني لازير ما يخلطش ولا اللي هو ولا لي ديبري ولا لي تروك دو غير حاسيلو. شوف كيما اول ديما نقول اول شخص اللي صنع السلاح على باز جيماجين كان للصيد. كان للصيد باش يسهل الفلاش اتسيتيرا كان للصيد فينالمون ولات للحرب. يعني اي حاجه تنجم تصنعها انت والمايند سيت يعني اللي تحب تخدم به ومن بعديك اخويا هذاك الانسان يعني الله غالب.
1: يا سامي راهو لي جيون تاع الليا قالوا الفو رالونتير يلزم نقصوا في الفيتيس.
0: هو جدل كبير جدل كبير اللي باش ينقص في الفيتيس وشكون باش يستغل تنقيص الفيتيس هذيا ويكسيليري هو.
1: لا المشكله تعرف شكون توا المشكله في دونالد ترامب.
0: دونالد ترامب
1: قال لهم نو واي معناتها رانا ماشيين في الثنيه صحيحه. ودونالد ترامب الديفي نتاعو الكبير انه الصين ما تفوتوش دونك ما يهموش اعطيه هو الاول معناتها في لي تكنولوجي وفي الليا كوت كوت.
2: اما لو غران دونجي نتاع الليا اللي هي السوتونوميز يعني اللي هي تولي مستقله 100% هذا كان مش تولي مستقله 100% هي تخمم اكثر منك وتخمم اسرع منك وتنجم تمشي في يعني كونتي لا سوليسيت برشا تعطيها لي دوني خاطر اللي هي تخدم بالداتا كنت تعطيها انت الداتا نتاعك تولي يعني ثم سرعه كبيره ياسر. وكيما صارت هذيا ليا وحدها هذيا مع استراليا ليا وحدها كيف فشلت باش تجيب المعلومة قررت وحدها أنا لازمها تجيبها المعلومة كوت كوت. دونك تحديت لي بارفي وتحديت الواحد عملت اون فورم دو بيراتاج جابت لهم المعلومة مي لا يو اكسيل دي دوني اخرين.
0: يلا كانت هذه كواد نوف هات نبداو بالموسيقى. هذه آية دغنوش في ناقوز تكلم غاستي برونشي على جوهر اف ام الدنيا وما فيها.

0: على جوهرة فيه. مرحبا باللي التحقوا بينا الكل, رجعنا لكم في انتيبيوتيك بلوس كيما العادة لقيت هذا وقيت الكويز توت سويت في هيا بنا نلعب. هيا بنا نلعب, هيا هيا بنا نلعب. انتم زادة تنجموا تشاركوا تسليوا اجابات الفريق فويس فيه الاسم والمعلومة على واتساب على 48 166 3. أسبار إذا عندكم تضيفوا في السؤال, ما هيش عروض عمل ولا حب ولا صداقة وإلا مشاكل مش نلقوها حلول ولا عروض زواج كما قلت البارح. يلا السؤال الأول يقول قديش اختيت شنغال؟
1: 40 انتو البلاس
0: فلاك
1: 50
0: 50 وي 50
2: سبو 40
0: 50 دينار سبو 40. ما نعرفش كانت فما مبادرة في الصيف باش نحيو الشنغال, على خاطر اللي ظلي فما برشا ناس في المناطق اللي يعيشوا فيها ما يعرفش شنغال اصلا. وقت اللي يجي المنطقة فيها شنغال وكرهبته تتهز ينجم يتبجع, ما يعرفش كيفاش يتصرف, يمشي في باله الكهرباء اتسرقت, ما يعرفش كيفاش يتصرف.
2: سكر والعشرة متاع الليل
0: نجم تكون فلوسه الكل موجودة في الكهرباء, فهو باش يتنقل للمستودع هذايا يلقى اشكال, يظلي مشكلة كبيرة.
2: ساعات المستودع بعيد, لازم نلقاو حل بعيد ياسر المستودع, راهو ساعات دي كيلو
1: لك شوين وما تعرفش وين
2: راهو فجعه انت
0: يا فلاك قريب معزم في ظرف درجين خذاك رهبته دفع 50 دينار.
2: انا فما مره رجعت مع الشنغال
0: اليوم اغلى ساندويتش طابونه وجبن تكلف 55 دينار. هذا مو سؤال في الكويزال. اصل كلمه فارماسي تعرفوا شي منين جات؟
1: اي عندي دقيقه
0: دقيقة برشا
1: الغالب الغالب
0: سكوند
1: مازال كيفاش يقولوها العمر الكبر خويا الكبر.
0: ها ونمشي شويه مع سليم حتى الانسان يتذكر. فارماسي واللي هي ماخذينا من كلمه موجوده في حضاره قديمه
2: قرب لنا. حضاره شنو؟ اغريقيه؟
0: لا
2: رومانيه؟
0: لا
1: عندها الاتيمولوجي نتاع الكلمه بيدا.
0: هي حضاره عندها الاله هذيا اللي هي آلهة العلم والطب.
2: آلهة في قرطاج
1: إغريق يعني؟
0: لا مش قرطاج
1: إغريق.
0: لا
1: روما
2: قال روما وإغريق وقرطاج ليه؟
0: الشيرة الأخرى
2: بتيت نمشيه لازي للصين.
0: لا هي الحضارة الفرعونية.
1: أوكي.
0: الكلمة جاية من فارماكوي اللي هي منحوتة. لا. الكلمة على تمثال الآلهة تحوت آلهة العلم والطب عند المصريين القدماء, وهي تمثل أصل الكلمة اللي تعني الصيدلة. عندهم زاد الفراعنة أطلقوا القدماء صيدلية الروح. شنو حسب رأيكم صيدلية الروح عند الفراعنة؟
1: صيدلية الروح تنجم تكون سبيريتويل, حاجة فيها عبودية ولا حاجة
0: ولا؟
2: الطب الرعواني؟
0: لا لا شبالش تقول فن انت مثلا طب الروح؟
1: لا ما بهم بعد الفراعنة معروفين
0: طب الروح
1: معروفين بالسحر هم قبل كان الفراعنة يعني فزيد كونكور وكل شيء, ويعني عندهم كل فرعون يشوف روحه هو قال هاد فصون ويحبك اللي شو انت على الصحارة وكل شيء دونك من عشا بعد تنجم تكون.
0: لا هنا برشا حكمة فيها الكلمة.
1: حكمة
0: يسر عجبتني هي حاجة سوماوها هما صيدلية الروح.
2: صيدلية الروح
0: كنا نمشيوا لها احنا صغار ما نعرفش كبار تمشيوا ولا.
2: صيدلية الروح
1: صغار ما
0: فما معرض بروشينمون
2: كتاب
0: كبير وي هي المكتبة.
2: المكتبة
0: هي صيدلية الروح. اخر مرة مشيت المكتبة سليم مصفرة
2: مكتبة تحكي مكتبة عمومية ولا مكتبة تبيع الكتب؟
0: مكتبة تبيع كتب.
2: ما عنديش برشا ممكن شهر التالي
0: تاخو كتاب
2: اي شهر التالي
0: خطشت في المكتبة ذيك باش تاخو بيلات مثلا.
2: لا لا
0: حاجات اخرين
2: هما ديجا المكتبات معاش برشا ولينا نعرفوهم معناتها ونسميوهم وبرشا سكروا برشا مكاتب سكرت.
0: سامي
1: انا بدي ليش برشا لا جمعة التالي
0: جمعة التالي
1: خذيت زوز كتب
0: اللي كنتي ولا
1: اللي انا
0: اللي كنتي اللي هما
1: اليوم زوز كتب مانجا قدم فاهم مش قدم ياسر مي دي جرو مانجا تاع 500 صفحه.
0: باهي السؤال الثاني تعرفوش قديش من ملكه مصريه حملت اسم كليوباترا؟
1: سبعه
0: وي هما سبعه سميهم
1: كليوباترا الاولى كليوباترا الثانيه
2: مونيكا بيلوتشي
1: مونيكا بيلوتشي
0: حتى ما عنديش
1: اليزابيث تايلور
0: اليوم برشا وي
1: سبعه هم اما احنا نعرفوا سبعه اللي هي أقدم واحدة بالفلوي ذول 300
0: اللي هي حابة تجمع بين الحضارة الفرعونية وروما وفشلت فيه الموضوع.
1: والساواحد يعني ساميت فاست سيزار و...
2: لا لا فهمش منها وما عاشوش في وقت وجست الرواية مزيانة
1: وكذا أستيريكس
2: أي رواية أستيريكس
1: رجوع
2: ماذاك ماذاك أستيريكس وبيليكس ميسيون كليوباترا من أحسن لأستيريكس وذاك وذاك أستيريكس ديكور اللي خدموه فما ديسكولتور توانسة اللي خدموا في الديكور هذاك
1: في المغرب هو
2: أي في المغرب تعمل في المغرب
1: تعمل بلاصة حلوة ياسر
0: باهي تعرفوش هذا عجبني أنا السؤال الحقيقة الفاكس ناس كنا الفاكس اللي موجود في مازال موجود في الإدارات التونسية
2: مازال يخدم
0: ومازال يخدم السؤال على الاسم المعرب للفاكس شنو ينجم يكون
1: لاسلكي
2: البريد فما حاجة
1: بريد البرق والهاتف
2: لا لا تفكر كيف يقولوها باش تبعث ما يقولوش تبعث فاكس
0: ما يقولوش تبعث فاكس
2: فما عنده تسمية
0: اللي هي هو شنو يعمل فاكس
1: يبعث كوبي يعني
0: اي كوبي اللي هي
1: طباعة
0: الكوبي هي
2: نسخة
1: نسخة
0: نسخة دونك هو شنو يعمل دونك هو شنو يعمل النسخة
2: مكتوبة
1: نسخة
2: مطبوعة
0: هي النسخة نسخة شكون يعملها
2: الفاكس
0: اي دونك النسخه الفاكس يعملها دونك هو هو شنو
1: صنع النسخه
0: هو النسوخ
1: النسوخ
0: تخيل يوم انت في مطلب يقول لك يرجى ارسال الطلب عبر النسوخ
1: نسوخ
0: كيما مفك البراغي ماما صحيت وجه الجندوبي تحيه ليها ما نصورش كان انا لقيت في ورقه يقول لك يرسل هذا المطلب عبر النسوخ باش نفهمها الحقيقه الكلمه الفاكس
2: هو ديجا الفاكس كي يبدا يعمل فيك الحس نتاعو ويبدا يخرج في الرساله لك الوقت اللي باش تخلط لك يخلط لك انت جواب ولا تخلط لك الورقه هذيك تبدا مخك يخدم شنو هي الحكايه اللي جايه معناتها خاطر ساعات جينيرالمون تلقى سي دي معناتها سي دي كوريسبوندونس اوفيسيال اللي يتعاملوا كيك دونك يخوفوا شويه
0: وي الفاكس هذايا شكون المخترع نتاعو؟
2: سي الفاكس الحقيقه كما نعرفش في 1800
1: الكسندر بيل نعرف التليفون
0: وي هو بيدو بين هو بيدو هو اللي عمل جي اس باكس اللي هو 1843 معناها تو ينجم يتحط في في متحف
1: طبعا هو التليفون النورمال السلكي ينجم يتحط في
0: اللي بالنوامر ولا اللي بالبوبينه
1: بالنوامر وبالبوبينه وبالكدنا اللي تحط
0: بالبوبينه ذاك جربت انا وليد صغير قلت له اطلب النمرو هذا ما نجمش ما فهمتش كيفاش شنو يعمل معناها
2: ما نجمش وماهوش انتريسي باش يعرف
0: اي ما
2: يهمش فما ديزامبريمونت مازالوا يبيعوا معاهم فاكس مازال معناتها موجود لو برودوي
1: اي ثم بلدان اللي مازالوا يتعاملوا نعرف زاده في سيختان بيش سوبساريان يستعملوا التوا فاكس
2: البعيد في تونس
1: ادارات
0: ادارات في تونس مازالوا فما ادارات يخدموا بالفاكس بالنسبه ليهم الفاكس وبالنسبه ليهم المهم برشا التوثيق كون الوثيقه تكون موجوده اون بابي معناها شنو مي
1: الثقه في الوثيقه صح
0: الثقه في
2: مش الرقبه انا قالوا لي خل الورقه انا
0: احنا الرقمه انا عندنا باش تعمل انت لانسكري هكا ولا ومن بعد تمشي تخرج ورقه من مكتبه وتهز الورقه هذيك باش توريهم اللي انت ديجا دخلت للسيت وعملت لانسكري مازلنا الحقيقه متاخرين في حاجات
1: ما قالوا ابعث ميل قالوا بجه الميل امبريميه وبعثوا
0: بالفاكس
1: بالواحد
2: ليه سامي فما حاجات راه كي تدخل البلديات توا تشوف هذيك مثلا التعريف باللمضه يخدموا فيها زوز واحد يخلص وتتهز الورقه لداخل كيف
0: تخلي بطاقه تعريف
2: وتخلي بطاقه تعريف وما فماش صرف فريمون معناتها الطاقه اللي ماشيه معناتها سورياليست راهو المشهد
0: انا عشت التجربه عشت التجربه في الصيف ماشي في بالي الحكايه قلت قداش بتاخذ وقت معناها
2: تاخذ
0: درجين ثلاثه بيبان تاخذ برشا وقت
2: تاخذ برشا وقت
0: تاخذ صف وانت تستنى ومن بعد تلوج على الصرف وتستنى السيد اللي في الجيشي ما هوش موجود خط لاهي بالجيشي الاخر ومن بعد الاخر خرج
1: والكتيبة باليد وبالامور وحسيله يعني
0: مع تحياتنا للناس هذوما اللي يخدموا بعد ساعات في ظروف صعيبه ومش متوفر لهم اللي لازم
2: ليه ما نجموش نلوموهم احنا الناس اللي تخدم سي با لي بوست سي با لي بيرسون اللي يخدموا المشكله في كيفاش تردها الحكايه فيها شويه حداثه معناتها ميساش نجموا يلقاو الناس هذوما خدم اخرين بلو مودرن ينجموا يهزوهم الخدم جدد اما البروسيدور هذيك راهي ما عندكش فكره قداش نجم ضيع لك شطر نهار ضيع لك نهار
0: انا في مخي ديما فما بعض من الادارات في مخي هكا وكذا كاين غلط صلحوا لي هما يعطيوك الخدمة اللي المفروض هما يخدموها. يعني لو ما هو ملف، ملف لازم فيه 5 أوراق من 5 إدارات معينة. انتوما إدارات في بعضكم، أنا مواطن خاطيني الموضوع، مفروض ملي إدارات في بعضهم ويوصل ملف. علاش المواطن يقعد يدور هو من إدارة الإدارة إدارة الإدارة الإدارة باش ينجم في ملف واحد يهزوا للإدارة
1: وثم حاجات اللي ما عندكش عليهم علم، هذيك اللي يقتلني أنا. باش تجيب حاجة من البرة ما ثماش بلاصة اللي تعرف بها كيفاش نجيب الحاجة هذيك، اسكو عندي الحق نجيبها ما نجيبهاش، نخلص عليها ما
0: قداش نخلص عليها
1: كيفاش عليها استرشون. تمشي الإدارة باش باش أي أي حاجة باش ديبوزي حاجة، ساعات ساعات جدي بها المعلومة ماهيش واضحة علاش، وكي تمشي تجيب امورك الكل يقول لك لا نقص هذيك.
2: انا نعطيك اكزومبل سامي، باش تاخذ بي 3 بي 3 توا وليت بالبوا بوستال تطلبها
0: اون لين. انا جربته الحقيقه،
2: لا لا ما فيها
0: وتبعها تعرف وين خرجت وين وصلت بالضبط والامور منظمه.
2: لكن فما شكون عايشين في الخارج يطلبوا بي 3 ويبعثوها القراب اللي ليهم. تمشي انت باش تاخذ بي 3 يقول لك لا راه بي 3 ما تاخذها كان بيدك، معناتها ما تنجم ياخذها كان مولاها الشخص هذاك. دونك المعلومه علاش ما تتقالش من الاول، هذا اللي تحكي عليه انت، معناتها وضحهم الحكايات هذوما. علاش شوف قداش تضيع وقت العباد في لي بروسيدور هذوما،
1: برشا حاجات
0: برشا. يلا نمشيو للمقاطع، مسرح سينما ولا تلفزه. نعرف بالكدين انتم تبدعوا برشا في المصري.
2: مصري اي مصري عندك ما تقول،
0: اليوم ما عندكمش مش مصري، اليوم تونسي.
1: خسارة يا خسارة.
0: اليوم تونسي هاوكا. هذا الاكستري الاول.
3: ما ان عيد الشجع على الابواب، انا نقترح على الاخوان باش نحضروا برنامج الاحتفالات بعيد الشجع.
4: يا بنت العياد هي هي والفعاليات هي هي، ما تهمنا مثلها.
3: يا اخي ما بالكش اللي ثم مسؤول جاي يا سلفيتوري.
5: مادام فيها مسؤول بتحزمولها.
4: باه اشقاكم في العدو الريف.
5: العدو الريف
1: اهلا يا فاطمه بن سعد،
0: اهلا وسهلا عليهم الكل، تحيه ليهم الساعه.
2: ليه حتى الفيلم هذا تحفون برشا هذا
0: اللي هو
2: تلفزجات
1: منصف ذويب.
2: اي
0: ماهيش تلفزجات.
1: ماهيش تلفزجات، فتريه.
0: ماهيش فتريه.
2: مش تقول تلفزجات؟
1: تلفزجيه
0: هي تلفزجيه.
2: تلفزجيه
0: تلفزجيه 2006 الملقى قرية صعيبة. أنا إجابة صحيحة كاملة.
1: واضح صعيب
0: يا لا
2: بعض
1: تحية سي منصف ذويب
0: وتحية شوية ساعات يطلع كي. دونك الناس اللي ما شافتوش الفيلم قلنا الملقى قرية صغيرة في جنوب تونس تعيش على وقع الأعياد الوطنية، ومن بعد تليفون من العاصمة يعلموهم كونه فما فريق من منين كان شفتوا الفيلم وتتذكروا
1: شو فريق متلبس.
0: فما إكيب جاي تلبس اللي هي ماهيش تونسية.
1: لا مش تونسية.
0: من ألمانيا.
1: من ألمانيا.
0: من ألمانيا جايين باش يصوروا، تبادر اللجنة الثقافية في تزييف الواقع متاع القرية هذية ويحاولوا يقدموا صورة مغايرة بعيدة برشا على الواقع. فيلم من إخراج
2: منصف ذويب.
0: منصف ذويب. بطولة فاطمة بن سعيدان، مكرم منصيب، رؤوف بن عمر، جمال سيسي، عبد الحميد جياس، نوري بوزيد. تلبس جاي 2006 انا يظل في وقته ثوري الفيلم.
2: 2006
0: فيلم ساخر.
2: 2006
0: 2006 تلفزجيه.
1: اما مش عطي منزع هذاك اللي خرجوه، تعرف وقت البروف تخرج قايد لسامي ويبل الطلاسه، عرفك اللي هو يخرج بالطلاسه.
0: لا لا انا صعيب
1: صعيب
0: صعيب. ايه صعيب ايه هما لا ما قيدش الاسامي. يلا اما لازم قايد بالنقاط.
1: اي بلا المهم تقيد
0: مشيوها بالنقاط. يلا هذا الاكستري ثاني.
6: المعمل هذا مش المعمل بتاعي انا وحدي، بتاعكم انتوما زاد. انتوما تاكلوا منه في الخبز وانا ناكل منه في الخبز. راكم تشوفوا في وضعيه البلاد كيفاش، برشا فقر برشا بطاله، لازمكم تحمدوا ربي على النعمه اللي انتوما فيها وتبوسوا يديكم وجه وقفه هكا. هذه اللغه اللي باش يدخل لكم بها مول المعمل الطلياني ويشرب لكم بها بحقكم.
7: يا حمود عايش شويه وسعبك يا وزادنا 80 دينار. يا ربي لك الحمد تو يدور الدولاب ووصلنا على التربيه.
6: يعطيه الصحه زادنا 80 دينار. اي مش لازم نعتصموا. اي روحوا الناس الكل سيدي. يا ولادي والماشين.
0: هذا هو الديسكور كي يحكي لك حد على بروجي نتاعه، معنا نبداو مع بعضنا بشويه بشويه ونتعرف الوضع والامور.
1: نبعدوش على بعضنا.
0: وان شاء الله في البروجي الجاي.
1: تو
0: ريقلوا الامور.
1: البروجي كل معك.
0: تو ريقلوا الامور وبرشا خدمه مع بعض.
1: ايه بتروح كان فرحان.
0: باهي الاكستري عرفتوه ولا مسرح فيلم سينما ولا تلفزه؟
1: فيلم.
0: فيلم وي.
1: جديد هذا نتاع فريد بغديره؟
0: لا.
1: باهي.
0: فيلم يرجع ل 2020، فيلم خرج في الكوفيد.
1: 2020 كوفيد.
0: 2020 دائما تلقاهم تفرش
1: فيه.
0: باهي في اطار كوميدي يستعرض الفيلم قصه ثلاثه شباب تعرضوا للبراكاج في ليله من شتاء عام 2019 من عصابه تتزعمها مراه اسمها سوسو.
1: روبلوت هذا
0: وي هو مشكي وعاود روبولوت 2020 اخراج قيس شقير بطوله بسام حمراوي سمعنا صوته جعفر الجسمي كريم الغربي سفيان الدهش عيسى حراث لطفي بندقة وكوكبه من الممثلين الحقيقه فيلم مهم على خاطر فيلم حل الباب للسينما الكوميديه التجاريه العائليه الترفيهيه اللي ما نعرفش هي حاجه باهيه ولا خايبه اللي هي اليوم طاغيه في المشهد
1: هي السينما اللي عادت رجعت الجمهور للسينما والا زاد ثم السينما القضايا
0: هل هو كافي كونه رجعوا الجمهور للقاعاتك هاو
1: هو اي انا عندي انا ديجا نبنيه بالياجور ساعة أول حاجة الجمهور الاقتيعة اللي صارت معاه علاش خاطر كي الجمهور يرجع للسال دو سينما كي تبدأ فيلم تقعد جمعتين وثلاثة ما عندكش حتى بلاصة باش تتفرج فيه مش ما عندها صالات أخرين تو يحلوا وفي الجهات تو يحلوا صالات اتسترا والبزنس تو يدور بتاع السينما وتخلي الناس يسون سنسيبل للحاجة دي والفيلم راهو ينجم يبدل شعب كامل دونك مهم ياسر ابدأ ساعة ابدا ساعة امشي للسينما سي با غاف تفرج في كل شيء شجع على فيلم التوانسة وثم افلام ذو قضايا يعني كيما منعش فيلم جميل نجار جاد اللي حكي وقتها على السيتواسيون تاع
0: السين فيكسيون
1: ثم روندا 13 جوستمون شكون لك ثم ولدي ان فيس نتاع مهدي برساوي فهمت يعني
0: القنطرة
1: يعني هذوما الافلام تاع القضايا زاد مهمين يعني راهو ماهوش تفاهة برك السينما وين زعما ما تدخلوش من العائله ايتترا راهو ثم مخرجين عندهم افكار
0: هي من نخاف على خاطر مثلا الستاند اب والمانشو كي جاو بهدف كون نرجعوا الجمهور للمسرح اليوم هما طاغين في المهرجانات وما عادش تلقى اليوم فودفيل وما عادش تلقى جمهور يتبع برشا
1: ثم فودفيل وما دخلولوش
0: عمل جماعيه
1: ثم فودفيل وما دخلولوش تي موزد انكسين بار كونتر الهيريبيت استنى تدخل تعمل دي سيكل نتاعها دونك انت حسبني قلت قبلاسه شوف راهو توت خفاي
0: حلم كوميديا سودا الفضل جعيب في بكار الناس تمشي وتحضر إنسان الرابع الناس تمشي وتحضر
1: شوف
0: حمرة تياترو
1: أي حاجة أي خدمة قيمة الشعب ياخذها على في النيفو نتاعها والشعب ياخذ راهو الشعب عطشان اون ا بيردو لو ديفيرتيسمون لو ديفيرتيسمون تبدل التلفزه بدلت وكل واحد يقول اللي تافهه ومش تافهه وبدلت الواحد كل شيء مي لو بروبليم سي لو ديفيرتيسمون استادات مالوغوزمون صار ثم شويه مشاكل ما نجموش ندخلوا نتفرجوا كنت فرهيده نتاع نهار لحد في العشيه واحنا البارح كنا نحكيوا على سهريه مايكل جاكسون راهو سهريه مايكل جاكسون راهو 60000 دخلوا في في في, في استاد ونص نهار انا غاديك اش تصف يعني حاجات ساينس فيكسيون تاع نقولوه سيتي دو ديفيرتيسمون
0: كارتا
1: 30 سنه تالي
0: 30 سنه اسكو اليوم بعد 30 سنه نجمو نعاودو نظمو حفل
1: توا خاطر احنا تكنيكمون نجمو
2: اما لي سيركونستانس توا صعاب لي سيركونستانس صعاب ما نجمو ما نتصورش
1: نجمو.
2: شو كان عملتها 30 سنه التالي سامحني ماكش باش تحير توا بتاتر الانفراستركتور فيها ما
0: على خاطر فما منافسه انت شوف
2: لا ما نمشيوش
0: في المغرب شنو فما في موازين
2: اعطينا
0: موسم الرياض توا بيرجع لك فاضل شاكر
2: اعطينا لي مويان اعطينا شويه امكانيات راهو لو سيرفو والعباد والافكار راهي موجوده في تونس
0: موجوده متفقين وحتى بشويه امكانيات نعملوا في حاجه باهيه
2: كي تخرج من العاصمه
0: ما نعرفش كان مشيت وشفتوا الجي ام سي اللي ميزانيتها على مدى ثلاثه ولا اربع دورات ما فماش تطور ولكن تشوف ليماج تشوف الضوء تشوف لي زيكرون تشوف البهرج تشوف برشا فنانين برشا دي جون صغار وكبار وبرشا حركه فما حاجات باهيه ولكن احنا طماعه يا سيدي
2: فما
0: طماعه ونحبوا نمشيوا الابعد
2: انت امشي لدار شباب وثقافه وحط فيها دي انسترومون دو ميوزيك بالحق جدد وسيبها على عام وارجع وتشوف لا جينيراسيون هذيك اللي في العام هذاك قداش تتعلم موسيقى راهو سي ان بروبليم دو مويان اي انفراستركتور
0: وي
2: ربي باش نرجع لك حاجه على لاكسي
0: للدقيقه
2: في صار باش نرجع لك على حكايه الجمهور فما اون انيسياتيف ياسر قويه معناتها صارت الثلاث سنين الاخرانيين هي السينما
1: الدور
2: سينما الدور اللي تحيه للغفران حرق معناتها فريمون عملت خدمه عظيمه على الصغار في الجهات كيفاش تمشي تو انستال معناتها سينما في كل بلاصه تشوف كيفاش يكابتك لي مومون وين يدخلوا صغار عمرهم ما شافوا شاشه وعمرهم ما حضروا على فيلم هكاك وكيفاش يتفرجوا
0: صندوق عجب
2: اي صندوق عجب اكزاكتومون معناتها من غادي راي تبدا الخدمه على تهذيب الذوق والاقبال للسينما راهو ما تنجمش تجي لواحد كبير تقول له انت راهو تختار في الحاجه هذيك لا بدل الستيل وامشي لحاجه ارقى راهو مش غادي من الصغر
1: وراهو الغرام انا عندي اصدقائي كانوا تحية كبيرة لهدي الفهم وزياد حمروني دو تري غران موزيسيان قبل في جيبس كانوا كبروا في جيبس هما راو يبداو عندهم كاسيت اوديو يبداو يحطوا بلاي ويبداو يسمعوا في اللي سولو نتاع الجيتارة نتاع الباس ويحاولوا يعاودوا بالكاسيت اوديو بشوف الغرام يعني كي توصل له انت لو جون هذاك توصل له حاجته تو تشوف شي نجم يعمل
0: خليه تغرم وخليه نشوفوا شنو نجم يعملوا احنا نعملوا ترتيحه مع الموسيقى نسمعوا توت سويت سيلم هاف غاستي برانشي على جوهر FM الدنيا وما فيها

بالمرفوض وشفنا عالهمز شتعرف من الورد يا عاشق السلاح بتطلب سماح كان فمك عالفرد شو منطق القلب كي تجاوب لحيود شربحنا من حرب كي تبقى لش

وكي ذمي اكتب لك من توه اللوستر اللي تاني تيوصلوا بالمدة وكي يرجع الوعي معنا ورميته وإحساسي شجعني وحدي في البيت وستيلو طواني.

0: 44 دقيقة على جوهرة فام. رجعنا نواصل معكم المشوار في انتيبيوتيك. سليم سامي مازالوا لي زيكستري، امورنا طيبة معناها زوز ولادين، امورنا باهية. نكملوا يلا مع الاكستري الثالث.
1: يا سيدي راك وليت كل جمعة تقول لي لابوبا تحرقت، ستة شهور ما تحرقت حتى أبوبا في البلاصة. كان لابوبا يقدم دارك.
2: وعلاش زعما؟
1: على خاطر ما تعرفش تشعل الضوء.
2: أنا ما نعرفش نشعل لابوبا؟
1: إي نعم ما تعرفش.
2: بالله؟
1: والله لقيتك حرشة.
2: طار ماكش باش تبدلها. طوم بدلها نسيتي خلي عليك. أما الصنديق والله العظيم نخلصه.
1: تخلصه وكلب شيف على رقبتك.
3: صباح الخير.
1: واللي يشوف الوشوح مازال يراك شيرة. باش تخلصوني في الكراهية.
4: ورحمة أمي لما نبيعوا البلاص، والله لما نبيعوا خلنا نرتاح من هالمناظر.
3: قد يطال فيه
4: مقصصة
1: الحق في أنا كجاهري راكم في الشارع.
0: تحية لي ممثل ممثل قدير وممثل كبير سليم. عقلت صوت
5: جميل المديني.
0: جميل المديني.
5: جميل المديني وما أدراك.
0: وي تحية لي. والعمل هو
5: العمل هو مسلسل عنده ممكن 4 سنين مع زياد ليتي يمكن مش غلط.
0: عمين
5: البلاص. عمين البلاص ولا البلاص
0: لا
6: البلاص مع زياد ليتي ولا
0: اسف ماذا بيا كل شيء مع زياد ليتي ما هوش البلاص
6: مش شو اسمه ليه مع الوقت ذاك
0: الحكايه. احداث المسلسل في اطار كوميدي يوميات البطل يتعاود نفس النهار كل نهار يتعاود ويواجه العديد من الوقف الكوميدي. اخراج زياد ليتي، تاليف سليم اسماعيل، بطولة سيف عمران، جمال مديني، ليلى شابي، خلود جليدي، زهير رايس، شوقي بوغلية.
6: هو تعال منجيلة تعال لذيكك الوقت اللي تعال
0: هو نهار على عمار.
5: نهار على عمار
0: 2024 ممتاز برش.
5: اي سيف عمران سيف عمران أبدع فيه
0: وتخدم مزروب كما كل الأعمال.
6: زياد
0: أما زياد
6: فنان فنان سان أختيست. زياد إتان أختيست يعني زياد يعملك ديزوفر دار ساعات مالوغوزمون باللي مويان اللي عنده يفولودي خاطر زياد تمدلو إمكانيات هوليودية وتشوف شنو نجم يعمل.
0: ونستناو زياد في السينما بالحق. أنا نستنى زياد شنو مش يعمل في السينما ولا في فويتو.
6: أنا زياد نقول لك شوف زياد فنان يعني زياد ما يمسش حاجة. جيماجين حتى ما نعرفش أنا دارو زياد كي باش يعمل حيط باش يعلق في حاجة يعملها بفن. دونك زياد اتون فالور سور كيف وكيف عبد الحميد بوشناخ وكيف الطينة هذيك نتاع المخرجين اللي دخلوا بغرام مضربهم حد على يديهم سي ان شوا كيزون في وعندهم برشا من الفن وبرشا من وداير يتحسوا في ذاتهم. شفت كي تحكي مع زياد نعرفوه الناس كله صديقنا. شفت كي تحكي مع زياد ما تنجمش تتخيل نهار باش يصير تلاكيشه
0: ونحييه كان يسمع فينا وخاطر زياد مش مربوط بالبريكه كيما رمضان من
6: طبعا.
0: من رمضان

0: لا ما هوش الخفاش,
1: يبيض كيما الطيور,
0: هو يبيض كيما الطيور ويرضع كيما الثدييات. ويظل منجم نعرفوه كان بعد ما ياسمين تعطينا تصويرة وقت اللي نعطي البون ريبونس.
2: نحكيو على
0: نشوفو برشا في الديسانيمي
2: كونغورو. لا لا كونغورو يبيض
0: ما يبيضش الكونغورو, هذه ريل هايلة.
2: لا ما تعرفش شنو فما فما أسماك أسماك اللي تبيض واللي تنجم تتحول بعد تكون من اللنفة للذكر.
0: ما احنا قلنا الحيوان هذايا يبيض كيما الطيور ولكنه يرضع كيما الثدييات.
1: ما نعرفش حيوان شنو قلت يتحط في الديسانيمي ديما
0: برشا. اي موجود برشا في الديسانيمي وموجود يظل في براند في ماركة
1: ماركة
0: حيوان اسمه خلد الماء.
1: اي لوغنيتو غاك اي اي شو اسمه,
0: عندنا تصويره نتاعو نشوفوها
2: كاستور على كاستور على كاستور على شو في كندا.
1: اي بون ما نعرفش اسكو هو ولا
0: نورمالمون هو باهي حتى لين تخرج التصويره موجود فوالا هذايا
1: لورنيتو رانك.
0: وي موجود ولا مش موجود؟ جمعيه في امريكا هي اسمها جمعيه الفيشيلون المتحدون.
1: ايه نورمال امريكا نورمال خاطر امريكا اسمها هذيك تعرف شو اسمها الوايت هاوس اسمها هذيك هذيك اسمها
0: خلينا نكمل الحكايه. يقول لك من اهم شروط الانضمام لها كونه يثبت المتقدم الفشل نتاعو في المدرسه في الزواج في العمل في العلاقات الاجتماعيه كلها. رئيس الجمعيه الف كتاب بعنوان كيف تصبح فاشل والكتاب لقى نجاح كبير, الشيء اللي خلى اعضاء الجمعيه يطالبوا بطرد الرئيس بتهمه النجاح بما انه عمل كتاب ونجح. موجود ولا مش موجود؟
1: النجم يكون موجود, موجود. او يترأسها دونالد ترامب نورمالمون.
0: ما هوش موجود هو الحكايه الارتيكل هذايا يدور برشا وديما نلقاو تصويره اللي فيها الباب اللي فيه التريانجل الاصفر هذاك وقت اللي هو ذاك راستو في هولندا. والنص هذايا هو نص ساخر من مسرحيه فرنسيه كوميديه.
1: خويا دونالد ترامب ينجم يعمل هالحكايه هذه سون بروبليم.
0: ليه يظل ساعات نلقى انا حاجات كونه ناس وقت اللي تحكي على التجارب الفاشله نتاعها ينجموا يتعلموا من فشل بعضهم. نجموا واحد كي يسمع قصصها كي يقول الحمد لله هنا لاباس كمان ما وصلتش للمرحله هذيك.
1: تعرف وقتاش هذيك
0: ما نعرفش هذايا صحيح ولا كيما عندي ما نقول لك والمسامح كريم والجو هذاك.
1: تعرف وقتاش رامي هذاك كي ما تختارش الفشل كي تحاول اما تفشل بار كونتر كي انت فاشل وفي بالك وقاعد تدافي العالم اجمع.
0: شو معناه فاشل وفي بالك؟
1: انت فاشل انت انت انت عندك شطر العالم ضدك وشعبك منتفض ضدك وتشوف
0: انت مسياسه الحكايه. انا
1: لا في اون جينيرال يعني العباد اللي دايرين بيك خاطر انا جو فيز عباد معينين الكيان يعني تشوف الفشل. هو شوف شو فرنسا لليسي يعني انت كي انت تشوف الفشل من بعد تعمل بوز وتتمادى في المشاكل نتاعك هكاك يا اخي اختيار هذا اسمه
0: باهي. خلينا نبسط الحكايه اكثر من هكايه برشا سليم وسامي. كي تشوف شخص فاشل في الحاجه اللي هو يحب يعملها ولا اللي قاعد يعمل فيها وماهوش فايق اللي هو فاشل نجم تقول له ليه بر اعمل حاجه اخرى راك انت فاشل فيه الموضوع ذا.
2: ليه ما تنجمش انت تجي لشخص تقول له راك انت فاشل
0: مثلا حد مغروم بالكوجينه وماكلته ما ياش بنينه بالكل ويجيب لك
1: هذاك ما يختارش.
2: ليه رامي هذه تعرف شنو تسمى هذه كاينك حكمت عليه الشخص هذاك بالفشل وهو فما حتى حد ينجم يحكم على عبد اخر بالفشل. معناتها ينجم يفشل في مرحله الاولى من بعد مرحله ثانيه وبعد بالكش ينجح معناتها بالحق
0: نعرف 20 سنه فما شكون يحاول باش يكون فنان ناجح.
2: احنا نجيو
0: ممكن هو فنان ولكن ماهوش فنان ناجح
2: مثالش بالكش يجي نهار ويجرب حاجه يولي ناجح فيها. اما احنا عندنا فن تبريد القوايم قال لي نجيو لواحد ندوروا عليه اون لو مساكر يقول لك احنا العباد تدعم الفاشل البرا باش ينجح واحنا الناجح نهبطوا عليه نفقوه من بعضه لين يفشل. لا معناتها شو حتى صغير مثالش خلي يجرب راك كان ما تفشلش راك صعيب باش تنجح بعد
0: ما تتعلم شوي.
1: هو يقول لك النجاح منين يجي؟ النجاح يجي بالاكسبيريونس والاكسبيريونس منين يجي من الفشل.
0: وي
1: سي كوم سا كون ايفولو سوف كو
0: نرجع لحكايه ال 20 بلا هذوما تاكلهم سي
1: العبد اللي تخدم اللي يخدم على روحه اللي يحاول اللي عنده الى لو ميريت اللي يحاول خاطر باش يجي وقت باش يخلط الاوبجيكتيف نتاعو. اما اللي ما يهموش انا مشكلتي في هذاك ما يهمكش يعني بكل رقعه سامحوني في الكلمه بكل رقعه بكل واحد ما يقلقوش يبدا يتمادى.

0: في الـ في الـ في الواحد نتاعو اخويا
1: ليه. وفما مشكله في العبيد اللي راهو ريتو اللي ما يخممش في شكون يشيرش با لا فاليداسيون ما حسيتش بيك
0: اي ما حسيتش
1: يمنيش فيك شنو رايك
2: نفشل ونجرب ونعمل
1: يعمل شنو يحب فيك والله هذوكم حتى لو كان يكون لي مويان نتاعو تري ليميتي والله بشويه بشويه
0: يتقدرهم
1: اما اللي يبدا يخمم راميش باش يقول وساميش باش يقول سي
2: بيه يلا نبعد شوية بزنس نيوز قبلها نمشيو للموسيقى هذا صبري مصباح منسيت غاستي بانشي على جوهر اف ام الدنيا وما فيها

0: l'actualité.
1: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 11 اكتوبر تجيكم باوفر الدوار كريم دوش بيليتزا 400 مليليتر ب 5 دينارات و 98 مليم اكاو ومعها فينيا بليش يلا ما تفلتوش الفرصه مونوبري ديما معك
2: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه
3: Business News.
4: مرحبا بكم. يطرح الانتقال إلى نظام الملف التقني الموحد الإلكتروني واعتماد الرقمنة جملة من التحديات المالية وتنظيمية أمام الصناعيين قبل دخوله حيز التنفيذ الإلزامي بداية من السنة القادمة، وفق ما تم التأكيد عليه خلال ندوة نظمت اليوم بديلة من الغرفة النقابية لصناعة الأدوية بالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وأوضح ممثل الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة طارق الحمامي أن الملف التقني الموحد الإلكتروني هو نظام رقمي موحد تفرضه السلطات الصحية لإيداع ملفات طلبات الحصول على ترخيص ترويج الأدوية وتجديدها وتغييرها.
5: اليوم الملتقى اورغانيزي بار شامبر دو كوميرس دو تونس غرفة تجارة تونس على الاي سي تي دي اللي هي منظومة جديدة عملتها وزارة الصحة للبولا ديجيتاليزاسيون الرقمنة الملفات اللي تم ايداعها في وزارة الصحة في لاجونس ناسيونال دي ميديكومون دي برودوي دو سونتي في الوكالة الجديدة نتاع الادوية اللي تحصل على رخصة الترويج اوتوريزاسيون دو ميس سور لو مارشي. الباساج هذا يدخل في نطاق ان بروجي كبير دو ديجيتاليزاسيون دو تو لي بروسيسوس نتاع لاجونس، دونك بما فيهم الديبو نتاع الادوية الجديدة حتى اعادة ديبو نتاع الادوية الملفات اللي تصبوا قبل الادوية القديمة. هذا يسهل عمل المصنعين في تحضير الملفات نتاعهم، وكذلك يسهل العمل نتاع الوكالة في التريتمون نتاع الملفات هذيا، وباش يقلص في المدة نتاع اعطاء شهادات الترويج. يفتح لنا زاد افاق للتصدير اكثر، على خاطر فما عديد البلدان اليوم كي اكزيج الاي سي تي دي، وفما اسواق ما نجمو ندخلو لهم كان بالاي سي تي دي. معناها هذيا باش يعاوننا حتى على الولوج الى اسواق خارجيه بسهوله اكثر. العمل انطلق والمؤسسات انخرطوا وتخلوا حيز التنفيذ توا، وباش يولي اجباري ابتداء من 1 جانفي 2027 للشركات، ما عادش نجم تصب كان ملفات بالاي سي تي دي.
4: من ناجيتها فادت المكلفة بالصناعات الكيميائية وصناعات الأدوية بالإدارة العامة للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أمل الحنفي بأن قطاع الصناعات الدوائية يضم 48 مؤسسة مرخص لها من قبل وزارة الصحة تنشط في صناعة الأدوية ذات الاستعمال البشري والصيدلي وتوفر قرابة 8000 موطن شغل.
6: عدد المؤسسات الناشطة في قطاع صناعة الأدوية عندنا 48 مؤسسة مرخصة من قبل وزارة الصحة بين صناعة الأدوية ذات الاستعمال البشري وذات الاستعمال الصيدلي، يوفروا قرابة 8000 موطن شغل. بالنسبة للمؤسسات الناشطة في صناعة المستلزمات الطبية عندنا 37 مؤسسة ناشطة توفر أكثر من 5000 موطن شغل. نسبة التغطية مهمة عندنا في قطاع صناعة الأدوية تتجاوز 75% من حيث الكمية وتتجاوز 60% من حيث القيمة في التغطية الوطنية لحاجيات تونس بالنسبة للأدوية. بالنسبة للميزان التجاري مازال عنا عجز في الميزان التجاري بالنسبة للأدوية، قاعدين نوردوا أكثر من اللي قاعدين نصدروا فيه، لكن بالنسبة للمستلزمات الطبية السيتان إكسيدون عنا أكثر صادرات في قطاع المستلزمات الطبية المعقمة وغير المعقمة. بالنسبة للصادرات هو يقارب 700 مليون دينار، لكن لهنا خاطر باش نكون ندخل شوية في التكنيك، بالنسبة للمنتوجات اللي تحت التعريفة الديوانية 30.05 30.06 و90.18.90، معناها هذو ما حاجات سبيسيفيك، ينجم يكون الرقم يتجاوز خاطر المنتوجات تنجم تكون أكثر وما هيش كلاسي في البوزيشن انجي بي هذوما، لكن بالنسبة للبوزيشن اللي شابيتر التعريفات الديوانية اللي ذكرتها رقم الصادرات لسنة 2025 يقارب 700 مليون دينار.
4: أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وسفير الصين بتونس ضرورة التسريع في تفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بتركيز فريق عمل مشترك لتدارس سبل دفع الاستثمارات الصينية في تونس. واستعرض الجانبان خلال لقاء جمعهما أمس واقع تعاون اقتصادي بين تونس والصين وأفاقه والفرص المتاحة لمزيد تعزيزه وفق بيانات نشرتها اليوم الوزارة. وتطرق الطرفان إلى الاستحقاقات والتظاهرات القادمة من بينها بالخصوص المنتدى الصيني الإفريقي وما يتيحه من فرص لتعزيز العلاقات الاقتصادية سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الفضاء الإفريقي والاستفادة من الآليات المالية والفنية المتاحة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتم في ذات السياق التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود من الجانبين للتسريع في نسق إنجاز بعض المشاريع الجارية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
3: Business News.
0: جوهرة FM. Tendance.
7: برعاية
8: عسلامة. Get ready with me. Ventlan. And guess what?
7: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
9: أريدو طور عالمك.
10: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي جمعنا بكم لقيت هذا في فقرة تندانس. اليوم نحكيه على أبل واللي تعترف بوجود إشكال تقني كبير أثر على عدد محدود. الإشكال هو كبير صحيح لكن عدد محدود من مستخدمي تليفونات الآيفون 18 برو ماكس اللي تأثروا بالمشكلة التقنية الكبيرة. الناس اللي تأثرت بالحكاية هذه هما مشتركين في شبكة الاتصالات الأمريكية AT&T والمشكلة تسبب في فقدان الاتصال بالريزو، يعني ما عادش عندك حتى ريزو في الايفون برو ماكس متاعك. دونك لا تنجم تعمل تليفون، لا تنجم تبعث SMS، لا تنجم تستخدم حتى بيانات التليفون. دونك وتقول شركة أبل اللي كونوا الأجهزة اللي طاحت فيها البان هذية يلزمها يتم استبدالها بالكامل على خاطر ما فما حتى حل أديستانس من خلال ميزاجور وإلا غيره ينجم يعاود استعادة الاتصال بالريزو. أبل تحث جميع مستخدمي الآيفون 18 برو ماكس باش يعملوا الميزاجور متاع الاي او اس 27.0.1 حتى ولو ما عندهمش المشكلة هذية. وبحسب الشركة هالميزاجور هذية باش تكون موجودة أوتوماتيكمان إلى مستخدمي التليفونات اللي نقاوهم كونكتي على الـ AT&T خلال 14 يوم فقط. الخطورة متاع المشكلة هذه اللي كونوا الأجهزة اللي فقدت الاتصال فعلا بالريزو ما تنجمش تعاود ترجع الخدمة متاعها من خلال تثبيت الميزاجور هذه. هذا بالطبيعة قالته شركة الأبل، هو الشيء اللي خلي استبدال التليفون هو الحل المتاح للمستخدمين المتضررين. الخبر هذا يخرج على موقع ماك رومرز واللي زيد يقول اللي كونوا الأجهزة المتضررة باش يتم استبدالها مجانا عبر لأبل ستور وما كشفتش أبل حتى لتو على السبب الحقيقي للبان هذية وما أعلنتش إذا كان باش تخرج برنامج صيانة رسمي مخصص للمشكلة هذية وإلا لا. دونك إذا كانك كمانديت الآيفون 18 برو ماكس ماذا بيك تعمل الميزاجور للآي او اس وتكون متأكد اللي كونه عندك لا درنيير ميزاجور اللي هي 27.0.1. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن
0: جوهرة FM. تندانس تندانس
11: أنتيبيوتيك بلس أنتيبيوتيك بلس كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM.

الحمد.

0: بيتي. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون اولترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
1: ماكس بوكس 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك اورانج
2: جوهرة
0: اف ام بوبليسيتي.
3: انتيبيوتيك بلس، انتيبيوتيك بلس كل يوم من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة.

0: ساعتنا الثانية من أنتيبيوتيكا بلس استثنائيا تبدأ بالانترفيو العودة إلى الوصول الموعد غدوة 8 متاع العشية مسرح الجهات في إطار التظاهرة الثقافية الأهم أيام قرطاج الموسيقية ما عادش برشة تسيكر دونك فيسع فيسع عزر بريحكم اللي في برمج غدوة عرض ممتاز برشة رحلة 5 سنوات تحضيرات التفاصيل الكل مع البطلة غدوة جاتنا تعبة شوية من برشة تحضيرات مولك عويج مولك مرحبا صباح
1: الحمد لله فرحنا برشا بوجودي بحضركم
0: واحنا برشا فرحانين لك بالجي ام سي الموعد الموسيقي كما قلت انا الاهم حبيت نعرف انا ساعه على الدخله انت بربشت وحرصت باش تكون مبرمجه في جي ام سي ولا جي ام سي كان هما عندهم الدور كانوا يبرمجوا يشجعوا يحفزوا ملكه باش ترجع للموسيقى اترافير جي ام سي
1: الحقيقه مزوز باش ما نكذبش عليك جيت من عندي وجيت من عندهم وانا شديت صحيح باش يكون اول عرض ليا معناها في تونس مش في حاجه معناتها في حاجه بوبليك باش تنجم تكون متوفره لاي عبد معناتها للجينيراسيون الكل خاطر انا تبع فايز برشا جنزي حبيت معناها وشو يحكي للكبار وللصغار وفرحتني الحاجة اللي تكون معناها اكسيسيبل معناها كمان 15 دينار بوغ ان شو حاجة تفرح معناها تنجم تجي تتفرج وان بليس هما غير
0: ميم با قهوة اليوم 15 دينار دونك يجيو سبيكتاكل من خلاله هو باش يشجعوا برشا صغار تنشوفوهم على محلاهم وعندهم برشا طاقة برشا ياسر وحلوة من منين برشا مع ملكة بالحلمة ان نشوفوا اللي نتبع شوية الفيديوهات والستوري فرحانين شيخين عاملين جو ماخذينها بجدية الحكاية كبيرة وعندهم حرص كبير باش غدوة مهم نحضر وأحنا أنا شخصيا مش نحضر ونشجعك أنت وخاصة الصغيرات اللي معاك على الركح إكيبة كبيرة وهي حلمة ما هيش تولدت البارح ولا اللي قبله عندها برشا ملكة
1: اللي عندها برشا وحلمة تولدت ملي بديت ملي العبد ينجم يتذكر معنا نذكر روحي ملي صغيرة نفتح وحدي في بيتي نغني وحدي في بيتي نحلم باش نطلع على ركح ونعمل اللي استخيلته ملينا صغيرة لتوا خدمة سنين معناها أنا بيدي كبرت وتعلمت برش حاجة طلعت لفرنسا قريت كوميدي موزيكال هبطت لتونس مثل تعملت الكليب الأول الثاني معناها فما باكراوند وفما برشا خدمة برشا معناها زادة وصعبية الحقيقة على خطر في أياماتنا ما هيش سهل باش تعمل موزيكا مش سهل باش تقول لي نجم ونكمل ممسي معناها كما نقولوا احنا سان باركور ديم توا 6 سنين معناها من اول كليب ليا
0: باهي العوده الى الاصول معناها اللي نفهمه من العنوان ملك انا عملت موسيقى انا مشيت قريت مش حبيت نمشي نقرا في فرنسا باش تقرا 3 دي يظهر لي
1: قريت 3 دي وبعد
0: عملت كوميدي ميوزيكال عملت برشا حاجات بلبست
1: كملت عام 3 دي وبعد قلت اي نقلبوا
0: توا دونك رجعت عملت موسيقى في تونس عملت تجربة مهمة برشا في التمثيل حللتك البيبان على التمثيل انت ما تحبش تقول فما تجارب اخرين اذا تقول باش نرجعوا للموسيقى هي العودة الى الاصول متاعي هي الموسيقى
1: هي العودة الى الاصول عندي انا فيها برشا حاجات اول حاجة اصول عندي انا العودة الى الحلم زادة كي كان عبد يحلم من غير ما يخمم في مشاكل وكيف باش نكلم هذا وباش نعمل هذا لي جوست نحب نوصل نحب نعمل هذه عودة لأصول أصولنا احنا معناها الأصول التوانسة يا بوكو دانسبيراسيون معناها منا في الشو هذايا انا معناتها تعرفوا اللي عشت في فرنسا وقعدت معناها برشا ما نجمتش نروح لتونس ديكو فهمت قيمة لوغتي وليت ديجا بعينيك
0: او
1: اكزاكتومون بعينيك وليت معناتها نغني بالعربية الفصحى ونغني بالتونسي زادا فايقتني في برشا حاجات ولوفات اللي زادا اللي نتبعوا فيه البرا نهار طول احنا نتفرجوا معناها في مادونا ونشجعوا في البراني ونجيبوا الحقيقة معناها سي لا بيغ فيغيتي الوغ كو احنا نقدوه في تونس معناها نجمو نعملو ما اكثر منه
0: انت عندك في مخك نحب نكون انا مادونا تونس مادونا العرب
1: بقدرة ربي
0: بيانسي
1: بقدرة ربي بالحق انا معناتها الاكثر في الشو لفات اللي انه تشتح وتغني ديجا راهو سيم تكنيسيتي مشيت قريتها مشيت ديفلوبيتها معناتها نجري في تابي ونغني باش يكون عندي ان سوتيان باش يكون لاغاكس نتاعي مشدود باش معناتها اون تكنيسيتي اللي ال سو ديفلوب ماهيش حاجه معناها مش حاجة سهلة معناتها بقراية برشا خدمة فهمت معناتها سي ديجا
0: ما هي سهلة بالكل وانا نشوف البرايف
1: مع وليداتي
2: انا والله الم في بليزير خاطر ثم اون جينيراسيون اللي انا كنت وقتها كنا صغار انا خذيت الباك اون 2001 ou 2001 هذاك نذكر يافي اون افيرفيسونس نتاع لي سين في لي زونيفرسيتي ما عرفتش نتذكر
0: دونس مودرن
2: مش كهو اما عرفت كلي انا قريت في في لي ستاد ووقتها لي ستاد داندين نتاع لاريميتي كنت اسمع قبل وليكول داركتيكتور لي بيست يافي كو دي سين وقتها خاطر pas de moyens باش تعمل مهرجانات ما كانوش فما برشا وكارتاج سانس فيكسيون حمامات encore plus donc il y avait que les petites scènes donc il y avait une émergence نتاع des groupes تعرف تعمل جيتار انت تعرف تلعب باتري انت تعرف ايش ايش نجرب نعاودو
0: جاراج جروب
1: اي وفيغ مسيو
2: امل مثلوثي طلعت من غادي برشا برشا
1: تحيه ليها
2: حليم يوسفي اتسيتيرا يعني
0: فما لا جينيراسيون اي بوب ووقتها كنت تفكر البريك دانس
1: وسيتي انت ثقافه نمشي ونشطحوا نلموا روحنا هكاك ويلا يلا نجربوا هذه نعملوا هذه
2: ما هي جو سون كلا سيت فيب خاطر نقول لك حاجه كيف كيف تلعب في سين صغيرة قدام دي جون باسيوني ولا تلعب في مسرح كبير كل الفلام ذيك الشعلة اللي فيها يظهر لي كيف كيف على
1: خاطر انا شعبية
2: سي لا باسيون
0: انا الشعلة اللي فيها ما فهمتهاش نحاول كل مرة نفهمها والله بالحق ما نفهمش نقول ملكة
2: تتفرج غدا تتعرف
0: هي بنية والداخل فما بيبي ولا هي بيبي والداخل فما بنية بمخر
1: وفما مرأة وفما برش حاجات فيها
0: حاسين نحاول تنفرقوهم هذوما شوية باش نفهموهم بالكدا
3: ملكة بنت الحومة زادة
0: الموعد غدوة 8 نتاع الليل في قاعة الجهات خلينا ناخذوا فاصل صغير ونرجعوا نحكيوا شنو باش نشوفوا غدوة في إطار جي إم سي فاصل وراجعين

Antibiotique Plus. Antibiotique Plus كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM TV.

0: L'interview. L'interview. صوت مول كاويجي وصلنا حتى لل 25 دقيقة. نعود نذكر الموعد غدوة إن شاء الله في مدينة ثقافة مسرح الجهات 8 متاع الليل الرونديفو. الموعد تحسوا امتحان بمنطق عندك ستريس تراك ولا أنا شيخة عاملة جو نعمل في حاجة نحبها مع وليداتي كما تسميهم أنت. احنا ماشيين باش نعملوا حلمتنا سور سين والناس اللي باش يجيو باش يتقاسموا معنا الحلمه هذه واكيد باش يخرجوا كانت حاجه باهيه.
1: بقدرة ربي باش يخرجوا بحاجه باهيه. علاش؟ على خاطر راهو بالحق الخدمه معناتها خدمه بقلب. معايا معناتها انا نخمم الاكثرية صدقني ولا لا في العبيد اللي معايا معناتها حتى انا باش نغني لهم هما الخدمه اللي عملوها الكل. راهو عندنا توا 3 شهور معناها اللي يقرا راهو معايا شباب من المدرسه الوطنيه العموميه اللي ممسي عندهم ساعات باك اللي في الفاك اللي يمشوا يقراوا ويجوا عندهم انترينمون ويحسوا بالمسؤوليه ويحسوا اللي عندهم معناها حلمه وراهو معناها بالحق يقولوا لي احنا ما نسمعوش ورانا معناتها في كوكب اخر نحكي على الجنزيره وسوني بافغيره بالحق نحسوا بكل شيء ونحلف لك باليمين باقي مازلت عندنا القوه فينا نتاع يقوموا قاعدين يقوموا كل صباح ويجيوني ويعملوا بالخمسه معناتها 5 8 دو فيلاش. والله العظيم راهي خدمه معناتها انت ديجا باش الكوريغرافي تدخل في البدن باش راهو معناها فما شوفوا غدوة
0: مش انت صعبه شويه انا ما نحبش انت بنت الكوميدي ميوزيكال وجيت جي ام سي اللي هي بالاساس موسيقى وباهي كي نحطوها في اطار باهي كيما قلت انا خاطر نواكب الايام تذيق ونمشي ونشوف فما الضوء مزيان فما ديزيكرون فما اخراج
1: الله خير
0: حاجه تملى العين فما بهرج فما شو اما انت صعبتها اكثر ملك معاك دي ميوزيسيان كونفيرمي اسامي باهين اسامي كبيره
1: سليم عجون يوسف سلطان معايا مهدي جليل قصي فرات معناها جوست تري اوغوز وان شاء الله اللي نكمل معاهم معناها اون تورني بقدره ربي
0: ان شاء الله. دونك انا نفهم اللي العرض هذايا هو العرض الاول اللي باش نحلوا به الباب السبيكتاكل نجموا من بعد نشوفوه في غير
1: ان شاء الله. نحب زيد ان اكسبورتي معناها شو هذايا لو بوت معناها نتاعو انه معناها بيرفورمي فيه معناتها بيرفورمي بيه هو في تونس ان شاء الله وزيد ان اكسبورتي لبرا. نحب نوري معناها اللي فما فن في تونس فرانا معناها فنانين من غير حد شيء والله العظيم معناها فينا الحاجه معناتها كوسوسوا في الموسيقى ولا في الدانس ولا صدقني حتى من ديريكسيون ارتستيك راهو موجوده بكثره في تونس ونحب نحط ضوء عليها نحبها تتشاف.
0: سيم
2: بربي جماعة كارتاج الإلهين المشرفين على مهرجان كارتاج عم جي عطيو اون دات بور ان سبيكتاكل دو لا جينزي حتى 4 سبيكتاكلوات مقسومين
1: ان شاء الله يا
2: 30 مينوت شاكان يا خويا ميسالش اما والله بالحق راه خاطر قاعد نشوف يا عباد انا خلتهم يجيو الاستوديو
0: خاطر السؤال لئيم من
2: لا لا لحظه خاطر راهو شوف خاطر سي فغي كو لا نوفيل جينيراسيون عندنا شويه مشاكل في الاتصال اونتر لي دو جينيراسيون متفاهمين خلينا نبداو نقولوها مي وقيت ان نسمعوهم وقيت انا خاطر علاش نقول احنا خاطر انا كارنتنير واللي كيفي هما اللي مشرفين على الادارات في العمر هذا دونك ايديالمون كان يسمعوهم ويعطيوهم فرصه باش اسمع شوف النيفو شوف
1: نحس راهو فما حب بيناتنا راهو انا مثلا صدقني يونس باغ اكزومبل راهو الميور امي نتاعي بالحق
2: علي عاد
1: راهو لي وابار مش حتى كاين اللي حتى في الايكيب نتاعي زيد مثلا فما صابر عوني معناها اللي ما
0: تحيه
1: تحيه ليه
0: كبيره
1: بالحق اللي معناتها صدقني هايك ماهيش نفس الجينيراسيون اما كوميم فهمتنا دفع علينا طالب بحقوقنا قريب تكسر الدنيا على معناتها بالحق خاطر والحاجه تستاهل وانا نقولها نداء للشعب التونسي يجي وشوفوا الشباب شنو يعملوا معناتها سي فور
0: ملكة سامي سنوسي تحدث على كارتاج وانت الناس عرفوك من كارتاج عرفوك الطفله الصغيره اللي طلعت السوربريز في حفله ديفا تونس امينه فاخت وانت صغيره ما نتصور ما خفتش من كارتاج توا بالعمر بالتجربه بالخبره بالغربه اللي تعلمته من الغربه تخاف من كارتاج وتقول لا مازال بكري ولا لا تقول انا نجم نعمل كارتاج ونجم نعبي كارتاج ونجم نبهر ونعجب الناس على كارتاج؟
1: والله الحقيقة الحاجة دي ما نجمش نجاوبك عليها على خاطر ديجا نحب نبدأ ديجا ديجا
0: درجة درجة
1: درجة درجة ما نحبش نحرق معتها ليزيفينمون. أنا كي طلعت الكارتاج طلعت على حاجة بركة أنه نبرتاجي سين مع أمي، ومن بعد ما أنا استعملتها للفن طلعت لفرنسا نقرأ على روحي كأيها الناس وقلت باي باي، معناها هذه الحاجة عملتها باش نحكي نهار آخر صغاري ومن بعد باي باي. مي توا بالخدمة ما تنحس كل شيء عنده وقته، معناها سافا سويفر سافا فينيغ بتيت ا بتي، ونبداو بالجي ام سي يجيو يشوفوا يجيو يشوفوا الخدمه ساعه اللي عملتها بالحق اللي وفرتها للجي ام سي، ومن بعد نحكي على كذا.
0: غدوة جايين برشا ضيوف وبرشا اصدقاء من فنانين وممثلين ومغنيين.
1: الحمد لله
0: تفرحك
1: حسيت روحي الحقيقه فرحتني برشا على خاطر حسيت عندي انا بوي كبير برشا، حسيت فما عبيد معناها راهم مهمين ومعناها يكون لي فخرة انهم امنين بيا امنين بالشو متاعي. صدقني معناها اسامي معناها كبار كسوا في العالم متاع التمثيل كسوا في العالم متاع الموسيقى، نتسمى محظوظة برشا.
0: والحاجة البيئة ملكة اللي اذا كان غلط صلح لي وقتك الكل اليوم للفن، معناها اليوم
1: الحمد لله
0: هذا البروجي متاعك هذا التواجه متاعك بعد المطبع مرتحتش يظلي في الصيف عملت حاجات اشرفت فيك على كارتاج
1: عملت زوز افلام مانيش نقول شكون ما تحرجنيش
0: حبيت نقول هذا عملنا فيلم ومازال فيلم ولا عملنا زوز افلام
1: الحمد لله يا ربي ساعة ما تنحمد في ربي ليل ونهار وعشية وقايلة على حياتي توا تعرفوها ما كانتش معناها ما كانش سهل وتعبت باش وصلت لهذا اليوم.
0: مش كما يتوقعوا الناس مزهرة هي خطفت لا انا قريت البرة
1: ولا بنت
0: تعبت
1: ولا
0: البرة.
1: والله العظيم اللي تعبت واللي سهرت ليلي واللي مرقدتوش واللي واللي جريت
0: صار فيها بالحق
2: صعب دي انا خلطت اصدقاء تخي تخي بخوش ولاد اسامي كبار راو اصعب ساعات صدر مسؤوليه
1: انا قبل كانوا راو صدقني ما يعيطوليش باسمي يعيطولي بنت امينه فيخت عملت بنت امينه عملت معناها بعد عينيك بعد غنيتي الاولى اللي بالعربي كمان
0: جي
1: كومونسي اكاسي بديت نكسر فيها الحاجه ولا باش يبدا في بالكم راي اكثر حاجه فخوره بها وتعرفوا
0: احنا نرجو لها تحيه كبيره
1: لماماتي اللي طيب لي كل يوم مساعتين نتاع الليل حتى كان مبرم
0: ايوه
1: والله بالحق اللي هي بيها على الخير
2: سا غيف بوغ ايل كي سي رياليز اوسي
0: انا تفاديت معناها
1: سون انفار تقعد امي معناها ما ماما افون توت شوز سا ريست ما ماما
0: وباش تكون حاضره
1: باش تكون حاضر بيان سور كيما ام باش تشجع بنتها معناها سي توت في نورمال
0: ما تخافش تفك الضوء
1: لا والله
0: ما نعرفش
1: لا
2: مثلا حتى ام تفك الضوء على بنت
0: ما تخافش ترتبك انت انا مثلا نخاف كنت نطلع سوغ سين ويحضر الوالد نوجه له تحيه نصور نفرش فينا تو نتلبث
2: ما ثم حتى ام
1: ديجا الحاجه هذه وحتى كان ماماتي تاخذ معناها ما تبش يقولوا راي ام جيت تشجع في بنتها وليت صدقوني معناها وماش بفخره وراني جو سوي تخي امبل كعبد والحمد لله يا ربي تربيت على دو بون باز معناها الخدمة اللي عملتها مش تحكي وحدها
0: إن شاء الله يا رب ونوجه دي الأصدقاء الزملاء غدا يبداو يصوروا في العرض نعش أنا كان نحط روحي في بلاستيك وكل واحد يخمم كيفاش يخمم أنا كي نبدأ سوغسين مثلا موجود سوغسين نقدم فما شكون شي تليفون يصور فيا بعد تليفونات كل الدورة كاية لحظة وصول أمينة انا نتقلق سوغسين انا نتغش نحكي على روحي
1: شو صدقني ونحلف لك باليمين تلمون شو باش يعمل بوم ريت حتى هذيك اللي تستاير فيها مش بصير
0: يا ستار استر من البوم هذيك من البوم
2: باخود صوروا بارتاجيو حطوا ستوريات وعملوهم كل راهي هذيك اللغه نتاع الجنزير يحبوها انا فانيس كل يخرجوا تليفوناتهم غدوه وكيفاش ينوندي انستغرام
1: يعجبكم يا ربي ان توكا برشا حب خدمينو برشا امل برشا ناس مش مفسر لك يجيو حتى جوست الصغيرات
0: نكمل معاك
1: والله العظيم لوليديك
3: ملكة انت تمثل اون جينيراسيون وانت من القليل اللي عارف وي سو كونيكت مع لي جينيراسيون اللي قبلهم ونشوفوك معناتها حتى في التمثيل في الغناء وكل توا وقت اللي تركز شويه مع اللي تسميهم وليداتك جمعت جينزي شنو
1: انا جينزي راه باي ذا
3: واي tu représentes les Gen Z ou tu es à l'aise مع غير Gen Z
1: اما
3: شنو les messages portés par cette génération ou شنو les revendications نتاعهم اللي هي مختلفه على اللي قبلهم واللي نجموا احنا نكونوا مش فاهمينهم
1: صدقني je pense que ريت باللي جينيراسيون ماهم il y a pas de différence راهو نحس لي جينيراسيون نتاع اللي قبلي عندهم نفس لي ميساج مي بيتيتر ديفيرامون بيتيتر كل مره نزيد معناتها بالعوام تزيد تكسح اكثر تولي مثلا نحب نوصل تولي اقوى باكثر فهمت على خاطر ما تنسيش لي احنا اون بورت احلامكم اون بورت احلامنا واللي بعدنا يفون بورتي احلامي واحلامهم واحلامكم معناها سي فريمون راه ورا بعض معناتها شيء اوني با ديفيرون باغ كونتر تولي نحب اصعب شويه تولي نحب معناها لي بلو سور بتاتر بالوقت راهو مي من رانا نشبوا لبعضنا على الاخر وصدقني فما معناتها انا ان طونك نحكي ملكه معناها باسمي انا نشجع باش تجيو تشوفوا خاطر رانا اوني كابابل رانا بالحق فينا معناتها فينا قوه وفينا حلم كبير وفينا جيليراسيون اللي تحب توصل واللي تحب تسمع واللي تحب تشوف واللي تحب الحريه واللي تحب تحكي وراو
3: نحيو لي بريجوجي
1: اون انليف لي بريجوجي راهو زي ان شاء الله سسخا اون تري تري غراند ايتاب
0: ايوه وبنوته صغيره غدا شو سين حياتها تتبدل راه بعرف كيف هكا غدا تولي تحلم هي باش تمشي تعمل موزيكا باش تمشي تكمل في الثنيه هذه كيما يظل لي برشا من حياتنا تبدل الكل بحاجه حاجة صغيرة نكمل معاك سامي خاطر ملكة عندها برشا حاجات لازمهم تعملهم مش غزة تكون حاضرة في مالي
1: والله صدقني فرحانة برشا بعضيكم فرحانة بحضوري معاكم جو مسوا تخيز أليز واللي فاهمة فاهمة
2: سوبر قدك هي كوميونيكاسيون الكوميونيكاسيون هي فيها ثلاثة تخوز إليمون اللي هي إيميتور ريسبتور كانال دو ديفوزيون الفرق الوحيد بين وبين الجنزي وبين اللي قبلنا وبين اللي بعدها سي لو كانال دو ديفوزيون هما لغتهم أخرى مي ثم باقي ايميتور وريسبتور لغتهم اخرى كيما حكيت لك احنا قبل كي بدينا سيغ سين نبداو نتقاسموا لي فيش جاك يعني بالجيتار الجيتار يتعداو خاطر مثلا انا بيا في فالي مويا وكان كايري سكرت ودرا شنو هذاك باش حسيلو هما ايزون ايزون لو ديجيتال باغ اكزومبل لغه سي ان اوتر كانال دو ديفيزيون اللي هما تبناو اوتور اون سفير يعني اي سو سونت امبوزي راهو حد معاونهم راهو خلينا نبداو متفاهمين لي رابور حد معاونهم في تونس لا نوفيل جينيراسيون حد معاونهم اي سو سونت امبوزي وعندهم دي سبيكتاكل وعندهم بلايصهم المهم ما يقلوش من واحد يعني انا بيرسونيلمون جوست بتيت بارونتيز مشيت تفرجت على عرض سيسيليا كرول في جي ام سي الحق نتاع ربي جي تي اكستريمون ديسو جبت مع ان جيتاريست غنيت 4 ستاندار دو جاز وغنيت جينيريك تاع وقت اجيب لي انا تونسيه تغني لي كات ستاندرد دو جاز واحد جو بريفير لانكوراجي هي افيك سامحني يعني ان سيغتان مومون مش خاطر اسم كبير انا سيت جينيراسيون جوست لو كانال دو ديفيزيون
0: هات الجمهور يعاقب يقول العرض هذا هاني جيت انا وكما يقول حمزه الكعمه الشربه
1: شوفوا والله شوفوا بعينيكم
0: خلينا نمشي لتوانسه الناس اللي تخدم اللي عندها سنين وهي تحضر وتحلم وصغار
1: بحق صغار احنا اجا نمولوا رواحنا
0: وي مولوا رواحنا
1: بالحق الحقيقه اجا نشوفوا رواحنا اجا نمولوا رواحنا اجا نعطيو اون شانس لرواحنا ديجا نحكيو على رواحنا نطلعوا رواحنا علاش مثلا نحس لي الاصول زاده سامحني مثلا نحس الاصول نتاع مصر ما توصلت لنا ومتاع لبنان وصلت لنا ومتاع العالم وصل لنا اما تونس وين البر تونس وين معناتها عندنا راهو برشا وبالحق نشجع ونقول تحيه كبيره لاي عبد يمثل تونس البرة على خاطر راهو حاجه كمان كبيره اما نحبوا نزيدوا اكثر بالحق نحبوا نزيدوا اكثر مثلا في السبور راهو ما شاء الله هزين لنا انس جابر معناها بالحق اللي نو ما نوفيهمش ويرحم والديكم اما بربي يلا نزيدوا نعاونوا روحنا اكثر
2: موزيكا عندنا عرس راهو
1: روحنا اكثر
2: موزيكا عندنا عرس راهو الى يوان سيزاغي من بحافة عايش خويا
1: اما نكزكت راهو والله العظيم مشيت حضرت له راهو والله العظيم نبكي بالدموع من المثلوثي زاد كيف نبكي لها بالدموع راهو سيد غران زارتيست اللي بالحق ينوروا فينا ابخي تو كيفاش تمشي انت تحط ان برودوي لبرا شكون باش تجي ما باش يجي كل شيء لتونس مثلا كي انت تحط حتى في الميديا نتاعنا ولا في شي شيء معناتها حاجتنا احنا اوتوماتيك مره وكل شيء باش يرجعنا لينا احنا
0: وي
1: اكاو
2: نعطيك ان سول اكزامبل
0: انا باش نسكر ديسكور هذه كلمه واحده
2: تفضل
0: هات احنا نمنوا ببعضنا تو البراني يمن بينا كان احنا نمنوا ببعضنا تو البراني يمن بينا كاو باهي دونك غدوه ثمانية
1: غدوه
0: مسرح الجهاد مازالوا شويه تسكر مشي قصوا تسكركم احضروا غدوه شجعوا دونك ملكه والليكيب الكل يوم قداش
1: يوم 40
0: فرحانة بيهم برشا هيد يوم 40 صغار وكبار بون كوراج ملكه يعطيك الصحة تعاود تجي بحذنا في رمضان
1: ان شاء الله
0: في الجزء الثاني
1: ان شاء الله
0: ميرسي بوكو ملكه يعطيك الصحة احنا نكملوا معاكم ترتيحه مع الموسيقى وراجعين

0: هيا بينا نلعب. هيا بينا نلعب. ستغربوا على جوهرة فام، رجعنا لكم من جديد. ساعتنا الثانية من أنتيبيوتيك، نوصلوا المشوار حتى للست ربيع ساعة، مازالوا كان ضيفتنا ملك عويش.
1: محلاها محلاها محلى الانرجي نتاعها ومحلاها، وقديش سبونتاني وقديش هكا مشرجة.
0: اسمع، مش نكون أنا أمين، ملكة محلاها، أما فما برشة توانسة في جي ام سي بالحق يعملوا في مجهود كبير، وهي حلمة كبيرة مش نلقاو رواحهم على سان كيما مدينة ثقافة بالضوء هذاك، بالذكران هذوكم، بالكاليتي نتاع الجمهور اللي يحضر، على خاطر الجيناس هي تقرا موسيقى، تقرا مسرح، فمك الجانب الأكاديمي والتقني القوي. نشجعوا توانسة، نشجعوا بعضنا بالحق،
1: نشجعوا بعضنا توانسة كيما فايبا، كيما عبسي، كيما حليم الليلة، كيما براو للتوانسة، براو تفرجوا.
0: أنا ماشي حليم الليلة، حليم ما جاش البارح. أنا ماشي
1: حليم، فنان حليم.
0: وي تحية لي وتحية ليهم الكل. يلا هات نواصلوا احنا في الكويز، في هيا بنا نلعب. وجو كبير في الأسئلة ذي.
1: مصري
0: صغير الفيل،
2: الليليفونتو،
1: فيول
0: العربي،
1: الفيول،
0: لا
2: الفيالي،
0: عنوان جميل.
1: ها فيول،
0: عنوان جميل، هاكا نقصوا الاكستريل بالاثنين. هو الدغفل،
1: دغفل،
0: الدغفل. وانا شفت شخصية يظل في حاجة تونسية فيها دغفل،
1: دغفل
2: حاجة تونسية،
0: حاجة في الوطنية الأولى يظهر لي، ما نعرفش. صغير الدب معروف،
1: دبدوب،
0: لا سليم. تعرف هذوما اللي نرجع نسألهم بعض غدو،
1: لا من ذا نشدوهم،
0: ما نشدوهمش
2: بالعربية، صعب ياسر. نعرف الدبيب،
1: دبدوب
0: هو الديسم،
1: ديسم،
0: ديسم ما يظهر لي، ديسم معروف برش. صغير النمر،
1: ببر، الببر،
0: ندقز ولينا هاك. هو الهرماس، وصغير القنفذ هو الشوهب.
2: انت فريمون اخترتهم، معناتها مشي اختار اللي ما تلقاهمش وليه ويغزرنا، معناتها انت كيفاش ما تعرفوهمش،
0: كيفاش ما تعرفش، كيفاش ما تعرفوهمش. الشوهب سليم،
1: الشوهب
2: والله شوف، تفرجت على صور متحركة لسنين، قريت كتب بالعربية، اما الشوهب عمره ما عرفنا.
0: تعرف شنو المشكلة؟ اللي المعلومة هذه متاع الشوهب عمرك ما كنتش تستحق.
1: فوالا،
0: عندك ما تعمل به.
2: فوالا
0: باهي، تعرفوش كيما
1: شو اسمه الفاكس، هو
0: الفاكس اسمه النسوخ،
1: النسوخ استعملت ايش نهار هاك تعرفها النسوخ،
0: تستحقها تنجم
2: تسمع به العلم الذي لا ينفع. هذا هو،
1: سامحني انت
0: معنى القضيه
1: التاكسيفون، التاكسيفون كان يكتب فاكس زي ما كانش يكتب نسوخ، فهمت؟ كان يكتب هاتف،
2: هو مش يلوج عليها ولقاها، تعرف شو عمل هو؟ فسر لك كيفاش، مش حل ديكسيونير، مش حل ديكسيونير ولوج على الكلمات
1: اللي ما يعرفهم
2: حد، وبعدها سأل السؤال،
1: نفسروا للجنزي شنو هو ديكسيونير.
0: لا بالحق تو النسوخ نجم تلقى نهار يرسل هذا المطلب عبر النسوخ،
1: عبر النسوخ
0: تقول شنو النسوخ،
1: تحسها
0: شنو في سوخ نسوخ حاجتك. تعرفوش شكون مؤلف مسرحية مجنون ليلى؟
1: كاتب شهير
0: جدا،
1: جبران،
0: وشاعر بالأساس مصر.
1: مصر عندك سليم، مصر
0: سليم، أمور مصر في كل شيء، سليما شعر طب.
1: أنا في الكورة سبا، ما الباقي
2: مش نجيب،
1: نجيب محفوظ،
0: لا هو شاعر النيل، أمير الشعراء،
1: أحمد شوقي،
0: أحمد شوقي، أحمد شوقي. مسرحية مجنون ليلى هي تعتبر تحفة لأحمد شوقي، من روايع اللي تقدم المسرح الشعري، هي المسرحية الثانية اللي قدمها شوقي الجمهور بعد عودته للكتابة للمسرح، وهي من أول المسرحيات اللي خذا مادتها الأولية من تاريخ العرب، حول قصة الشاعر قيس بن الملوح وحبيبته
1: ليلى،
0: ليلى فوالا، تأليف أحمد شوقي، تقم العمل

0: وعنده خبرة وعنده بروجيات وعنده ذوق وعنده عين وهو علم كامل. ما تنجموش
1: فما رامي فما فيش كي تغزر لها فما فيش كي تغزر لها تسرح هذيك لي ديتاي توا تغزر لا فيش عرفت يقول لك برود وسبيطار ما فيها حتى جو
0: الاحمر والاصفر ولك
1: ما تقراهاش ما تقراهاش
2: يا رامي. انت كي يبدا عندك مخرج والا ارتيست اللي هو سبيكتاكل نتاعو ولا مخرج, ما نحكيش على اللي يعملوا كل سهريات الريفيون هذوك اللي يحطوا الوجوه ما نحكيش على هذوك. انا نحكي لك انت مخرج فنان
0: والله مساكن الفنانين هذاك ما نعقلش روحي
2: خويا ما نحكيش عليهم هذوكم دبر ريوسهم وهم اختاروا كيك اتسيتيرا. اما انا نحكي لك على واحد مخرج والا مخرج مسرحي والا صارت فنان باش يعمل افيش اللي هو علم. يعني انت الافيش نتاعك في بالك الافيش يشوفوها اكثر ناس من الفيلم
0: وي
2: خاطر انت الفيلم نتاعك قداش في دخل 200,000 400,000 انت كنت تحطها في ثنيه لوتوروت تاع تونس برك تو زوز ملايين في النهار شوفوها. يعني بوغ تو ديغ هو علم. يعني كيفاش انت تفكرها اخر وقت ولا ما تفكرش اللي لازمك تمشي لجرافيست معين يا خويا خدمها باليا ما عنديش مشكل ما عندكش فلوس يا بات بروبليم. اما ثم عبيد تفهم في الميدان هذا راهو في وجهك راهو الفيلم في وجهك انت
0: يظهر استسهال كبير يعكس قيمة العمل اللي عند المخرج. انا هكا رايي معني انا بعثوا لي انفيتاسيون المسرحية لا فيش خايبة برشا ومخدومة برشا بالكلها يعني
1: ما تمشي لهاش
0: كلي في دقيقة قلت اذا كان هو لا فيش خدمها هكايا فالعمل كيفاش باش يكون
1: فما استسهال
0: في الحقيقة ما مشيتش
2: وانا ما عندي حتى عذر لحتى مخرج ولا حتى فنان يقول لي يلا غالب ما لقيتش وقت اعطي لغيرك هز تليفون كلم اوتور دو توا تو تلقى سيرتن ما عندك جرافيست حتى اسال شكون اللي يعرف شكون تو يقول لك تو ياخذها حتى اتيتخ كيفاش يقولوها حتى ب 2000 فرانك. اما ليسونسييل امشي لطفل صغير ولا ان جون يبدا تري موتيفي تو انت بالنسبه ليه مخرج يبدا محترم وكل شيء بالنسبه ليه خدمه كبيره ياسر
0: وي
2: يفو اسوسيي توا. اما يزيون امان من التفاهه اللي تخرجوا فيها امان هزوا شويه ضرب
0: هو تلوث بصري
1: والضرب جاي لي بوب
2: تلوث بصري
1: لي بوب راهو لي زافيش في لي شو اسمهم لي بانو بوبليسيتير تو تتعدى وتشوف كلهم يا ولاو
2: هذاك نقول لك
1: شو يا سامي قبل بوب راهك تسرح فيها البوب تشيخ معاها تو تتفرج نفس اليونيفير نفس الوجوه نفس الالوان نفس التكست علاش علاش استنسي هذيك
2: التجاريه هذيك التجاريه ايه. نمشي معاك فلوس هذه تون اوفر سي تون بيبي انت خدمتك ايه. هذه في وجهك راهو فن يعني انت فنان شوف ساعات ديزافيش دو فيلم والله نحشم والله نحشم شنو هذاك شنو كيف وجوههم كيفاش عاملينهم حاسي الوان
0: نمشيو لاخر سؤال تعرفوا شنو هي البلاد اللي ممنوع فيها تيك الجلاس قدام البنكه
2: بنكه سويسرا
0: قدام البنكه الجلاس ممنوع
2: سويسرا
0: لا
1: هذه كيفاش شنو اليوم هذه البلاد حتى نعيش فيها ما نسمعش بيها
2: كويت
0: هي النمسا ساعة
2: النمسا
0: هي النمسا حسب رايكم علاش قانون كيف من هكا شنو نجم يكون شنو هو السبب اللي خلي قانون كيما هكا نشوفه في التصويرة يقول لك الجلاس قدام بانكا لا انتردي
2: باش ما تمسخش الفلوس خاطر الذوب
0: لا باش تكون ذكرى أليمة مثلا عاشوها
2: ذكرى أليمة كيك أخويا حاجة تابعة للحرب العالمية الثانية
0: يعد قانون منع أكل الجلاس هذايا قدام البنوك اللي أصدرته جمهورية النمسا في التسعينات واحد من أغرب القوانين في العالم يرجع سبب الحادثة سطو تعرض لها واحد من البنوك الكبرى في النمسا وإن قامت العصابة بالسطو على البنك باستخدام أسلحة صغيرة خبوها في البسكويم تاع الجلاس هذايا وتصابوا أفراد من حراسة البنك هذايا وبعض من العاملين وقاموا بالسرقة وسرقة ناجحة بعد ما لقاو حتى تراس تخليد للذكرى هذه منعوا الجلاس من قدام
2: سمعني
0: من قدام البنوك
2: كان حطوا الأسلحة هذوما في جيوبهم شي يعملوا يمنعوا الجينات
0: أربعة جيش نورمال ما تشد أربعة جيش قدام البنكة في النمسا أما الجلاس لا
2: خويا كل احترامنا للنمسا
0: للنمسا مانيش ماشي قول يلا ساعتين تعدي وميرسي معكم توت ليكيب سليم سامي ميرسي معز ياسمين
2: ميرسي رامي
0: بقية
2: ميركاتو باهي راهو انا نقول سامي بن نور ميركاتو باهي تنجم تعمل عليه
0: سامي بن نور نرجع خويا نهار الاثنين تعبت هنا شويه ان شاء الله غدوه نرجع في نفس الوقت وعلى نفس الفريكونس نفاوم مع الموسيقى غاستي برونشي على جوهر فام الدنيا وما فيها

0: en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
1: في بالكبار صفتين جديد ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس
2: شنو من غير حتى أفانس
1: إي نعم زيرو من لي في الأول ركب توا وخلص بالتقسيط على خمسة ولا سبع سنين ديريكت مع فاتورة ستيك فرصة ما تتفلتش اطلب صفتين توا على 21-49-50-05-21-49-50-05 العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة لو سولير سي نوتر أفير تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام تربح بي دافيون الوجهة من وجهات نوفلات شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار عن 85-990 وكون من الرابحين في دار العيلة اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام
3: برعاية نوفالير بي ذير
4: مرحبا بالسادة المستمعين انتظرونا في برنامج جول على الجوهرة اف ام يوم الجمعة القادم ان شاء الله ستكتشفون الكثير من الحقائق يم التحكيم التونسي وحتى الرياضة بصفة عامة في تونس معكم الحكم الدولي السابق علال المالكي والمحاضر والمتفقد للحكام

0: Vélo Sport avec Planète Sport.
1: برعاية مع الأفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
3: 6:04 دقائق مساء الخير أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور الخميس اليوم 9 أكتوبر طبعا أو 8 أكتوبر دونك موعد جديد من بلانيت سبور حتى لـ7 مع أبرز وهم الأحداث الرياضية في تونس والعالم اليوم باش نحكيو على برشا قضايا سنعود لقضية أو لقرارات الرابطة من خلال طعون في بعض القرارات سواء مستقبل مرسى اللي يطعن في قرار الرابطة ويرفض إعادة مقابلته ضد النجم ولا كذلك مستقبل قسرين اللي بدوره يقرر أن يلتجأ إلى لجنة الاستئناف بعد ما قررت الرابطة هزمه جزائيا قدام القوافر هذه بقفصة نعود للحديث على هذا الموضوع وكذلك في كرة اليد بعد العقوبات الرابطة القوية في أحداث مباراة الشبان بين اتحاد صيادة والترجي الرياضي التونسي اتحاد صيادة يصدر بلاغ اليوم حسينا فيه البلاغ أنه الفريق يعني يحس روحه مظلوم والعقوبات كانت قوية تجاهه هو مش حاولوا ذلك كذلك نحكي على كأس أفريقيا للأمم باعتبار أنه المغرب والسنغال أمام التاس رسميا اليوم بدأت المرافعات حول هذا الملف كانت تذكروا أنه السنغال هي هزت كأس أفريقيا ثم الكاف بعد أسندت كأس أفريقيا إلى المغرب باعتبار أنه أكل أحداث اللي صارت في النهائي خروج اللاعبين ثم عودتهم وطبعا السنغال مشات للتاس وإحنا سعداء زد أنه عنا يعني كفاءات تونسية موجودة في القضية هذه الأستاذ حمود أبو عزة ضمن الوفد الدفاع وفد الدفاع أو هيئة الدفاع على منتخب السنغال نحاولوا بعد ناخذوا بعض التفاصيل ثم عودة نشاط البطولة في نهاية الأسبوع خلينا نرحب بالفريق أو هشام بن جمعة حاضر أهلا وسهلا بك هشام مساء الخير
4: مساء النور جمال مرحبا بك مرحبا ماتر كريم مرحبا بكل

0: الأوفية نجمة سامحوني جوهرة فهم لأنه بتحدثوا على لا بتحدثوا على زيادة النجمة الرياضي الساحلي لأنه كانت فما شوية معطيات في خصوص القرار اللي طعنت فيه فريق مستقبل المرسى وبحذنا الماتر أكيد يجب يعطينا تفاصيل
1: به. خليني نرحبوا كذلك بالأستاذ كريم صدق. أستاذ أهلا وسهلا بك, مساء الخير. أهلا
2: وسهلا سي جمال, مساء النور والسرور وكل المتابعين كل كيب ترانسبور.
1: إذن هات نبدأ معك أنت. إذن المستقبل مرسى يطعن في قرار رابطة ويرفض إعادة المقابلة ضد النجم, هذه مستجدات جديدة, هل كان منتظر حسب رأيك هذا القرار؟
2: والله سي جمال جينا بالتفصيل, كنا في حلقة فارطة على معناها ما قدمه نجم الساحلي من دفعات.
1: سي عادل تعدى قدام الكاميرا, المعذرة ما يسالش, هو في باله تذكى ما جاء قدام الكاميرا وقف ما انت فاضي تعدى على الكاميرا اجوا المباشر. مرحبا
3: سي عادل. سي جمال العفو.
1: ايوه مش مشكلة. اي سيركيلاسيون ولا شنو الاشكال؟
3: هو فما سيركيلاسيون.
1: خذ راحتك خذ راحتك
3: خذ راحتك. وفما المسعد زاد
1: المسعد المسعد هذا موضوع اخر. في يعني في ماما ذا جاب حذنا مرة للمقر القديم شارع البرتقال وقتها بزاره هو في الـ في الـ في الدروج فما كعبة ذا وطافية وتحرقت يعني قعد في كل تدخل معنا يقول لي كلام بوبا يا سي خالد رانا بدلنا المقر
3: سي جمال في نفس بسرعة يقول لك صحفيين ما يهمهمش الترنت اللي يوصلوا في الوقت, يهمهم الترا اللي يوصل أمخر
1: يا سيدي. مرحبا دونك يا سيدي كريم, نرتب امورنا خير نعملوا ترتيحة مع الموسيقى ونرجع نبدأ بالملف
3: الأول.
2: هو حاضرين بالعكس
0: هو اندر بارونتيز قلت نرتب امورنا حتى سيدي ريك على خاطر اللقطة معناها اللي غلط في النطق قال لي دايخ معناها نرتب امورنا اني معاك
1: نرتب امورنا هاي غنية منير ومن بعد نرجع مدام سي عادل طبعا وصل لمخرج نعملوا له
3: الله جاسوب

0: وسلم علي معاك ما بعد رخيص على الغالية.
1: وعودة في بلانيت سبور مع التحية لكل السادة المستمعين داخل وخارج حدود الوطن. نحيي الناس الموجودين خارج حدود الوطن لأنه عنا برشا أصدقاء كما سيدريك المدب كما سيروف التومي كما برشا زادة في ألمانيا في أمريكا في كندا. نهجو لهم التحية
2: في لونجلتير.
1: نهجو تحية السي توفيق زعبوب اليوم المتغير يرجع غدوة يرجع بعد غدوة إن شاء الله
3: نثبت ما ويرجع بعد غدوة
1: إيه بعد غدوة
3: قاعد فريق المفروض يكون
1: عنده حساب بليغ
3: أنت معناها عشتي أدرس
1: اي سعاد ساعة تعليقك على قرار الرابطة او الطعن بتاع مستقبل مرسى اللي عبر انه في بلاغ رسمي انه سيطعن في قرار الرابطة اللي كانت قررت اعادة مباراة النجم ومستقبل المرسى.
3: هو معناها بكل صراحة مش حاجة جديدة هذه معناها في الاحترازات اللي في تونس وبالكرة التونسية نسمع كل مرة بحكاية. بالنسبة لهذه مانيش باش ندخل في الامور القانونية لانني أجهلها بكل بساطة. فما تفسيرات مختصين فيها دونك أنا ما ندخلش فيها، لكن أنا مش ناخذ زاوية أخرى. الزاوية معناها اللي بتشد انتباهي هي معناها يا ترى شكون اللي غلط في المباراة هذه؟ هل الحكم؟ هل اللاعب اللي دخل؟ معناها ما فهمتش أنا كيفاش. وبعد وقت اللي توا القرار بتاع الرابطة أنه يعاد المباراة هذه معناها على أنا قانون على أنا سند هذا واحد. ثم بعدها تاخذ النجم الذي السحلي يقول لك خويا من حقي زاد لاعب هذا يدخل بدون استشارة الحكم. تنظيم اللعبة وتنظيم المباريات لا يقتضي هذا، زاد عنده الحق. دونك اللي فهمته أنا أخطأ اللاعب أخطأ الحكم وأقل أضرار أنه برا فسخ وعاود. دونك هذا اللي فهمته أنا. بعدها يقول لك يجي لي المستقبل هذا بالمرسى نجم يقول لك لا وباش يمشي للطاس ونجم كذلك لانه
1: هذا اللي قالوا هذا اللي قالوا
3: لانه الخطا في البدايه والنهايه سي جمال هو خطا الحكم. هي خطا تسيير مباراه قياده المباراه هو الحكم اللي هو اخطا هنا. معناها مشكل كبير خاطر اللاعب دخل معناها نورمالمون بالمنطق لا اتحدث بلغه القانون بالمنطق معناها سورا سانكسيوني اما في المباراه هذه او ياخذ حمراء ولا ما نعرفش تنسمع رجال القانون. لكن بالنسبة لي أنا هذا معناها دخان زايد في كرة قدم التونسية ورزمه اللي جاء زادها في أول الموسم خاطر تصور ماتر اللي كان جاء الأشكال هذايا في معناها دو ماتش قبل لافان دو شامبيونا يولي أشكال كبير زادها وسي
1: باه. خلينا نمشي للأستاذ. إذا الأستاذ المرسى يطعن في القرار ويقول سألتجه حتى للتاس كتبها روا.
2: هو سي جمال حبيت نلفت ليه النظر هو مدى اليوم التساق التقني القانوني بالرياضي. يعني ما عادش اليوم نحكيه على مادة رياضية فقط، يعني المادة القانونية ولات ذات التساق شديد وشديد جدا خاصة في السنوات الأخيرة. ما فماش مباراة ولا ما فماش جولة في تقريبا في كل الرياضات نحكيو سواء حكينا كرة قدم ولا حتى كرة يد ونجيو حتى على الصيادة من بعد، يعني كلها ولات اليوم قانون رياضي سواء نحكيو من الناحية الوطنية وحتى من الناحية الدولية وتنجيو حتى على الكوميونيكي نتاع المرسى. النقاش كان في حلقة سابقة على الفصل 128 ريغليمون جينيرو نتاع الجامعة التونسية لكرة قدم. موجد مهم جدا الفصل 128 خاطر جينا على زوز نقاط مهم. النجم الرياضي الساحلي مشى في الخطأ الفني على اعتبار وانه الخطا هذا كان صادر من الحكم. وسمعت حتى كاتب عام نجم الرياضي الساحلي وحكيت هذا حتى هذا يعني في تفصيل سابق قلت الاصل في الاشياء عندما تفطن الحكم وقام بانذار اللاعب الاصل انه ترجع الكوره واستئناف اللاعب بمخالفه حره غير مباشره لنجم الرياضي الساحلي
1: هذا ما قامش
2: بالحكم ولكنها رجعت بركنيه. وشفنا الخطر من بعد معناتها قبل الركنيه هذيك والخطر اللي كان ربما يتجسد في الهجمه اللي كانت للمرسى. يعني كنت جيت مع الفقره الثالثه اللي هي نشوفها أخطر ربما وكان يتحط المرسى في موقف ربما أضعف بكثير هذاك عليه يلوح اليوم بالاستئناف من لجنة الوطنية للاستئناف. الفقرة الثالثة اللي هو الدخول المتعمد دخول لاعب متعمد ونحكيه حتى على صناعة فرصة لأنه النجم الساحلي كان مشات في الفرضية هذه كان ربما أقوى ولكن مشات هي تكنيك مو أصعب راه هو الخطأ الفني أصعب إثباته من حيث الشكل. فما شكليات.
1: يعني كنت تتخيل أن النجم يمشي في في في الجانب الآخر ولا في
2: في الجانب ربما في الجانب الثالث تربح 3 نقاط مباشرة وأسهل حتى تقنيا وشكليا أسهل. مع تفيدك 48 ساعة باش تقدم احترازك إلى غير ذلك. ولكن من ناحية تقنية الخطأ الفني أصعب من حيث الشكليات. لازمك تكون في على في الإبداع معتيق على تقييد هذاك عن إثباته عن طريق حكم المباراة إلى غير ذلك. من ناحية الشكلية الرابطة عندما نظرت من حيث الشكل شكلا مقبول احترز النجم الرياضي الساحلي, ومن حيث الأصل أقرت رابطة إعادة المباراة. تو اليوم المرسى تقول لك يا أخويا باش نمشي باش نلوح أخويا بالواحد باستئناف القرار هذايا وباش نطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للاستئناف. أحا نعرف فيدك 8 أيام من تاريخ الإعلام بالحكم, إعلامك أنت بالحكم مش عن طريق وسائل إعلام أو إلى غير ذلك, أنك تتسلم الحكم يقع إعلامك بطريقة قانونية, من ثم فيدك 8 أيام. ولكن المرسى يقول مانيش باش نقف لهنا بل باش نكمل ربما للطاس. نعرفوا احنا حتى الايام بالحكم بعد
1: هما بيناتنا يا استاذ تو اني حتى بكري نمشيو للمستقبل قاسين جدا يهدد بالطاس, وقبلها ساقيت الدائر هدد بالطاس, كل فريق يهدد بالطاس, لكن عنده الاموال باش يمشي للطاس ولا صح هذه. ثم هو كما قال هشام اسلوب ضغط الناس كل هد يا اخي احنا مع انه كل واحد يستنفذ كل المراحل نتاع التقاضي
2: بالضبط
1: من حق المستقبل المرسى باش تدافع على حقوقه. لكن التلويح بالتأس رو تولى عادية معناتها كل
3: مشكلة لكن سي جمال زادة وأين المحكمة الرياضية في التعقيب في تونس يا خلتهم مش باش يعملوها؟
1: لا حد لا ما عندناش
3: احنا اي نعم علاش ما عملوهاش؟
1: نحاها المكتب الجامعي وقت
3: اي علاش المكتب هذا ما جابهاش؟
1: مو النوادي ربي هداه ماشي عادل النوادي في الجلسة العامة وكان طالبوا بشيء هذا راه ما تعملت
3: ثغرة كبيرة زادة في
4: كلامك. اني نضم صوتي لصوتك دكتور لانه سي عادل كيما تعرف نحن النوادي نتاعنا اخر همهم انهم يرتقيوا بالقوانين اللي تصلح كرة القدم. معناتها اول بعد الاستئناف نمشي للتأس وندفع فلوس وندفع عملة صعبة اما اني نصنع سيستم اخر معناها متاع التقاضي اللي هو التعقيب ونسكر الملف لا معناها والله من المضحكات المبكيات
1: به. زاد في المستقبل قسرين قضية اخرى زاد في الافق وفيها تعب. مستقبل قسرين يقع هزمه قدام قوف القفصة جزائي. المشكل هنا تعرف وين المشكل اللي بشلت اللي هو مشكل الحقيقة هنا يعني غريب. علاش غريب؟ لأنه علاش تم هزم مستقبل قسيري؟ تم هزم مستقبل قسيري باعتبارها أشرك اللاعب بلال فقراوي في مباراة قفصة. سي بلال فقراوي هذا ما خذيش ورقة حمراء. بلال فقراوي هذا الحكم أخطأ كتب فوضي كتب عادل الفوضي كتب محمد أمين اللي هو تحصل على بطاقة حمراء وشاهدوه في التلفزه راهو مباشره مد البطاقه الحمراء للاعب محمد امين واللاعب محمد امين غادر الميدان بعد الطرد. يجي الحكم من بعد في ورقه التحكيم يحط بلال الفقراوي. مستقبل قسري يقول لك يعني الملاعب اللي خرج بطاقه حمراء هو اللاعب محمد امين. دونك في الماتش اللي جاي يلعب فيه مع قواف القفص هبط على روحه بلال الفقراوي باعتباره انه بلال الفقراوي ما خذاش بطاقه حمراء هذا خطا حكم يزمو يصلحه. إبا الرابطة تعاقب مستقبل قسرين وتهزمها باعتبارها أشركت لاعب عنده بطاقة حمراء واللاعب هذا على مرأى الجميع وكمل الماتش. راهو غريبة راهو سعادة راهو من المضحكات راهو شوف المضحكات معناتها راهو أغزر معناتها يعني الحاجة غريبة معناتها تو بالتصويرة بالماتش أون ديريكت ياخذ بطاقة حمراء لاعب محمد أمين ويغادر الماتش ما يكملش ويكمل مستقبل قسري يلعب ناقص وبلال الفقراوي ذاك يكمل الماتش ما لعبش. بعدها الحكم في التدوين بتاعه يحط رقم اللاعب يعني يخطئ يحط اللاعب بلال الفقراوي. ايه شبيه الحكم ما عندوش الجرأة باش يصلح الخطا نتاعو
3: يصلح المفروض
1: نخسروا جمعيه احنا على خطا نتاع حكم. والله غريبه راه نحب ناخذ رايك.
4: انا باش نعطيك لقطه تقارب اللي تحكي فيه انت جمال لانه الغرابه اللي احنا قاعدين نتعايشوا معاها تهزنا العديد الاسئله. ريسامون حكيت اني واحد مسؤولي معناها الرابطه الجهويه على الديجيتاليزاسيون نتاع تو سكي دوني معناها جوريديك ودوني نتاع ادمنستراتيف اللي هي معناها خاصه بالملاعبيه. قالوا فما أبل دوفر وفما ويقال أنه قاعدة تتخدم. السؤال الى متى وقديش تاخذ وقت؟ علاش؟ لخاطر اليوم الجمعيه اللي عندها كاتب عام مش مطالب تتعايش بالبيروقراطيه دي، يعني غلطت في اسم ملاعبي قيدته بالغلط واستنى يا حايلين يبدلوها ويصلحوها، الحكايه كلها معناها زرت معناها باش تكليك على بوتون وتصلح وتكتواليزي وتبدا عند الناس الكل معناها المعلومه
3: تساعدهمش.
4: يعطيك الصحه،
3: الرقم انا ما تساعدهمش
1: لانه باش نحي برشا حاجه
4: يرحم
1: المعلومات
3: قاعده برشا ناس مستفيدين
1: مستفيدين
3: يستقاتوا باللغه
4: بالضبط.
1: السليفون يقول ماشي يقولوا رد بالك يقولوا رد بالك
4: انتم حرقتوا لي فيلم هذا هو معناه هو
3: الناس تاعك مازال بالكولور.
4: لا كمل لك يعني دكتور انه اليوم وقت اللي انت قادر انك تصلح وترقى بالمعلومه للناس الكل باش تولي تتلهى في لب المواضيع اللي كره القدم. لا احنا لا نخليه دوسيات معناها تتحل بطريقه بيروقراطيه نسميها.
1: لا يا هشام انا تحب سعاده لو قلت نمشي يا ودي كيفاش معناتها يعني حكايه كي من هكا يا اخي ما يا اخي ما اخي صور التلفزيون واش موجوده خطوفها في العالم باكمله يعني الحكم ينجم ياخذ قرار ولكن اللجنه ولا الرابطه ولا الجامعه تصلحوا يعني تصلحوا وفي اقرب فرق في اقرب وقت وترجع للصور التلفزيون وتطلب يعني الاعتذار. وسارد احنا اليوم يعني الحكم معناتها غلط وغلط واضح ونعاقب فريق اخر ونحيله ثلاثة نقاط والله العظيم لقيت حتى تفسير
3: في المفروض هي الرابطه معناها هي اللي وقت اللي جاء الملف انو تعمل الرقابه
1: تدعو الحكم تجي تقول ويجي لهنا
3: ثبت معاه
1: وتوري الصور تقول يا ولدي هكا عطيت لهذايا وما خرج.
3: خاطر سي جمال الاشكال وين هو شنو باش يزيد يشعل الامور هو وقت تاخذ انت قرار تاخذ قرار معناها التريث في القرارات حتى القرارات هذيك يجب تتريث في اتخاذها معناها ثبت امورك. لكن حبيت نرجع لك الفروق او الفروقات خليني نقول بين الكفاءه والرداء. وقت يبدا حكام تحكيم ورا هذا ويحط هذا اين الكفاءه في هذا؟ كيف كيف حكم مستقبل مرسى النجم هذا الساحلي لم ينتبه وكذا ما علاش هو حكم وجاء وكل. والنقطه الثالثه هي رقمنه المقابلات هذه والاوراق هذه المعطيات اللي الفراغ هذا كبير والفراغ هذا ما يحبش يمليو الشغور هذا لانه فما ناس مستفيدين العالم اجمع من عندهم رقمنا تدخل على الملاعبية على الحكام على الأوراق على كذا مش محتاجين أنه باش ياخذوا معلومة هك. وفما الناس كما قلت لك تسترزق من الملفات هذه ما نحبش نسميهم بطبيعة الحال على أساس جانب قانوني أو جانب إداري. هو جانب إداري تخرج معلومة إدارية يلقفها الجانب القانوني ويخدم عليها وهذا شفناه معناها في كرة القدم التونسية. وهذا جانب يجب يخدم عليه المكتب الجامعي من الجوانب الهامة لتطوير كرة القدم.
1: أي نختم معك
2: هو حاجة برك مع السعادة نقاسمك فيها كيف كيف أما راهو حاجة باش نبدأ متفاهمين راهي الرابطة ما تثير حد شيء من عنده راهو حاجات ساعات راهو أخطاء قدامنا والتحكيم وغير وكذا كما حتى حكيت لما ورت نجم راجل الساحلي لو كان النجم ما قدمش وما سعاش وما جابش حتى اللقطات التلفزية وغيرها راه ما تثير لك حد شيء من عندها وتخسر مباراة واثنين وعشرة ما يهمهاش لانه الرابطه ما تثير لك حتى شيء. انت تثير هنا عندك مجموعه اثارات نتاعك وعندك الاخطاء نتاعك
1: هاي اثرت تو مستقبل القصرين
2: هاي اثرت ولكن هاي مشت في الفصل 20 مجله تاديبيه هاو الرابطه كان عندها قرار اخر
1: هودي عندها قرار حتى تمشي على الورقه اللي قدامك يعني اليوم ايش حاب افسر لك يعني اليوم انت كرابطه كاعضاء تفرجتوا قدامكم وتعرفوا الحكم غلط هالملاعبي اللي خرج ماهوش الملاعبي اللي ماهوش الملاعبي اللي عمل عليه احتراز
2: يا يتعاملوا بالوراق جمال
1: اي ما هذا
2: الوراق طلعوا ايش
1: سامحني هشام الوراق شكون اللي كتبها
3: مو الحكم
1: مش بشر
2: بشر
1: مغلط بشر قارب قادر باش يغلط علاش احنا ما علاش
2: كلامك صحيح يعني علاش تو الكلام تاع دكتور عادل الختالي اني نشاطر الراي لانه احد المسؤولين وسام الطيف وكان ضيفك لهنا وسام الطيف سان بروف يونيفرسيتير ويعرف ايش معناها ديجيتاليزاسيون في الاعلاميه يعطيك الصح معناها هو اللي كان متبني الفكره وفي بالي ماشي فيه لكن وين وصلت
1: وين وصلت
2: وين نرجعوا لكلامك انه انت عندك ترى الغلط
4: الورقه غلطه باش تقعد تسير في الغلط.
1: حسب رايك يمشي يمشي الملف هذا بسرعه
2: سي جمال. راي ورقه المباراه راهي برا نحكي في كره قدم راهي حاجه مقدسه
1: نعرف
2: حاجه مقدسه ما فيهاش كلام. والرابطه راهي ما ترجع لكش راهي ما انت من تلقى نفسك حتى شيء يثير وحدك يا اخي. تو دفعات مستقبل قصري يعني ما نعرفش ما عنديش حتى فكره.
1: ايه الدفعات ما باش تكون صوره تلفزيون تفرجت
2: عليها ايه هما مش بروب العين اذا كان كيما قال لك تو اخويا معناها سي
1: غريب سي عادي
2: لا الحكي سامحني سامحني اذا كان توصي هشام بعضها قال لك فما ورقه مباراه هذيك هي الرسميه
1: هي هو وقت اللي كتب غلط
2: اي اللي كتب غلط تحمل
3: المسؤوليه لا وما ذنب النادي
1: وما ذنب النادي شنو
2: النادي عنده درجه
3: تاع الاخرى
4: جميل تأييدا لكلامه راهو اللي صار في اللي صار في مباراه النجم الرياضي الساحلي والمرسى مباراة النجم الرياضي الساحلي التقرير التكميلي قالها الكاتب عام النجم الساحلي التقرير التكميلي هو اللي يبني عليه معناه الثقة في الوثيقة معناه في نهاية الأمر الوثيقة التلفزية يغزلوا لها فاكولتاتيف
1: بصورة أخرى. سامحني معناتها نفسر هيك اليوم تو موسي توفيق زعما مش موجود اليوم معناتها احنا الكلام اللي كان يقول فيه سي عادل
3: سجلوا سي توفيق
1: حطوا قولوا سي توفيق معناتها الناس تفرج اليوم اسمع الناس تفرج موسى توفيق زعبوب اللي هو سي عادل الخثيب ونمشوا نعاقبوا زعبوب
3: مش معقول او تصب عدد العدد نتاعو تسمو الشخص
2: هذيك
3: المفارقه ونعملوا مجلس
1: نعيطوا له الحكم نقولوا له يا ولدي ايش هو لا قدامنا في المكتب الرابطه نعدي له الفيديو نقول له تفرج يا ولدي شكون عطيت ورقه حمراء انت
2: تو سامع زعما سي جمال زعما تو الرابطه بالاعضاء نتاعها ما طلعوش وما شافوش
1: شافوا لكن ريت راه مش خليني نقول لك لا ما يخرج لا لا ما يمشي
5: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من شهريك. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري متع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
6: Publicité.

0: Here we go!
1: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
2: الستة وواحدة وثلاثين دقيقة. إذا عودة في بلان سبور، طبعا قلت في الحصة برشا مواضيع وبرشا ملفات بما فيها حتى ملفات دولية سعادة. لا كانت تذكر مليح القضية الكبيرة اللي بين السنغال والمغرب والكاف، لأن يعني الكاف اللي دخل في اللعبة زادة باعتبارك النهائي اللي ما يتنساش اللي تلعب في كازابلانكا، النهائي بين المغرب والسنغال. على الورق أو في المباراة فاز السنغال بكأس أمم أفريقيا
3: على أرضية الميدان،
2: على أرضية الميدان، ولكن المغرب استأنف القرار، أو خلينا نقول تعن في القرار هذا لدى هيكل الكاف، باعتبار أنه يرى أنه فما انسحاب، صار فما انسحاب ثم عودة، ويعني ارتكز على الصور التلفزيونية اللي كنا نحكي عليها ومشيت معاه الكاف وجردت السنغال من هذا الكأس. طبعا السنغال ما قعدتش واقفه لانه فما هيكل دولي وفما قوانين، وذاك علاش ديما ساعات الحقيقه نقولوا كانه احنا في عالم اخر. الحمد لله انه فما قوانين وفما فيفا وفما غيرهم. دونك السنغال جند كل ما يملك من اجل الدفاع على يعني احقيته في الفوز بهذا اللقب ومشى للتاس. تعليق من عندك صغير قبل ما نمشي للاستاذ حمود ابو عزه اللي تو نعطيكم التفاصيل لانه موجود ضمن هيئه الدفاع على فريق السنغال.
4: أنا وقت اللي رأى استغلال القانون مش بناي نحيلك حقية المنافسة سور تابي يولي ماهوش قانون،
2: يعني المنافس شفت محلها المنافس على أرضية الميدان،
4: على أرضية الميدان يولي لا معنى القانون. أنه قانون يحرم حقية المنافسة والتتويج بلقب، هذا لا معنى القانون. هذا عبث، هذا بالنسبة لي أنا عبث قانوني. منتخب السنغال رينا كان منتخب ممتاز جدا،
2: يستحق اللقب،
4: يستحق اللقب على مستويات الكل. يجي بعدها نعمل قانون هك فت في المدة هك انسحبت هك كذا.
2: لأنك هنا باش تعرف قوة الكواليس متاع الجامعة المغربية.
4: ما هو أنا قلت لك الكواليس وقوانين وتأويلات سي جمال والبحث معناه عن لا أحقية لقب اللي أنت ما استاهلتوش فوق الملعب وأمام جماهيرك تلوج على ثغرات من هنا تي شيء حشم
2: به
4: من شيء بالنسبة لنا يحشم. مازال عنده للمغرب معناها وجه أنه تطالب بلقب لا تستحقه
2: به. أو شي مشيو للوزان، احنا مشيو للوزان معنا سعادة برشا باش يكون الأستاذ حمود أبو عزة معنا مباشرة لأنه موجود ضمن هيئة الدفاع لمنتخب السنغال. أستاذ أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
5: مرحبا بك سي جمال، مرحبا سي هشام، ومرحبا سي عادل وبقية الحضور في
2: معنا بحذانا زاد الأستاذ كريم مصدق.
5: مرحبا
2: وسهلا، مرحبا يسمع فيك كل الله. دونك نمشي معاك ذول اليوم. بدأت ترافع رسميا اول جلسه ولا شنو الفحوه اللي تاب هذه المرحله هذه اللي عملتوها اليوم؟
5: هي اليوم جلسه المرافعه، يعني الجلسه الاولى والاخيره. جلسه المرافعه هي جلسه الاختتام، يعني بعد المرحله الاولى اللي هي تم تبادل التقارير والمؤيدات بين الاطراف. اليوم كان جلسة المرافعة واللي يعني تم الترافع بناء على يعني ما تم تقديمه من مؤيدات ومعطيات في المراحل الأولى. يعني اليوم نقول يعني المرافعة هي اختتام للمجهود المبذول والعمل اللي تم منذ يعني صدور قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الافريقي لكرة القدم.
2: اكيد فما انتم فريق السنغال وفما فريق الدفاع السنغال وفما فريق الدفاع المغرب، يعني حوالي قدش من عنصر في هيئه دفاع السنغال وهيئه دفاع المغرب باش نعرفوا الموازين القوى، وخاصه يعني القضايا قضيه كبيره هذه يا معناتها.
5: هو ثم ثلاثه اطراف، يعني المنتخب السنغالي كمستأنف، الجامعة السنغالية كمستأنف، والجامعة المغربية كمستأنف ضده أول، ومع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مستأنف ضده ثاني. يعني كل طرف عنده هيئة دفاع تمثله. المنتخب السنغالي عنده يعني هيئة دفاع تتكون من مجموعة من المحامين، وضم كذلك الفريق اللي كان حاضر اليوم حتى يعني الكاتب عام الجامعة السنغالية لكرة القدم، ويعني وبعض يعني الأعضاء الآخرين في الجامعة السنغالية كذلك يعني الجامعة المغربية يعني تمثلها يعني مجموعة من المحامين، وكان حاضر كذلك الكاتب العام للجامعة المغربية والاتحاد الافريقي لكرة القدم بطبيعة الحال كان ممثل من خلال يعني لجنة الدفاع ومحامين من سويسرا.
2: يعني السنغال اليوم كان نفهمه اليوم يعني تدافع عن ملفها امام زوز منافسين اللي المغرب والكاف عندهم نفس الموقف.
5: بالضبط، يعني هما زوز اطراف، لكن بالنسبه للاتحاد الافريقي لكره القدم هو منذ بدايه يعني الاجراءات هو التزم الحياد. يعني ضد المستقل وضد الاساسي هو يعني الجامعه المغربيه لكره القدم، في حين وانه الاتحاد الافريقي يعني التزم الحياد ويعني وما ابدا حتى يعني ميل لاي جهه من الجهتين للطرفين، سواء المنتخب الجامعه السنغاليه او حتى الجامعه المغربيه.
2: باستاذ المؤشرات الاولى شنو تقول؟ هل فما يعني يعني اطلعتوا انتم اكيد على موقف المغرب موقف الاتحاد الافريقي، فماش حاجات فاجاتكم في الملف هذا اللي ربما قد تخدم الطرف المنافس؟
5: هو الحقيقه يعني ما نجمش ندخل في تفاصيل الملف حتى يعني عندنا يعني ملتزمين حتى مع محكمه التاس اللي ازمتنا وانه عدم الخوض في تفاصيل الملف، لكن ممكن نعطيك يعني بعض المعلومات العامة إنه بطبيعة الحال يعني إحنا منذ بداية الإجراءات طلعنا على دفعات الجامعة المغربية، وحتى يعني الجامعة المغربية طلعت يعني على دفعات الجامعة السنغالية، يعني هذه منذ بداية الإجراءات مش اليوم، يعني مش اليوم، هو فقط اختتام يعني شفاهي للمعطيات اللي تم تقديمها كتابيا. المهم معناها انه الجلسه تمت يعني في ظروف طيبه، تمت في كنف الاحترام بين جميع الاطراف، كل طرف يعني خاض في التفاصيل وبين جميع النقاط، كل طرف اخذها حقه يعني في تقديم الدفعات بتاعه وحقه في الدفاع على موقفه، وكان هذا الكل في اطار كما قلت معنا الاحترام. الآن ننتظر يعني قرار المحكمة اللي ممكن يصدر يعني في ممكن ياخذ شوية وقت كذلك، يعني ما نجمش يصدر في
2: تقريبا قديش كيك قديش
5: نجم حسب آخر يعني المراسلة جاتنا من محكمة الكاس يعني محكمة التاس يعني منذ دقائق ممكن يعني على في أقصى تقدير 4 أشهر.
2: مدة طويلة صحيح، مدة
5: طويلة أقل، يعني نجم يكون بعد شهر ونص، شهرين، لكن في أقصى تقدير 4 أشهر.
2: متفائلين أنتم كهيئة دفاع منتخب السنغال أو الجامعة السنغالية ولا لا أستاذ؟
5: بطبيعة الحال نجم نكونوا كان متفائلين، يعني منذ بداية منذ صدور القرار، قرار يعني اللي دعنا فيه قرار لجنة الاستيناء والاتحاد الافريقي، احنا كنا مأمنين بحقوق الجامعة السنغالية، وعندنا يعني قناعة وانه امام محكمة التاس باش ترجع حقوق لاصحابها ان شاء الله.
2: خلينا ناخذ كلمة كلمة ما نطولوش عليك لانك انت تتكلم فينا من لوزان من سويسرا. هشام شنو رايك؟
0: والله يعني راي حاجه برك، معناها مفخره لينا انه يكون الدفاع نتاع المنتخب السنغالي قامه تونسيه كما المتر حمود ابو عزه، نتمنى له التوفيق، عن نفسي عندي ثقه فيك، ولكن ان شاء الله ربي يوفقك، وكما كان يحكي سي عادل ترجع الحقوق الاهلى لانه حق السنغال على ارضيه الميدان مع احترامنا للقيمه الفنيه للمنتخب المغربي، ولكن في نهائي الشهير هذاك كانت الاحقيه سنغاليه، وان شاء الله يا ربي يرجع الحق لاهله، وعندنا ثقه فيك ماتر.
2: استاذ
3: يعطيه الصحة الماتر، نشكروه، هذا تشريف لينا بطبيعة الحال. أما في تفصيل صغير ربما على الماتر يشاركني فيه ولا لا، لأنه الملف والقرار بقى يتأرجح ما بين وأنه قرار نتيجة الميدان وما بين هزم المنتخب السنغالي جزائيا. اليوم التاس عندها الكلمة الفصل، ونحكي حتى شوية من ناحية القانونية سعاد، لخطر قلت لك اليوم التساق التقني القانوني بالرياض الغالب ما عاش النجم النحيو هذا، ونستناه حتى يسمع فيه الماتر أبو عزة، نستناه في فقه قضاء كبير جدا، فما فقه قضاء كبير باش يخرج السنة 3-4 أشهر أخرين، لأنه الفصول مش تحتم هي 82 و84 من لوائح الكاف، وجدل كبير حول أنه هذايا مغادرة للميدان، انسحاب وإلا لا، قداش المدة، التكييف القانوني إلى غير ذلك، والدفعات الكل اعتبر من لسان الدفاع القائمين على الجامعة المغربية وكذلك الجامعة السنغالية مش يكون في في في في المضمار هذا.
2: دونكو ما يحبش يدخل في التفاصيل كما كان يحكي الأستاذ وعنده حق. تفضل.
5: مع التدخل بتاع الاستاذ كريم بالحق، يعني الاستاذ كريم قال حاجه مهمه، وانه الملف هذا مش يخلق يعني فقه قضاء رياضي ممكن يبدل، يعني يبدل ومش يكون مؤثر في القوانين الحاليه الموجوده دو. يعني هي اول مره صارت يعني حادثه كما هذه في تاريخ كره القدم العالميه، والقوانين تتبدل بناء على الاحداث اللي مثل هذه. من المفروض وانه والحقيقه من الناحيه القانونيه ملف ممتاز وفيه برشا ما يتخدم، وملف يعني فيه حتى يعني متعه، والقرار باش يكون يعني باش يثري فقه القضاء الرياضي الموجود.
2: سعد نختم مع كلمه معك قبل ما نود
4: تحيه للباتر شرف لتونس وانه يكون متواجد في اللجنه هذه، لكن أنا نعاود ديما نقول نتمسك بفكرتي، لا معنى لقانون يفسد اللعبة ولا ينصف ما له. معناها شفنا نحن المغرب بعد ما أضاع إبراهيم دياز بالطريقة المهزلة هذيك في التسديد، وقتها ولا المغرب يبحث أنه كيفاش الوقت فات. معناها منطقيا أخلاقيا حتى بلغة الحوب نقولوا نحن هالقوانين اللي تتعمل كيما هكا،
2: انت تربح اني نفكك
4: تو روح لي تو جيش كبير بعد انت مضيع
2: انت تروح على حدا في الكوب انا
4: وانا نشكي بيك وانا كان مركب كان مركب ابراهيم دياز
2: والله
4: لا عارف القانون ولا التاس ولا كذا، حتى الغرام الشره باللعب الكوره باش يفسدوا هالقانون. وكعلاش نقول لا معنى لقانون غير ناس،
2: انا نقول لك اكثر من هيك. طب لي نعتبروا سيدي التاس باش تحكم للمغرب فوز كاس
4: كاس شنو الجو؟
2: لا هل انك انت نهار اخر باش تفرح تقول والله هزيت كاس
4: فريق؟ يعني معقوله
2: يعني
4: تو معقوله
2: باش تعمل دور الكوب كيفاش؟
4: لا يجي يطلعوا فيك الكارك المعري هذيك ويديروا بهم كاس
2: فرنك. هو هذاك علاش الاستاذ قال هذا فقه؟
4: تو فما فوز وشراها وعنده منطق وعنده مذاق اللي هو جابه القانون. انا بالنسبه لي انا ما ما ما ما ما
2: لا القانون قد يتدخل في امور اخرى،
4: إيه
2: في امور اخرى لو صارت احداث عنف، لو صارت
0: من الماتش الماتش كمل الجمال كما قال لك ما نضيعوا بين الدين.
2: لا
4: راني فايق بيك هذيك هاتوا نعمل شي معنى باش يهزوا الكاس هذا
2: شي استعراض عضلات على مستوى
4: الكاس في البيروات تلعب في البيروات الفقره 83 النص الفلاني.
2: انا حسب رايي صعب جدا
4: وهذه افريقيا
2: صعب جدا انه المحكمه الرياضيه انه تمشي في تمشي دائما في الاستحقاق الرياضي هكا ولا استاذ؟ هذا اللي نعرفوه
5: هو المبدا، وانه الاستحقاق الرياضي ديما عنده الاولويه على يعني خاصه النصوص القانونيه اللي فيها غموض.
2: واضح. شكرا لك استاذ حمود ابو عزه مباشره من لوزان. شكرا.

0: الستة وسبعة واربعين دقيقة إذا نعود في بلانة سبور نحكيه على كرة يد. سعادة أنت كنت غايب لما جيت معنا الأسبوع الفارت أو مش النهارين التالي، لكن فما حدث تعنف صارت في مباراة صارت في قاعة سيدة بين اتحاد سيدة والترجي على مستوى شبان، وطبعا زاد الملف هذايا مشى للرابطة، والرابطة البارح خذت عقوبات كبيرة وكنا نحكينا عليها العقوبات وهبطت في الـ في الـ في الصفحة متاعنا عقوبات، يعني مع إيقاف عدد من اللاعبين، إيقاف حتى مسؤول من سيدة لنهاية الموسم، منعه من ممارسة أي نشاط رياضي، فما لاعبين زاد من الفريق سيدة خذوا أربع مقابلات، فما من لاعبي الترجي وغيرها. طبعا هذا العنف اللي اليوم تخل للقاعات للأسف القاعات، قبل كانت يعني في منأى على العنف، كنا قبل نقوله في كرة قدم في مدارس كرة قدم، اليوم راه ولات مدارس القاعات يمكن أخطر من مدارس المتاع الملاعب تاع كرة القدم، لأنها محصورة ولا قدر الله تنجم تصير كوارث. دونك الاتحاد سيد عمل بلاغ استنكاري مش قابل العقوبات هذه، ويرى في نفسه يعني تظلم. أول حاجة رأيك في الأحداث اللي صارت سعاد؟
1: الأحداث
0: أما مع التحية سعاد قبل برب نحب نحيي الرابطة الوطنية لكرة اليد ونحيي الجامعة التونسية لكرة اليد. علاش؟ لأنه هذو من القرارات اللي حاجتنا به، احنا مش ندخل في التفاصيل، ما نعرفش شكون مظلوم وشكون مش ظالم، لكن احنا قلنا كلمتنا، لكن راهو يلزم الردع ويلزم قرارات كبيرة. هذه قرارات بوس خوك وسامح خوك ويجاو نعملوا تصوير مع بعضنا وتحظ كيفاش تحل كف على ظله وتعودنا بها مقبل له، والجمعية هذه تخرج بلاغ يعني بلاغ متاع تلطيف الأجواء والجمعية الأخرى ترد عليها وانتهى الموضوع. هذا راهو ما يقضيش على الظهر، العقوبات يلزم تكون صارمة حتى تجاه اللاعبين، لأن هم اللاعبين اللي هم اللي يكونوا مثال ملتو. كيفاش انطلقت الحديثة؟ انطلقت بين لاعب ما جاي يسلم لاعب الترجي رفض أنه يسلم على لاعب اتحاد صيد وبدأت من غادي. دونك تفضل.
1: هو سي جمال لازم الساعة نذكره العنف راه متواجد في الفضاءات الرياضية ككل، كرة اليد في القاعات أو كرة السلة وكذلك في الملاعب الرياضية، العنف معناه اكتسى كل الفضاءات الرياضية، والمرد متاعه والأسباب متاعه معناه عديدة، وخاصة أسباب اللي هي بداية نجم تكون نفسية في الأوتوريغولاسيون، بمعنى التعديل النفسي الذاتي يغيب عن الفرد، وهذا عنده عوامل معناها أسرية تربوية في المنشأة الاجتماعية ككل. دونك العناصر كبيرة، ولكن التضخم بتاع العنف هو زادة يعطيك زادة نوع من المرآة العاكسة لنفسية الفرد في المجتمع التونسي، لأنه يعني ولا فيه جزء منه، وقد يكون كذلك أنه التعبير عن وجوده، عن يعبر عن وجوده، عن سيطرته، عن أنا الإنية اللي بالإنية متاعه، إنية متضخمة في الكسب في النتيجة أو في أنك تكون أكبر من الفرد. دونك العنف مرده عدة عوامل، لكن أنا نفضل ديما نستعمل كلمة الالتجاء إلى حملات تربوية تحسيسية تربوية بداية من النادي، لأنه النادي نذكره أن الرياضة عامة في العالم خاصة في تونس في العهود السابقة، نذكر بعهد بتاع الحبيب بورقيبة أنه في بناء المجتمع يقول النادي الرياضي الثقافي الرياضي، لأنه لبناء الثقافة أولا. اليوم ولا في بلاص بناء الثقافة ولا خنيفري عنف لاخر ربيع، دونك حالة مرضية في الأفراد، شكون يهتم بها ذي؟ نحكي على النادي فقط، ما خرجش المجتمع، يهتم بها الأسرة متاع النادي متاع المسيرين، أين هم في كل هذا؟ هل النادي يعمل في حملات تربوية تحسيسية أنه راهو الرياضة أخلاق أو تكون أو لا تكون، وكذلك يربي في الأولاد متاعه ولا لا؟ غابت الجوانب هذه ولا يظهر بين اللاعبين، وشفنا حتى بين المسيرين، وبعدها يخرج من الملعب معنا في أسباب العنف من الملعب أو المستطيل الأخضر في الكرة، وبعد يتنقل للمدارج، لأنه في المدارج فما مشارب معناها شبابية كبيرة جدا اللي تبحث على التعديل، الهروب من الأسرة وتقاه معناها ما عندهمش كلمة في الأسرة، نوع من التعديل الذاتي، يدخل للجروبات، وهذا كله نحن اشتغلنا عليه حتى في دراسات مع الطلبة متاعنا واعطينا أسباب. اليوم تقول لي الردع، طيب الردع للمخالفين، أما منا نحن منهاج

0: وانا ديما نحكي على الاصل على الجذور. اذا اليوم في الاسباس سبورتيف نحاولوا باش نخدموا الناس كل ضد العنف راه يلزم ميزانيه كبيره ويلزم منهاج كامل الاحترام مش ندوه وبوز كافيه وغاتو واحد كل شيء
1: وتصور.
0: بعد تصوروا يلمدوا رواحهم ويمشيوا. هذا بكل اسف قادره فيه. خرج لي اخويا لي ريكومونداسيون براتيك معناها شنو حاجات تطبيقيه توصيات اللي هي باش تكون فما ميزانيه وفما تحسيس وفما كذلك اللاعبين هذوما زاد يلزم متابعتهم خاطر اللاعبين مش كيف كيف. فما جوار كاركتريال فما جوار اللي هو كالب مش كيف كيف حتى في اصل النادي.
1: هو سي عادل اهم حاجه في التوصيات والاهم خطوه ناخذوها هذه هي عامه يعني ولكنها مهمه جدا. نعلم وليداتنا ونعلم ملاعبيتنا يقبلوا الهزيمة
0: بالضبط
1: ولي ويقبلوا صح. الهزيمة كما في أوروبا تقاه ماكل سبعة بلاش ويمشي يسلم على الحكم ويسلم على الفريق المنافس
0: حتى هو سي جمال قبلها المسير مش قبلها.
1: اي هذا ايش حبيت نقول لك المسير مش قبلها
0: مش المسير يقولوا هكا تخسر ضدكم لكن انت كذا.
1: هذه هي المشكله
0: النفسيه نتاعك.
2: فما نقطه مهمه يعني في البيان والبلاغ اللي هبطته اتحاد صياده اللي للأسف نحن تطرقنا له وفما حاجة بها قمت بها انت الحلقة اللي حكينا عليها انك عديت لي دو فيديو وعقبت على لي دو فيديو ما حاولناش نتحمله رغم اللي جوهرة منسوبة لجهة ساعة حاولناش نتحمله حتى طرف والغلط يتحمل مسؤولي ولكن ما يحس في النفس وهذا البيان يأكد فيه لأنه لام على بعض الوسائل الإعلام اللي من شطر فيديو دكتور عملوا بوليميك كبيرة وما شافوش الشيء اللي صدر من بعد فيديو يشرف ومفخر الاتحاد صيادة لأنه رينا وكيفي الماتش يسلموا لبعضهم يبوسوا في بعضهم معنا صورة ممتازة بخلاف اللي قالوا ذاك العهد على من رواه أنه هو رمى روح باش يدافع قالوا هما لاموا الناس اللي كانت سبب في بث الفتنة وعطاوا صورة بعيدة كل البعد عن الواقع. نحن مشكلتنا أنه الصورة الأولانية نحكم بها وسيء ونقضي ونوليه معناها قضاء ونحكم على عباد وقت اللي لا انت ترايذ وشوف يا من تدعي في العلم فلسفة قد علمت أشياء وغابت عنك أشياء.
1: باهي أستاذ نختم معك كان عندك
3: بالضبط. هو سي جمال ربما باش ما يفوتناش وأن القرارات هذه على عكس ما تم تداوله حتى في الفيديوهات فما وثيقة مهمة مهمة جد اللي هي ورقة المقابل وقا حتى زاوية
1: يا والله ورقة متاع مباراة
3: همش أقول لك
1: عليها خلي كمل خلي كمل ما عادش وقت
3: أوراق المقابلات اللي يعني هردت ناس أخرى شعينا في هذا في بداية الحصة حكينا عليه ولكن فما ذكر لي لاعبين من الفريق هذا ومن الفريق الآخر. احنا نستغرب ونقولوا علاش أربعة لاعبين من صيادة وعلاش أربعة لاعبين من الترجي
1: يعني فما وثيقة
3: خاطر فما وثيقة وبالعدد نتاع عدد الإجازة نتاعهم اللاعب رقم كذا يعني القميص نتاعه عدد كذا كذا الإجازة عدد كذا كذا يعني بالتفصيل الممل هذا في تقرير المباراة. كذلك المهم لانه مسؤول من صياده نحكيه على يعني عام كامل
1: عام كامل اكيد فما حاجه زاد
3: عام كامل ايقاف مده كبيره برشا
1: اكيد فما تقرير
3: حكينا على فصول 262 165
2: 167
3: سامحني خويا هشام 162 167 قلت لهنا حتى في الحصه الفارطه قلت راه عقوبات كبيره وفي غالب الاحيان ما تمشيش فيها حتى الرابطه اما اليوم مشات فيها ثمانيه معناتها مباريات ايقاف سنه كامله
2: تسع مباريات
3: منهم ثلاثه معناتها مش في
1: استاذ باش ما نكونوش باش ما نكونوش متناقضين توا ساعات نطالبوا الردع وقت اللي الجامعه تاخذ الردع نقولوا والله عقوبه كبيره يا ولدي اذا كان الفعل يستحق باش الطرد النهائي ولا حتى الشطب النهائي الشطب النهائي
3: يتحمل
0: مسؤوليه لازم منه اما ديما التدقيق والتريث
1: قلتها
0: ممتازه جدا
1: اكيد فما هو فما سينافر وفما
0: حتى لكن مع هذا راي العقوبه ما تحلكش مشكله العنف
1: نعرف يا سعد
0: نعرف
1: انت متمسك بالجانب الجانب التربوي والجانب الوقائي والجانب المعالجه والمعالجه
0: لكن انت مجتمع تعاقبه واحد شد الرادار يعمل 10 رادار ويقعد يعمل في الرادار
2: جميل العمليه بسيطه الكاميرا نرجع لها وناخو غلطت هشام نعاقب هشام كان زم بني معناها افي ومنهم منظوم الجمال من هذا المنطق شي يقول
0: اما حبيت بركه السرعه مع الباتل الورقه بتاع الحكم ماهيش مقدسه راهي ورقه رسميه لكن هي قابله زاده للمراجعه
3: قابله للمراجعه ولكن وثيقه رسميه
0: هي وثيقه رسميه لكن قابله للمراجعه كما تو قال لك سي جمال قال لك يا ولا ورقه انفجر قال لك يجرب الورقه دي هو
1: مو بشره
0: هو صديق بين معناها
2: شخصين
0: معناها

0: بدون
1: اشتراك غريب
2: معناها مش ورقه معناها رسميه
3: فما فما فما شيء مو فما اي شيء فقط الاثبات ديما بجميع الوسائل
0: نتقابلوا ان شاء الله.

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وبداية بالعناوين: عدد المسافرين عبر مطار إنفيذ الحمامات الدولية تجاوز خلال السنة الحالية 1,600,000 مسافر. ودفاع المدني السعودي يعلن عن سقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي في الرياض. في تفاصيل أخبارنا، توقع آمر مطار إنفيذ الحمامات الدولي أمين السحيري أن يتجاوز عدد المسافرين عبر المطار خلال السنة الحالية 1,600,000 مسافر. وأضاف في تصريح أن جوهر اف ام أن السوق الرئيسية هي السوق البريطانية، حيث يتم تسيير رحلات منتظمة من وإلى بريطانيا، إضافة إلى رحلات غير منتظمة خلال الموسم الصيفي إلى أوروبا الوسطى والتشيك وهولندا.
2: الموسم السياحي تعدى نجم نقول معناها بامتياز، الحمد لله ما عناش مشاكل كبيرة للأمانة. جميع الأطراف المدخلة بالمطار ونوجه لهم تحية شكر، تعادلت معناها المجهودات الكل في علاقة بتوفير معناها التسهيلات اللازمة والمستوجبة المرتدي المطار بصفة عامة والمسافرين بصفة خاصة. حرصنا زاد على أنه الخدمات المزدية تكون ذات جودة عالية ترتقي للمعايير الوطنية والدولية، والحمد لله رب. والله أهم الرحلات الأسواق عنا السوق نوعا ما الرئيسية واللي هي بريسك، رحلات منتظمة على الوجهة البريطانية، عندنا أكثر من بريسك دي ديستيناسيون على لونجلتير، وخلال معناها الموسم الصيفي نزيدوهم الرحلات الغير منتظمة اللي هما أوروبا الوسطى، براغ، تشيك، بولندا. تم معناها الحقيقة السنة ومعنا ولانطلقت رحلات على بيلاروسيا، دونك مينس، مالدوفا. حاليا مازال معناش رقم إجمالي، أما نفوتوا إن شاء الله السنة مش نفوتوا المليون ويمكن 600 أو أكثر مسافر.
1: أعلنت الوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة عن إطلاق برنامج وطني لتطوير التنقل الكهربائي في تونس بالتعاون مع البلديات، بهدف دمج وسائل النقل الصديقة للبيئة وتطوير بنية تحتية مستدامة لشحن وسائل النقل الكهربائية. وقال مدير إدارة النجاعة الطاقية في النقل والفلاحة بالوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة ومدير مشروع نهوض بالتنقلات الكهربائية عبد الحميد جنوني إن الوكالة أطلقت مشاريع تجريبية مبرمجة في بلديات رئيسية تشمل بنزرت وصفاقس وجربة، تتمثل في تسليم سيارات كهربائية لفائدة العمل البلدي كجزء من تحديث الأسطول العمومي، مثل تسلم بلدية صفاقس اليوم سيارات كهربائية كهبة من الوكالة وتركيز محطات شحن لتعمل بالطاقة النظيفة ومشاركة البلديات في توفير فضاءات لها واقتناء درجات كهربائية لفائدة الأعوان. أدى وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي رفقة وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة وسفير المملكة العربية السعودية لدى تونس محمد بن عبد الله بن حمد البريتين زيارة ميدانية إلى مدينة تونس العتيقة بحضور عدد من الإطارات السامية من البلدين. وانطلقت الزيارة من ساحة القصبة، حيث تعرف الوفد على جانب من تاريخ المدينة العتيقة ومعالمها وعلى أسواقها العريقة ومساجدها، باعتبارها ليست مجرد فضاء معماري بل ذاكرة عمرانية حية وثقافية عريقة تختزن قرونا من التاريخ والثقافة والعلاقات الإنسانية، وفق بلاغ نشره اليوم ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية. هذا شملت الزيارة أيضا جامع الزيتون المعمور، حيث أدى الوفد الصلاة قبل أن يلتقي مفتي الجمهورية هشام بن محمود، حيث تمحور اللقاء بالخصوص حول عمق العلاقات التاريخية القائمة بين تونس والمملكة العربية السعودية. أعلن دفاع المدني السعودي عن سقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي في الرياض، أسفر عن وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي. أصدر مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض إحاطة المسافرين بضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران والتحقق من حالة رحلاتهم الجوية قبل التوجه إلى المطار. من الجنوب قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي يحيى سريع إن قوات الحوثي استهدفت مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي أصاب بنجاح وتسبب في حدوث أضرار وتعطيل الحركة الملاحية في المطار حسب تعبيره. شكرا على المتابعة ونلتقي بعد قليل في ملفات عالمية.
0: للمزيد من الأخبار
3: www.jawharafm.net

0: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في تغطيتنا اليومية الفعاليات ملتقى الشارقة للخط في دورته 12 انطلقت البارح تحت شعار ميزان ونسمع الومضة الخاصة بالملتقى.
2: في البدء نقطة لمسة من الحبر، منها يتشكل الخط وتنتظم النسب ويجد كل حرف موضعه بين الفراغ والامتلاء والاستقامة والانحناء والحركة والسكون. فالخط ليس شكلا منفصلا عن الحياة، إنه أثر منها يحمل صورها ومعانيها ويعيد تشكيلها جمالا ينبض على الورق. فيه يلتقي الشكل بالمعنى والكتابة بالزخرفة والأصالة بالتجديد. وفي الشارقة يجد الحرف بيتا وتلتقي حكايات مبدعيه في مدينة تعلي شأن الثقافة وتفتح للإبداع آفاقا جديدة. هنا لا تعرض اللوحات فقط، هنا يولد المعنى من الحبر، من نقطة يبدأ الخط وبها يكتمل ميزانه.
1: الافتتاح كان بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اللي عمل جولة في مختلف المعارض الموجودة في بيت الحكمة، ومن بعد كرم الخططين الثلاثة المبرمجين للتكريم، وبعدها سلم الجوائز للفائزين في مسابقة الملتقى واللي تتقدم للأعمال المتميزة المشاركة في المعرض العام، وهما الجائزة الكبرى 3 جوائز للاتجاه الأصيل، 3 جوائز للفنون الخطية والمعاصرة، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالخطاط الإماراتي. تحصل عليها محمود عبد الكريم، هون اسموه يحكي على مشاركته والجائزة اللي خذها. شنو مثلك ساعة المشاركة في الملتقى ومن بعد التتويج؟ خاطر قالوا لي حاولت أكثر من مرة.
3: دائما الفنان ما يوقف يقدم أعمال جديدة، في كل مرة في محاولات أو تستفيد من الملاحظات اللي تتلاقى فيها. ميزة ملتقى مثل ملتقى الشارقة تتلاقى مع خطاطين من كل أنحاء العالم، تستفيد بالتجارب اللي قدموها وأيضا بالآراء اللي ممكن تحصل عليها في تطوير العمل. طبعا مع كثرة المشاركات كثرة الاحتكاكات دائما الخبرة تصير أفضل. عندي اللوحة الجامعة في بر الوالدين، سميتها جامعة لأنها تجمع كل آيات القرآنية في بر الوالدين، وفيها تجمع 11 أسلوب، وأيضا حولها تدور آيات الشكر والعرفان للوالدين، وأيضا في تذكير مثل الأجرام حول المركز أن اشكر لي ولوالديك. عمل أيضا من الوالدين إليك أنت شخصيا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرة، ويختتم أيضا بالدعاء للذرية. وأصف العمل يحكي 3 أجيال، جيل الآباء وجيلك، جيلنا نحن وجيل أبنائنا. وختامه أيضا التوقيع كتبه محمود عبد الكريم العبادي، ذكرت اسم الوالد يعني عرفانا بالوالد، ودعاء للوالد أيضا في التوقيع.
1: الأستاذ خالد العلي الجلاف رئيس جمعية الإمارات الفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية حكى على مشاركة الجمعية في الملتقى 11 خطاط إماراتي وإماراتية ومعرض أسرتي جنتي. هاو نسمع التصريح.
4: الجمعية تشارك في الملتقى في كل دورة من خلال وجودها أصلا كعنصر رئيسي من عناصر فن الخط العربي في الإمارات ككل، أيضا نوع من دعم الخطاطين الإماراتيين أن نظهر قدراتهم ويعني أعمالهم من خلال أن الناس تشوف أعمالهم كيف تطور الخطاط الإماراتي. في السابق ما كان يستطيع أن يشارك مع الدوليين، اليوم هناك كثير من الخطاطين شاركوا مع قرانهم من دول العالم، خرجوا من هنا إلى العالمية. ثالثا يعني أيضا لما يكون الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حفظه الله موجود، دائما رسالة شكر أقدمها بلسان هؤلاء على ما قدم لنا إياه من إشهار لجمعية الإمارات للخط العربي ودعمه المادي والمعنوي لها يعني. وأيضا نشارك في مسابقة ضمن ملتقى الشارقة للخط العربي هي جائزة الخطاط الإماراتي، ويتنافس هؤلاء الخطاطين المواطنين،
5: وهي جائزة خاصة بلجنة التحكيم.
4: نعم نعم نعم نعم نعم، والحمد لله كل مرة أحدهم، واليوم الأخ محمود من المرة الماضية وهو يحاول أن يقدم لوحات أقوى وأقوى وأقوى.
5: المعرض معرض أسرتي جنتي.
4: إيه السنة هذه في الإمارات هي عام الأسرة، فحاولنا أن تكون ثيمة المعرض متعلقة بثيمة العام، فالحمد لله الشباب طلعوا بلوحات متعلقة بالأسرة.
1: فنان التشكيلي المغربي نوردين الشاطر كان شاطر هو زادة، واللجنة اللي معاه في فرز الأعمال اللي تقدمت للملتقى خبرة كبيرة في الفعاليات الفنية، منها ملتقى الشارقة، بينال مراكش، معارض في باريس وبروكسل ومؤسسات فنية في لندن والبرتغال. يحكي لنا على عملية الفرز والمستوى العام للخطاطين المشاركين. نذكر اللجنة استقبلت 459 عمل، خلت منهم 297 عمل ل 145 فنان من مختلف دول العالم. كيفاش لقيت المشاركات السنة؟ شفنا معناها البارح توزيع الجوائز في حفل الافتتاح، كيفاش كان مستوى المشاركات؟
6: كفنان حروفي وعضو في لجنة الفرز، مع الأسف هذه السنة ما كانش مشاركة كثيرة بالنسبة للحروفيين، ولكن كانت مشاركة كثيرة جزيرة بالنسبة للحروفيين، بالنسبة للخطاطين الكلاسيكيين، وكانت أعمال جيدة ومتنوعة. ولاحظنا كثير في هذه الدورة أنه كان هناك واحد التطور في طريقة الاشتغال وفي التقنيات المستعملة غير السابق. كان في أشياء جميلة حلوة، ومن ضمنها الجائزة الأولى الفنان اللي حاجة الجائزة هو عمل جميل جدا لصورة كرسي. ملتقى الشارقة من أهم ملتقيات في الخط العربي في الوطن العربي، لأنه حتى غير حرف الخط العربي جميع الخطوط كاريغرافي لا كاريغرافي كون جنرال تنشوفوا هاد الجوائز التكريمات اللي تحصلوا عليها الفنانين وتشجيع على الممارسة ديال هاد الفن في الوطن العربي. وملتقى الشارقة من أهم الملتقيات اللي كان منذ سنوات على هاد النوع من التعبير الفني.
1: كنا تكلمنا عن المشاركة التونسية في الملتقى، وقلنا للدكتور خليل قويعة الأستاذ الجامعي والناقد التشكيلي وقيم في المعارض الفنية باش يكون في الندوة الدولية لعنوانها الخط العربي بين الأصالة والريادة العالمية، وعنده محاضرة عنوانها أثر الحرف العربي في تجارب التجريد الغنائي وحوار الثقافات البصرية. تلقينا معه، حكي لنا عن الملتقى وعن المحاضرة، وهذا شنو قال لنا؟
7: فعلا هو امتداد لمشروع الخط العربي كحوار بين الثقافات، أساس معناها لحوار ثقافي وتثاقف بين الشرق والغرب، خصوصا وأنه فما خطاطين من الصين، من باكستان، من أوروبا، من تركيا، من الهند، ومن كل صوب واحد. فهذا هو الأساس، أن الخط العربي هو معناها إرث إنساني، ويمكن أن يكون مدعما لمسارات الإبداع حتى في الفن المعاصر، لما يتوفر عليه من قيم تشكيلية مثل الإيقاع والكثافة والحركية والتأليف وغير ذلك من القيم البصرية التي هي أساس الفنون التشكيلية. بالنسبة لهذا الملتقى والجميل فيه أنه لا يقتصر على المعارض والورشات، بل لابد من جانب تنظيري، وفي هذا الإطار تكون الندوة. الندوة يوم 10 أكتوبر ستكون حول الخط العربي بين التأصيل وفن الحديث والمعاصر، وفي هذا المجال تحديدا تتنزل محاضرتي التي ستتناول تجارب الريادة في الفن الحديث، بول كلي السويسري الألماني، هانز هارتونغ، وبيير سولاج. بول كلي، لا يمكن أن نتحدث عن الفن الحديث في القرن العشرين دون بول كلي، ولا يمكن أن نتحدث عن بول كلي دون تونس التي زارها 1914 واستلهم منها مفردات المعمار الزربية وكذلك الحرف العربي، لأنه كان يعني يرى في الكتابة العربية تفاعلات بين الضوء والظلام بين السكون والحركة بين علاقات القوة. وسيكون الحرف العربي بالنسبة لبول كلي وكذلك العمارة في القيروان والحمامات أساس لمنهرج جديد في فنه بعد عودته، وخاصة ما يتعلق بما أسماه في كتابه الأوتونومية استيتيك، الاستقلالية أو التسيد الجمالي، هذا الذي يجعل من الحرف العربي علامة بصرية. ليس ذلك فقط، بل هناك عمق روحي وجده في الخط العربي على مستوى التناسج والتشابك ووحدة الوجود، وهو ما سيدعمه أيضا في أعماله. كذلك الفرنسي عميد الفنانين بيير سولاج الذي إذا استلهم من الحرف العربي، وهانز هرتوغ كما أكد المعرض الذي جمعهما ببعضهما بباريس 2026. مركز أسوار للفنون بالشارقة وكذلك دار نشر التفكير فنيا Thinking Art يحتضنان حفل تقديم وتوقيع كتابي الإنشائي المفتوحة من ورشة الفنان إلى الفضاء الثقافي، وهذا الكتاب قد نشرته هنا بالشارقة، وهو يعني طرح جديد لمنهج الإنشائية الذي يعنى بتفسير مسارات الإبداع.
1: ما زالت تغطيتنا الملتقى الشارقة للخط متواصلة حتى النهار 14 أكتوبر، أكيد باش نكونوا حاضرين في مختلف المعارض ومختلف المحاضرات والندوات. نذكركم اللي التصاور والفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jawharfm.net ولا على الليكونت سوشيال ميديا بتاعنا فيسبوك انستغرام جوهر اف ام. نقولكم توا حتى اللي نلقاكم اردوا بالكم على رواحكم وربي معكم. تشاو تشاو، باي باي.
0: ملتقى الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هاي تيك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
8: جوهرة الفرق، جوهرة الدنيا والموسيقى.

0: ملفات عالمية. ملفات عالمية. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي.
1: السبعة و24 دقيقة، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا وما كنت تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا على جوهر فام وجوهر فام تي في. الموعد الأسبوعي من ملفات عالمية كل نهار اثنين وكل نهار خميس من 7 إلى 8 من التعليل. رافقني لي زميلتنا فاطمة بن عبدالله الكرائي تلتحق بنا بعد شوية جملة من المواضيع والملفات انسلطوا عليها الضوء في حصتنا اليوم، من كل على أهمها مرور 3 سنوات على طوفان الأقصى، الاحتلال وتجريف الأرض الفلسطينية واقتلاع أشجار الزيتون، كيف نرى وترى المقاومة شكلها في المستقبل. وبعد قليل يكون ضيفنا الأستاذ الدكتور كمال الحسيني الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض، هذه المؤسسة التي تأسس سنة 2008 من أجل مواجهة المخططات الصهيونية في ضرب الهوية الثقافية لفلسطين. وكذلك مع زميلتنا فاطمة بن عبدالله الكراي نرجع كذلك بالتعليق والتحليل على ما وصفت بثورة التلاميذ في فرنسا واحتدام الصراع بين واشنطن وطهران وسلاح التسلح بين الكوريتين بيونغ يانغ وسيول وغيرها من المواضيع والتفاصيل بعد شوية في ملفات عالمية.

0: 27 دقيقة نمشيو لاستوديو الجوهرة بتونس وتلتحق بنا فاطمة بن عبد الله الكراي. مرحبا بك فاطمة. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك أشرف. مرحبا بك. مرحبا بكل الفريق المؤمن لهذه الحصة سواء في تونس وإلا في سوسة. مرحبا أيضا والتحية خالصة إلى كل المتابعين على مستوى جوهرة تي في وكذلك على الراديو على جوهرة اف ام
0: إذاعة وتلفزة. نعم
1: إذاعة وتلفزة ونحيي كل اللي شادين المقود الآن وهما كثر باتجاه بيوتهم إن شاء الله تكون الطريق معناها باهية ونرافقوهم في اللي بقى من الساعة طبعا بطريقة فيها إخبار وفيها تحليل وفيها أيضا كما قدمت سيادتك الضيف اللي باش يكون معنا.
0: ونرحب كذلك بالدكتور كمال الحسيني رئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا على موجة جوهرة فيها.
2: أهلا بك. مساء الخير لك ولأختي التي لم تلدها أمي فاطمة المناضلة ولتونس عامة التي دائما الطريق إلى فلسطين من هنا يبدو قريبا.
0: شكرا لك الأستاذ كمال. نسمحك فقط لأنه وقت الافتتاحية بقلم فاطمة الكراي ونواصل معك تعليقا وتحليلا للموضوع. فضل مع فاطمة
1: الكراي. طوفان الأقصى، الاحتلال يقتل الفلسطينيين في الضفة وغزة على حد سواء. بعد مرور 3 سنوات عن إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، لا يزال الاحتلال يواصل قصف الفلسطينيين وتجريف أراضيهم وقلع الأشجار أشجار الزيتون. ليست مفاجأة أن الاحتلال الصهيوني لا يلتزم بقرارات وقف إطلاق النار، بل إن هذا الكيان ما فتئ يلتف على القرارات الأممية من قرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الأمم المتحدة الجمعية العامة 1947 إلى قرار حق العودة رقم 194 الصادر عن الأمم المتحدة الجمعية العامة أيضا يوم 11 ديسمبر 1948، وصولا إلى قراري 242 و338 على إثر حرب 67-1967 التي احتلت فيها ما يسمى بإسرائيل أراضي عربية وكذلك الضفة وغزة في فلسطين. هذا الاحتلال الذي عمل بتعاضد مع القوى الإمبريالية والاستعمارية على مجانبة والابتعاد عن منابر الأمم المتحدة التي أعطته الحياة، وأصبح الحديث عن اتفاقيات مثل أوسلو وغيرها وهي اتفاقيات بضمانات أمريكية وبريطانية لكن خارج إطار الأمم المتحدة، ولكن ها مرة أخرى الاحتلال الصهيوني لا يلتزم بها. الاحتلال الصهيوني يقيم المجازر ويقتل أبناء الشعب الفلسطيني ويهجرهم. واليوم بعد مرور 3 سنوات على طوفان الأقصى ومرور عام على ما يسمى اتفاق غزة، نجد أن الشعب الفلسطيني ترك وحيدا بين مخالب الوحوش من مستوطنين مسلحين يقتلون ويستولون على ما تبقى من أراضي الشعب الفلسطيني، وبين قوات الاحتلال المتمثلة فيما يسمى بالجيش. لا رادع لمجرمي الحرب اليوم، وليس هناك قوة قادرة على إنصاف الشعب الفلسطيني إلا الشعب الفلسطيني نفسه، مراكمة لكل الانتفاضات. وسوف تأتي هذه الانتفاضة في يوم ما وليس ببعيد، لأن الكيان الصهيوني أصبح يعلنها جهارا نهارا أنه قوة احتلال لفلسطين، وأن الاستيطان والتوسع هما منهجه الدؤوب. الاستعمار الاستيطاني الذي لا تشهد الإنسانية له مثيلا في التاريخ الحديث. يحصل أن الكيان الصهيوني الذي أنجبته قوى الاستعمار في العالم لا يمكن أن يحيد عن جريمة الحرب غير المسبوقة، والتي تعتمد الإبادة في وضح النهار، إبادة الشعب الفلسطيني الأعزل والمدني دون عقاب ولا رادع. هذا هو الكيان الصهيوني المحتل الغاشم.
0: مع فاطمة الكراي. شكرا لك فاطمة بن عبد الله الكراي، ونجد ترحابنا بالدكتور كمال الحسيني الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا بكم جديد
2: بك، وتحياتي لكم مرة أخرى.
0: إذا كما كنتم تستمعون إلى الأستاذة فاطمة عبد الله الكراي، يعني جرائم الاحتلال متواصلة ونحن نعيش على وقع 3 سنوات من طوفان الأقصى في إطار هذا. حركة حماس أكدت في بيان لها بمناسبة الذكرى الثالثة أن الحركة تعتبر ذلك اليوم محطة تاريخية في مسيرة النضال الفلسطيني، وجدت تأكيدها على أن مقاومة الاحتلال حق مشروع، وأن أحداث 7 أكتوبر جسدت على أرض غزة معاني البطولة والصمود والتلاحم الوطني، واعتبرت أن إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي بعد عقود من التجاهل.
2: بداية نقول يعني بعد مرور 3 سنوات ما زال الاحتلال قائما، وما زالت فلسطين هي تحت الاحتلال، وما زالت القدس أولا في قلب الصراع. وهذا يعني طبعا أن الحرب مهما غيرت من موازين القوة لم تنهي أصل المشكلة. لقد تغيرت الوقائع على الأرض وتعرضت المقاومة لضربات قاسية، لكن الاحتلال نفسه لم ينتهي، لذلك لا يمكن اعتبار هذا الملف إلا معقد وشائك كثيرا. أولا نقول الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والأسرى، أسرى الحرية أشرف قضية، هؤلاء الذين ما زالوا يقبعون داخل سجون الاحتلال، هؤلاء الذين يدفعون ثمن غالي في هذه الهمجية الكبيرة من هذا الكيان الصهيوني. ونقول ونتحدث بكل هدوء، يعني الأرقام، نحن لسنا أرقام، هناك نعم دمرت غزة، ونعم هناك أكثر من 74,000 شهيد، 200,000 جريح وشهيد. أنت تتحدث بمعدل 10% من سكان قطاع غزة الحبيب الآن إما جريح وإما شهيد. أكثر من 87% من البنية التحتية كاملة انتهت هناك في غزة وقطاع غزة. وأيضا نذهب إلى الضفة الغربية، نتحدث أيضا، إذا تحدثنا أرقاما في خلال 3 سنوات يا جماعة الخير، هناك أكثر من 1,109 شهداء في الضفة الغربية والقدس، وهناك 243 طفل خلال هذه السنوات في الضفة الغربية والقدس. لذلك همجية هذا الاحتلال واضحة تماما، وهذه النزية الجديدة وهذه الغطرسة التي يبدو لي بأنها حان الوقت أن ترفع كل الغطاء عن هذا الوجه القبيح لهذا الاحتلال ولهذا الكيان الصهيوني. ولكن ما زلنا نحن هناك باقون كما بقي الزعتر والزيتون، ليس شعارا وإنما حقيقة على أرض الواقع. قد انتصر الاحتلال عسكريا هنا أو هناك، قد قتل وحاول وبعثر واستطاع أن الحجر أن يكون في حالة انهيار، لكن هذا البشر والله لم يكن يهتز على الإطلاق. نحن نزداد إيمان ومتمسكين في هذا الحق وهذا النضال. لذلك الفكرة التي أريد أن أتحدث عنها هذه الليلة هي المقاومة، الثقافة مقاومة، والفن مقاومة، والحضور والصمود هناك مقاومة، ولذلك الذاكرة مقاومة. لهذا مهما استطاع هذه الغطرسة ومهما استطاعت هذه القوة والاستراتيجية العسكرية وهذا الغطاء الدولي بكل أسف، لكن هل يستطيع أن يقتلع شجرة زيتون من هناك؟ حاول أن يقتلع، ولكن جذور هذه الشجرة باقية إلى يوم الدين.
1: نعم أستاذ دكتور، أهلا وسهلا بك مرة أخرى، معناها كمال الحسيني. وكلام طبعا في الصميم هذا الذي تحدثت عنه، وأنا سؤالي أريد أن أنتقل أو أبدأ من مؤسسة سيدة الأرض التي أعرفها جيدا، وأعرف كيف ما هو إشعاعها، وهو إشعاع ثقافي، والحقيقة سلاح الثقافة هو الأقوى الآن، لأنني عندما أرى شوارع الولايات المتحدة الأمريكية تجوبها الكوفية الفلسطينية، وكذلك العلم الفلسطيني الذي لم تقدر السياسة على إيصاله بفعل توازن القوى، وعندما أرى أيضا الثورة الطلابية والتلمذية في فرنسا ترفع ليس الراية الفرنسية الوطنية بل الراية الفلسطينية من فرنسيين، عندما أرى أيضا في كل بلدان العالم وخاصة بريطانيا اليوم التي منحت سكر الوجود للكيان الصهيوني، نجده اليوم الرأي العام وكذلك الطلاب بالجامعات وكل السياسيين التقدم التقدميين في العالم نراهم يضعون فلسطين في دائرتها الحقيقية والاحتلال في دائرته الحقيقية. هل تعتقد أن هذه التواصلات والاتصالات الثقافية يمكن أن تؤدي أيضا وأن تكون بطريقة أخرى رافدا من روافد المقاومة الفلسطينية؟
2: بلا أدنى شك هذه القوة الناعمة يا سيدتي هي التي نرتكز عليها إذا جاز التعبير. بلا أدنى شك نحن الآن في هناك تحول، وقلنا الثمن غالي جدا والثمن كبير جدا جدا جدا جدا، ولكن نحن يعني نقول كالتالي، نحن نقول بأننا بهذا الاتجاه سنكون أكثر قوة وأكثر حضور. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هذا النفس الذي يجب أن يكون أقوى، يجب أن يكون أفضل، وهناك التحرك العالمي كتير مهم ورائع. نعم. وتحول كما تحدثتي، هناك يعني بريطانيا التي هي الداعم الأول، ولا ننسى هذا الوعد المشؤوم وعد بلفور عظيم، ومنذ ذاك الوقت ونحن نصارع تماما وحقا وأكثر، لذلك نحن بحالة نضال بأكثر من 100 عام ولم نكل ولم نمل على الإطلاق. للمعلومات يعني نحن نتحدث الآن أكثر من 140 ألف شهيد خلال هذه الفترة، وأكثر من 1,000,000 أسير، ونحن ماذا؟ في حالة نضال، والنضال متجدد. حالة المقاومة ليست حالة سلاح فقط، وإنما هي حالة سردية، حالة رواية نبقى بها، نحملها أماني، ومن جيل إلى جيل تكون أكثر وتكون موثقة، وتكون حتى أطفالنا الآن هم أكثر منا وعيا، إذا حتى الوعي الجماعي أصبح حاضر على مستوى العالم. كما قلت بريطانيا الآن في حالة كبيرة جدا، الشارع البريطاني تحرك ويشعر بضمير إذا جاز التعبير، وأيضا فرنسا وهولندا وكل الشارع الأوروبي وأيضا الشارع الأمريكي. يجب أن نبني على هذه التراكمات، يجب أن نكون أكثر تأثيرا، يجب أن نكون أكثر يعني حضورا على مستوى العالم، ولكن نحتاج التعاضد أكثر، نحتاج أكثر القوة البشرية والوحدة الوطنية. لا أتحدث كمان عن الوحدة الوطنية فقط في فلسطين، وإنما أيضا العربية، لأن القضية الوحيدة التي يجتمع عليها العرب جمعا هي القضية الفلسطينية. فلذلك أرى في تونس الشكل الثقافي الرائع والعميق، أرى في تونس الوعي والمناعة الوطنية العالية جدا لهذا، هي صرخة أيضا مدوية. فلسطين تحتاج كل صوت حر الآن، لا حياد أمام ما حصل، لن تنتهي القصة ولم تنتهي هذه الجرح، ما زال كبير يا عزيزتي. وغزة يعني بالأمس القريب قلت وتحدثت عن أسير عاد إلى غزة، القصة يعني هي لا زالت لديها الكثير من الإسقاطات، يجب أن تقرأ أكثر وتحفظ عن ظهر قلب. أسير خرج من الأسير لم يعرف ما حصل في غزة، وأنت تعلمون جيدا أن الأسرى بيعيشوا حالة عبثية وحالة يبدو لي بأنها فيها كل عنصرية وفيها كل يعني حقارة هذا الاحتلال الإسرائيلي. الوجه الحقيقي الذي حاول منذ زمن أن يتعايش أمام الآخر بأنه وجه حضاري، وهو عكس ذلك تماما. لذلك الأسرى هذه الحال الذي يعيشون فيها، خرج أسيرا من غزة إلى بيته في غزة، عندما وصل لم يرى بيته ولم يرى أطفال الستة استشهدوا. فلذلك هذه الحالة، هل هذا الرجل سقط حضورا، سقط وعيا؟ على الإطلاق يعني أنت تعلم جيدا نحن نتمتع برضو بإيمان كبير جدا، ومن ثم ننهض من بين الركام ونعود كطائر الفينيق، لكن هي القوة الناعمة الآن يجب أن تكون حاضرة فاعلة على أرض الواقع.
0: أستاذ كمال، تحدثتم في بداية حديثك عن الدعوة إلى العمل على بناء موقف موحد وتوحيد الصفوف ورص صفوف فلسطينيا وعربيا. في الإطار هذا، حركة حماس دعات إلى مواصلة العمل على ما وصفته ببناء استراتيجية وطنية نضالية موحدة بمشاركة مختلف القوى والفصائل الفلسطينية لمواجهة السياسات الإسرائيلية ومخططات الحكومة الإسرائيلية. في اعتقادكم يعني ما هو السبيل لبناء هذه الاستراتيجية الوطنية ورص صفوف فلسطينيا في الداخل على الأقل؟
2: يعني هذا أنا يوميا أتحدث فيه صباح المساء.
1: صحيح.
2: ونقول بأن أنا نحتاج أن نخجل، نحتاج أن نخجل أمام أطفالنا وأمام شهدائنا وأمام أسرانا. القضية أكبر من أسمائنا جميعا. نحتاج أن نكون في خندق واحد، وأنا بكل وضوح دون مقاومة لا نستطيع. أنا أشرع المقاومة قلبا وقالبا، حديثا وحضورا وفعلا، وغير ذلك لا يكون مع كل التفاصيل الأخرى. أنا مع ذلك، ولكن يجب أن نتوحد خلف هذه المقاومة وخلف هذه السردية لتكون أكثر حضورا. نحن نعلم تماما أنه الكيان الصهيوني يتعامل باستراتيجية وليس بردة فعل. لهذا المواجهة الحقيقية هي يجب أن تكون أكثر حضورا وأكثر نظرة ثاقبة فيها. لذلك الالتفاف أولا حول فكر المقاوم مهم جدا، لأن هذا الاحتلال برضو كما نحن لا نكل ولا نميل، وهو أيضا نحن نعلم بأنه الكيان الصهيوني والفكرة هذه التي جاءت مدعومة من الخارج ومدعومة من الداخل، ولديهم أدوات كثيرة جدا ولديهم قوة الاستمرار في نفس الاتجاه. لهذا القصة ليست يعني الوقت ما زال الوقت. لذلك هي القصة الوحدة الوطنية المهمة استراتيجية لكل حر فينا ولكل مناضل فينا. يجب أن يستصرخ هذه الوحدة وتكون حاضرة وفاعلة على أرض الواقع.
1: ولعل هذا الرصد الجميل لحقيقة، وأيضا الذي يبعث فينا كثير من الأمل والصادر عن ابن القدس المحتلة، لعل هذا سوف يبشرنا ربما، وعندي أمل لحقيقة أنا نقوله متابعتي للقضية الفلسطينية وتبني المتواضع معناها لهذه القضية، لعلها ستكون الانتفاضة القادمة انتفاضة نوعية ستربط بين القدس والضفة الغربية طبعا بصفة عامة، وكذلك غزة وفلسطين 48. لعل هذا يمكن أن يحصل خاصة في ظل هذا الزخم.
2: نعم. هي المواجهة بكل أشكالها يا عزيزتي، يعني بكل وضوح نحن يجب أن ندرك نحن في حالة مواجهة أمام هذا الاحتلال. نعم. كانت إن لم تكن مواجهة مسلحة هي مواجهة بالحق ومواجهة بالفعل ومواجهة على الأرض، مواجهة بالتعليم ومواجهة بكل سردية المقاومة بكل تفاصيلها. يجب أن نكون كذلك. لهذا لم ننقطع نحن في حالة مواجهة أمام هذا الاحتلال للمعلومات، ولن يسقطنا هذا الاحتلال. نحن أصحاب حق، نحن أصحاب هذه الأرض المباركة، نحن نشعر بعظمة ونحن ندافع عن القدس يا سيدتي. يا الله، يا أنا في لي عام مرة بتحدث معي عندما وضعوا هذه البوابات الإلكترونية على المسجد الأقصى المبارك. كان كثر جدا في القدس نفسها لا يذهبون إلى الصلاة بشكل منتظم يوميا، وعندما وضعوا هذه شوف ردة الفعل، أصبح الجميع دون استثناء يذهب. إذن هي ليست فقط هي قبلة المسلمين، هي قبلة شعور، هي قبلة وجدان، هي قصة الحب التي لا تنتهي، هي قصة الحب والوجدان. لهذا قال لي: أنت تعلم هذه الأقصى تعني لنا نكون أو نكون، نحن دون الأقصى لا شيء. فأيضا أنا برغم أن بعدي الفكري لا أحب أن أتوج قضيتي في البعد الديني فقط، وإنما أتوجها في البعد الحضاري والأهم عندي في البعد الإنساني. لذلك نحن الآن أصبحت قضيتنا هي القضية المركزية الأولى إنسانيا، يجب أن نبني على ذلك، ويجب أن هذا الاحتلال أن يكون صوت الحر حاضر. أيها التونسي، أيها العربي، أيها الحر، أنت الآن في أيضا في مواجهة أخلاقية، في مواجهة إنسانية بهذا الاتجاه. أنا أشعر الآن هذا التحرك في أوروبا، كان الشغف في أوروبا، نحن نعلم ما قبل 7 أكتوبر كان الشغف نحو المثليين على سبيل المثال، والآن الشغف الحقيقي الذي يأخذ الشارع الأوروبي والعالمي هي فلسطين. هي فلسطين، هي بوصلة يجب أن نهتم أكثر فيها ونكون أكثر أوفياء.
0: في هذا السياق دكتور كمال حسيني رئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض، يعني بالعودة إلى بيان حركة حماس، دعت المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية إلى اتخاذ إجراءات بحق المسؤولين الصهاينة الذين الذين تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو، وأكدت ضرورة ضمان عدم إفلات المتهمين من المحاسبة. اليوم الشارع الغربي يتحرك والضمير الغربي يصحى وكأنه في صحوة لم يعني يعيشها من قبل. في اعتقادكم هل يمكن للشارع الغربي أن يغير من موقف حكوماته بعلاقة بمحاسبة الصهاينة ووقف محاولات الهروب والإفلات من العقاب ومن المحاسبة؟
3: يعني أنا مع كل هذه الإجراءات يجب أن تتخذ ضد هؤلاء الصهاينة، هؤلاء مجرمين حرب. نحن أولى أن نتحدث عنهم ونتكلم ونكون في المقدمة بهذا الاتجاه، وليس فقط المحكمة الدولية بهذا الجانب. يعني وأصبح هو هذا المجرم الحرب نتنياهو هو مطلوب إلى العدالة معظيم كمجرم حرب. نحن أولى أن نتحدث بذلك، ونحن أولى أن نتقدم بهذه الملفات. أنا مع كل أشكال، أنا بعتبر ذلك كلها من أشكال المقاومة لهذا طبعا. وأنا أقول فلسطين هي كمان أكبر من كل المسميات، فلسطين أكبر من كل يعني كل الفصائل التفاصيل أمام فلسطين. يجب أن ندرك أن القضية هي أكبر من الجميع.
0: يعني في اعتقادك أنه التحرك الحكومات سيكون أقوى بدعم وإعاز من ضغط الشارع الغربي في علاقة بإيقاف ومحاسبة
1: الرأي العام أيضا؟
0: لأن
1: الحكومة البريطانية التي أقدمت اليوم، هناك صراع طبعا كبير بين الصهاينة وبين الحكومة البريطانية، هو جاء من خلال حكومة منتخبة في الحقيقة التي استمعت إلى ناخبيها ولهم الأغلبية، وهكذا دواليك. وسيكون ذلك في فرنسا، رغم بعبع الذي يخيفوننا به أن اليمين المتطرف سوف يصعد إلى آخره. أنا أقول أن القادم ربما سيوفر لنا بلاتفورم يعني جديدة اسمها الوحدة، ليس الوحدة الوطنية أو الوحدة القومية، إنما الوحدة الإنسانية، لأن قضية فلسطين هي قضية حق.
3: نعم، وهذا يمكن هذا الهدف المباشر الآن، بأن القضية الفلسطينية أصبحت أمام العالم هي قضية إنسانية، ويجب أن نوظف ذلك تماما. وأيضا كتير مهم أن نفضح هذا الاحتلال، أن نفضح جرائمه، أن تكون واضحة، وأيضا أن نكون دون يأس أن نذهب إلى كل المحافل الدولية ونتحدث عن ذلك. نحن لسنا ضحية، وإنما نحن أنا أتصور الآن نشكل حالة إنسانية تعيد الحالة الإنسانية إلى حضورها إلى إلى إلى واقعها. نعم.
0: شكرا الأستاذ الدكتور كمال حسيني، رئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض، وشكرا كذلك ليك فاطمة بن عبدالله الكراي اللي رفقتني كل يوم اثنين وكل يوم خميس. إن شاء الله موعدنا يوم الاثنين القادم. شكرا لمنير إسماعيل وحسام الجايد وجمال بقديدة في التنسيق العام. أشرفنا عبد السلام، يقولكم إلى لقاء في لبنان.

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام تربح برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: جوهرة اف ام
2: جوهرة اف ام.

0: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: تسعى ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. مثلت متابعة تقدم انجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة ابرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. وتناول الاجتماع وفق نص البلاغ متابعة تقدم إنجاز 6 مشاريع كبرى تتعلق بإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزة وتوسعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري وحماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية وإعادة تأهيل المستشفى الجهوي ببير علي بن خليفة بصفاقس وتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي إلى جانب مشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية بنفيذة. وأكدت رئيسة الحكومة في افتتاح الاجتماع أن الدولة ماضية في إنجاز المشاريع العمومية في مختلف المجالات، مشددة على أن التسريع في نسق التنفيذ يمثل أولوية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز الاستثمار وخلق الثروة وفرص العمل، فضلا عن تقليص الفوارق الجهوية وتحقيق تنمية متوازنة. وشددت في هذا السياق على ضرورة أن تعمل مختلف الهياكل العمومية المعنية على تذليل الصعوبات بشكل استباقي ودفع نسق الإنجاز بما يضمن استكمال المشاريع في الأجال المحددة. وهذا واتخذت لجنة المشاريع الكبرى عقب التداول في الملفات المعروضة عددا من القرارات المتعلقة بإسناد الصفقات، من بينها صفقة إنجاز أشغال إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزة من قبل المقاولة الصينية وصفقة إنجاز أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية. قررت لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم برمجة جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للوقوف على مدى تقدم الاستعدادات للموسم الفلاحي 26 و 2027 و 2000، وإلى ممثلي وزارة الإشراف على الموارد المائية للاطلاع على واقع التزود بمياه الري والماء الصالح للشراب والتدابير المتخذة لمعالجة الإشكاليات المطروحة. وجاءت هذه القرارات خلال جلسة عمل عادية للجنة التئمت اليوم وخصصت للنظر في أولويات عملها وضبط برامجها للفترة القادمة ومواصلة طرح الملفات ذات الصلة باختصاصاتها والأولوية الوطنية حسب ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس. دوليا، أفادت 3 مصادر مطلعة بأن طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة تعرضت لأضرار بالغة جراء حريق اندلع أثناء توقفها بمطار الرياض اليوم، وأرجعت المصادر الضرر إما إلى شظايا أو إصابة مباشرة بمقذوفة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة تجري محادثات مثمرة مع إيران لإنهاء الحرب ولن تشن هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر القادم. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث سيكون الوضع الجوي بداية من هذه الليلة ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربي، ثم تشمل تدريجيا يوم غد الجمعة بقية مناطق الشمال ثم جهة الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية زغوان وسليانة وسيدي بوزيد والقيروان وجهة الساحل. وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تتراوح أعلى كمية الأمطار عامة بين 30 و50 ملم و وتصل محليا إلى 70 مليمتر مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وحسب نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، ينتظر أن تشهد الحرارة انخفاضا ملحوظا خاصة بمناطق الشمال، حيث تتراوح القصوى بين 20 و 24 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات وبين 26 و30 درجة ببقية الجهات. حياة المجاز في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: مرحبا بالسادة المستمعين، انتظرونا في برنامج جول على جوهرة أفهام يوم الجمعة القادم إن شاء الله. ستكتشفون الكثير من الحقائق لم التحكيم التونسي وحتى الرياضة بصفة عامة في تونس. معكم الحكم الدولي السابق علال المالكي والمحاضر والمتفقد للحكام.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: ربي نسمع في التلميذ قول جيت مخر ستة قايق فكروا بي بالليسي. كيفاش تو هذي نخليو الطفل لبرا وليسي مسكر ستة قايق ولا حتى ربع ساعة؟ بالك الحافلة وخرت بيها، بالك سيارتهم أمبان، بالك صارت لهم باش ما باش ما تجي مخر. عاد شبيه نخليو الليسي الحارس عادة يبدا واقف وتدخل تاخذ بيد أونتخي قيم ينبه عليها ولي مثلا ما عادش تجي مخر، خليوها قدام البيت. اي كي تصير مشكل المجرمين الوحوش عاد يختنموا الفرصه متعدين ويصير لها البنيه مشكل. تا وقت عاد وقت الناس كل تتكلم ولي امان حكومه ما نخليوهمش في الشارع البنات ولا اولاد.
3: ربي كي تلقى نب تحتشم دينار وتلقى الخوخ بتاع في قوات نعرف ب 8000 وب 9000 وتلقى الرومان يعني الرومان يوز برشا كيلوات يعني ب 2500 ب 3000 هذا يدل كان ثم الغلاء ممنهج يعني فماش حاجه بالدوله قادر تخدم ضد الغلاء هذا. مثلا في العالم كل برنامج تقطع في حتى دوله في العالم. علاش؟ لانه قالت جيبوا يعدل السعر. كي تلقى برنامج ب 4000 وب 3500 اي من السوشيال رول برا ما تجيش تلقى نبحتش الدينار. وي وزارة التجارة ما تعرف شيء هذا تعرف، أما باش ماكل للشعب باش يوجد العيش الكريم باش يلقى ما ياكل حاجة رخيصة شوية وحاجة مش شبه مدعمة ما عادش كله مدعمة.
4: يقولوا الولي باش ينجم يراقب ولده في الانترنت، يقولوا يدخل ويحجب كذا ويعمل كذا، يحكيوا على ولي يستعمل الانترنت وطيارة وعنده مستوى تعليمي مهم وعنده حاسوب وغيره. الواقع عكس هذا، في أغلب يجهلوا عالم الانترنت وباش يخرج ورقة ولا يعمر حاجة يمشي الببلينات، والصغار طاروا بينا تيران في العالم هذايا. علاش الدولة بكل وزاراتها ما تخدمش على هالواقع هذايا وتعلم الأولياء والكبار الانترنت؟ قبل كان وقت محو الأمية، مدارس محو الأمية ولا تعليم الكبار. ايه توا الأمية في الانترنت مقيد باش وزارة التربية تعمل برنامج تعليم الكبار في الإعلامية والانترنت. الحوالي مكدسة وكرتها الغبرة والقاعات مسكرة ممكن فما نقص الإطارات، وحتى كان يعمل مرة هكا دورة للنساء وبعد يوزعوك يقول لك ما عندناش واحد ولا حتى لموا عدد. يلزم برنامج متكامل وخطة وطنية لرفع الأمية الإعلامية للكبار باش نحويو الصغار.
5: بالله يا وزارة الصحة وينكم انتم؟ ناس تبيع دويات على الفيسبوك، يا ترى هذاك صحي ولا غير صحي؟ ناس تبيع في الماء في السيتيرنات ويدوروا به ويعطيوا في العباد، يا ترى صحي ولا مش صحي؟ يا اخي وزارة الصحة وين مشت؟ اش بيهم المسؤولين وكل غايبين، ما فما حتى مسؤول.
6: المعلمين عملونا ريبتير في العائلة. اش معناها ريبتير؟ لو الواحد السبت العشية ولا حد يقوم مش يشوفه أحفاده ولا حبيداته صغيرة يمشي ما يلقاهم صوت يومهم وحدة وينهم يقرأوا اليوتيوب. نهار حسبت العشية يوتيوب، نهار لحد يوتيوب. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل واحد يقول لك أو زيد عمرها ما صارت. قلهم برمي كان عشنا عم جايب دولة برمي شوية ما تسلعوش جملة.

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك
1: جوهرة. السلام عليكم، معكم ديجا حميدة جوهرة اف ام. صنتو كاع لي نوفوتي كاع لي نوفو هيت ديالنا هنا. اسمعوا تخون

0: ื่อนวีมาฮิบาลูซีฟวะอามินะลิลลาตีالتسعة و 12 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع كالعادة. رونديفو جديد من بلو نوي نتلقى معكم انتوا حتى نص الليل بتاريخ الخميس 8 أكتوبر 2026 الموافق ل 27 ربيع الثاني 1448 هجري. إن شاء الله هكا ليلة كما الليالي اللي قضيناها معكم، ثلاث سوايع من الموسيقى من الأخبار الفنية من ريتم متسلطينة من بنة الموسيقى مع ليكيب الكل. اليوم سامي ذويري في الإخراج، أهلا وسهلا ومرحبا سي سامي كالعادة ينورنا، أكيد موزيكا زادة وشوا يعمل الكيف. من قدام ميكرو دنيا مافيا في الأعداد والتقديم رفقكم الثنائي اللي إن شاء الله يعطيكم ديما آخر المتابعات الثقافية. هبة لوسيف وأمين الميلادي. أمين أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مساء النور هبة، مرحبا بسامي، مرحبا بكل المستمعين وكل المتابعين في سهرة جديدة. إن شاء الله تكون سهرة جميلة وخفيفة، خاصة تكون حاضرة فيها الموزيكا بمختلف أنواعها، و إن شاء الله ترضي كل الأذواق، خاصة عن الاتصالتين، عن الطرب، عن الموسيقى الجديدة وأخبارها وأخبار الفنانين زادة. هذا كل تلقاهم معنا إن شاء الله حتى النص الليل. نبدأ معكم توت سويت، مرحبا، هذه بلو نوي. بلو نوي.

0: يا خويت يعطيوني الأخبار الفنية وتويتا.
1: ستار نيوز باش نبداوها مع فضل شاكر. وين كملنا البارح؟ البارح كان ذكر هيبة وحكينا على حفلة ثانية لفضل شاكر 23 أكتوبر، واليوم نزل بيع على التذاكر دونك رسمين سولد أوت في أقل من ساعة. ذكروا حفل تحت عنوان عودة الغائب، كيف ما قلنا أنه الحفلة هذه كيف كيف سولد أوت، و بطبيعة الحال قبل كبير على الحفلة متاع فضل شاكر. وعلى التذاكر اليوم سيبون بدينا نحكيه على المارشي نوار، وبدينا نحكيه على الناس اللي قاعدة تلوج بشتى الطرق على التذاكر هذا. من بكري نتفرج على دونك ريل عرضني
0: سيدة تبكي،
1: سيدة تبكي
0: قطرهم تزوج أي حد،
1: قتلهم تزوج أي حد
0: يخلي
1: تيكي تاع فضل شاكر باش نعرفوا رمزية فضل شاكر العودة متاعه. شفنا حتى سيكونس يحكي فيها ويحكي على العودة متاعه واشتياقه لجمهوره. والله جات البري حاجة البارح، قلت زعمة
0: يجي لتونس؟
1: لا مش يجي لتونس، مش يجي لتونس، هذه عاديوها في التلفزة ولا؟
0: سهلة تكون
1: مثلا
0: اي نجم، والله باين للجمهور اللي يحبوا، لانه في الوطن العربي الكل يستناو في فضل شاكر وعودة الغائب.
1: هو سوكي سور باش يسجلوها يعني بوتيتر كان ما تبثتش البارح لايف، تتبث في فرصة أخرى وتتبث حتى على دونك مواقع ولا بلاتفورم تاع الفي او دي كيما نتفليكس ولا غيرهم ولا شاهد ولا اللي هو دونك تصور شاهد فور بروبابل انه تلقى الحفلة هذه، دونك الناس تولي تفرج عليها على لي بلاتفورم هذوما.
0: وانا نتخيل يمكن ما يحبوش يصرحوا انه باش يتم عرض الحفل بوتيتر ويتم نقلها مباشره، ينجموا يفاجئوا الجمهور انه يعلنوا انه السهره باش تكون باش يتم نقلها مباشره. كما قلنا فضل شاكر الجمهور وفي الوطن العربي الكل يستنى العوده نتاعو، غياب راه نحكيو على 14 سنه يرجع الجمهور باش يغني. دونك صحيح نجاحات بالجمله، اما اللقاء هذاك والكونتاكت مع الجمهور ظهر لي باش يكون عنده بريق خاص ورونق خاص وأجواء خاصة. هو العبيد حتى ولد فضل شاكر قلوا احنا يشموا عليه في ريحة بو حتى كيجي
1: بقى الحق نزلها شوية هو
0: تحسه عاش الدور
1: عاش الدور ويحكي كيف وحامل
0: كل شيء كيف كيف محمد فضل شاكر
1: فايقين بيك خوي
0: شلقنا
1: فايقين بيك دونك
0: دونك محمد فضل شاكر
1: يعني أصنع شخصية روحك أصنع طريقك وحدك اوكي، معناها كيما واحد ابوه يقول ابوه خلاله ابوك مازال عايش وصنع فيت وصنع فيت كنت زاد
0: صحيح صحيح
1: صوتك باهي مزيان انت مزيان بوغوس لكن اعطينا شنو عندك. الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش في المسيره نتاعه وانا نشوف ليه باش يكون بوانوار يعني انه عمل اغنيه مع سعد المجرد
0: ما عجبتكش
1: من ما عجبتنيش من منطلق انه سعد المجرد وقتها مازال ما تحكمش في القضيه نتاعو اللي هو سيبون تحكم فيها وسايب في السجن. دونك ساسوسي الشخص انت ماكش عارف مقال القضيه نتاعو اللي هي قضيه اغتصاب وتحرش وماكله بعضها الدنيا دونك مش مقبولة ياسر،
0: مش مقبولة فنيا حاجة، أخلاقيا حاجة، خلينا نقول تجاريا حاجة
1: بالضبط.
0: تجاريا الديو نجح، أخلاقيا وي، ولكن نعرفوا
1: أن تخممها
0: سيسا
1: تخممها قبل
0: لكن الموضوع كما قلنا دونك خموا فيه تجاريا أكثر
1: احنا
0: من
1: يعني في العالم العربي ما نركزوش برشا مع التفاصيل هذوما بحكم التعاطف متاع الناس اللا مشروط.
0: صحيح
1: معناها التعاطف معناها اليوم الناس مثلا غيظها سعد المجرب والله كيفاش والله بتتر خاطئ بتتر مش
0: بتتر
1: القضاء حكم اغزر شوف قديش يعني سنوات راه وما هيش قضيه واحده نحكيوا على قضايا دونك الواحد يستخمم مرتين نحكموا العقل ونكونوا هكا راسيونيل شويه قبل ما العاطفه تهزنا.
0: هو فما برشا اسماء راهو فنيه خلينا نقولوا معناها التصقت اسماء وهم
1: التصقت هما اسماءهم ديما ملتصقه
0: اسماء بقضايا شبيهه وعودنا استقبلناهم اسماء عودنا استقبلناهم وغنينا معهم وكما قلنا
1: مالو رزم
0: صح يتملوا رزمو الميموار نتاعنا قصيره دونك نسيو فيسا واعطينا الزهو وترب بيان سور دونك مالو رزمو. لكن كما قلنا فضل شاكر يقعد واحد قامة فنية، نحكيو فنية جودي بيان فنية، دونك الجمهور يحب يسلطن معاه، يحب يسمع موزيكته، يحب مع الموزيكا يرجع لذكريات. يمكن اليوم راه فما حاجات نوستالجيك ساعات نبداو نلوجو هكا باش نعاودو نحيوهم مع ريتم الحياة ومع متطلبات الحياة، وهكا ما تفرضوا علينا. دونك اللي باش يمشي الفضل شاكر كيما الفيديو اللي دور ولا تراند على مواقع التواصل الاجتماعي، سيدة قالت لك خذيت التيكي وريزيرفيت لوتيل وصرفت كل شيء فقط ما لقيتش البيي، وانا مستعدة نتزوج اي شخص، ولو اني قالت مانيش قابلة الفكرة متاع الزواج، ولكن مستعدة نتزوج اي شخص كيما نقولوا يمنحني تذكره باش نمشي معاه لحفل فضل شاكر، باش تعرف اليوم الهواس نتاع الفان نتاعو بصوته وبحضوره وبلقائه مره اخرى. دونك هذا عالم الفن راهو غريب وغريب جدا. خلينا من فضل شاكر نمشيو للدره التونسيه، دره زروق درتنا. دونك نحكيو على جوائز كيما قلنا يكونوا في مسيرتها الفنيه. دره تونسيه تحصد جائزه تجيلنا عن مسيرتها في السينما والدراما، تكريم اخر يضاف لدره زروق بعد ما كرم مهرجان جينا المصري للأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي الممثلة التونسية درة بمنحها جائزة تقديرية عن مسيرتها الفنية وما قدمته من أعمال وشخصيات متنوعة في السينما والدراما، وذلك في حفل افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان اللي أقيم البارحة الأربعاء 7 أكتوبر. وجاء تكريم درة ضمن فعاليات حفل الافتتاح اللي شهد الاحتفاء بمجموعة من الفنانين وصناع السينما والمصورين تقديرا لإسهامهم في مجالاتهم المختلفة. تحصلت درة كما قلنا على الجائزة تقديرا لمسيرتها اللي شهدت مشاركتها في أعمال سينمائية ودرامية متعدة، إلى جانب تنوع الأدوار والشخصيات اللي قدمتها خلال سنوات اللي فاتوا. والدورة الثالثة من مهرجان جيلنا تحمل اسم الممثل الراحل عبد الرحمن أبو زهرة والموسيقار الراحل هاني شنودة، وتقدم تحت شعار الفن من أجل الحياة اللي يعكس توجه المهرجان نحو التأكيد على أهمية الفن في ترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز المسؤولية المجتمعية. شهدت قائمة المكرمين زادة أثناء حضور عدد من الممثلين وصناع السينما وشخصيات بارزة في مجال التصوير، بينهم محمد محمود، سلمى أبو ذيف، مصطفى خاطر، ميشيل ميلاد، معتز هشام، موريس مودي، المخرج شريف مندور، إلى جانب المصورين الصحفيين محمد بكر، خالد دوسو. وفي سياق آخر تستعد درة لعرض مسلسل قلب شمس اللي ترجع من خلاله للعمل مع الممثلة يسرى في تجربة تجمعها مجددا. العمل من تأليف وإخراج محمد سامي اللي يخوض عبر المسلسل هذه تجربته الأولى في مجال التمثيل، دونك ديو بين يسرى ودرة زروغ، والإخراج تأليف كما قلنا الإخراج لمحمد سامي، وكيف كيف زادة بش يخوض تجربة لأول مرة في التمثيل. دونك نتخيل بش يكون عمل عن وإقبال كبير جماهيريا في نسب المشاهدة. دونك ألف ألف مبروك لدرة التونسية على التكريم، وأكيد زادة بشكون حاضرة في جربة ويحتفيوا بها في نسخة جديدة من مهرجان المرأة. دونك إن شاء الله بشكون كما قلنا حاضرة وتطورنا كسوسوا بالأعمال أو بالإطلالات زادة المتميزة اللي تخلي درة ديما درة السجادة الحمراء. يلا خلينا نمشي وزادة نحكيه على عمل آخر يعود بتفاصيله للطلبة نحكيه بعد 20 سنة. تامر حسني ومصطفى هريدي يعودوا يتذكروا العمل السينمائي عمر وسلمى اللي وقتها حقق نسب مشاهدة عالية جدا، وجاء الاحتفاء هذايا بالعمل بعد 20 سنة كما قلنا في مقطع هكا عفوي كانوا فيه طلبة دونك حاضرين وحبوا يكرموا في مشهد عاودوا مثلو تليفوني بيرن من فيلم عمر وسلمى، وشاركوا الطلبة المشهد هذايا. دونك حاجة خليت يمكن الطلبة وحتى زاد الأساتذة نقولوا احنا منعرفش عاد بالمصري ومش يقول أساتذة كيكا ولا
1: أستاذ
0: الأساتذة متاعهم يشاركوا ده هم يرجعوا بذكريات لعمل وقت اللي تعرض زاد شد نسب مشاهدة عالية وذكريات جميلة جدا، سورتو الرومانسي تامر حسني مع الجيتار وهكا والأجواء وكل
1: على تامر حسني هكا ولا نقرأ في الفاك يعني
0: دونك ذكريات
1: ذكريات
0: اي يقولون انتوا ذكريات متاعكم احنا في تصلتينا زاد وبنة الموزيكا شنو هكا باش ترجعكم لوين بالضبط شنو ذكريات الجميلة ان شاء الله. فمشكون يقول لك بتتر كنت منعرفش أنا نقرأ في البلاصة الفلانية وإلا عشت تجربة فلانية. دونك تفعلوا معنا عنا رقم الواتساب
1: أخوي
0: تفعلوا معنا على الواتساب ذكرنا بالواتساب
1: 48-155-1000
0: 48-155 حفظتوا عندي
1: 48 150 مساجات ما جاوبنيش منعرفش عليش سامي عندك الواتساب
0: عند سامي ما حبش يجاوب. سامي جاوب كل المستمعين نتاعنا والمستمعات. الستاف نتاع جورة عندنا خويا ارقامنا الخاصة فينا. هيا سيدي نمشيو للموزيكا والريتم نتاعنا في بلو نوي. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع. بلو نوي.

0: مصري معكم في ستار نيوز، ولكن نعم نطلع على الأجواء العالمية باش نبدأ حديثنا على ريانا. ريانا للفترة الأخيرة قاعدة تعيش في أجواء الأمومة كيف ما يلزم، زادة كيف كيف أمور البزنس عندها مع فنتي بيوتي خليها لاهية شوية، ولكن في بث مباشر على تيك توك لصالح علامتها التجارية فنتي بيوتي اللي كان البارح، وخلال ترويجها بالطبيعة البعض المنتجات الجديدة كانت جاوبت على سؤال الواحد من المعجبين، نطلب منها تقدير أبو بريكيكا قديش عندك من غناية غير صادرة وعندك في الأرشيف. دونك اختارت فرصة هذه ريانا باش تحسب قداش عندها مغنية ما خرجتش، وبالأرقام قالت لهم انه عندي 170 أغنية على الأقل ما تمش إصدارها بعد. قال زادة انه فما 10 منتجات في كل خزنة وعندي 17 خزنة على الأقل، وبعملية حسابية دونك لقات أنه أبوبري 170 أغنية، هذا العدد اللي حكيت عليه بالنسبة لأغاني لريانا ما خرجتش للأضواء. شركة عيساب روكي اللي شاركها بطبيعة تربية أطفالهم الثلاثة كان كشف زادة في لقاء مع جايزون لي في أوت اللي فات أنه ريانا رجعت للاستوديو قاعدة تخدم على تسجيل موسيقى جديدة، وقال أنه آسف يا حبيبتي يعني دونك خليتك لاهية شوية على الموند متاعك اللي هو الموسيقى، دونك في انتظار أنه نكتشفه جديد ريانا.
1: محلية سند ريتا سند به ما حاجة بالحق معناها
0: طبعا
1: سند به والتشجيع به. دونك مريانا خلينا نحكيه على توم كروز اللي كي نقوله توم كروز شو نقوله؟ نقوله أفلام بالجملة، نقوله تتويجات، نقوله نجاحات، نقوله ريد كاربت، نقوله أفلام تكون هي في الصدارة من ناحية الإيرادات، من ناحية زادة شبيك التذاكر، ولكن يبدو أنه الحظ لم يحالف توم كروز بعد 19 سنة. دونك من العطاء نحكيه على فيلم دايجر، الفيلم هذايا اللي كما قلنا خيب أماله سنة، دونك والفيلم تلقى إشادات نقدية سلبية على مستوى أنه قاد وشبك التذكر. دونك نحكيه على فيلم دونك خرج للجمهور، فيلم الكوميدي كوميديا سوداء الساخر، اليوم نلقاوه معناها ما حققش الإيرادات المطلوبة، افتتح دونك الفيلم هذايا إيرادته بثمانية ملايين دولار فقط من 3.300 دار عرض في شمال أمريكا، وهو رقم يصعب تقبله لفيلم بلغت ميزانية إنتاجه 125 مليون دولار، وأشارت تقارير أخرى أنه الميزانية ارتفعت باش توصل لما يقارب 180 مليون دولار، وهو رقم ينفيه ممثل الاستوديو. لكن العرض الافتتاحي تراجع حتى عن التوقعات الضئيلة اللي هكا والتخمينات، وكما قلنا يعد الفيلم الافتتاحي هو الأضعف في الكاريير متاع توم كروز كما قلنا من عام 2007 حتى السنوات اللي فاتوا، نحكي وراه على شخصية وممثل يعني تحقق أفلام ونسب مشاهدة عالية وعالية للغاية. دونك كما قلنا تقييمات نقدية صادمة رغم تحول توم كروز شكليا وفعليا، دونك شفنا تحولات في الفيلم هذايا من بطل المغامر الرياضي جسد اليوم توم كروز شخصية رجل أعمال أصلع دونك وعنده كرش ويتسم بسلوك حاد ويتسبب في كارثة طبيعية. هو فيلم دايجر حفار معناها بالعربية، ولكن القصة العمل تقعد لكم انتم باش تمشيو تعبوه إذا كان يكون في تونس ويتم عرضه. دونك كما قلنا على الرغم من أنه الفيلم ديك محاولة جريئة من عند توم كروز باش يتفتح باب النقاش ورسم طموحات جديدة لمنافسة العمل هذية على جوائز عدة، لكن يبدو أنه تقييمات الجمهور والنقاد خليته يكون بدرجة سي بلاس من موقع سينما سكور، هو واحد من أدنى التقييمات في مسيرة توم كروز الفنية إلى جانب انقسام النقاد حوله، وبلغت نسبة تأييد الفيلم 51% فقط، ووصف رئيس نقاد السينما في مجلة هوليود ريبورتر دونك بأنه فيلم ميت ومقبور. دونك يبدو أنه 2026 مش الأفضل بالنسبة لتوم كروز من ناحية العمل ومن ناحية المشاركة امتاعه. دونك نحكي كما قلنا على شخصية وممثل عنده هكا توقعات تكون جدا من عند المخرجين انه باش يجيب برشا ايرادات، ولكن ما يسالش بعد 19 سنه فيلم هكا ما ينجحش. نقول ان شاء الله اللي جاي خير. هذو ما اخبارنا كما قلنا الفنيه بالنسبه لستار نيوز لليوم. مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعه بالموسيقى ببن زد الموسيقى واخبار ومواعيد ثقافيه نذكركم بها تباعا ديما على موجات الدنيا وما فيها. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990، وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: الموعد يتجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تنظم وزارة التربية يوم السبت القادم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وبمشاركة هيكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. وأفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم بأن هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها، وترسيخ وعي الناشئة بتداعياتها على صحتهم النفسية والجسدية وعلى مسارهم الدراسي وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية، إلى جانب دعم دور المؤسسة التربوية في الإصغاء والتوجيه والرصد المبكر والتدخل الوقائي. أتى وزير الداخلية خالد النوري اليوم زيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس، حيث كان في استقباله نظيره الليبي اللواء عماد مصطفى طرابلسي. وقد مثلت هذه الزيارة وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية مناسبة تم خلالها التأكيد على الحرص المشترك على مزيد تعزيز التعاون الأمني والارتقاء به إلى مستويات أكبر، كما تم بذات المناسبة تبادل الآراء حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وخاصة منها بحث سبل تسهيل حركة العبور وتنقل المسافرين، فضلا عن تعزيز آليات التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية بالبلدين. تعزز مركز حماية الغابات بغرد ماو من ولاية جندوبة بقاعة قيادة للإنذار ومراقبة حرائق الغابات، من المقرر أن يتم تدشينها يوم 13 أكتوبر 2026 بالتزامن مع تنظيم دورة تكوينية ومحاكاة ميدانية حول تطبيق فاكس النظام الموحد للتحكم العملياتي في الحرائق، المنتظر تنظيمه يومي 13 و14 أكتوبر الجاري بدعم من الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. دوليا الآن، نقلت وكالة أنباء روسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله اليوم خلال محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بازاكيشان في ترمكستان إن روسيا مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات للمساعدة في إنهاء الصراع الإيراني. ورئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية يقول خلال جلسة استماع برلمانية اليوم أن فرنسا والسعودية تدرسان عدة خيارات تتضمن استخدام أصول عسكرية فرنسية للمساعدة في حماية ميناء ينبع النفطي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
3: مرحبا بالسادة المستمعين، انتظرونا في برنامج جول على جوهرة اف ام يوم الجمعة القادم ان شاء الله. ستكتشفون الكثير من الحقائق يهم التحكيم التونسي وحتى الرياضة بصفة عامة في تونس. معكم الحكم الدولي السابق علال المالكي والمحاضر والمتفقد للحكام.
1: Avec l'équipe sport sur Jouer à FM.
4: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سومة دقيقة 190 مليم.
1: أريدو، طور عالمك. جوهر سبار.
5: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية من منتظر وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يزور ملعب الطيب المهيري بصفاقس بعد غدوة السبت بمناسبة مباراة تقدم سقيط الدائر والنادي الرياضي صفاقس للوقوف على مدى تقدم الإصلاحات والأشغال من أجل تأهيله قريا. قرارات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم وبعد الاطلاع على الاحتراز الفني المقدم من طرف النجم الساحلي ضد مستقبل المرسى خلال المباراة اللي جمعتهم يوم 12 سبتمبر الفرط وبعد دراسة حيثية الملف وسماع طرفي النزاع وبعد المفاوضة القانونية تقرر قبول احتراز النجم شكلا وأصلا إعادة المباراة باش يتم تحديد تاريخ إعادة المباراة لاحقا. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم قبل اعتراف قوافل القفصة شكلا ومضمونا ضد شركة اللاعب بلال الفقراوي من مستقبل القصرين وهو لا يزال تحت عقوبة المنع من اللعب بمقابلتين وقرر هزم مستقبل القصرين واعتبار نتيجة المباراة انتصار قوافل القفصة على مستقبل القصرين هدفين لصفر. نذكروا أن المباراة فاز بها مستقبل القصرين في افتتاح بطولة الرابطة المحترفة الثانية هدفين لهدف يوم 26 سبتمبر الفرق. كما كان منتظر وبعد تعادل المنتخب ضد التوغو بوتسوانا المنتخب التونسي يتراجع 4 مراتب في التصنيف الشهري للفيفا يصبح في المرتبة 61 عالميا والإشكالية مش المرتبة 61 عالميا إشكالية المرتبة 11 إفريقيا المغرب 7 عالميا والأول إفريقيا السنغال 18 عالميا والثاني إفريقيا مصر 25 عالميا والثالثة إفريقيا إسبانيا تبقى في المرتبة الأولى عالميا الأرجنتين الثانية وفرنسا الثالثة. آخر الأسبوع هذا عودة نشاط البطولة بإجراء الجولة الخامسة ذهاب في توقيت جديد ماضي 2:30 السبت 10 أكتوبر 4 مقابلات الترجي الرياضي التونسي الأولمبي الباجي النادي الرياضي البنزرتي الاتحاد الرياضي المونستيري تقدم سقيط الدائر النادي الرياضي الصفاقسي اتحاد بن قردان النادي الإفريقي لحد 11 أكتوبر النجم الساحلي النادي حمام الأنف شبيبة العمران مستقبل المرسى نجم المتلوي الملعب التونسي ترجي رجيس أمل حمام سوسة. الرابطة الثانية الجولة الثالثة السبت 10 أكتوبر ماضي 2:30 مستقبل سليمان جمعية مقرين نجم الخلادي سكك الحديد الصفاقسي الملعب السوسي بعث بوحجلة مكارم المهدية هلال مساكن مستقبل جابس هلال الشابة هلال الرديف النادي القرب هذه الدفعة الأولى. بالنسبة بقية المقابلات لحد 11 أكتوبر ديما ماضي 2:30 سبورتينج بن عروس اتحاد تطاوين محيط قرقنة كوكب عقارب جمعية أريان القلعة الرياضية أولمبيك الكاف قوافل القفصة سبورتينج المكنين جندوبة الرياضية شبيبة القيروان اتحاد قصور السيف أمل بوشمة الملعب الجابسي أولمبيك مدنين مستقبل القصرين. بعد قرارات مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد بمعاقبة بعض لاعبي اتحاد صيادة ومعاقبة الفريق بلعب 9 مقابلات دون حضور الجمهور في مختلف الأصناف فريق اتحاد صيادة وفي بلاغ عبر عن استنكاره الشديد للقرارات القاسية وغير المسبوقة والمخالفة للنصوص القانونية المنظمة للعبة وأضاف أنها تعتبر الأحكام الصادرة غير متجانسة مع الواقع خاصة عند مقارنتها بحالات مماثلة شهدتها ملاعب أخرى. نتقاوم مع كرة اليد ومقابلة الجولة السادسة ذهاب البطولة كرة اليد السبت القادم ماضي ساعة النجم الساحلي مكارم المهدية ماضي 3 بعث بني خيار جمعية الحمامات النادي الإفريقي نادي كرة اليد بجمال 4 سبورتينج المكنين اتحاد منزل تنيم سقيط زيت نسرة بولبل 5 الترجي الرياضي التونسي المنزه الرياضي. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: Jour de sport avec l'équipe sport. Bleu nuit.

0: المزيكا. واصل معكم في بنت الموسيقى. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ساعتنا الثانية في بلونوي سهرة ما زلت متواصلة حتى النص الليل. وبنت الموسيقى ليلة باش تعيشنا أجواء الثمانينات.
1: أجواء الثمانينات احنا بدينا بالتسعينات من بعد الألفينات ومن بعد رجعنا للثمانينات. دونك كما قلت أمين نحكيو على الموسيقى الجولد النوستالجيك اللي اليوم اللي سائل أن يسأل عليش الموسيقى هذية ولينا نروها تندونس هكا في سهرات الشباب يقبل عليها زعما عليش
0: زعم علش
1: هاي قل لي انت زعم علش
0: خاطر فقدناه في وسط الموجة متاع بعض أنواع الأغاني الجديدة اللي في الريتم متاعها في كلماتها في ألحانها مغايرة تماما وأحيانا تعتبر أغاني كيما الفاست فاشن يعني أغاني ما تدومش تطلع تراند ولكن سريعا ما تطفى. في المقابل الأغاني متاع الثمانينات وحتى التسعينات تبقى أغاني نحسوا الكلمة فيها صادقة نحسوا المشاعر صادقة نحسوا الكلمة مكتوبة ببرشة أحساس على عكس الأغاني متاع وقت تو الكلمة تتعاود برشة مرات وكأنه نملاو في الفراغات وكهو نعملوا على شوية الريتم والموسيقى بحكم أنه التطور يشمل كل القطاعات مش كان يعني تطور التكنولوجي وغيره ولكن حتى في عالم الموسيقى دونك فما تطور حتى في الماتريال حتى في اللوجيسيال اللي تخدموا بهم الأغاني دونك أعطاها رونق آخر جو جديد صحيح ولكن وكأنه جو سريع الاستهلاك
1: صحيح. دونك هذا الكل يخلي اليوم أغاني الثمانينات والتسعينات تكون عندها الشارم متاعها يمكن كما قلت أنت الكلمات الألحان الأصوات أما الأكيد أنه غنية من الثمانينات عندها روح وحدها نحكيه على اللحن اللي يبدأ هكا تاخو وقتك في الغنية الحقيقة مش بالضرورة تكون غنية طويلة برشا وقصيرة برشا لكن نجم تتبننها خلينا نقوله الغنية نحكيه على الألحان والإيقاعات البسيطة تدخل الوذن فيسع فيسع نحكي وزادة على تركيز على صوت الفنان جبت على الرومانسية انت يمين اي نعم الحب حب والاشتياق اشتياق
0: مواضيع مواضيع الأغاني كانت مواضيع جميلة
1: صحيح. دونك مواضيع جميلة ذيك علاش همش نحكيه شوية ونسمي بعض الأسماء اللي ظهر لي تخلينا اليوم كيف نسمعوا الأغاني هذية نرجعوا الأجواء هكا اليوم مش كل الأغاني قاعدين نحنوا لها حتى المسلسلات القديمة حتى في اللوكا دونك حتى في الفاشن ولينا نحنوا للحاجة القديمة بعيدا عن الترانس وكل لكن الحاجة الجولد الحاجة اللي نعاود نحييوها عندها شارم خاص وتخلينا هكا نسترجع ذكريات ونقولوا رانا مازلنا موجودين وراهو مازالت الحياة مش قاعدة تسرق منا في بعض اللحظات لانه نعرفوا الايامات توا سنين عادك بينا سبت وك معناها السرعة عصر
0: لف
1: السرعة
0: لف يعني.
1: لف لف معناها
0: راهو حتى الاغاني توا لف لف
1: سيسا
0: يعني ساعات تلقى انت حوار مع ملحن ولا شاعر ولا فنان تسألوا في حوارات ولا في بودكاست ولا اللي هو ولا شنو سر نجاح الأغنية الفلانية وكيفاش كانت كواليس صناعة الأغنية ولا يقول لك قعدت أنا والموزع والموحن تعرف عملنا إنجاز يقول له تقول له أنت شنو في 6 ساعات خرجنا أغنية
1: وتوا مع الإي آي
0: في 6 ساعات أي وتوا الإي آي شو لا يعملوا توا يصبوا أصواتهم باش يعودها ويأديها الإي آي
1: سيسا سيسا. دونك خليني نعطيك بعض هكا التواريخ والأسماء وكي نقولوا 1985 ميادة الحناوي غنيت أنا بعشقك 84 جورج وسوف غنى الهوى السلطان عمرو دياب ميال 1988 شؤنا كيف كيف غناها في 1989 ألقاني بعد يومين سميرة سعيد 1985 نحكيه على وردة الجزائرية 1980 الإيه بيسألوني شوفك الأغاني وشوفك العمق معناه في الأغاني هاني شاكر غنى في 1980 زاد علي الدحكاية سلامات نادية مصطفى 1980 الحب اللي كان ميادة الحناوي مش عويدك زاد ترجع بينا 1983 عنا كيف كيف حميد الشاعري عينيها 1980 عنا رغب علامة قلبي عاشقها عنا مجد الرومي 1980 زاد مطرحك بقلبي ولي التوفيق انزل يا جميل على الساحة وتمختر كده بالراحة كيف كيف 1980 وغيرها من الأصوات الحقيقة اللي
0: عام في آخر الثمانينات 87 كيقول لك أغنية جورج وسوف قل لي ولا تخبيش يا حبيبي
1: انت رايح فين؟
0: اي شو رايك في الاغنية؟
1: حاجة روعة
0: روعة
1: دقيقة.
0: شكون وراء الكلمات والالحان؟
1: قول لي شكون؟
0: مقدد سيلي.
1: الله الله حاجة روعة
0: طبعا.
1: حاجة روعة بيان سور. والكفوري زاد البارح اللي سمعناه في تصلتينا شكون وراء الكلمات؟
0: غنيت وائل كفوري
1: البارح في تصلتينا.
0: اي
1: تذكر ترى خلينا نشوف.
0: اعطيني الغنيه
1: نسيه تعدينا نسالني على العشية نقول لك الزيز واللي تعشي تخبل.
0: اي اعطينا ال
1: حد حكينا في الاوف غازي العيادي.
0: غازي العيادي
1: غازي العيادي دونك حكينا في الاوف وقلنا محلاهم التوانسه ما شاء الله الابداع يعني يتخطى هالبلاد هذيا باش يكون عنده اشعاع كبير. دونك تحيه للملحنين وكيف كيف زاد المغنيين نتاعنا على ما يقدموه من أغاني ومن ألحان وكيف كيف مالورزمو كان جات شوية هكا ستار سيستم جات العقلية متاع ستار سيستم رانا يمكن الحقيقة الفنانين متاعنا الكل كل كل كل اليوم ياخذوا حقهم. يلا نرجع نحن لموزيكة الثمانينات اختارني لكم عمرو دياب دونك ميال كما قلنا من الاختيارات اللي ترجع بينا لجو الثمانينات مع نجم مازال يعني البريق متاعه متواصل الهضبة بيان سور يكون حاضر معنا كيف كيف زادا عنا شو عنا اخر دونك عنا عمرو دياب عنا هاني شاكر علي الدحكاية عنا زادا سميرة سعيد اللي تغني مش حتنازل عنك أبدا مهما يكون ومحمد منير وقت اللي يقول علي صوتك بالغنى هنا لسه الأغاني ممكنة هذه اختياراتها بالنسبة لليلة في بنات

0: اللي متاعنا يرجع بينا ورجع بينا جو الثمانينات. ان شاء الله انبسطتوا، ان شاء الله عملتوا جو، ان شاء الله سلطنتوا تسلطينا روزيت في ساعتنا الثالثه بيان سور. اي اسمع اكثر اغنيه هكا ما عرفش كنت معها ذكرى ميني
1: استنى في جبهه يعني
0: لما بيان سور استنى في كل معهم
1: نسخ شيء
0: بربي فما اغنيه فيها عادش بي انا مثلا اغنيه محمد منير مثلا يعجبني فيلم يعني يعجبني الفيلم وكل
1: تصدق اللي نسيت
0: شنو نسيت كل الزوزة
1: بزين نتفكر يعني في برشا غنيات من زمان
0: ذكريات. انا الحقيقه عندي ذكريات مع اغنيه محمد منير علي صوتك بالغناء
1: مثلا ذكر برشا ورده خاطر كنت نسمعها في دندنه
0: اي مثلا هاو ذكرى
1: حتى قبل ما نكون مع
0: جور
1: فوالا
0: داكو انا علي صوتك بالغناء محمد منير هكا ما نعرفش يمكن هي اللي حبتني في السينما
1: تحيه لسي سفيان الخشينة
0: اي تحيه ليه بيان سور وبما انه انت جبت الزملاء خلينا نسلموا زيد على ماتر ناصر شهلول مستمتع بالموزيكا نسلموا على الماتر نعرفش انه التيتر هكا اللي رجع له ذكريات جميله واحنا ديما نتمنوا انه ذكريات تكون جميله واكيد اذا كان احنا نسلطنوا ونعملوا بون كيف على الموزيكا ما تنجم كانت تكون ذكريات جميله هكا ولا
1: اغنيه نتصور
0: شنو هي الاغنيه
1: تاع سيدي القاضي
0: اه كون منصف يا سيدي
1: هكا ولا متر ناس
0: متر توك تبنى تو تو يكتب لي فيزا
1: يلا
0: يلا اعطينا تينا في صار فيدباك يا متر دونك تحيه لكل

0: تعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي عن اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.
1: جوهرة الدنيا والموسيقى.

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر اف ام. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: جدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تبعا لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد بإلى الإحاطة والعناية اللازمتين للجالية التونسية بالخارج، تحول مساء هذا اليوم كل من القنصل العام بالنيابة محمد وائل الخماسي وقنصل القنصلية العامة ماهر زغوان والنقيب محرز الماجري وناظر الأمن الأول محمد زياد العياري عضوي الفريق الفني لمصالح وزارة الداخلية إلى محل سكن مواطن تونسي من أصحاب الهمم لاستكمال إجراءات ملف تجديد بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به. وتأتي هذه المبادرة وفق ما جاء في بلاغ نشر مساء هذا اليوم على الصفحة الرسمية للقنصلية العامة لتونس بدبي، تأتي في إطار حملة استخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية بدبي والإمارات الشمالية والتي تمتد إلى غاية 10 أكتوبر الجارية. أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي أن السلطات الإماراتية أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي إلزامية تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك بطاقة عدد 3 صادرة عن الجهات المختصة ومصادقة عليها من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس عند تقديم طلبة الحصول على تأشيرات عمل جديدة لفائدة المواطنين التونسيين. بحث وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي مساء هذا اليوم بمقر الوزارة مع الأمين العام للاتحاد الأفريقي للبريد سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الأفريقي للبريد وتطويرها من خلال إرساء مشاريع ومبادرات جديدة في مجالات التدريب وبناء القدرات والتجارة الإلكترونية على المستوى الأفريقي فضلا عن الخدمات المالية الرقمية. ومن أخبار العالم الآن، نقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم قوله أن إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم ولن تسلم مخزونه منه بعد أن قالت الولايات المتحدة أنه ينبغي لإيران أن تجري خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم. نهاية هذا الموجز الإخباري الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Saltina. وصل معكم في تسلطين. أهلا وسهلا ومرحبا من جديد في ساعتنا الثالثة بتبيع عام. واصلين حتى النص الليل كما حكينا بكري شوية عن اقتراح واللي نهديوه للمتر نصر شهلول اللي هو غنية كاظم الساهر القيصر محكمة كن منصفا يا سيدي القاضي. دونك هذه نهديوها سبيسيال مون لمتر نصر شهلول. حكينا على وردة عدوك عنا وردة زيت
1: عنا وردة ما ظهر لي المتر صاير صل الدار
0: يلا
1: نجيب له الموسيقى ونجيب لي كل من هكا يحب أنه القضاة يكونوا منصفين. هما أكيد منصفين وسلموا زيد على القضاة اللي يكونوا في الاستماع. شنو
0: خلينا في الموسيقى
1: خلينا أخويا في جو الموسيقى وجو كاظم الساهر وجو أسمى المنور وجو زادة وردة. كما قلنا لو سألوك وكي نحكيه على الترب والأحساس ما نجموش ما نذكروش مطربة الجيل ميادة الحناوي اللي بصوتها القوي وأدائها خليت بصمة في الغناء العربي. اليوم نسمعها معانا في غناية فيها برشا حنين. نحكيه على غناية دونك باش تتمتعوا بها معانا يا شو يا شو من ألبوم صدر سنة 1996 من كلمات عمر بطيشة وألحان صالح الشرنوبي. ميادة الحناوي تغني يا شو يا شو كيف كيف كاظم الساهر وأسمى المنور في محكمة ووردة تختم بلو سألوك. وحنقول لكم خليكم معنا الغنديبو متواصل حتى نصل ليه.

0: الله الله على الموسيقى وعتصلتينا وردة. لو سألوك وإحنا أكيد نسألوكم ونقول لكم شنو رأيكم في اختياراتنا بالنسبة لليلة وكيما كل ليلة من 9 حتى نص الليل. ننسوكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة على موجات جوهرة فام الدنيا وما فيها. تحية للي شادين اثنية إن شاء الله توصلوا سلامات سلمين غانمين لدياركم بيان سور رافقوكم وين ما تكونوا اللي في ديبلاسمون ومازالوا إن شاء الله اثنية زينة كيما قلنا. وأكيد مازلت برامجنا متواصلة مع أحمد الحفباسي في ليبرانتين. سينو احنا نسلم عليكم ليكيب الكل مقبل ما نختم معكم الموعد. خليني نقول هابي بيرثدي لأشرف سوغير اللي يحتفل اليوم بعد ميلاده. دونك هو نورمالمون نص الليل دونك يحتفل بعد ميلاده كقبل بدرايجين. احنا نحتفلوا معاكم ونقولوا لك كل عام وانت حي بخير والف الف مبروك الخطوبه. دونك هاكا اثناء مع رفيقه الدرب بقدره ربي. ربي يفضلك العائله الكل وان شاء الله ديما فرحان مع الاحباب والاقارب والناس اللي تحبك. دونك اشرف كل عام وانت حي بالف الف خير. سينو هاي سي امين سلموا على سي سامي.
1: طبعا سلموا على سامي وكل اللي اختاروا الدنيا ما فيها في سهريه الليله. ان شاء الله استمتعوا معنا بالموسيقى وباقتراحاتنا. غدوة سهرة جديدة وغدوة إن شاء الله اقتراحات جدد وخاصة متابعة الآخر الأخبار الفنية في العالم العربي وفي العالم بطبيعة الحال.
0: يلا سيدي نقول لكم ليلتكم زينة ردوا بالكم على رواحكم. أخبارنا بعد شوية نشرة مفصلات أمنه لكم هاجر النوالي. دي سي دوما قولوا لكم باي باي.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. لجنة المشاريع الكبرى تتابع تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة. طهران تتمسك بالتفاوض، وترامب يستبعد استئناف العمليات العسكرية قبل الانتخابات. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث مثلت متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد أمس بقصر الحكومة بالقصر بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري. وتناول الاجتماع حسب بلاغ لرئاسة الحكومة متابعة تقدم إنجاز 6 مشاريع كبرى تتعلق بإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزة، وتوسعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري، وحماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، وإعادة تأهيل المستشفى الجهوي ببير علي بن خليفة بصفاقس، وتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي، إلى جانب مشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية بنفيذة. وأكدت رئيسة الحكومة في افتتاح الاجتماع أن الدولة ماضية في إنجاز المشاريع العمومية في مختلف المجالات، مشددة على أن التسريع في نسق التنفيذ يمثل أولوية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز الاستثمار وخلق الثروة وفرص العمل، فضلا عن تقليص الفوارق الجهوية وتحقيق تنمية متوازنة. وشددت الزنزري في هذا السياق على ضرورة أن تعمل مختلف الهياكل العمومية المعنية على تذليل الصعوبات بشكل استباقي ودفع نسق الإنجاز بما يضمن استكمال المشاريع في الأجل المحددة. واتخذت لجنة المشاريع الكبرى عقب تداول في الملفات المعروضة عدد من القرارات المتعلقة بإسناد الصفقات، من بينها صفقة إنجاز أشغال إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنسى من قبل مقاولة صينية. قررت لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم برمج جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للوقوف على مدى تقدم الاستعدادات للموسم الفلاحي 26 و2027 و2000، وإلى ممثلي وزارة الإشراف على الموارد المائية للاطلاع على واقع التزود بمياه الري والماء الصالح للشرب والتدابير المتخذة لمعالجة الإشكاليات المطروحة. وجاءت هذه القرارات خلال جلسة عمل عادية للجنة التئمت يوم أمس، وخصصت للنظر في أولويات عملها وضبط برنامجها للفترة القادمة ومواصلة طرح الملفات ذات الصلة باختصاصاتها والأولوية الوطنية حسب ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس. أفاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمس بالحمامات بأن الوزارة أعدت مشاريع قوانين بشأن العمل عن بعد واقتصاد المنصات، إلى جانب إعداد المبادئ الأساسية لقانون الشغل والضمانات التي يجب توفيرها للعاملين في مختلف القطاعات، وموائمة التشريع التونسي مع الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها على غرار اتفاقية العمل الدولية عدد 193، فضلا عن الوساطة في النزاعات الشغلية الفردية أو الجماعية التي يجب إدراجها ضمن أحكام مجلة الشغل. و والوزير يضيف لدى افتتاحه أشغال الملتقى العلمي حول أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية، الصعوبات وأفاق الإصلاح الذي تنظمه الجمعية التونسية للمتفقدي الشغل يوم 8 و9 من هذا الشهر. أضاف أن هذا الملتقى يندرج في إطار مواكبة تطوير مجالات الشغل ومسايرتها للتطورات التكنولوجية لا سيما الذكاء الاصطناعي، مستعرضا أهم المحطات التي شهدت خلالها مجلة الشغل تنقيحا ومراجعة من فصولها، والتي أصبحت حاليا غير مواكبة لمفاهيم وأنماط العمل الجديدة بما يستوجب تطويرها بما يتماشى والمتغيرات المتسارعة في عالم الشغل حتى تستجيب لمتطلبات إدارة العلاقات الشغلية وتطلعات جيل المستقبل وخصوصية البلاد. وفق قوله الوزير لاحظ أيضا أن النصوص القانونية التي سيتم إصدارها ستمكن من استيعاب المستجدات لا سيما الرقمية والتكنولوجية بما سيساهم في دعم النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تطوير العلاقة الشغلية بين الأجير والمؤجر. تنظم الجمعية التونسية لعلوم التغذية بداية من اليوم الجمعة مؤتمرها الدولي 8 للتغذية الذي يتواصل على مدى 2 بتونس العاصمة بمشاركة طلاب من الخبراء والإخصائيين من تونس ومن الخارج. ويمثل هذا الموعد العلمي البارز منصة لتبادل الخبرات وتدارس أحدث المستجدات والأبحاث العلمية في مجالي التغذية والصحة العامة من خلال برنامج مكثف يشمل محاضرات علمية وورشات عمل تطبيقية تؤمنها كفاءات رفيعة المستوى. وستتركز نقاشات المشاركين في المؤتمر حول 6 محاور رئيسية، في مقدمتها مقاربة الصحة الواحدة في مجال التغذية والتي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والسلامة البيئية فضلا عن تدارس متلازمة القلب والكلى والتمثيل الغذائي. دوليا الآن، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار مسار المفاوضات غير المباشرة وتبادل الرسائل عبر الوسطاء بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية تعكف على دراسة رد أمريكي وصل حديثا وستقوم بالرد عليه خلال الأيام القليلة المقبلة. جهتها أيضا ومن أخبار العالم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا وشبكات و17 سفينة متورطة في نقل النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماوية في خطوة تستهدف تجديد القيود على صادرات الطاقة الإيرانية وتقليص الإيرادات التي تحصلت عليها طهران من تجارتها النفطية. أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستبعد في تصريح استئناف العمليات العسكرية قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل. دوليا أيضا، أفادت لجنة الصليب الأحمر في بيان بتلقيها بلاغات تفيد بفقدان أكثر من 1800 شخص في اليمن منذ عودة التصعيد العسكري في جويليا الماضية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عادل الموجة على 105.5.

على سلامتكم، مرحبا بكم في موعد جديد من ليبر أونتين. موعدنا اليوم من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. نترافق معكم في ساعتين من زمان مع مختلف فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وأيضا مع إهداءاتكم ورسائلكم اللي توصلنا بالواتساب على 48 155 ألف، وإلا بالاسماس على 85 990. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وإن شاء الله نتقابل وانتم ديما في أحسن حال. خليكم توا مع الموسيقى ونرجو نوصل معكم سهريتنا في ليبر أونتين.

0: l'antenne.
1: رجعنا معاكم من جديد في ليبرون تيان. سهريتنا بدأت من نص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع على اهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالاسماس وبالواتساب. اما قبل لي كل الموعد كالعادة مع اولى فقراتنا وهي فقرة حكاية غناية، واللي لابش نتعرف على قصة غناية منايا للفنان مصطفى قمر. الغناية اللي خرجت عام 2002 هي من كلمات أميرة طعيمة وألحان عمرو مصطفى. قصة الغناية وخاصة كواليس تصويرها يرويها الفنان مصطفى قمر.
2: عملت أغنية بالعكس.
3: منايا طبعا.
2: منايا.
4: انا طبعًا. عايز اعرف حاجة، انت حفظت الاغنية بالعكس؟
3: طبعا مشريف، عارف ان
2: انا عارف الحكاية دي.
3: مفيش حاجة في الجرافيكس هتخلي الغنى يمشي لقدام والحركة تبقى معكوسة غير كده.
4: ازاي
3: يعني دلوقتي انا لو انا اتكلمت دلوقتي وحدفت ورقة وبعدين المخرج عمل ريفرس، الورقة هترد والكلام هيتقلب.
2: طبعا.
3: لكن انا لو قلت الكلام مقلوب وانا واحدة في الورقة.
2: ايوه.
3: لما يعمل ريفرس الكلام هيتظبط.
2: انا عايز اعرف انت اتمرنت عليه قد ايه؟ اخد منك وقت قد ايه؟
3: انت عارف محمد حمد الله الكريتيف دايركتور؟
4: ايوه.
3: هو دي كان صاحب الايديا وكان بيتمنى ان انا اقول
2: جمله.
3: بس هو طمع وهو بيقولها لي لما لقاني حفظت جزء. قال على فكره احنا يعني هنقول الكوبليه، فحفظت الكوبليه وانا بحفظ الكوبليه قال لي في الطياره بقى واحنا رايحين فرنسا طب اتمرن بقى انا عايز الاغنيه كلها. قلت له الحمد لله انت عارف. قال لي هنظبطها هظبطها لك. قلت له المزيكا مع الـ مع الـ مع الحوار في حاجات رايحه. قال لي اكتبها وخلي طارق مدكور يرجع لك صوتك لوحده واسمعها. وده حصل وسهلت عليا كتير
2: فعلا.
3: كتير.
2: بس برضه صعب
4: جدا.
2: برضه صعب.
1: وتوا خليكم تسمعوا الاغنيه وتستمتعوا بيها ونرجو نوصل معاكم سهريتنا في ليبرونتن.

Joel FM. Et bien.

0: Rontaine.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام فيليب رونتان سهريتنا بدأت معكم من نص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصلوا مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع مواصلين مع الموسيقى.

بدي واحس يا حلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر

يا غناتي ناس كلها بحاربها، رجعت الفرحة بحياتي.

0: أنتين.
1: مرحبا من جديد في سهرية ليبرو أنتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. نسلم عليكم برشا من موقوتو تسمعوا فينا, ونسلم على رياض ونبيل اللي يسمعوا فينا في هرقلة. أيمن يهدي غنياتها ليلة الأميرة ويقولها ربي خليك ليا. ثامر يسلم على الغالية هنا وكل اللي يعرفوه في سهلول. محمد يسلم على أصحابه معتز وحسام وجهاد في خزامة. ريان يهدي غنياتها ليلة الغالية كوثر. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالية عليكم على ذمتكم ديما الواتساب على 48 155 ألف وإلا لس